أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

طبعا النهاردة أنا حابة مغنيش لنفسي عشان ده تكريم لبلدي مصر، فعشان كده غنيت الأغنية دي.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الثلاثاء 23 من حزيران لعام 2026، الموافق 8 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية، في الشمال لحيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88 فارزة 8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين، خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما يتيسر له من سورة الأعراف.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ ياسر الدوسري وهو يتلو على ما سمعنا ما تيسر له من سورة الأعراف. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعينا الكرام، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الأخبار. السادسة، المستوى السياسي والعسكري يؤكدان بقاء جيش الدفاع في جنوب لبنان. انطلاق جولة أخرى من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة في واشنطن. تصفية مخرب نخبة حمساوية. مصرع فتن إثر حادث مروري قرب بئر السبع. فرنسا تهزم العراق بثلاثية نظيفة في المونديال وتتأهل إلى الدور المقبل. والطقس على حاله.
1: الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أسعد الله صباحكم. أكدت إسرائيل أن جيش الدفاع سيحافظ على الشريط الأمني في جنوب لبنان. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن هذا التأكيد جاء في بيان أصدره رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ورئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بعد إجراء محادثة مع قائد المنطقة الشمالية. وشدد البيان على أن الجيش سيواصل العمل بحزم لإحباط التهديدات المحدقة بالقوات ومواطني إسرائيل وتدمير البنى التحتية الإرهابية. تنطلق اليوم في واشنطن جولة المفاوضات الخامسة المباشرة بين إسرائيل ولبنان. وقال مصدر دبلوماسي رفيع لمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران إن إسرائيل ستعرض خرائط الانسحاب المحتملة من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية، وستشارك في المفاوضات طواقم دبلوماسية وعسكرية. أعلن جيش الدفاع والشباك تصفية مخرب نخبة حمساوية شارك في احتجاز المخطوف سابقا عمر شيمتوف. وجاء في بيان مشترك أنه يدعى سباعي زهير أبو حسنة، وتم القضاء عليه يوم السبت الماضي في شمال قطاع غزة. وبحسب البيان فإن أبو حسنة كان ضالعا في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر، وعكف خلال الحرب على زرع عبوات ناسفة، وقام في الأونة الأخيرة بالإعداد لتنفيذ اعتداءات ضد قوات الجيش. أسفر حادث إطلاق النار الذي وقع في مونتريال بكندا الليلة الفائتة عن مقتل أحد أعضاء الجالية اليهودية يدعى ميخائيل مزراحي وشرطي محلي. واستبعد مسؤول كندي فرضية العمل الإرهابي. وعثر في غرفة الفندق حيث نزل المعتدي على منشورات حول كراهية النساء. لقي بعد انتصاف الليلة الماضية فتى عمره 15 عاما حتفه قرب بئر السبع من جراء انقلاب سيارة على طريق رقم 40. كما أصيب شاب عشريني بجروح متوسطة بحسب ما وفانا به مراسلنا أحمد أبو سويس. في فيلادلفيا مني منتخب العراق بخسارة قاسية أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 0-3 ضمن المونديال، وبذلك تأهل الفرنسيون إلى الدور القادم. وتوقفت المباراة لأكثر من ساعتين بعد انتهاء الشوط الأول بسبب عاصفة رعدية وهطول أمطار غزيرة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تظل اليوم درجات الحرارة دون تغير يذكر ضمن معدلها الموسمي لترتفع قليلا غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في 7 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
5: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

ست دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الثلاثاء 23 من حزيران لعام 2026 الموافق 8 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل

ويرافقني هذا الصباح الزميل روني ناور. إذن مستمعينا الكرام، تشهد الساحة الإسرائيلية والإقليمية مرحلة تتشابك فيها التحديات الأمنية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية. ففي الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات الأمنية من احتمالات فتح جبهات جديدة سواء من الجنوب عبر غزة أو من الشرق باتجاه إيلات، تنشغل أورشليم القدس بمفاوضات معقدة حول مستقبل المواجهة في لبنان وسط تزايد أدوار اللاعبين الإقليميين والدوليين وفي مقدمتهم أمريكا، إيران، قطر وباكستان. وتعكس التغطية الإسرائيلية هذا الصباح حالة من القلق إذا ما تعتبره تراجعا في هامش حرية الحركة العسكرية بعد التفاهمات المتعلقة بلبنان، في مقابل تصاعد أصوات داخل المؤسسة السياسية والإعلامية تدعو إلى الاعتماد على القوة الذاتية وعدم الارتهان للضمانات الخارجية. كما يبرز جدل متزايد حول طبيعة العلاقة بين واشنطن وحلفائها في المنطقة ودور إدارة الرئيس الأمريكي في رسم ملامح الترتيبات الأمنية الجديدة. وبالتوازي مع ذلك تتواصل الأزمات الداخلية من الخلافات السياسية حول مستقبل الحكومة والانتخابات المبكرة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي أفرزتها سنوات الحرب وعدم الاستقرار. كما تتصدر قضايا الهوية والصراع على الأرض واجهة المشهد سواء في العاصمة أو في المناطق الحدودية في ظل استمرار التوترات الأمنية وتداعياتها على الحياة اليومية. وفي خضم هذه الملفات الأمنية والسياسية المتشابكة برزت مؤشرات اقتصادية لافتة داخل البلاد تمثلت في انخفاض ملحوظ بأسعار الخضار والفواكه نتيجة وفرة الإنتاج الزراعي وتراجع الطلب الاستهلاكي، في وقت تشير فيه تقارير اقتصادية أخرى إلى استمرار هيمنة الشركات الكبرى على سوق الغذاء. ويعكس هذا التباين محاولة الاقتصاد التكيف مع تداعيات الحرب وعدم اليقين السياسي وسط مخاوف من أن تبقى المكاسب المؤقتة في الأسعار رهينة التطورات الأمنية والإقليمية المقبلة. إذن في المجمل مستمعينا الكرام، تكشف في هذه التطورات عن مرحلة تتجاوز المواجهات العسكرية المباشرة نحو صراع على النفوذ السياسي وصياغة التفاهمات الإقليمية، بينما تحاول إسرائيل الموازنة بين مطالب الأمن وضغوط الحلفاء وتحديات الداخل المتفاقمة. بعد قليل بإذن تعالى سنكون مع التفاصيل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثيري راديو مكان.

15 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم. تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هارتس وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. العنوان الرئيسي الأول: رئيس الشباك يحذر في اجتماعات مغلقة، 7 أكتوبر القادم سيكون في إيلات. هكذا قال رئيس الشباك في اجتماعات مغلقة. وتضيف هارتس هذا الصباح: بحسب مصادر أمنية، حذر رئيس جهاز الشباك دافيد زيني في اجتماعات مغلقة من احتمال تعرض مدينة إيلات لهجوم واسع يشبه هجوم 7 أكتوبر، معتبرا المدينة نقطة ضعف أمنية بسبب موقعها الجغرافي المعزول. وأفادت المصادر بأنه طلب من وحدات الاستخبارات إعطاء أولوية لسيناريو اقتحام بري من الحدود، خاصة من جهة الأردن وربما عبر البحر أيضا. كما يقدر زيني أن الهجوم المحتمل قد يكون منسقا بين عدة جهات، بينها الحوثيون، مع احتمال مشاركة منظمات أخرى. ورغم هذه التحذيرات، عبر مسؤولون في المؤسسة الأمنية والشرطة عن شكوكهم بشأن وجود معلومات استخباراتية فعلية تؤكد قرب وقوع هجوم كهذا. وفي السياق نفسه، أشار التقرير في صحيفة هارتس إلى قلق أمني متزايد من ازدياد انتقال عرب إسرائيليين للسكن في إيلات بالتزامن مع تنامي نشاط منظمات الجريمة في المدينة. إذن رئيس الشباك يحذر في اجتماعات مغلقة، 7 أكتوبر سيكون في إيلات.

من عناوين هآرتس البارزة لهذا الصباح: الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على آلية لمنع الاحتكاك في لبنان. وتضيف هآرتس: بحسب بيان مشترك صادر عن باكستان وقطر، تم التوصل إلى آلية بين أمريكا وإيران لمنع التصعيد في لبنان من دون مشاركة إسرائيل في هذا التفاهم. كما رفعت واشنطن القيود عن استيراد النفط الإيراني لمدة 60 يوما، ومعلقو صحيفة هآرتس يكتبون حول هذا الموضوع، منهم تسفي برئيل، ويضيف أن إسرائيل تعتمد على التفوق العسكري ليترجم إلى نفوذ سياسي، لكن يقول: ما يجري في لبنان يثبت أن الحسم الحقيقي يتم داخل غرف التفاوض، وأن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لصياغة الاتفاقات. أما ليزا روزوفسكي تكتب أو اعتبرت أن إيران حققت مكاسب دبلوماسية كبيرة عبر المفاوضات في سويسرا، وأن المقترح القطري الباكستاني يربط بين بقاء مضيق هرمز مفتوحا واستمرار الهدوء الكامل في لبنان ووقف الغارات الإسرائيلية. أما عاموس هرييل أشار إلى أن الإدارة الأمريكية نجحت حاليا في فرض وقف إطلاق نار بين جيش الدفاع وحزب الله، رغم التصريحات الإسرائيلية المتشددة مع بدء تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان. هآرتس هذا الصباح.

شركة الدفن اليهودية تقاضي سكان سلوان بسبب المرور في طريق يؤدي إلى منازلهم، إذ رفعت شركة كديشة شركة الدفن اليهودية دعاوى مالية بمئات الآلاف من الشواقل ضد سكان من سلوان منطقة سلوان، بحجة أن الطريق الترابي المؤدي إلى منازلهم يعتبر جزءا من مقبرة يهودية قديمة، وأن المرور في هذا الطريق يمس بقدسية القبور. ويؤكد السكان المقدسيون أن هذا الطريق يستخدم منذ نحو 100 عام من دون أي اعتراض، لأنه الممر الوحيد المؤدي إلى بيوتهم. وتقول شركة الدفن الإسرائيلية إن الطريق يتبع لمقبرة سامبوسكي التاريخية في سفوح جبل صهيون، والتي أنشئت قبل قرون لدفن فقراء اليهود في أورشليم القدس. في المقابل يعتبر الأهالي أن الدعاوى والغرامات محاولة جديدة للضغط عليهم ودفعهم إلى مغادرة المنطقة، ويشككون أيضا في صحة بعض القبور الموجودة هناك. كما أشار السكان إلى أن العلاقة مع القائمين على المقبرة كانت طبيعية لعقود طويلة، وأن الحاخام المسؤول عن المقبرة كان يزور بيوتهم بشكل دائم في السابق. إذن في هآرتس هذا الصباح يخطون شركة الدفن اليهودية تقاضي سكان سلوان بسبب المرور في طريق يؤدي إلى منازلهم. هذه الشركة تدعى كديشة، وهي شركة الدفن اليهودية، رفعت دعاوى مالية بمئات ألاف الشواكل ضد سكان من حي سلوان، بحجة أن الطريق الذي يسلكونه باتجاه منازلهم يعتبر جزءا من مقبرة يهودية قديمة، وأن المرور في هذا الطريق يمس بقدسية القبور. هارتس هذا الصباح.

وننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرنوت وأبرز ما خططوا من عناوين يديعوت هذا الصباح. إذا أوقفوا إطلاق النار فلن أستطيع القضاء على العدو، هكذا خط هذا العنوان نقلا عن جندي يقاتل في جنوبي لبنان. وتكتب يديعوت أحرنوت هذا الصباح: رغم تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بأن قوات جيش الدفاع تملك حرية كاملة للعمل ضد أي تهديد في جنوب لبنان، تسود بين الجنود في الميدان مشاعر غضب وإحباط بسبب قرار وقف إطلاق النار. وقال أحد جنود الاحتياط الذي من المفترض أن يعود إلى لبنان: إنهم يشعرون بأنهم جزء من لعبة سياسية، وإن المقاتلين في الخطوط الأمامية لا يستطيعون تنفيذ ما يرونه ضروريا لإنهاء مهامهم. وأضاف جندي آخر من سلاح المدرعات أن جيلهم جاء من أجل إنهاء المعركة، مطالبا القيادة السياسية بالسماح لهم بإكمال القتال. وجاءت كل هذه المشاعر بعد توجيهات سياسية بوقف إطلاق النار أعقبت حادثة استهداف دبابة إسرائيلية ومقتل جنود من جيش الدفاع، ما أثار تساؤلات داخل الجيش حول جدوى القيود المفروضة على العمليات. وتضيف يديعوت أحرنوت:

وتحت عنوان معضلة نتنياهو بين الحفاظ على الائتلاف والدعوة لانتخابات مبكرة، تكتب يديعو تحرنوتي هذا الصباح: دعا رئيس الوزراء نتنياهو قادة أحزاب الائتلاف إلى اجتماع حاسم لبحث احتمال حل الكنيسة وتحديد موعد انتخابات مبكرة وسط أزمة متصاعدة مع الأحزاب الحريدية بسبب قانون إعفاء المدينين من التجنيد. وبعد فشل تمرير قانون الإعفاء، تطالب الأحزاب الحريدية بسلسلة قوانين دينية مقابل استمرار دعمها للحكومة، بينها قانون دعم المعاهد الدينية وقانون إلغاء إصلاحات نظام الكشروت التي أقرها الوزير السابق متان كهنة. كما أعلن المدير العام للجنة الانتخابات المركزية أنه لن يتم اعتقال الشبان الحريديم المطلوبين للخدمة العسكرية يوم الانتخابات لتجنب عزوفهم عن التصويت خوفا من الاعتقال. وتكتب يديعو تحرنوت هذا الصباح: بحسب مصادر من حزب الليكود، أظهرت استطلاعات داخلية أن إجراء انتخابات على خلفية قضايا الدين والتجنيد يضر بشعبية الليكود وحلفائه من اليمين الديني، ما يدفع نتنياهو للتردد في تمرير حزمة تشريعات حريدية قبل الانتخابات. وتشير التقديرات إلى احتمالين: إما التوصل إلى تسوية مؤقتة مع الأحزاب الحريدية أو الذهاب نحو حل الكنيسة قريبا مع طرح تاريخ 20 أكتوبر القادم موعدا محتملا للانتخابات المقبلة. إذن يديعو تحرنوت تكتب بهذا الصباح: معضلة نتنياهو بين الحفاظ على الائتلاف والدعوة لانتخابات مبكرة. وحسب يديعو تحرنوت هناك تقديران: إما التوصل إلى تسوية مؤقتة مع الأحزاب الحريدية أو الذهاب نحو حل الكنيسة قريبا مع طرح تاريخ 20 أكتوبر موعدا محتملا للانتخابات المقبلة.

ونبقى في إذاعة أحرنوت وأبرز ما خططه لنا من عناوين إليكم هذا العنوان الذي يسر البال وأعتقد بأنه سيسر مستمعي راديو مكان. هذا العنوان الذي خط على الصفحة الأولى من إذاعة أحرنوت هذا الصباح: فائض بأكثر من 10 شواقل، أسعار الخضار والفواكه تهبط بشكل حاد في البلاد. وتضيف يديعوت هذا الصباح: تشهد شبكات التسوق في البلاد انخفاضا كبيرا في أسعار الخضار والفواكه، حيث يباع البطيخ والخيار والبندورة بأسعار تتراوح بين 2 شيكل و3 شواكل للكيلوغرام الواحد نتيجة وفرة الإنتاج الزراعي المحلي وتراجع الطلب الاستهلاكي. وأشار مسؤولون في قطاع الزراعة والتجزئة إلى أن زيادة عدد العمال الأجانب وتحسن الطقس أديا إلى مواسم زراعية قوية، إضافة إلى تراجع التصدير بسبب انخفاض أسعار العملات الأجنبية وتصاعد المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في بعض الأسواق الأوروبية. كما ساهم ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين وتباطؤ المبيعات في دفع شبكات التسويق إلى خفض الأسعار بشكل واسع لتشجيع الشراء. ومن بين الأسعار البارزة تفاح بينك ليدي، هذا التفاح الأحمر يباع بحوالي 10 شواقل للكيلو الواحد، الملفوف الأبيض بـ2 شيكلين، بينما تباع الطماطم والخيار والفلفل الأحمر والكوسة والجزر بأسعار تقارب

3 شواقل للكيلوغرام اللي واحد. إذن أسعار الخضار والفواكه تهبط بشكل حاد في البلاد. عفوا مستمعينا، إذن أسعار الخضار والفواكه تهبط بشكل حاد في البلاد. مسؤولون في قطاع الزراعة والتجزئة أشاروا إلى أن زيادة عدد العمال الأجانب وتحسن الطقس أديا إلى موسم زراعة قوي، إضافة إلى تراجع التصدير بسبب أسعار العملات الأجنبية وتصاعد المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية في بعض الأسواق الأوروبية. كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض أسعار الخضار والفواكه بشكل حاد في البلاد. يديعوا تحرنوت هذا الصباح.

0: 35 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعينا الكرام، هذه إشارة تنقلنا إلى برنامج جولة الصباح الإخبارية. وهذا الصباح هذا البرنامج من تقديم الزميلة غالية نطور قدور. والزميلة غالية تواجد الآن في استوديوهاتنا في حيفا وبين يديها عناوين هذه الجولة. غالية صباح الخير، معك الهواء، تفضلي.
1: صباح الخير لك أمجد. أولا شكرا على الأجواء الجميلة والأغنية الرائعة التي كانت سابقا، يعني الأجواء عندنا هنا في حيفا تتناسب مع هذه الأجواء الجميلة. دعنا نقول جميل. مع معد البرنامج أسعد عطار في كل ما يتعلق بالعناوين، عناوين جولة الصباح. نحن سنتطرق طبعا إلى الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية التي تنطلق في واشنطن اليوم. وفي الملف اللبناني أيضا تصريحات صادرة عن المستويين السياسي والعسكري تؤكد بقاء جيش الدفاع في جنوب لبنان. سنكون كذلك مع آخر أخبار جولة المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران. وفي شؤون الصحة، وزارة الصحة تحذر من اتباع نظام الطيبات أمجد، وتؤكد أنه لا بديل للعلاج الطبي. في كل ما يتعلق أيضا بالتطورات الدولية، استقالة رئيس الوزراء البريطاني وحزب الليبر يستعد لانتخاب مرشح آخر. أيضا مبادرات لحل أزمة السويداء تبدو عالقة بسبب الأوضاع في المنطقة. سنكون أيضا مع إقرار تعديلات على نظام النقاط في مخالفات السير وتجديد الغرامات على المخالفات الخطيرة. وأنت طبعا تتابع أخبار المونديال بالطبع في هذه الأثناء، أيضا تسديد هدف للمنتخب الأردني. نحن نتابع هذه المباراة التي تجري في هذه الأثناء، وبالطبع أيضا نتائج المباريات من الليلة الماضية. سنكون معها ومع كل التفاصيل. ندعوك أمجد، ندعو المستمعين والمستمعات ليكونوا معنا بعد أخبار السابعة.
0: بالتأكيد كل الشكر لك غالية. إذن مستمعين الكرام، جولة الصباح تستمعون عليها من السابعة حتى الثامنة من تقديم الزميلة غالية نطور قدور، ومن إعداد أسعد عطار، وينقلكم عبر التلفاز المصور الزميل أحمد عوسات. مستمعينا الكرام، بعد قليل سنكون مع فاصل دعائي، ومن ثم نعود لبرنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه كل من معاريف، يسرال هيوم، وأيضا كالكاليست. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثيري راديو مكان.
2: الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

طبكم وطاب صباحكم من جديد. 39 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. تعالوا لنكون مع آخر أخبار المونديال، مونديال كأس العالم في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. في هذه اللحظات تجرى مباراة الجزائر والأردن، وفي الدقيقة 36 المنتخب الأردني يتفوق على المنتخب الجزائري بهدف نظيف. إذن في هذه اللحظات المنتخب الأردني يتفوق على المنتخب الجزائري بهدف مقابل لا شيء للمنتخب الجزائري. بالتوفيق لكل المنتخبات. تعالوا الآن مستمعينا نعود إلى مشوارنا الصباح الإخباري، ونكون مع صحيفة معريف وأبرز ما خططوا لنا من عناوين لهذا الصباح. إذن معريف علقت على كل ما يجري من مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز، وأيضا المعركة التي كانت، بالإضافة إلى الوضع في لبنان. تكتب معريف: مسار يتجاوز إسرائيل في لبنان. ومعلقة صحيفة معريف أنا بارسكي تكتب هذا الصباح أن المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران حول لبنان تشكل ضربة سياسية جديدة لإسرائيل، بعدما أعلن عن آلية لمنع الاحتكاك بين جيش الدفاع وحزب الله من دون مشاركة إسرائيلية مباشرة. وأوضحت أن إسرائيل تحاول منع تحويل وجودها العسكري في الجنوب اللبناني إلى ورقة تفاوض ضمن الصفقة الأمريكية الإيرانية الأوسع التي تشمل أيضا مضيق هرمز والملف النووي الإيراني. وبحسب كاتبة المقال، تسعى أورشليم القدس إلى أن يتم أي انسحاب أو تفاهم أمني عبر قناة مباشرة مع لبنان وبرعاية أمريكية، وليس عبر التفاهمات بين واشنطن وطهران، حتى لا يعتبر ذلك إنجازا لإيران أو لحزب الله. كما أشارت إلى أن المعركة الحقيقية أصبحت سياسية ودبلوماسية أكثر من كونها عسكرية، إذ يدور الصراع الآن حول من يملك حق صياغة نهاية المواجهة وتحديد الرواية السياسية لما يجري في لبنان. معريف هذا الصباح.

وتحت عنوان ما زال الوقت مبكرا كل شيء قابل للانفجار، تكتب بمعاريف هذا الصباح الجبهة الداخلية أعلنت رفع جميع القيود في بلدات الشمال القريبة من حدود لبنان، لكن رؤساء المجالس المحلية والسكان أكدوا أن الشعور بالأمان ما زال هشا، محذرين من أن تهديد حزب الله لم ينتهي بعد وأن أي تصعيد قد يعود في أي لحظة.

صفحات الداخلية لمعريف خط هذا العنوان: الأطفال فقدوا الاستمرارية التعليمية في أكثر السنوات حساسية. تكتب معريف: في ظل الانتقادات المتزايدة لنظام التعليم في البلاد بعد تراجع نتائج اختبارات اللغة، أطلقت مبادرة تعليمية رقمية باسم تقليص الفجوات لمساعدة أطفال الروضة على تعويض التأخر الدراسي الناتج عن سنوات الحرب وعدم الاستقرار. وأوضح القائمون على المشروع أن كثيرا من الأطفال فقدوا الاستمرارية التعليمية بسبب الإخلاء والحرب والضغوط النفسية، أيضا ما أثر على مهارات أساسية مثل اللغة وفهم التعليمات والتعلم المبكر. وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد مستوى كل طفل وبناء تدريبات تعليمية مناسبة له بطريقة تفاعلية تشجع الأطفال والأهالي على المتابعة المنزلية. ويرى مطوري هذا المشروع أن المشكلة التعليمية الحالية ليست أكاديمية فقط، بل ترتبط أيضا بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بعد الكشف عن نتائج أظهرت أن 38% فقط من طلاب المرحلة الإعدادية وصلوا إلى المستوى المطلوب في اللغة. إذن معريف هذا الصباح: الأطفال فقدوا الاستمرارية التعليمية في أكثر السنوات الحساسية، لذلك أطلقت مبادرة تعليمية رقمية باسم تقليص الفجوات لمساعدة الطلاب على تعويض التأخر الدراسي الناتج عن سنوات الحرب وعدم الاستقرار. معريف هذا الصباح.

إلى العنوان الرئيسي في صحيفة كالكاليست: الإسرائيليون لا يستطيعون التخلي عن العلامات التجارية والتنظيم الحكومي لم ينجح. تكتب كالكاليست: هذا الصباح ارتفعت حصة أكبر 20 شركة موردة في سوق الغذاء بالبلاد إلى حوالي 60% خلال عام 2025 رغم محاولات سلطة المنافسة فتح المجال أمام العلامات الصغيرة والمنتجات الأرخص. وبلغت مبيعات سوق الغذاء نحو 63 مليار شيكل بزيادة تقدر بحوالي 1.5 مليار شيكل مقارنة بعام 2024. وتكتب كالكاليست: رغم قرار سلطة المنافسة قبل عام ونصف بمنع موظفي شركة الأغذية من ترتيب منتجاتهم بأنفسهم على رفوف المتاجر بهدف منح مساحة أكبر للعلامات الصغيرة، فإن المستهلكين واصلوا شراء العلامات المعروفة ولم ينتقلوا إلى البدائل الأرخص حتى بعد ارتفاع الأسعار. لذلك كالكاليست خطط هذا العنوان: هذا الصباح الإسرائيليون لا يستطيعون التخلي عن العلامات التجارية والتنظيم الحكومي لم ينجح.

إلى إسرائيل هيوم، ونقرأ هذا المقال للكاتب نداف عتسني. ويرى هذا الكاتب أن الولايات المتحدة تخلت عن إسرائيل من خلال دعم ترتيبات إقليمية تحد من حرية عملها العسكري في لبنان، ويصف ذلك بأنه مساس بقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، ويعتبر أن عودة سكان ونشطي حزب الله إلى الجنوب اللبناني دليل على أن التهديد لم ينتهي وأن الحزب قد يعيد بناء قوته، ويطالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف حازم ضد أي ضغوط أمريكية حتى لو أدى ذلك إلى توتر العلاقات مع واشنطن أو إلى عقوبات عسكرية. ويستشهد بقرار رئيس الوزراء الأسبق مناحم بيغن اجتياح لبنان عام 82 رغم اعتراضات إدارة الرئيس الأمريكي أنذاك رونالد ريغان. كما يدعو كاتب المقال إلى منع إعادة تسلح حزب الله في لبنان وحماس في غزة، ويرى أن على إسرائيل الاعتماد بدرجة أكبر على قدراتها الذاتية وعدم الركن على الضمانات الدولية أو المساعدة الخارجية. ويخلص إلى أن الدرس الاستراتيجي الأهم هو ضرورة تعزيز الاستقلالية العسكرية والسياسية لإسرائيل مع بناء شراكات دولية بديلة، لأن الأمن القومي لا يمكن أن يعتمد بحسب رأيه على دعم خارجي دائم. ونداف هاعتسني كتب عنوانا لهذا المقال أو لتلخيص هذا المقال الذي قرأناه قبل قليل: المواجهة الحتمية، يجب أن نتصرف كالأسود لا كالخراف. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

المي بإيدك سكر يا بنت السلطان. إذا مستمعينا تعالوا الآن نكون مع أبرز ما خططوا لنا المواقع المحلية. نذهب مباشرة إلى موقع مكاننا والشريط الإخباري في هذا الموقع. أبرز العناوين: عشرات الحارديم يتظاهرون في بيت شمش، إسرائيل تؤكد تمسك جيش الدفاع بمواصلة الانتشار داخل الشريط الأمني جنوب لبنان، واشنطن تستضيف اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، جيش الدفاع والشباك يعلنان تصفية عنصر من نخبة حماس شارك باحتجاز الأسير عمر شيمتوف، مقتل يهودي دعا ميخائيل مزراحي وشرطي محلي بإطلاق نار في مونتريال الكندية، مصرع فتى في 15 قرب بئر السبع إثر انقلاب سيارة على طريق رقم 40، وفرنسا تهزم العراق بثلاثية نظيفة في المونديال وتحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. وقبل لحظات انتهى الشوط الأول بين الجزائر والأردن بتفوق المنتخب الأردني بهدف نظيف، وبعد قليل سنتابع الشوط الثاني. مكان هذا الصباح. إلى توقعات الطقس، الحالة الجوية: يتوقع أن يكون الطقس صباح اليوم غائما جزئيا على أن يتحول إلى صاف خلال ساعة النهار، ولن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام. وخلال ساعة الليل يستمر الطقس غائما جزئيا. كانت هذه حالة الطقس لهذا الصباح وخلال ساعة الليل. ننتقل مباشرة إلى موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات لهذا الصباح. إذن أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بشيكلين و96 أجورة، اليورو الأوروبي 3 شواقل فارزة 39 أجورة، الدينار الأردني مقابل 4 شواقل فارزة 18 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.059 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.

مستمعين، هذه الشارة تشير إلى نهاية برنامج صحفنت لهذا الصباح وهذا اليوم. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل إيروني ناور. إذن مستمعين، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري، والذي من خلاله عرضنا على مسامعكم أبرز ما خططه لنا الصحف هذا النهار. الصحف الرئيسية الأربع، يديعوت أحرنوت، هارتس، معريف وإسرائيل هيوم، بالإضافة إلى موقع مكاننا. بعد قليل بإذنه تعالى هناك فاصل للدعائي، وبعد هذا الفاصل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. أنتم على أثير راديو مكاننا.

0: نرحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
8: ديكولاين.
10: عناوين السابعة: جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين أورشليم القدس وبيروت في واشنطن. المستوى السياسي يؤكد بقاء جيش الدفاع في الجنوب اللبناني. رئيس الشباك يحذر من أن إيلات قد تتعرض لهجوم على غرار 7 أكتوبر بحسب صحيفة هآرتس. أعمال شغب للحاردين في بيت شمش. الأرجنتين إلى المرحلة المقبلة من المونديال وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
11: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعينا الكرام. تنطلق اليوم في واشنطن جولة المفاوضات الخامسة المباشرة بين إسرائيل ولبنان. وقال مصدر دبلوماسي رفيع لمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أن إسرائيل ستعرض خرائط الانسحاب المحتملة من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية، وستشارك في المفاوضات طواقم دبلوماسية وعسكرية. أكدت إسرائيل أن جيش الدفاع سيحافظ على الشريط الأمني في جنوب لبنان. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن هذا التأكيد جاء في بيان أصدره رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ورئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بعد إجراء محادثات مع قائد المنطقة الشمالية. وشدد البيان على أن الجيش سيواصل العمل بحزم لإحباط التهديدات المحدقة بالقوات ومواطني إسرائيل وتدمير البنى التحتية الإرهابية. أفادت صحيفة هآرتس بأن رئيس الشباك زيني حذر خلال مداولات مغلقة من أن إيلات قد تتعرض لهجوم على غرار ما حدث في 7 أكتوبر. وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن زيني أوعز إلى كبار مسؤولي الجهاز بوضع خطة للتعامل مع سيناريو محتمل كهذا. وأضافت المصادر أنه يعتقد أن المدينة تعتبر نقطة ضعف بسبب موقعها الجغرافي المعزول، مما قد يعرضها لاجتياح بري خاصة عبر الحدود الأردنية وربما من البحر أيضا. وشككت جهات أمنية أخرى بمدى الأهمية التي يوليها زيني لمثل هذا الاحتمال. وتعقيبا أوضح الشباك أن زيني وفي إطار توليه مهام منصبه قام بجولة تفقدية في إيلات مع ضباط كبار من جيش الدفاع وفحص تقييمات مختلفة. وأكد الشباك أنه ليست هناك معلومات استخباراتية أو محددة بشأن هجوم محتمل على المدينة. تظاهر البارحة عشرات الحاردين في بيت شمش احتجاجا على تقديم لائحة اتهام بحق أحد سكان المدينة تنسب له إضرام النار في نباتات قرب مخفر الشرطة للإعراب عن عدم رضاه من اعتقال متهرب من الخدمة العسكرية. وقام المشاغبون بسد أحد الشوارع وأحرقوا حاويات قمامة وألقوا حجارة على أفراد الشرطة الذين تصدوا لهم بوسائل لتفريق المظاهرات. رياضيا، فازت الأرجنتين على النمسا بهدفين دون رد متأهلة إلى المرحلة المقبلة من المونديال. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أن النجم ميسي أحرز الهدفين. وهزمت فرنسا العراق بثلاثية نظيفة.
11: حالة الطقس:
5: غدا على قناة مكان برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: تظل اليوم درجات الحرارة دون تغير يذكر ضمن معدلها الموسمي لترتفع قليلا غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 27، تل أبيب وحيفا 28، الناصرة وبئر السبع 31، اللد 29، و38 في إيلات. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: الآن في مكان جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
7: الآن وفي كل مكان.
6: أربع دقائق بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية ومعكم فيها أسعد عطار، شريهان حاجير بيكي، أحمد عويسات روبي وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناويننا: جولة خامسة من المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية تنطلق في واشنطن اليوم، والمستويان العسكري والسياسي يؤكدان بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. بعد انتهاء جولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة اتهامات متبادلة حول نتائج هذه الجولة. وزارة الصحة تحذر من اتباع نظام الطيبات وتؤكد أنه لا بديل للعلاج الطبي. استقالة رئيس الوزراء البريطاني، وحزب الليبر يستعد لانتخاب مرشح آخر. مبادرات لحل أزمة السويداء العالقة بسبب الأوضاع في المنطقة. إقرار تعديلات على نظام النقاط في مخالفات السير وتجديد الغرامات على المخالفات الخطيرة. وفي أخبار المونديال، منتخب الأردن يتفوق حتى اللحظة على المنتخب الجزائري في المباراة التي تجرى في هذه الساعة. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة، ولكن نستهل قبل أن نخوض في كل الأمور السياسية والأمنية في كل ما يتعلق بأخبار المونديال. ينضم إلينا مباشرة الزميل يوسف شداد. صباح الخير يوسف.
3: صباح الخير غالية لك ولكل المستمعين.
6: إذن نحن نتحدث عن المباراة التي تتجدد في هذه اللحظات كما نرى ما بين منتخبي الأردن والجزائر، وربما نقول يوسف بأن المنتخب الأردني يفاجئ مرة أخرى، هذا ثاني هدف يحرزه في هذا المونديال الذي يشارك فيه لأول مرة يجب أن نقول.
3: صحيح غالية، الشوط الثاني من هذه المباراة ينطلق الأردن أمام الجزائر المجموعة العاشرة. الأردن تتقدم بهدف نظيف أحرزه نزار الرجدان في الدقيقة 36. المباراة طبعا انطلقت عند الساعة 6 صباحا استاد سان فرانسيسكو. المنتخبان دخلا المباراة بعد هزيمتين، الجزائر أمام الأرجنتين في الجولة الأولى بثلاثة أهداف نظيفة، كانت هزيمة كبيرة للجزائر. الأردن نجحت على الأقل بتسجيل هدف وحيد في المباراة الأولى أمام النمسا، ولكن هزمت طبعا بثلاثة أهداف مقابل هدف. لذلك يا غالية تعتبر هذه المواجهة مفصلية لتحديد وجهة المنتخبين في هذه المرحلة الحساسة من المنافسات. الأردن تبدو مع تفوق بسيط في هذه المباراة على المنتخب الجزائري، ولكن أمامنا شوط ثاني طويل.
6: وفي هذه الأثناء طبعا يتجدد كما ذكرنا الشوط الثاني. نحن سنعود إليك الزميل يوسف شداد في خلال هذا البرنامج طبعا لنكون مع كل نتائج المباريات التي جرت الليلة الماضية وأيضا هذه المباراة التي تجرى في هذه الساعة. نشكرك في هذه المرحلة الزميل يوسف شداد. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا لك. وإذا مستمعينا نواصل معكم في جولة الصباح الإخبارية، بدأنا بأخبار المونديال، العديد من الأخبار تنتظرنا وطبعا المحاور والملفات، مواصلة أعمال الشغب والإخلال بالنظام من جهات متشددة دينيا في بيت شمش احتجاجا على تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان المدينة بعد إدرامه النار بالقرب من مخفر للشرطة. ينضم إلينا الآن الزميل إياد حرب. صباح الخير إياد.
4: صباح الخير غالية.
6: نعم تفضل إياد.
4: نعم، دعينا نقول يعني مدينة بيت شمش تحولت مرة أخرى إلى ساحة مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة كما حدث في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد أن تظاهر العشرات من الحريديم في ساعات المساء وحتى ساعات الليلة الماضية احتجاجا على تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان المدينة المدعو يوسف فريدمان البالغ من العمر 46 عاما. فريدمان كان قد أضرم النار في الأعشاب والنباتات 3 مرات بالقرب من مركز الشرطة في المدينة، وذلك خلال الاحتجاجات في الموقع ضد اعتقال متهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية بداية الشهر الجاري. وكانت قد هرعت إلى موقع الاحتجاجات قوات كبيرة ومن الشرطة وحرس الحدود، وحتى أنه تم استدعاء قوات أخرى بسبب تدهور صورة الوضع في المكان إلى شارع نهر يردين في مدينة بيت شمش في محاولة لإعادة الهدوء إلى نصابه، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة بعض الشيء، حيث قام العشرات من المشاغبين برش قوات الشرطة بالحجارة والأغراض المختلفة وسد الطرقات بالقرب من موقع الاحتجاج أمام حركة السير وإلحاق الأضرار في البنى التحتية وإضرام النار في حاويات للقمامة. أعمال الشغب أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة في البنى التحتية إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة في مركبة شرطية، خاصة بعد إلقاء الحجارة وحتى الصخور خلال هذه الاحتجاجات والتي عرضت حياة الجمهور وأفراد الشرطة للخطر، كما ألقيت الحجارة باتجاه مركبة خصوصية وتم تحطيم نوافذ المركبة. دعينا غاليا نستمع إلى بعض الأصوات التي كانت خلال هذه الاحتجاجات. هذه كانت إذن الأصوات من هذه الاحتجاجات بعد أن تم أيضا يعني قلب السياج الذي نصب في المنطقة. أحد ضباط الشرطة أعلن أن الحديث يدور عن أعمال شغب غير قانونية وطالب من المحتجين مغادرة المكان، ولكن الرد كان إلقاء الحجارة على رجال الشرطة والأغراض المختلفة. الشرطة استخدمت القوة والوسائل الخاصة لتفريق أعمال الشغب، وهي أكدت بدورها أنها ترى بخطورة بالغة هذه الأحداث، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن تنظيم احتجاجات بهذا الشكل خاصة بعد العنف الذي وجه للقوات في الميدان والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية. ولكن في نهاية المطاف غالية، على الرغم من تأكيد الشرطة بأن الحديث يدور عن مظاهرة خطيرة، إلا أنها لم تعلن عن اعتقال أي مشبوه في هذه الاحتجاجات، على الرغم من أن قواتها تعرضت لإلقاء الحجارة، وحتى أنها أوضحت أن البنى التحتية يعني لحقت بها أضرار جسيمة، وحتى أنه تم إلقاء الصخور خلال هذه الاحتجاجات، ولكن في نهاية المطاف لم يعتقل أي شخص على الرغم من العنف الذي كان في منطقة شارع نهر يردين في مدينة بيت شمش.
8: وهل هنالك أي توقعات إياد أن يكون هنالك مظاهرات سحبة هذا النهار أيضا وإغلاقات للطرق؟
4: يعني نحن نعلم بأن الشارع اليهودي المتزمت يفاجئ الشرطة بين الفينة والأخرى على أرضية التهرب من الخدمة العسكرية والاعتقالات، وأيضا بسبب قانون التجنيد، وأيضا هناك تظاهرات شهدتها طرقات البلاد غالية في الأسبوع الأخير، خاصة من بالقرب من القاعدة العسكرية في منطقة بيت ليد. وبالفعل الأنظار تتجه غدا إلى هذا الموقع، حيث من المقرر تنظيم مظاهرة حاشدة وكبيرة كما كان الأسبوع الفائت بالقرب من سجن 10 العسكري قرابة الساعة 4 من بعد الظهر. وهناك توقعات يعني وقوع ازدحامات مرورية شديدة في هذا الطريق كما حدث الأسبوع الفائت، والشرطة تستعد لمواجهة مثل هذه المظاهرة. ولكن دعينا نقول بأن الشارع اليهودي المتزمت يعلن في بعض الأحيان عن التظاهر في موقع معين، إلا أنه يفاجئ الشرطة ويصل إلى مواقع أخرى كما حدث الأسبوع الفائت في على طريق رقم 4 بالقرب من مدينة نبرق غالية.
8: شكرا لك الزميل إياد حرب. شكرا. ونحن الآن إلى البيان المشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الذين يؤكدون أن جيش الدفاع يواصل التصدي لأي تهديد في جنوب لبنان وتدمير البنى التحتية لحزب الله، مع أن الواقع الميداني يبدو مغيرا تماما. ينضم إلينا زميل إيال علي. مع صباح الخير إيال.
12: صباح النور غالية. البيان المشترك لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان صدر في ختام اجتماع شارك فيه أيضا قائد المنطقة الشمالية. البيان يؤكد أن قوات الجيش في الأراضي اللبنانية تواصل العمل بإصرار لاعتراض أي تهديد على القوات والمواطنين الإسرائيليين، كما تواصل تدمير البنى التحتية للإرهاب والحفاظ على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، على حد لسان البيان الذي يؤكد بأنه لن يكون أي تنازل في الحفاظ على أمن وسلامة الجنود والمواطنين. وهذا الإعلان يأتي بعد بيانات متتالية يصدرها أمس وزير الدفاع ورئيس الوزراء، والذين يؤكدون إصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية. إسرائيل كما قال أمس وزير الدفاع لن تنسحب من قلعة شقيفة. بدوره قال رئيس الوزراء نتنياهو إن القوات العاملة في المنطقة الأمنية تتمتع بحرية مطلقة للتصدي لأي تهديد. وهذه البيانات والإعلانات التي تصدر بالتوازي مع القرارات خلال المحادثات بين واشنطن وطهران الجارية في سويسرا، والتي تقرر تشكيل آلية لإزالة التوتر في لبنان بمشاركة إيران وباكستان وقطر إلى جانب الولايات المتحدة ولبنان، دون أن تشمل إسرائيل. وتجعل هذه البيانات الصادرة من المسؤولين الإسرائيليين فارغة أكثر من أي وقت في الماضي، علما بأن إسرائيل قد فقدت حرية القرار فيما يتعلق بالأوضاع في لبنان. الهدوء الذي ساد جانبي الحدود بعد نهاية الأسبوع الدامي حيث قتل 6 مجندين إسرائيليين هي الدليل على نجاح الإدارة الأمريكية في فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل ومنعها من مواصلة التقدم وتدمير معقل ولوحدة بدر الموقع المحصنة تحت الأرض في مرتفعات علي طاهر. وفقا لتقديرات الأوساط العسكرية فإن عشرات من عناصر حزب الله يتحصنون في هذا الموقع. إسرائيل حاولت مواصلة تدمير الموقع بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بادعاء أنه داخل المنطقة الأمنية. حزب الله رد بعنف. في نهاية الأمر اضطرت إسرائيل وتحت ضغوطات أمريكية إلى التراجع والتقيد بوقف إطلاق النار بشكل مطلق رغم البيانات والإعلانات الرسمية. إصرار إسرائيل على البقاء في الأراضي التي احتلتها في لبنان يبدو في الظروف الراهنة حجة للعودة إلى القتال، مع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسير لإنهاء هذا الفصل العسكري مهما كان الثمن بنظر إسرائيل. غالية،
8: شكرا لك زميل إيال عليمة. وهذا ينقلنا إلى المحادثات والجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي تنطلق هذا المساء في واشنطن باشتراك طواقم دبلوماسية وعسكرية من كلا الطرفين. وستنصب المفاوضات حول تثبيت وقف إطلاق النار وبدأ تطبيق خطة المناطق التجريبية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. صباح الخير شمعون.
13: وسعدتم صباحا جميعا يا غالية.
8: إذن استمعنا سابقا إلى ما يقوله المستوى السياسي والعسكري في كل ما يتعلق بالبقاء في المناطق في جنوب لبنان. الآن خذنا إلى كل ما يتعلق بتجدد المفاوضات اليوم شمعون.
13: نعم، بالفعل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان يبدو بأنها تدخل مرحلة أكثر جدية وأكثر أهمية، حيث تنطلق عصر اليوم الجولة الخامسة من هذه المفاوضات والتي ستستمر 3 أيام، أي حتى يوم الخميس المقبل. المفاوضات ستسير على شقين مسارين، المسار السياسي الدبلوماسي وبموازاة ذلك الشق العسكري. غدا الأربعاء ستعقد الطواقم العسكرية والسياسية لكلا البلدين جلسات مشتركة. مصدر سياسي دبلوماسي إسرائيل كشف نقاب في حديث معنا عن أن الطرف الإسرائيلي سيعرض خرائط على الجانب اللبناني لاتخاذ قرارات حول مسألة المناطق التجريبية، ما يسمى باللغة الإنجليزية غالية The Pilot Zones. في إطار هذه الخطة التجريبية ستتخذ القرارات بصدد المناطق التي ستنسحب منها قوات جيش الدفاع، وسيتم إحالتها إلى الجيش اللبناني ليفرض سيطرته والعمل في هذه المناطق. النية تتجه للانسحاب من مناطق محدودة جنوبية لطاني وجنوبية الخط الأصغر الأصفر. الجيش اللبناني سيعمل هناك بدعم وإرشاد قوات الجيش الأمريكي. هذه المناطق غالية والمستمعون هي مناطق قام جيش الدفاع بتطهيرها من إرهابي حزب الله. والاختبار الحقيقي لماذا نجاح الجيش اللبناني وعمله ضد حزب الله ستتضح على أرض الواقع. ستكون هناك آليات تنسيق ومراقبة دولية لا تشمل إسرائيل فيها. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو وفي تصريح له أكد مجددا بأن إسرائيل ستواصل بقائها وعملها في جنوب لبنان ولن تنسحب من هذه المنطقة. فلنستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
14: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
13: إذن يقول الرئيس الوزراء لقد عوزنا أنا ووزير الدفاع إلى مقاتلين في جنوب لبنان، لكم حرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو غير مباشر في جنوب لبنان، عليكم أي تهديد عليكم أو على سكان المنطقة الشمالية، لا تفرض على جيش الدفاع أي قيود، إنني أقف إلى جانبكم والشعب برمته يقف وراءكم، إنني أصر على أن نبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان كلما اقتضت ضرورة ذلك للدفاع عن سكان المنطقة الشمالية ومواطني الدولة بأكملهم. يقول رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. نحن نشير إلى أن الوفد الإسرائيلي سيشمل السفير الإسرائيلي في واشنطن يخيل لايتر، وكذلك سيكون هناك أيضا ستكون هناك طواقم أمر إسرائيلية وأمريكية ولبنانية عسكرية.
8: نعم.
13: أيضا نحن تحدثنا مع مصادر دبلوماسية إسرائيلية التي أعربت عن استيائها وخيبة أملها من عدم شمل إسرائيل في هذا الميكانيزم الذي يشمل الولايات المتحدة، إيران، الباكستان، قطر ولبنان، في حين أن الميكانيزم من نوفمبر عام 2024 خلال ولاية جو بايدن كان يشمل أيضا إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان وفرنسا واليونيفيل. في الختام نشير كما قلنا الوفد الإسرائيلي يشمل السفير الإسرائيلي في واشنطن يخيل لايتر، البريغادير ميخائيل ليفني رئيس الشعبة الاستراتيجية في جيش الدفاع والقائم بعمل الملحق العسكري في إسرائيل في سفارة إسرائيل في واشنطن أريه بن سفي. من الطرف اللبناني سيكون هناك ستكون السفيرة اللبنانية نادا معوض، نادا حمد معوض، وكذلك سيمون كرم السفير اللبناني في واشنطن سابقا. إذن كما قلنا الآن في هذه الجولة اليوم وخلال الأيام الثلاثة المقبلة ستكون هناك محاولة لدفع مسألة المناطق التجريبية. سنرى هل ستتمخض عن نتائج إيجابية حول هذا الموضوع أم لا، مع التذكير بأن حزب الله هذه المنظمة الإرهابية تحاول وضع العراقيل بواجه أي تقدم سياسي دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان. غالية،
8: شكرا لك الزميل شمعون أران. شكرا. وقبل أن نواصل في كل ما يتعلق بالمفاوضات والتطورات، نحن نريد أن نتوقف مع ما جاء قبل قليل عن مقتل شخص في حادثة إطلاق نار قرب قرية تيكابول. ينضم إلينا مراسل ويعود إلينا مجددا الزميل إياد حرب. معك التفاصيل إياد هذا الصباح.
4: نعم غالي، للأسف المسلسل الدموي يتواصل في الشارع العربي. رجل يبلغ من العمر 67 عاما أصيب في حادث عنف خطير قرابة الساعة 6:30 من صبيحة هذا النهار في هذا الحادث على طريق رقم 70 بالقرب من مفترق كابول بعد تعرضه لإطلاق النار في هذا الموقع. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء والتي استدعيت إلى المكان، وبعد إجراء الفحوصات الطبية للمغدور أعلنت عن وفاته في مسرح الجريمة متأثرا بجراحه الخطيرة. قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان مباشرة التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة والبحث عن الجناه ونصبت الحواجز في الطرقات والمحاور الرئيسية، وتقوم في هذه الأثناء بفحص المركبات التي تمر وتعبر في هذه الحواجز الخلفية. تقول الشرطة الجنائية وأن ظروف الحادث قيد الفحص حتى الساعة. هوية المغدور غير معروفة للشرطة، وهي تواصل عمليات التحقيق والفحص والبحث عن جناه. حتى الساعة لم تعلن عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة، ولكن دعينا نقول بأن هذه الجريمة تنضم إلى القائمة الطويلة من الجرائم التي ضربت القرى والبلدات العربية منذ مطلع العام الجاري. إذن قتيل على طريق رقم 70 بالقرب من مفترق كابول بعد تعرضه لإطلاق النار في تمام الساعة 6:30 من صبيحة هذا النهار، والشرطة تواصل أعمال البحث والتمشيط عن الجناه وأيضا التحقيق في ظروف هذه الجريمة البشعة.
8: إذن جريمة أخرى هذا الصباح. شكرا لك الزميل إياد حرب، مع كل أسف طبعا نحن نورد هذه الأنباء. شكرا لك.
4: شكرا.
8: شكرا. ونحن الآن إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية في اليوم بعد محادثات سويسرا. استمرار السرديات المتناقضة ما بين طهران وواشنطن حول النتائج. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
15: أهلا غالي.
8: الحكومة اللبنانية تلتقي مع إسرائيل على الغضب اتجاه مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، شمعون.
15: صحيح، ولا سيما إزاء التغييب الكامل سواء لبيروت أو أورشليم القدس بما عرف بخلية منع الاشتباك في لبنان، أي هذه الآلية المبهمة يجب القول غالية، مبهمة التطبيق المشتركة بين الولايات المتحدة وإيران وطهران، عفوا إيران طبعا وقطر وباكستان.

0: هذا مغادراته موقع لوسيرن في سويسرا. قال قليباف إن النظام الصهيوني يعارض استمرار المحادثات إدراكا منه بأنها ستؤدي إلى زواله. بطبيعة الحال الاصطلاح دائما يعود إلى رئيس البرلمان الإيراني. دعينا نستمع.
1: اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش ان شاء
0: الله سلامت الاراضی لبنانیه ولن نتنازل لهم عن تحقيق حتى تحقيق النتيجه المرجوه. طبعا المرجوه بنظر ايران والنائب الرئيس الامريكي جي دي فانس في هذا السياق ذاته اقر سابقا طبعا بحق اسرائيل في الدفاع عن النفس بوجه اعتداءات حزب الله. ولكن مع مغادرته لسويسرا هو الاخر اشاد مره اخرى باليه منع الاشتباك. دعينا نستمع.
2: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time.
0: المقطع المطلوب ولكن بكل الأحوال يقول فانس الآلية الصحيحة لإدارة الأزمات المحتملة مستقبلا ونعمل مع حلفائنا في إسرائيل ودول الخليج لإنجاح هذه الآلية. نشعر بارتياح للنتيجة. في أكثر قضية شائكة بالنسبة لإسرائيل طبعا والتي طرحتها واشنطن بيت القصيد في الحرب والمفاوضات التي تلتها، طهران نفت أي موافقة منها على إعادة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة منشأتها النووية، فيما تبقى غالية علامة استفهام كبيرة حول تدمير اليورانيوم عالي التخصيب من عدمه على أراضيها. جي دي فانس مصر مع ذلك على عودة المفتشين الأمميين إلى إيران. دعينا نستمع إلى هذا المقطع في هذا الشأن.
2: We actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
0: We feel great about that. المقطع بالنسبة للبنان في كل الأحوال الرئيس ترامب كتب على تروث سوشيال بالنسبة للنووي أنه لابد أن توافق إيران على استئناف التفتيش، وطبعا جدد التهديد بالعودة إلى الحرب. أخيرا فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خاصة النفطية. المتحدث باسم الخارجية في طهران بقائي أوضح أن لا تغيير في قيادة الجمهورية الإسلامية بالنسبة لشريان النفط العالمي. قليباف نفسه وصل مع وزير الخارجية عرقجي إلى عمان لبحث إدارة مشتركة من البلدين لمضيق هرمز مع فرض رسوم محتملة على السفن التجارية مرة أخرى بخلاف تصريحات جي دي فانس. دعينا نستمع.
3: المقطع غير متوفر مع كل أسف
0: سمير. كل أحوال غالية مع كل هذه الأمور هو قال فانس إن ليس فقط فتح مضيق هرمز وإنما بقى هرمز مفتوحا وتدفق 15 مليون برميل نفط إلى العالم وبالتالي خفض أسعار الوقود غالية المحصلة مع كل المذكور أعلى، إضافة إلى رفع بعض العقوبات الأمريكية على تصدير النفط الإيراني وإن بشكل مؤقت خلال فترة 60 يوم من هذه المذكرة. تساؤلات كبيرة حول صمود مذكرة التفاهم والتزام إيران، وبعدنا لم نتحدث عن الاتفاق الشامل المفترض أن تؤدي إليه هذه المذكرة.
3: شكرا لك زميل شمعون بن نعيم. شكرا شمعون. إذن من هذه الجولة من المحادثات الأمريكية الإيرانية نحن الآن إلى قطاع غزة. حماس تقول بأن ورقة ميلادينوف المعدلة تعرقل التفاهمات وتخالف ما تم الاتفاق عليه في القاهرة. للمزيد ينضم إلينا زميل حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
4: صباح النور غالية. كما ذكرت حماس تقول غالية إن مقترح ميلادينوف المعدل لا ينسجم مع تفاهمات القاهرة التي تم التوصل إليها في جولة المحادثات الأخيرة. المتحدث باسم حماس حازم قاسم قال إن المقترح المعدل لمجلس السلام لا يتوافق مع تفاهمات مباحثات القاهرة، مشيرا إلى توافقات مع الوسطاء بشأن آليات تنفيذ خطة السلام في غزة بين حماس والفصائل والفصائل

0: إسرائيل تدرس الورقة المعدلة وسترد قريبا مؤكدة ضرورة ضمان تنفيذ إسرائيل للمرحلة الأولى من الاتفاق. قاسم قال إن اللقاءات التي عقدت الأسبوع الماضي في القاهرة بين حماس والفصائل مع مالادينوف شهدت طرح رؤية الورقة المعدلة لمجلس السلام والتي لا تتطابق مع التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع الوسطاء. واعتبر أن رؤية مالادينوف المعدلة هي عبارة عن ربما تعقيد للمشهد وإعاقة الوصول إلى اتفاق نهائي في ذلك الوقت. الورقة الجديدة غالية، تتضمن بندا حول حصر وتجميع وتخزين السلاح وفق بروتوكول تعده اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية. مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات قال إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية درست الورقة الجديدة المعدلة وسترسل ردها إلى الوسطاء بأقرب وقت ممكن، ربما حتى نهاية الأسبوع. المصدر قال إن الفصائل وضعت محددات للتوافقات تحقق ثوابت الشعب الفلسطيني ولا تمنح إسرائيل فرصة لتجاوز هذه الثوابت كما جاء في البيان. حماس تدرس ورقة المجلس المعدلة وسترد عليها ربما حتى نهاية الأسبوع. هنالك عدة أمور مختلف عليها غالي، من بينها حصر السلاح وقضية الأنفاق، خرائط الأنفاق وغيرها من المطالب التي قدمتها حركة حماس، والتي تطالب في البداية بانسحاب إسرائيلي تدريجي بالتزامن مع بدء الحركة بجمع أسلحتها. وعندما نتحدث عن الأسلحة غالية نتحدث فقط عن الأسلحة الثقيلة والار بي جي والقذائف. الأسلحة الخفيفة حماس تريد أن تحتفظ بها ليس خوفا من إسرائيل وخشية من استهداف عناصرها من إسرائيل، وإنما هي تخشى من الميليشيات العاملة في منطقة قطاع غزة والتي تقول إنها تتلقى دعما إسرائيليا. في كل الأحوال غالية نهاية هذا الأسبوع ربما ستكون نهاية حاسمة، لأن الوسطاء وأيضا حماس والفصائل يدركون جيدا أنه ربما مع انتهاء الأزمة بين إيران والولايات المتحدة قد تتفرغ الولايات المتحدة إلى ملف الغزي، وحماس تستمد الدعم من التصريحات الأخيرة لترامب والتي أشاد فيها بسلوك حماس وقال إن حركة حماس تتصرف بشكل جيد في الأشهر الأخيرة. غالية،
1: نعم الزميل حسن أبو زايد، إذا أنت تتابع كل ما يحدث في الساحة الفلسطينية فقط نخبرك ونخبر مستمعينا ومتابعينا أيضا بأنه في كل ما يتعلق بمباريات المونديال في هذه اللحظات في الوقت الذي تحدثت فيه حسن، المنتخب الجزائري يعادل النتيجة أمام المنتخب الأردني بالنتيجة 1-1 إذا كان يهمك الأمر حسن طبعا، وتتابع أخبار
0: مبروك
1: الرياضة.
0: مبروك غالية، مبروك. نعم نتابعها.
1: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد، يعطيك العافية.
0: العفو،
1: شكرا. ونحن الآن نواصل مع التطورات السياسية وتداعياتها على الحلبة الحزبية في ظل تعقيدات المفاوضات الإقليمية. يواجه رئيس الوزراء نتنياهو عاصفة سياسية داخلية حيث تلاحقه اتهامات الائتلاف بالخضوع للخارج وتحذيرات المعارضة من غياب الرؤية الاستراتيجية في الجبهة الشمالية ليبقى مستقبل حكومته رهينة لقراراته في وقت حرج. التفاصيل في تقرير الزميل فلاح حبيب.
2: في وقت تشتد فيه رياح المفاوضات خلف الكواليس بين واشنطن وطهران، يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه محاصرا داخل خريف استراتيجي خانق، حيث لم تعد الانتقادات مجرد أصوات معارضة عابرة بل تحولت إلى زوابع داخلية تضرب في ائتلافه وتضع قراراته تحت مجهر التشكيك من حلفائه وخصومه على حد سواء. وتعد الجبهة الشمالية التي تحولت إلى شوكة في خاصرة الحكومة العنوان الأبرز لفشل الإدارة السياسية والعسكرية، إذ شن وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير هجوما لاذعا من داخل الائتلاف واصفا ما يجري بأنه وقف إطلاق نار هش وواهن، مطالبا بعدم الخضوع إلى إملاءات الجانب الأمريكي، وراح يؤكد أن الصداقة بين البلدين لا تعني الانصياع الأعمى الذي يمس بسيادة القرار. والواضح أنه لولا وجود الأطراف في الوقت بدل الضائع واقتراب موعد الانتخابات لرأيناه كعادته يهدد بالانسحاب من الحكومة.
3: הפסקת אש דרדלה. המשוואה צריכה להיות פשוטה וברורה מאוד. מדינת ישראל חייבת להיות בטוחה. אם ישראל לא תהיה בטוחה, ברות תראה כמו בית חנון.
2: وعلى الضفة المقابلة لم يبتعد يائير جولان عن المشهد ذاته، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث اتهم الحكومة بالعجز التام وأكد أنها غير مخولة أخلاقيا لإرسال الجنود إلى أتون المعارك في الشمال، سيما وأنها لا تملك رؤية سياسية ولا حلولا فضلا عن فشلها الذريع في توفير استراتيجية خروج من الجبهات كافة.
4: لممشلة إسرائيل النخخيت إن شمت شل مساق איך מסיימים מלחמות? היא לא יודעת לסגור חזיתות. היא שולחת פעם אחר פעם חיילים לשטח אויב בלי יעד מדיני ובלי אסטרטגיית יציאה. המציאות הקשה בלבנון אינה כוח עליון או גזרת גורל. היא תוצאה ישירה של כישלון מדיני וביטחוני חרוץ וחזרה עיוורת ומסוכנת על טעויות העבר. הייתי עד להן באופן אישי, חוויתי אותן באופן אישי.
2: בין اتهامات اليمين بالخضوع للخارج وتحذيرات المعارضة من انعدام الرؤية يقف نتنياهو اليوم أمام مشهد سياسي بالغ التعقيد متأرجحا بين حسابات البقاء وتبعات الفشل.
1: ومن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم في المحكمة المركزية في تل أفيف في اليوم الثاني من الاستجواب المعاد من قبل محاميه. تقرير مراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
5: الجلسة الثانية من الاستجواب المعاد لرئيس الوزراء نتنياهو من قبل محامي عميد حداد تعقد اليوم في إطار محاكمته، ومن المتوقع أن يستمر الاستجواب لعدة أيام قليلة، وبعد ذلك سينتهي رئيس الوزراء من الإدلاء بشهادته. خلال الاستجواب المضاد من قبل النيابة العامة هاجم نتنياهو النيابة في كل مرة عرضت فيها تناقضات في روايته، واتهمها بأنها تنصب له فخا وحاولت تضليله طوال الوقت. نتنياهو أجاب أمس فقط على جزء صغير من أسئلة محامي حداد بسبب اعتراضات النيابة التي زعمت أن نتنياهو كان قدم إجابات واضحة على الأسئلة التي طرحها حداد، وبالتالي لا حاجة للتوقف عندها مجددا. وفي عقاب ملاحظات القضاء بأن إجابات نتنياهو لا تضيف شيئا جديدا إلى المعروف، اختصر حداد استجوابه. وبعد أن قبل القضاء اعتراض النيابة على سؤال طلب حداد توجيهه إلى نتنياهو في الملف 2000 المعروف باسم قضية نتنياهو موزيس، اتهم رئيس الوزراء النيابة بمحاولة تضليله. وفقا للائحة الاتهام، عرض موزيس ناشر صحيفة ديوت أحرنوت على نتنياهو في عام 2014 إجراء تغيير إيجابي في طريقة تغطية المواضيع التي تخص نتنياهو وأفراد عائلته، وتغيير سلبي في تغطية خصومه السياسيين. بالمقابل كان على نتنياهو أن يستخدم تأثيره لدفع تشريع يفرض قيودا على صحيفة إسرائيل هيوم، ما يحقق لموزيس وأعماله التجارية فوائد اقتصادية كبيرة. وادعى نتنياهو أمس في الجلسة أنه خاض معركته ضد قانون إسرائيل هيوم بمفرده، في حين عرضت النيابة العامة الأمر على المحكمة كما لو أنه حاول عقد صفقة مع موزيس حسب أقوال نتنياهو. في الأسبوع الماضي انتهى الاستجواب المضاد لرئيس الوزراء من قبل النيابة العامة الذي استمر 59 يوما. ومع عدد أيام الاستجواب الرئيسي من قبل محامي نتنياهو بلغ عدد الأيام الكلية 96، وهو عدد غير مسبوق يضاف إلى عدد غير مسبوق آخر يخص الجلسات التي تم إلغاؤها أو تقصيرها في إطار محاكمة جنائية في البلاد.
6: أمريكا ترحب بكم.
7: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
8: مونديال 2026
7: في أمريكا وعلى مكان.
6: وإحنا راح نكون هناك
9: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
7: في التلفزيون والراديو
6: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
9: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: 41 دقيقة بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أهلا بكم مستمعينا وبكل من انضم إلى جولة الصباح الإخبارية. نتابع طبعا الملفات الآن إلى شؤون محلية. في قرية مصمص حالة استنفار شعبي واعتصام متواصل رفضا لهدم منزل عائلة أبو شهاب الذي تسكنه 3 عائلات وسط ترقب لقرار المحكمة. عن ذلك في تقرير مراسلنا تامر الكيلاني.
1: في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة، ساعة من القلق والترقب تعيشها عائلة أبو شهاب بعد إبلاغها بأن جرافات الهدم قد تصل في أي لحظة لتنفيذ أمر يهدد المنزل الذي احتضن العائلة على مدى أكثر من 12 عاما. داخل المنزل تعيش 3 عائلات، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، يواجهون اليوم احتمال فقدان المكان الذي جمع تفاصيل حياتهم وذكرياتهم طوال السنوات الماضية. القصة بدأت حين أقامت العائلة منزلها على أرض تقول إنها بملكية خاصة ومسجلة في الطابو، قبل أن تجد نفسها بعد سنوات أمام معركة قضائية طويلة عقب صدور أمر هدم بحق المنزل عام 2015. ورغم حصول العائلة وفق أقوالها على مستندات رسمية تشمل رخص بناء ونموذج 4 وربط المنزل بالكهرباء، إلا أن الخلاف مع دائرة أراضي إسرائيل بقي قائما حول ملكية الأرض، لتصل القضية مجددا إلى لحظة حاسمة أمام القضاء. حديث رئيس مجلس طلعة عارة الأستاذ محمد أبو جلال.
2: يعرف أن المخططات وخاصة في وسطنا في مجتمعنا العربي تأخذ سنوات وسنوات، يعني أحسن مخطط أو أسهل مخطط بأخذ 4-5 سنوات على أساس أنهم بالآخر يوثقوا ويأشروا أتو زي ما بنحكي. للأسف يعني في من المفارقات، يعني أنا أول مرة بشاهد أو بتابع بيت مع رخصة وعليه أمر هدم.
1: وخلال السنوات الماضية حاول مجلس طلعة عارة الدفع نحو حلول تمنع الهدم، من بينها مقترحات لتسوية الخلاف عبر تبادل الأراضي، إلا أن هذه المساعي لم تنهي الأزمة حتى الآن. ومع تصاعد المخاوف من تنفيذ أمر الهدم، تحول محيط المنزل إلى خيمة اعتصام مفتوحة، حيث بقي الأهالي والمتضامنون حتى ساعات متأخرة من الليل في رسالة دعم للعائلة ورفض لإخلاء المنزل. كما دعت اللجان الشعبية في المنطقة الأهالي إلى الالتفاف حول عائلة أبو شهاب والوقوف إلى جانبها وسط حالة من الاستنفار والترقب خشية وصول الجرافات في أي لحظة. رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محميد تحدث لنا.
3: صار في إدمان على الهدم، كيف بيهدموا في غزة، كيف بيهدموا في جنوب لبنان، الإشي قاعد بنتكل عنا على 48 حتى بنتكل على الضفة، وشفنا شو صار قريب ببرطعة الشرقية، يعني اللي هي جزء يعني من منطقة وادي عارة لبرطعة الشرقية اللي هدموا فيها عدة منازل وعدة بنايات بحجة إنها بمنطقة سي، وفي كثير على فكرة في منها كثير بيوت معظمها للناس من أم الفحم.
1: وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد الجدل حول سياسة هدم المنازل في المجتمع العربي، وسط اتهامات للحكومة الحالية بتسهيل إجراءات التنفيذ ورفع وتيرة أوامر الهدم مقابل مطالبات بتوسيع مسطحات البناء وإيجاد حلول تنظيمية لأزمة السكن. وبين انتظار قرار المحكمة وقلق العائلة من وصول الجرافات، يبقى مصير منزل أبو شهاب معلقا بين مسار قانوني طويل وبين 3 عائلات تخشى أن تفقد سقفها ومكانها الآمن بعد سنوات من الانتظار.
0: إذن هذا في مصمص في وادي عارة، ونحن نتابع طبعا أيضا ما يحدث الآن على أرض الملعب في مباراة المنتخبين الأردني والجزائري. قبل لحظات المنتخب الجزائري يسدد هدفا آخر في هذه المباراة، والنتيجة في هذه المرحلة يعني 2-2 مقابل 1 للمنتخب الأردني. سنكون لاحقا مع كل أخبار المونديال وكل طبعا النتائج. الآن نريد أن ننتقل إلى شأن آخر، إلى إقرار تعديلات على نظام نقاط المخالفات المرورية وتجديد الغرامات على المخالفات الخطرة. عن ذلك في تقرير مراسلنا وسام جبر.
4: لجنة الاقتصاد البرلمانية تصادق على سلسلة من التعديلات في نظام احتساب النقاط الخاصة بالمخالفات المرورية، وذلك في إطار مواءمة الأنظمة مع قانون المخالفات المرورية الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في شهر شباط فبراير الماضي. وبحسب التعديلات الجديدة سيتم تخفيف عدد النقاط المفروضة على بعض المخالفات البسيطة مقابل تشديد العقوبات ورفع عدد النقاط على المخالفات التي تعتبرها وزارة المواصلات من بين المخالفات الأكثر خطورة على حياة مستخدمي الطرق. وكان القانون الجديد قد استحدث مفهوم مخالفات المرور الإدارية بحيث لا يصنف مرتكبو عدد من المخالفات المرورية كمجرمين أو جانحين بل كمخالفين للأنظمة المرورية، ويتم النظر في قضاياهم أمام محاكم رقمية خاصة تعمل عبر منظومة إلكترونية. وجاءت المصادقة على التعديلات بعد مطالبة رئيس لجنة الاقتصاد النائب دافيد بيتان بتخفيف نظام النقاط على المخالفات الأقل خطورة خشية أن تتحول المحاكم الرقمية الجديدة إلى ما يشبه خط إنتاج للمخالفات. وفي المقابل أصرت وزارة المواصلات على تشديد العقوبات على المخالفات التي تشكل خطرا مباشرا على السلامة العامة. ووفقا للنظام الجديد سترفع العقوبة إلى 10 نقاط على مخالفات تشمل استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة وعدم إعطاء حق الأولوية للمشاة والانحراف عن أكتاف الطريق. وكانت هذه المخالفات تسجل سابقا بين 4 و8 نقاط بحسب نوع المخالفة. التعديلات الجديدة تشدد على مخالفات السرعة الزائدة مع تقسيم العقوبات بين الطرق في داخل المدن وخارج المدن. ففي داخل المدن تؤدي السرعة التي تتجاوز الحد المسموح به بين 21 إلى 30 كيلومترا في الساعة الواحدة إلى غرامة مالية قدرها 750 شاكلا و8 نقاط، بينما ترفع العقوبة إلى 1500 شاكل و10 نقاط عند تجاوز السرعة ب 31 إلى 40 كيلومترا في الساعة الواحدة. أما السرعات الأعلى فتؤدي إلى سحب رخصة القيادة وإحالة السائق إلى المحكمة. وفي الطرق بين المدن تفرض غرامة بقيمة تصل إلى 750 شيكلا و8 نقاط عند تجاوز السرعة ب 26 إلى 40 كيلومترا في الساعة، بينما تصل العقوبة إلى 1500 شيكل و10 نقاط عند تجاوز السرعة المسموح بها ب 41 إلى 50 كيلومترا في الساعة الواحدة. أما التجاوزات الأكبر فتستوجب أيضا سحب الرخصة والمثول أمام القضاء. ويعتمد نظام النقاط على تراكم المخالفات، حيث يلزم السائقون الذين يجمعون بين 24 و36 نقطة بالمشاركة في دورات قيادية وقائية، بينما يؤدي تجاوز 36 نقطة إلى سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر. وفي الحالات الأشد خطورة قد يطلب من السائق إعادة اجتياز امتحان القيادة للحصول على الرخصة من جديد.
0: ونحن الآن إلى وزارة الصحة التي تحذر من انتشار ما يعرف بنظام الطيبات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن الادعاءات التي تروج لها كبديل للعلاجات والأدوية تفتقر إلى أي أساس علمي، محذرة من مخاطر التوقف عن العلاج دون استشارة طبية. سامح قادري والتفاصيل.
5: وزارة الصحة حذرت من الانتشار الواسع لما يعرف بنظام الطيبات في عدد من الدول العربية، وهو نظام غذائي يقوم على تصنيف بعض الأطعمة على أنها مسموحة وأخرى ممنوعة مع الامتناع عن مجموعات من الأغذية الأساسية. وقالت الوزارة إن هناك ادعاءات متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تروج لفكرة أن الاعتماد على هذا النظام وحده قد يغني عن بعض العلاجات والأدوية أو يساعد على شفاء أمراض مختلفة، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير مثبتة علميا. ودعت الجمهور عبر فيديوهات إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة، مشددة على أن عدد المشاهدات أو مدى انتشار أي فكرة لا يعد دليلا علميا على صحتها أو سلامتها. رنا محاجني يونس مفتشة قطرية للتغذية في المجتمع العربي.
6: نظام الطيبات اللي أشغل العالم العربي، التدخين قاتل والسكر مضر، بس فجأة طلعوا أبرياء، والبطيخ ورق الدوالي البيض والدجاج هن المطلوبين للعدالة بمؤامرة غذائية. فشو هو هذا النظام؟ هو نظام غذائي يقوم على تصنيف بعض الأطعمة على إنها مسموحة وأخرى ممنوعة، والامتناع عن مجموعة من الأغذية الأساسية، مع تداول ادعاءات إنه الاعتماد على النظام الغذائي وحده ممكن يغني عن بعض العلاجات والأدوية أو يساهم في علاج الأمراض. وزارة الصحة تدعوكم لتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الادعاءات غير المثبتة أو معلومات مضللة.
5: وأضافت الوزارة أن تصنيف الأطعمة والامتناع عن مجموعات غذائية أساسية لا يستندان إلى أسس علمية معتمدة على التغذية السريرية، وقد يؤديان إلى نقص في العناصر الغذائية الضرورية والإضرار بالصحة. وتقول محاجن يونس عبر الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة:
6: تؤكد الوزارة أن تصنيف الأطعمة بهذا النظام والامتناع عن مجموعة من الأغذية الأساسية لا يستندان إلى أسس علمية معتمدة في التغذية العلاجية، وقد يؤديان إلى نقص في العناصر الغذائية الضرورية للجسم وإلى أضرار صحية جسيمة. توقف عن تناول الأدوية الموصوفة أو إيقاف الإنسولين لمرض السكري أو تغيير خطة علاجية دون استشارة الطبيب قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ويعرض صحتكم للخطر.
5: وأوصت الوزارة كل من اعتمد على هذا النظام أو أوقف علاجا دوائيا بالرجوع إلى الطبيب المعالج أو إلى أخصائي للتغذية العلاجية لتقييم الحالة الصحية وضمان استمرار العلاج المناسب.
7: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: إذن نحن الآن مع أخبار المونديال، يعود إلينا زميل يوسف شداد. يوسف، تحية مجددة. نحن في الدقيقة 90 من مباراة المنتخب الأردني والجزائري، والتفوق الآن للجزائر بهدفين مقابل هدف. ضعنا أكثر في الصورة وما كان أيضا في نتائج المباريات الأخرى الليلة الماضية.
8: تحية صباحية مجددة لك غالية ولجميع المستمعين. إذن الجزائر تنجح في إحداث المنقلب في هذه المباراة. الآن الدقيقة 90، الجزائر 2 الأردن 1. نذكر بأن الجزائر تقدمت أو الأردن تقدمت في الدقيقة 36 عن طريق نزار الرشدان. الجزائر عادلت في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب بن بوعلي، وفي الدقيقة 82 أمين جويري مهاجم مارسيليا الفرنسي يحرز الهدف الثاني ويحدث المنقلب على المنتخب الأردني 2-1. ثمين جدا حتى الآن للمنتخب الجزائري.
0: والآن إضافة 7 دقائق على هذه المباراة، وهناك تبديلات طبعا.
8: طبعا و7 دقائق طبعا استراحة شرب الماء وكل اللقطات التي جرت فيها طبعا إصابات وعملية إضاعة الوقت. 7 دقائق أيضا كفيلة لا شك غالية بأن تحدث الكثير أيضا أكيد لمصلحة الأردن. هذا على مستوى العالم العربي وما يراه الآن على الشاشة. الجزائر 2-1، ولكن الليلة الماضية حدث التاريخ. ميسي يقود الأرجنتين ويسجل هدفين في مرمى النمسا. الأرجنتين تتأهل إلى الدور 32. ميسي يدخل التاريخ من أوسع الأبواب بعد أن أصبح اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ نهائيات كأس العالم. نتحدث عن 18 هدفا في 28 مباراة خاضها في النهائيات على مدار 6 مشاركات. وطبعا فرنسا فازت على العراق ب3 أهداف نظيفة فجر اليوم. أيضا إمبابي يسجل هدفين، يدخل التاريخ مع 16 هدفا في تاريخ المونديالات، يقترب أيضا من ميسي. فرنسا تتأهل إلى الدور الثاني. العراق طبعا تبقى مع الجروح. مباراة فرنسا والعراق توقفت بسبب الأحوال الجوية السيئة لتعود وتستأنف في شوطها الثاني بعد التأخير
0: وخسارة ب3 أهداف.
8: أكيد أمام فرنسا المرشحة الأقوى بنظر كثيرين للفوز بكأس العالم. النرويج السنغال 3-2 غالية. المجموعة التاسعة أيضا هالاند أحرز هدفين وقاد النرويج للتأهل إلى الدور الثاني. هذا بالمجمل ما جرى اليوم. الأنظار إلى رونالدو والبرتغال غالية.
0: ابقى معنا يوسف، ونحن الآن نريد أن نرحب بميار خرباوي، طبعا عاشقة المنتخب الأرجنتيني. صباح الخير ميار.
9: صباح الخير.
0: أكيد امبارح كنت أمام الشاشة كل الوقت.
9: طبعا.
0: فاجأك ميسي؟
9: لا مش بصراحة، كان مفاجئ لأنه كان متوقع تقريبا. بالأول كان في مفاجأة لأنه ما كانش في المستوى المطلوب بعد ضربة جزاء ضائعة بس بعدين كان في الحماس.
0: يعني بعد الثلاثية في المباراة السابقة المرة هدفين والكل هيك حكى ميسي صار ختيار, ميسي صار كبير, بس يبدو أن العمر مجرد رقم.
9: صح, طلع أنه الجملة اللي حكى ميسي أنه الجسد لا يرحم مش عن جد بمكانها.
0: شو بتتوقع على المنتخب؟
10: غالية غدا عيد ميلاد 34 ميسي,
0: عيد ميلاد ميسي غدا
10: 39.
0: أها, إذن يعني هو مجرد رقم فعلا, وهو يثبت للجميع بأنه مجرد رقم. شو بتتوقع على المنتخب باختصار؟
9: إيه, بتوقع له أنه عن جد ينجح وأنه يأخذ الكاس العالم بعد يفوز وتحمل اللقب كمان مرة.
0: نعم, شكرا لك ميار. إذن متابعة شيقة في كل ما يتعلق بمباريات المونديال. شكرا ميار. الزميل يوسف, نحن بقيت 3 دقائق من هذه المباراة, هي ما زالت مستمرة والنتيجة ما زالت 2-1
10: للجزائر طبعا. حدثت منقلب وهذه النتيجة إذا استمرت على ما هي عليه تحدث الكثير من التغييرات في المجموعة العاشرة. غالية,
0: شكرا لك زميلي يوسف شداد. إذن أنت تتابع, وبعد قليل أيضا ضمن برنامج أجندة مع الزميل رائد ذياب سنكون بالطبع, سيكون المستمعين مع باقي النتائج. شكرا يوسف, وشكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج, أعده أسعد عطار, كانت معنا في الإنتاج شريهان حاجي ربيكي, أحمد عويسات في الراديو المصور, روبي في هندسة الصوت, وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. نهارا طيبا ويوما موفقا نرجوه لكم جميعا. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
6: ديكولاين. لشتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني.
8: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
8: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
8: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
9: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
8: أنا زيك بابا.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
11: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
12: عناوين ثامنة: جريمة قتل قرب قرية كابول الجليلية. مصرع الفتح حسين أبو قوادر إثر حادث مروري قرب بئر السبع. رئيس الشباك يحذر من أن إيلات قد تتعرض لهجوم على غرار السابع من أكتوبر بحسب صحيفة هآرتس. النرويج تفوز على السنغال في المونديال والحرارة دون تغير يذكر.
13: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قتل صباح اليوم قرب قرية كابول الجليلية رجل ستيني من جراء تعرضه لإطلاق النار داخل سيارة على خلفية جنائية. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى العثور على مركبة محترقة في المنطقة ويعتقد أنها استخدمت في ارتكاب الجريمة. علم أن ضحية حادث السير قرب بئر السبع الليلة الماضية هو الفتح حسين هشام أبو قويدر. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن المرحوم يبلغ من العمر 15 عاما من سكان ضواحي نيفاتيم. أفادت صحيفة هآرتس بأن رئيس الشباك زيني حذر خلال مداولات مغلقة من أن إيلات قد تتعرض لهجوم على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر. وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن زيني أوعز إلى كبار مسؤولي الجهاز بوضع خطة للتعامل مع سيناريو محتمل كهذا. وأضافت المصادر أنه يعتقد أن المدينة تعتبر نقطة ضعف بسبب موقعها الجغرافي المعزول مما قد يعرضها لاجتياح بري خاصة عبر الحدود الأردنية وربما من البحر أيضا. وتعقيبا أوضح الشباك أن زيني وفي إطار توليه مهام منصبه قام قبل أشهر بجولة تفقدية في إيلات مع ضباط كبار من جيش الدفاع وفحص تقييمات مختلفة. وأكد الشباك أنه ليست هناك معلومات استخباراتية أو محددة بشأن هجوم محتمل على المدينة. نفى المتحدث باسم جيش الدفاع البريغادير إف ديفرين ما تناقلته وسائل إعلام حول قيام إسرائيل بنشر 50 جنديا في دولة أرض الصومال. وبحسب التقارير فإن جيش الدفاع أرسل عساكر من أصول إثيوبية لعدم لفت النظر. في نيوجيرسي فازت النرويج على السنغال بنتيجة 3-2 ضمن المونديال. ويفيد الزميل يوسف شداد بأن النرويج تأهلت إلى المرحلة المقبلة.
13: حالة الطقس
4: الليلة على قناة مكان.
14: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: تبقى تبقى اليوم درجات الحرارة دون تغير يذكر ضمن معدلها الموسمي لترتفع قليلا غدا لسيما في المناطق الجبلية والداخلية. في التاسعة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
15: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
16: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
17: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
18: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وسعدتم صباحا مستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج على الأجندة. اليوم ثلاثاء منتصف الأسبوع، 23 يونيو حزيران العام 2026، نحن معكم حتى العاشرة. إسرائيل تراقب وتتابع عن كثب وبقلق شديد ما قد ينبثق عن المحادثات الجارية في سويسرا بين واشنطن وطهران. على ما يبدو فإن الأمور تسير في الاتجاه الذي لا ترغب به إسرائيل، وعلى ما يبدو أن الأمر يسير كما خطط له من قبل الوسيطين القطري والباكستاني، حيث يشعران بحالة من النشوة ويؤكدان بأن الجانبين الإيراني والأمريكي يظهران رغبة صادقة وحقيقية من أجل التوقيع على مذكرة التفاهم. مضيق هرمز الذي شكل نقطة خلافية ونقطة جدلية طيلة إجراء المحادثات، هذا المضيق سيصبح مفتوحا أمام الجميع. وبالنسبة للاحتكاك في الجبهة الشمالية بين إسرائيل وحزب الله، على ما يبدو فإن هذا الاحتكاك أيضا سيتوقف. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنتبه حيرة كبيرة بشأن تحديد موعد الانتخابات القادمة للكنيسة في ظل وجود خلافات داخل حزبه وابتلاج أو ظهور جبهة مناوئة لرغبته بتحصين ما بين 6 إلى 8 مقاعد لشخصيات مقربة. مؤشرات إيجابية ومؤشرات رائعة جدا بما يتعلق بغلاء الأسعار نظرا للغزارة ونظرا للوفرة الكبيرة في الإنتاج توازيا مع قلة الطلب في الأسواق، حيث أن الأسعار تقترب من المستوى المعقول. كيلو البندورة ستباع بأقل من 3 شواقل وكيلو التفاح بأقل من 10. الملك ميسي يحمل المنتخب الأرجنتيني على أكتافه ويقوده إلى التأهل للمرحلة القادمة بعد أن سجل ثنائية أمام منتخب النمسا متصدرا لائحة الهدافين حتى الآن مع 5 أهداف. أهلا تحيات لكم مستمعينا مشاهدينا في كل مكان، أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد، طبراني في الهندسة الإذاعية إيلان هولتساوزن، من الراديو المصور أحمد عويسات، معكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. نحن نبدأ من العنف والجريمة. الجريمة تتفاقم في المجتمع العربي. قبل قليل بلغنا عن جريمة قتل وقعت على مفترق كابول، حتى الآن لم يتم الكشف عن هوية الضحية. ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي في كابول السيد نادر طه. سيد نادر طه، أهلا وسهلا ومرحبا بك، صباح الخير وصباح دامي، صباح صعب جدا أيضا على المجتمع العربي. سيد نادر، هل تتوفر لديك تفاصيل حول هذا الحادث، حول هذه الجريمة؟
1: بالواقع ما في تقارير، أو خلينا نقول تقارير رسمية، لكن المعروف لدينا أنه القتيل مش من قرية كابول، لكن حادث القتل هو على مفرق كابول، لكن للأسف الشديد كمان هو تابع لمجتمعنا العربي، يعني الضحية هم من مجتمعنا العربي، وهي السلسلة اللي ما قبل تخلص للأسف الشديد. وإحنا شايفين أنه يوم عن يوم عم تتزايد، مش عمال تقل، تضرب مجتمعنا وبالعصر تبعنا. فللأسف الشديد ضحية أخرى، وإحنا صرنا بس يعني عمالين نعد ضحايا يوم ورا يوم،
0: سواء من كابول أو من خارج كابول. لكن جرائم القتل المتفاقمة والمتزايدة في المجتمع العربي ربما تشكل مصدر قلق بالنسبة لكم كمنتخب جمهور.
1: أكيد طبعا، والخطر كمان لا يشكل فقط على المواطنين، يعني مفيش حدا محصن. شفنا أنه للأسف الشديد رؤساء 2 من سلطاتنا المحلية، رئيس بلدية عرابي ورئيس بلدية جديدي، تعرضوا لمحاولات قتل. والإشي طبعا ما بيقتصر لا على رئيس سلطة ولا على طبيب ولا على مدير مدرسة ولا على عامل بسيط. فإحنا شايفين أن هاي الأفتة عم تضرب في كل محل، وسرطان ومنشر بشكل رهيب.
0: أنت واحد من الرؤساء اللي رفضوا بعض المقترحات وبعض الأفكار التي يعني أراد عدد من القياديين تسويقها والترويج لها، وقلت بأنه هذه الأدوات ليست فعالة وليست مجدية. ما الذي برأيك من الممكن أن يساعد في كبح جماح هذه الآفة؟
1: أنا يعني طبعاً بعطف دائماً على الحلول التقليدية اللي ما بتجيب نتيجة.
0: بتكاش إضرابات وبتكاش.
1: هاي الحلول التقليدية اللي إحنا شفنا ما عادت تفيد. المفروض إن نفكر بطرق تانية، بطرق علاج تانية. حتى كمان الحكومة يعني هاي إحنا فاكرين على انتخابات. انتخابات الكنيسة هي أنا حسب رأيي مفصلية في هاي المرحلة. المفروض ان احنا نتكاتف ونكون وحدي كل اعضاء الكنيسه انه ما ترجع هاي الحكومه للحكومه اليمينيه، ونكون لنا تاثير في الحكومه القادمه لحتى عن جد الحكومه ترصد كل قواها من اجل يعني كبح هاي الآفة. لانه اذا احنا بنضلنا في مش باماكن التاثير، وحتى لو بتطلع اي حكومه ثانيه غير هاي الحكومه اليمينيه وما لنا مراكز تاثير وما اعطت اهميه او ما اعطت موارد او ما اعطت ميزانيات لكبح هاي القضيه، راح تظلها تنشر وراح تظلها تنهج مجتمعنا.
0: كيف تقيس التاثير انت؟ يعني هل القائمه مشتركه مثلا قويه ومع عدد كبير من النواب مثلا؟ برايك هذه احدى الادوات المهمه؟
1: ممكن تكون احدى الادوات المهمه، بس لكن واحدة ما بتكفي. اذا عندنا 20 عضو كنيسة موجود بالمعارضه وما وفي حكومه يمنيه كانت تشكلت او حكومه واحده وطنيه اللي حطت كل هاي قوه على جانب، شو الفائده من من من, من وجودنا 20 عضو كنيسة وما لنا تاثير؟ وبينما ممكن نكون الخمسه سته اعضاء كنيسة لحزب معين والهم مراكز تاثير، فبنشوف انه في نتائج وفي امور اللي ممكن تحصل وسطنا العربي، حتى من ناحيه ميزانيات المجالس المحليه، حتى من ناحيه العنف والجريمه، حتى من ناحيه توسيع مسطحات القريه اللي احنا شايفين اليوم ان هن هاي الحكومه بتحاول تفشل اي عمل للمجالس المحليه، اي تقدم لسلطاتنا، تقليص ميزانيات بشكل رهيب بكل المجالات وبكل الامور. فانت المفروض يكون لك عجلة تأثير في الحكومة، وفيش حل ثاني. مش شايف انه في هذا الحل الثاني غير انك انت تكون انت مؤثر وإلك كلمتك وتقدر تحقق اللي انت تصبو له.
0: انت كرئيس وعضو في اللجنة القطرية للرؤساء، بتقارن ما بين صورة الوضع في الفترة الحالية فترة هذه الحكومة وصورة الوضع في فترة حكومة التغيير؟ بتشوف انه خلال فترة حكومة التغيير كان وضعنا افضل بما انه القائمة العربية الموحدة كانت جزء من تلك الحكومة؟
1: يعني خلينا نقول الارقام بتقول لحالها. اول شيء ارقام الجريمة والعنف زادت بشكل رهيب في ظل هاي الحكومة الموجودة حاليا وفي ظل وزير الأمن الداخلي الموجود اليوم. الميزانيات كانت أفضل بكثير في المجالس المحلية، وإحنا من أولها أي ميزانية اليوم إحنا نأخذها أو أي مشروع منقوم فيه هو من فتات اللي ظل من تقنية 550 اللي هن عمالين يقلصوا فيها، واللي هي آخر السنة راح تنتهي وبعرفش إذا تجدد في ظل هاي الحكومة. ف ما الواحد لازم يحكي الحقيقة والموجود. المجالس المحلية في الفترة السابقة عاشت فترة ذهبية وميزانيات حتى بشكل يعني بالحساب الجاري تبعها كانت إلى ميزانيات، كان إلى ميزانيات في مشاريع، كان إلى خطة واضحة لمشاريع. اليوم كل هذا قد قلت، قد حول لوزارات ثانية في ظل هاي الحكومة الموجودة، وإحنا شايفين إنه الأمر كثير صعب.
0: شو اللي عم بيصير؟ بتعرف هناك خلافات بين الأحزاب العربية، وحتى الآن يعني هناك جمود في المحادثات وتوقف المشاورات بشأن إعادة بناء القائمة المشتركة. شو موقفكم أنتم كرؤساء للسلطات المحلية سيد نادر؟
1: ما كنت كرؤساء السلطات المحلية كان في لجنة سبعية منبثقة من اللجنة القطرية اللي أعطت توصياتها، والمفروض كانت إن الأحزاب تأخذ فيها، لكن إحنا شايفين إنه الأمور حتى الآن عالقة، ما في أي تقدم. نتأمل إنه عن جد يكون في تقدم بالمفاوضات، وإن ما يظلوا للدقيقة الأخيرة اللي كمان الجمهور يكون في عنده حالة إحباط وصعب تطلع على الصناديق. المفروض ان احنا كمان نحس مواطنينا ومجتمعنا انه يطلع يصوت، هذا شيء امر مهم. وكل ما تعلي نسبه التصويت انت بتخفف من وجود حكومه يمنيه، وانت طبعا ما بتعطي امكانيه تشكيل حكومه يمنيه، فبنفضل احنا نكون قائمه واحده، قائمه مشتركه، قائمه على قلب واحد، وقائمه اللي هي عن جد زي ما حكيت انه يكون لها تاثير في الحكومه وفي مراكز التاثير لحتى نقدر نغير من من حالنا ووضعنا المأساوي.
0: بعدكم انتوا بنفس الموقف انه في ظل حالة التشرذم وعدم التوصل الاتفاق، ربما يعني بعض الرؤساء يعلنون بشكل واضح وصريح بانهم يعني مع عدم الخروج الى التصويت وعدم المشاركة في الانتخابات.
1: الصراحة التصريح على الشكل بيكون تصريح غير مسؤول، لا اظن انه هذا الشيء بيفيد مجتمعنا، بالعكس. يعني اذا ما طلعنا للصندوق وعاقبنا، خلينا نقول بدنا نعاقب بما يقال، يعني فراح يجي حكومه ثانيه وراح تكمل الحكومه الموجوده حاليا. احنا بنقول انه بنفضل قائمه مشتركه، بنفضل نكون قائمه وحده، لكن في حال لا سمح الله تعثر وكان في قوائم نطلع نصوت القوائم العربيه، نعطي قوانا كل واحد شايف يصوت للحزب اللي هو شايفه مناسب، اللي شايفه ممثله، لكن يكون حزب عربي، ونحاول يكون عدد اكبر، نسبة التصويت تكون عالية لحتى عن جد ما تتشكل حكومة يمينية.
0: سؤال أخير سيد نادر طه، يعني لجنة الرؤساء أو لجنة السبعية المنبثقة عن اللجنة القطرية يبدو أنه يعني لم تتحرك ولم تكن فعالة بما يكفي أو كما كانت التوقعات، وربما يعني أعطت مجال أكثر للجنة الوفاق التي لم توفق في مساعيها. ألا ترى بأن يعني اللجنة السبعية كان يجب أن تكون ناشطة أكثر في هذا المسار، في هذا العمل؟
1: هي قامت بواجبها، خلينا نقول، وكأعطت تصفياتها، وهي طبعا لسه حاليا اللجنه السبعيه رجعت الموضوع للجنه القطريه، فاللجنه القطريه كان لازم يكون في الاسبوع يوم السبت السابق اجتماع، لكن الظروف لعدد من الرؤساء اللي شفنا انه اعتذر حضورهم كل واحد والتزامه اللي كان ضروري، فالمفروض انه اللجنه القطريه تجتمع كمان مره ونشوف اللجنه السبعيه، نسمع منها، نسمع حيثيات العمل، مين اللي افشل دورها، ممكن انه مش ماهن كانوا المشكله، نعرف منهم ونحاول احنا كمان كلجنه قطريه يكون لنا دور فعال اكثر ومؤثر اكثر، ونحاول نشوف كيف ممكن انه نتقدم ونحاول تسريع الامر.
0: شكرا لك سيد نادر طه رئيس مجلس محل كابول على هاي المحادثه وهي المداخله. شكرا
1: جزيلا، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا شكرا.
2: الان في مكان رائد دياب على الاجنده.
0: الآن ينضم إلينا مرسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب الذي يحمل إلينا المزيد من التفاصيل بما يتعلق بجريمة القتل التي وقعت قبل ساعة تقريبا من الآن في القرب من بلدة كابول. أهلا بك إياد.
3: أهلا بك رائد، صباح الخير. يعني لا نستطيع أن نقول صباح الخير بسبب العنف المستشري في الشارع العربي، فجريمة أخرى تضاف إلى القائمة السوداء في هذا المجتمع. صباح اليوم قرابة الساعة السادسة والنصف تعرض رجل يبلغ من العمر 67 عاما لإطلاق النار على طريق رقم 70 بالقرب من قرية كابول عندما كان في مركبة خصوصية. نحن نتحدث عن إطلاق نار من مركبة باتجاه الضحية، وقد تبين أن الضحية هو من سكان طمرة. لدينا هوية المغدور ولكن نحن ننتظر حتى يتم إبلاغ العائلة، لا نريد أن نذكر الاسم في هذه المرحلة حتى يتسنى لأبناء العائلة الاطلاع على هذا الخبر المشؤوم. وقد بعد إطلاق النار لذا الجناب الفرار من الموقع بمركبة، والشرطة عثرت على هذه المركبة، على مركبة مشتعلة بالقرب من مسرح الجريمة، وهي تواصل في هذه الأثناء التحقيق في ملابسات وظروف حادث إطلاق النار، وهي تقول أن الخلفية جنائية وأن ظروف هذا الحادث قيد الفحص. طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء كانت قد استدعيت إلى المكان، وبعد الفحوصات الطبية التي أجرتها للمغدور أعلنت عن وفاته في مسرح الجريمة متأثرا بجراحه الخطيرة. الشرطة نصبت الحواجز في الطرقات والمحاور الرئيسية وتقوم بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناح. حتى الساعة لم تعلن عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة، ولكن كما ذكرت رائد الضحية هو من سكان طمرة، وأعمال البحث والتمشيط عن القتلة الجناح متواصلة من قبل قوات شرطية كبيرة. 135 قتيلا في الشارع العربي منذ بداية هذا العام، ونحن ما زلنا فقط في منتصف هذا العام، ويبدو أن هذا العام سيكون أكثر دمويا مقارنة مع السنوات السابقة وخاصة العام الفائت. ولكن حتى الساعة الشرطة تواصل التحقيق في ملابسات هذه الجريمة البشعة التي وقعت على طريق رقم 70. نتحدث عن طريق مركزي رائد، أطلقت النيران خلال توجه الالاف من العمال الى اماكن عملهم. يعني تم اطلاق النار على هذه المركبه وسط الطريق، وهذا الطريق يعج بالمركبات والالاف من السائقين في ساعات مبكره من هذا النهار. كما ذكرت قتيل من سكان طمرة، لدينا هوية المغدور ولكن نحن ننتظر حتى إحاطة العائلة بتفاصيل هذا الحادث.
0: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. شكرا جزيلا لك. إذن جريمة قتل صباح هذا اليوم بالقرب من كابول، وهوية الضحية معروفة لكن لا يمكن حاليا طبعا الإعلان بشكل واضح، لا سيما وأن ذوي الضحية حتى الآن ربما لم تصلهم الأخبار حول هذه الجريمة. نحن نخرج الآن إلى فاصل ثم نعود.
4: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
0: على الأجندة نتابع معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان تطورات إذن بما يتعلق بجريمة القتل التي وقعت صباح هذا اليوم بالقرب من كابول. هوية الضحية من مدينة طمرة، معروف الهوية، معروف الاسم، ولكن حتى الآن لا يمكن الإعلان بشكل واضح، ولا يمكن طبعا الحديث عن هوية الضحية في هذه الأثناء، لا سيما وأن الشرطة أيضا في خدام التحقيقات. والآن إلى الحلبة الحزبية، ربما قبل ذلك إلى الجبهة الشمالية. المحادثات بين واشنطن وطهران أيضا تتضمن تسوية على الجبهة الشمالية، يجب أن يتوقف الاحتكاك ما بين إسرائيل وحزب الله، لكن رئيس الوزراء نتنياهو يقول بأنه سيوعز إلى جيش الدفاع بأن يستمر بالعمل بحرية مطلقة حسب ما تقتضيه الظروف. الجبهة الداخلية أيضا قررت رفع جميع القيود المفروضة على المنطقة الشمالية بالتزامن مع التوصل إلى هذه التسوية والإعلان عن وقف إطلاق النار. كيف يشعر السكان في المنطقة الشمالية إزاء كل هذه التطورات؟ الآن ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي في حرفيش السيد أنور عامر. أهلا ومرحبا بك سيد أنور.
6: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: صباح النور. بالك ارتاح شوي ولا لسه الأعصاب مشدودة والأوضاع ليست على ما يرام؟
6: لا الحمد لله، باليومين الأخرينيات كان عندنا شوية راحة بال وراحة نفسية أثر الاتفاق اللي كان بين أمريكا وإيران وإسرائيل كمان فادت بمجال هذا الاتفاق. يعني وكان في وقف إطلاق نار شامل، إحنا خلال يومين ما سمعين أي تحركات عسكرية ولا طيارات ولا ضرب بالمنطقة الشمالية. هذا الشيء بعطي هدات بال أنه نرجع لحياة طبيعية كنا عايشينها قبل بدء الحرب قبل 3 سنين.
0: بتعرف البعض بيقول أنه يعني عملية وقف إطلاق

0: شو احنا بنسمع كمان وشفنا بالتلفزيون من الامور تبع بنود الاتفاق، احنا شايفين انه اللي بيحرك العمليات في الجبهه اللبنانيه بين حزب الله مش رجال حزب الله، وانما رجال ايرانيين، قاده ايرانيين موجودين لهم اهداف سياسيه واستراتيجيه في منطقه الشرق الاوسط. واسرائيل بفكر انه الانضباط في اسرائيل على يد الجيش وقائد الجيش هو انضباط يعني بيسمع له الجيش، الجيش لا الجيش يعني بيغيرش رايه او بحسب بيشتغلش حسب تفكيره الوحيد، وانما في اداره عسكريه اللي هي بتشغل الجيش. فبعد ما شفنا انه كان في خروقات بالايام الاخيره، كان في هنالك يعني تشديد على ضبط النفس كمان بجبهه بين اسرائيل وحزب الله، وشايفين احنا خلال اليومين الاخرينيات وقت ما كان في هدف انه وقف اطلاق النار، في وقف اطلاق النار، واحنا كثير بنتامل انه هاي الحاله تستمر بين الجيش الإسرائيلي ومنظمة حزب الله، ونيجي لاتفاق شامل في المنطقة ليعطي استقرار وحياة رغيدة لجميع المواطنين كمان بلبنان وكمان بإسرائيل.
1: رئيس الوزراء نتنياهو قام بزيارة بعض القرى في شمال البلاد، والتأم بعدد من رؤساء السلطات المحلية اللي في الشمال. بتعرف هذا المنتدى يعني أظهر قوة معينة وأظهر يعني شراسة معينة في الفترة الأخيرة، عندما يعني حاول أن يتحدى رئيس الوزراء وقال نحن لن نقبل بمثل هذا الوضع، أنه يعني بين كر وفر، مرة نطلع من البلدات في الشمال مرة نرجع للبلدات في الشمال، وقالوا أنه يعني بعض المدن تحولت إلى مدن أشباح، كرتشموني فيش فيها ناس، الحركة هناك مشلولة. يعني هل هذا الحديث لرئيس الوزراء أدخل الطمأنينة في نفوس السكان، في نفوس رؤساء السلطات المحلية في شمال البلاد، إنه إحنا مش راح نخلي حزب الله يظل يعني يقوم بمثل هاي الخروقات؟
0: إحنا موجودين في فترة انتخابات، والكلام ما فيش له عليه حساب، يعني كل واحد بيحكي اللي بده اياه. يعني رئيس الوزراء بيحكي وبشدد على سلامة القرى الشمالية، ولكن ما كان في سلام ولا كان في أمان ولا كان في إشي يعطي الأمان للأهالي بالقرى الشمالية. وإحنا شايفين النتيجة الأخيرة إنه فيش سكان بكريات شموني، والمنطقة الشمالية بعدها مش هادية، ولكن من وراء الكواليس عم بتقوم في هنالك اتفاقية واتصالات مع الإدارة الأمريكية من أجل حط خطة أو ترتيب خطة لكل المنطقة جنوب لبنان وأيضا القرى الشمالية بين إسرائيل وحزب الله. يعني هل الحكي هذا شايفينه أنه حكي أكثر سياسيا، ولكن في من وراء الكواليس في اتفاق وفي ضغوطات أمريكية على إسرائيل بتنفذها إسرائيل بنفس الكلام اللي بيقوله ترامب. يعني هل يعني رئيس الوزراء بيقدرش يعطي قرارات للمنطقة الشمالية وجنوب لبنان من دون استشارة الأمريكان؟ فإذا إحنا من حسينا يعني فترة معينة إنه المقرر بدولة إسرائيل هو ترامب، وإحنا كثير يعني توجهنا لترامب كرؤساء مجالس إنه هو يحل المشكلة في الشمال. يعني لحد هذا المستوى من التفكير. وكمان رئيس المنتدى دافيدوفيتش كمان حكى على هذا الموضوع.
1: انتوا حاسين انه يعني القرارات تاتي من هناك ولا تاتي من هنا؟
0: معلوم. كل القرارات اللي موجوده اليوم في الشرق الاوسط وبين لبنان واسرائيل هي قرارات امريكيه محض. يعني القرارات الاستراتيجيه الامريكيه اللي بتقررها هي تنفذ ايضا في دوله اسرائيل. فاليوم يعني خلينا نفكر استراتيجيا، اول مره في التاريخ بقعدوا الامريكان والايرانيين على طاوله المفاوضات. يعني صار في بيناتهم علاقه سياسي من أجل حل المشكلة الإيرانية واللبنانية. فتفضلوا أهلا وسهلا. أنا بفكر أن إسرائيل بتكون أكثر دولة تحب هذا الـ يعني الـ الـ الـ الـ الاتفاق أو المحادثات هاي. يعني شو بدأ إسرائيل بالآخر؟ إسرائيل بدأ بالآخر أنه يكون في سلام وأمان في المنطقة الجنوبية من لبنان، هذا المطلوب. وأنا بفكر

0: صحيح في كثير حكي على الاتفاق والمحادثات، ولكن أنا كثير متفائل من هاي المحادثات وهاي الاتفاقيات، عشان إنه بالحرب بطاولة المفاوضات بتحل كل مشاكلك وليس في أرض الحرب بأرض المعركة. وإحنا شايفين إنه المنطقة كلها باتجاه اللي هو يكون في له حل دائم اللي يعطي الأمن والأمان لجميع المواطنين أيضا بلبنان وأيضا في إسرائيل.
1: سؤال أخير سيد أنور عامر رئيس مجلس محلي حرفيش، تعرف المصالح اللي أغلقت أبوابها في البلد هناك ويعني حصل فيه هناك أضرار مادية واقتصادية كبيرة لها، بالنسبة للتعويضات يعني هل بدأت وزارة المالية تمنح المواطنين الذين تضرروا وتضررت مصالحهم الأموال المستحقة، ولا لسه التعويضات لم تصل؟
0: التعويضات حسب يعني التقرير تبع كل مكان تجاري قبل 2023، يعني إذا كان في عندك تقرير تجاري أو للضريبي كان بيكون دخلك 1,000,000 شيكل، وخلال الحرب تضررت 500,000 شيكل، الضريبة بتعوض لك عن المال اللي انت فقدته خلال الحرب او خسرته خلال الحرب. يعني من تسكير المحلات التجارية او من قلة الناس اللي بتجي على الاماكن التجارية. احنا مش يعني خلينا نحكي كمان اشياء واقعية، في يعني شو اللي اقول لك ضريبي او إدارة الضريبي تتوجه لأصحاب الأماكن التجارية وبتعطيها شو لازم من ناحية إنه يغطوا عن العجز اللي كان موجود في خلال الحرب حسب التقرير اللي كان بال 2023 ما قبل الحرب. يعني في هنالك تعويضات، وانت سمعت كمان كان في قرار حكومي خلال الشهر الأخير بإعطاء 6 مليار شيكل لكل القرى بخط المواجهة من أجل تقوية القرى والمجالس في المنطقة الشمالية وبناء المرافق وفتح الشوارع وبناء العمارات وتقوية كل القرى في خط الشمال. يعني لحد عرض الواقع باخدناش شيء، بس بتأمل
1: وعود، في وعود
0: في قرار حكومي، بتأمل انه هذا الاشي يكون ويتنفذ على ارض الواقع، ومش راحين نسكت عليها. يعني احنا مش راحين نسكت عليها عشان الاشي يعني بيجبرنا كرؤساء مجالس انه نحافظ على قرانا وعلى المنطقة الشمالية وتكون اقوى من كيف كانت قبل الحرب.
1: طيب إن شاء الله إنه الوعود طبعا تنفذ بحذافيرها. شكرا لك سيد أنور عامر رئيس مجلس محلي حرفيش، شكرا لك.
0: أهلين لك. أهلين.
1: شكرا جزيلا لك.
2: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
1: الآن ينضم إلينا الوزير السابق صالح طريف، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أبو أمير.
3: صباح الخير، أهلا بك رائد.
1: فجأة نتنياهو يجد نفسه أمام جبهة منوئة تفتح النار عليه، يتقدم طبعا هذه المجموعة التي تعترض كل ما يريده نتنياهو دافيد بيتان. تعرف دافيد بيتان يعني من أول الطريق تقريبا مش عاجبه شو بيعمل نتنياهو، شو اللي عم بيصير داخل هذا الحزب؟
3: هنالك صراع على الكرسي القادم في البرلمان. الليكود مثلا هنالك اليوم حوالي 15 وزير وكمان 25 عضو برلمان، يعني لأنه كان استعملوا القانون النرويجي بشكل كبير، ولهذا هنالك 40 عضو برلمان دعنا نقول، أو هنالك يعني موجودين على الساحة. وكل استطلاعات الرأي تشير بأن الليكود لن يحصل على أكثر من 22 23 24 أو أقل مقعد، وعلى هذا الأساس الصراع هو قوي جدا. ومن الجهة الأخرى نتنياهو يريد أن يغير في القائمة أكثر، يريد أن يظهر قائمة أكثر مسؤولية وأكثر يعني شفافية للجمهور بأنها لن يكون فيها أعضاء برلمان كما جاءوا من الألوية من مناطق الانتخاب في الليكود انتخبت شخصيات أو دعنا نقول هي مشكلة من ناحية انتخابية.
1: هو يعني لا يريد شخصيات مغمورة مثلا، يريد شخصيات وازنة مؤثرة. بتعرف أيزنكوت اليوم في الاستطلاعات يعني يتقدم ويشكل خطر على حزب الليكود، ونتنياهو يبحث عن طريقة معينة يعني وقف هذا الصعود المدوي الذي يشكل خطر عليه. هل اختياره لبعض الشخصيات الوازنة والمؤثرة والمقربة من الممكن أن يعني يحدث نوع من التوازن في المعادلة؟
3: حسب رأيي هو يريد أن يعيد التوازن ويعيد أصوات إلى حزب الليكود عن طريق انتقاء وانتخاب شخصيات عن طريقه بشكل مباشر، كما قلت واثنة أو معروفة أو لها قيمتها الانتخابية في الشارع الإسرائيلي، وهو يعلم بأن هذه الشخصيات لن تتجه إلى الانتخابات التمهيدية ولا البرايمريز، وعليه أن يعينها. وهذا لب النزاع داخل الليكود، النزاع ليس بسيطا وهذا سيؤثر. وحسب رأيي هو يعلم بأنه لا يريد البرايمريز كي يقلص من البرايمريز، كي يكون هنالك أقل منتخبين من الانتخابات التمهيدية ويكون له جزء أكبر من التعيينات، كي يريد أن يعني يزيد من قوة الحزب وأن يكون الحزب أكثر تأثيرا على الجمهور، لأن هنالك الكثيرين من الذين تركوا حزب الليكود من اليمين الإسرائيلي نتيجة لعدة أسباب، منها وجود أعضاء برلمان دعنا نقول لا يليقون بالمنصب أو لا يمثلون بالشكل الصحيح ولا يستطيعون لعب اللعب البرلمانية كما يجب.
1: طب هل هناك اعتقاد لدى بعض أعضاء البرلمان من الليكود أو بعض الوزراء بأنه نتنياهو لن ينجح ولن يستطيع من إنقاذ الحزب من هذا التدهور ومن هذا التراجع الكبير في شعبية رئيس الوزراء وشعبية الليكود أمام أيزنكوت وأمام بنت ولبيد؟ هل هناك اعتقاد أو شعور من هذا النوع؟
3: حسب رأيي نعم، حسب معلوماتي هنالك يأس كبير عند الكثير منهم بأن الليكود لن يعود وأن الليكود موجود، أنا نقول في تفتت ليس انهيار، وهذا أصبح واضحا. هنالك صراع في إسرائيل على بالنسبة لنتنياهو موضوع وجودي، ولكن بالنسبة للجهة الأخرى هي موضوع الدولة على الطاولة، وموضوع الدولة بكل معانيه من الثورة القضائية وحتى الحرب التي كانت وحتى اللجنة الاستقصائية لشؤون الحرب وإلى آخره، وصراع فعلا على الدولة وديمقراطية الدولة، ولهذا الصراع ليس بسيطا، وهذه المعركة الانتخابية لن تكون سهلة، ربما ستكون أكثر قذارة بين قوسين، لأن ستكون هناك منافسة شديدة جدا على كل صوت وعلى كل توجه. وما ظهر مع أيزنكوت كما قال بأنه يصعد ويصعد وهو يأخذ أكثر من القطاع المركز يسار، ولكن هو يجيء بأصوات من اليمين الإسرائيلي، اليمين المعتدل الذي لا يريد أن يرى حكومة كما كانت عليه حتى الآن.
1: لاحظ سيد صالح طريف أنه في تسريبات تقول مفادها بأنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت أيضا تفتح قنوات اتصال مع أيزنكوت، يعني هيك في حديث مع نفتالي بنت مع يائير لبيد. هل هنالك أيضا شعور لدى الإدارة الأمريكية بأن أيضا رئيس الوزراء بدأ يعني يفقد كثيرا من شعبيته، وربما الانتخابات القادمة سوف تضع حدا لسنوات حكمه المتعاقبة والمتتالية؟
3: يعني أنت تضع الإصبع على النقطة الأكثر حساسية، أولا بالنسبة لنتنياهو وثانيا بالنسبة لدولة إسرائيل كلها. الموضوع الأمريكي والرئيس الأمريكي ووضع إسرائيل وعلاقات إسرائيل وأمريكا، وهي لها تأثير كبير يعني إذا تطلعت إلى الماضي أثناء بعد يعني في حكومة شمير، وعندما كانت هنالك السياسة الأمريكية التي عارضت حكومة شمير فأدت إلى إسقاطه الحكومة بشكل كبير، ويعني صعود رابين عندما أخذ 44 مقعد في البرلمان. وهذه المرة كان نتنياهو يلوح بالعلاقات الخاصة التي يعني تربطه بالرئيس الأمريكي ترامب، ولكن ما يحصل بأن الموضوع قد انقلب عكس، يعني بالعكس أصبح ثقل كبير على نتنياهو من عدة نواحي، من التسريبات التي يسربها الرئيس الأمريكي، من عدم رضاؤه من الحكومة وتطرفها وبعض الوزراء فيها الذين يهاجمونه بشكل شخصي، يعني شيء غريب قد حصل. ولهذا يعني لا استغرب إذا كانت هنالك يعني توجهات بأن يبني تبني الإدارة الأمريكية على حكومة أكثر اعتدالا، وعلى حكومة يمكن التعامل معها كي تنفذ مآربها وسياستها داخل الشرق الأوسط.
1: متى ستجري الانتخابات؟ يعني رئيس الوزراء تنتابه حيرة شديدة بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات. تعرف هو الرجل الذي يقرر يتخذ القرار، لأنه يعني الكل بانتظار إشارة منه بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات. هل حقا هو يريد تجنب يعني تاريخ 27/10 لأنه بذكر بإشي معين؟ هل هذه حقيقة؟
3: ما يظهر بأنه حقيقة، ولكن هو يتخبط ولم يبقى له عدة يعني إمكانيات. الإمكانية الوحيدة هو ربما أن يقدم الانتخابات بأسبوع، ولا يستطيع أن يؤخر الانتخابات. حرب كبيرة تستطيع أن تؤخر الانتخابات، ولكن لا يمكن أن تقوم بكمان حرب بعد كل هذه الحروب التي خضتها خلال السنوات الأخيرة فترة كل هاي الحكومة الموجودة. ولهذا الأساس يعني قد تقدم الانتخابات بأسبوع، ماكسيموم أسبوعين، ولا يوجد أي إمكانية أخرى، لأن الانتخابات يجب أن يكون هناك على الأقل 3 أشهر، وهنالك أعياد، أعياد شهر 9، وهذه المشكلة التي ستؤدي بنتنياهو إلى انتقاء. ربما موعد قد يكون أسهل عليه من ذكريات 7 أكتوبر، ولكن حسب رأيي الذكرى ستؤثر وهي موجودة ولن تمحى حتى لا تاريخ هذا أو ذاك، وستؤثر على مجرى الانتخابات بدون شك.
1: رئيس الدولة يتحك هرتوغ صديقك وانت بتعرفه، يعني كان قد يعني فكر بإيجاد صيغة تتلائم مع الظروف الراهنة، وأيضا يحاول يعني كل الوقت بأنه يضع حد للمناكفات السياسية من خلال ربما منح العفو لنتنياهو كما طلب منه الرئيس دونالد ترامب، لكن الموضوع كان موجود على الطاولة بقوة، وكل المحافل تعاملت مع الموضوع بأساليب وبأشكال متنوعة ومختلفة. لماذا هذا الموضوع الآن يعني جمد، لم يتم التعامل معه بصورة فعالة؟
3: أولا هنالك حصلت عدة أسباب يعني أثرت على التعامل مع هذا الموضوع بأكثر قوة، وهناك حساسية كبيرة لجانب آخر وحساسية أخرى لجانب نتنياهو. وفي الواقع يعني للرئيس هرتسوغ يعني لم تكن هناك إمكانيات كبيرة، هو تدخل واستطاع إقناع المستشارة القضائية بالجلوس إلى طاولة مفاوضات. كان يعني يتطلب أن يكون هنالك مساحة يتجه فيها نتنياهو، يعني موضوع الاسترحام له قانون وهو يتطلب شروط، ولكن حسب معرفتي لم يقوم رئيس الحكومة بأي يعني خطة أو بأي تقدم نحو هذا الموضوع، لا بالمتطلبات أو بالشروط الموجودة. وكذلك كان يعني فكر بأنه بالضغط عن طريق الرئيس الأمريكي ترامب سيذعن له رئيس الدولة وسيمضي ويوقع ويصنع هذا الاسترحام بدون اللجوء إلى الجهاز القضائي، المستشارة القضائية للحكومة حسب القانون، ووزارة العدل إلى آخره. وهذا السبب، ولكن أنا لا أستبعد، لأن إذا نتنياهو شعر بأن هنالك خسارة قد تلوح في الأفق، خسارته في الانتخابات قد يلجأ في اللحظة الأخيرة إلى صفقة، صفقة قضائية، صفقة سياسية، يعني لا يشارك فيها الانتخابات ويحصل على الاسترحام الذي يعني ينتظره بشكل كبير جدا، لأن نتنياهو يعرف بأن هو موجود على موضوعه على الطاولة وفي المحك، واستمرار يعني محاكمته هي موضوع صعب جدا بالنسبة له، وقد تكون نتائج هذه المحكمة وخيمة بالنسبة له. فهذه إحدى الإمكانيات المطروحة والموجودة ويمكن أن تحصل ولا أحد لا يعلم حتى اللحظة الأخيرة.
1: شكرا لك الوزير السابق صالح طريف على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.
3: طبعا خير،
1: إلى اللقاء. الآن في مكان رائد دياب على الأجهزة.

0: على الأجندة الآن نرحب بالسيد خالد حسن، مدير المجتمع العربي في مؤسسة عوجن. أهلا وسهلا بك خالد.
1: صباح الورد لك عزيزي وجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. تم إقامة نوع من التعاون ما بين عوجن وبلدية عكا على أمل يعني دعم المصالح الموجودة هناك. تعرف المصالح الموجودة في عكا أيضا بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى مساعدة.
1: طبعا عوجن يعني باختصاصها بتطوير المصالح التجارية والاقتصاد العائلات والجمعيات، كانت مبادرة كتير قيمة بين عوجن وبلدية عكا للنهوض، خلينا نقول، بالحركة التجارية وبتطوير المصالح التجارية العربية في عكا. احنا بنعرف عكا هي ثروة، يعني ثروة بكل معاني الكلمة، هي معلم تاريخي. السوق القديم في عكا يعني كان يعني قبلة للسياح الداخليين والخارجيين، ولكن للأسف مع كل الأحداث اللي صارت فالحركة التجارية طبعا تأثرت كثير، تأثرت سلبيا للأسف الشديد، وبحاجة الحركة هيك لخطط، لبرامج، خلينا نقول إعادة السياحة إلى عكا، ومن ثم تطوير المصالح. فإحنا بعوجن بنشتغل على صاحب المصلحة نفسه، إنه كيف صاحب المصلحة يقدر يطور المصلحة اللي هو بناها بإيديه، وكمان يقدر يتأقلم مع الأوضاع. يعني أوكي، صار في حروب، صار في أحداث، شو إحنا بنقدر نعمل خلال هاي الفترات، فترات الأزمات وفترات البحبوحة كمان. فمدير المصلحة نفسه أو صاحب المصلحة نفسه إحنا بنسعى إنه يكون هو بالفعل مدير المصلحة، إنه يكون عنده أدوات، إنه يكون عنده طرق إنه كيف يعبر الأزمات وكيف يطور المصلحة التجارية تبعته على أساس إنه تكون ناجعة أكثر، على أساس إنه تتوسع، على أساس إنه يشغل أكبر عدد ممكن من العمال. وهذا هو مسعانا، إنه يكون في تشغيل أكثر ويكون في يعني أمان اقتصادي أكثر لأصحاب المصالح التجارية.
0: عوجن شفنا أنه أيضا في الفترة الأخيرة حاولت أنه تنشئ وتؤسس قنوات تفاهم واتصالات مع كثير من السلطات المحلية وكثير من البلديات من شمالي البلاد حتى أقصى الجنوب. هل انبثق عن هذا التعاون أيضا بعض الأفكار البناءة والتي من الممكن أن تساعد في تحسين الخدمات البلدية وأيضا تحسين الأوضاع المعيشية للسكان؟
1: أشكرك على السؤال أستاذ، سؤال جميل جدا. عوجن بأساسها هي مبنية على شراكات، يعني وأنا أنا بطبعي أنا بآمن بالشراكات، بآمن بالشغل الجماعي. فمن منذ دخولي لعوجن أنا بآمن بالعمل مع السلطات المحلية، لأنه هي السلطة المحلية
0: عنوان،
1: هي اللي بتدير أمور البلد، وهي مثلا عندها المفروض يكون عندها خطط، عندها برامج لتطوير كمان اقتصاد المصالح التجارية، كمان اقتصاد العائلات. وعوجن كمؤسسة غير ربحية عندها هاي البرامج، فأنا بتوجه للسلطات المحلية كمان عبر برنامجك أستاذي إنه يستغلوا هاي الموارد. هذا مورد بالنسبة للسلطة المحلية، إنه أنت عندك برنامج كامل متكامل، في ناس بتشتغلوا، السلطة المحلية بكتلفهاش ولا شكل، بس إنه تيجي تتعاون مع البرنامج ومع عوجن على أساس إنه تسهل الوصول لأصحاب المصالح التجارية وللعائلات. يعني مثلا على سبيل المثال البرنامج امبارح كان بالتعاون مع بلدية عكا، يعني أخص بالذكر عضوة البلدية عائشة مرسي اللي كثير سهلت، كثير ساعدتنا بدعوة الناس أصحاب المصالح التجارية، طبعا كآخرين كمان عضو كمان نائب رئيس البلدية الأستاذ أدهم جمال والشيخ عباس ذكور كفعال نشكرني كثير. فكمان بسائر البلدات يعني كان في عنا تعاون، كان في عنا نجاحات. أذكر على سبيل المثال البعني مثلا، في عنا صاحب مصلحة تجارية اللي إجا عن طريق السلطة المحلية، وقدرنا خلال الأزمة خلال الحرب يعني تحول من صاحب مصلحة مأزوم مكسور نعرفش عنده أمل، لا طلع بعد الأزمة بقيمة مضاعفة، يعني قدر يفتح كمان فرع ويزيد المبيعات عنده ب30%، وخلي يعني رجعنا روح الأمل. فهذا ما كانش بيصير من غير التعاون بين عوجن والسلطة المحلية. وفي كمان يعني كثير أمثلة على هيك من الجولان للنقب. فأنا بناشد يعني السلطات المحلية تستغل هذا المورد اللي اسمه عوجن، اللي عنده برامج. يعني البرامج مثلا احنا امبارح كنا تحت إطار برنامج نماء، وبرنامج نماء هو برنامج مشترك بين عوجن وسلطة التطوير الاقتصادي للأقليات في وزارة المساواة الاجتماعية. يعني هذا من ضمن 550، فإنه أساس وهدفه الأساسي هو تطوير المصالح التجارية في المجتمع العربي. فكسلطة محلية هي من مصلحتها أن تيجي تطور المصالح التجارية في بلدها، هذا بيعزز القوة الاقتصادية لكل البلد. فلما المصالح التجارية في هاي البلد قوية، ممكن تجيب سياح من برا، يعني سياحة داخلية، ممكن تشغل أغلب البلد، ممكن المدخول من الأرنونة يرتفع، وممكن كمان تستقطب مستثمرين.
0: في كثير أفكار اللي ممكن تساعد في إنعاش الوضع الاقتصادي.
1: صح.
0: كل ربح
1: صح.
0: كل ربح صافي. شكرا لك خالد حسن، مدير المجتمع العربي في مؤسسة عوجن. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: سلام.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية القسم الأول من هذا البرنامج، برنامج على الأجندة. طبعا سنلتقي بكم في القسم الثاني من البرنامج بعد نشرة أخبار 9 حتى 10. أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتسهاوزن، من الرجل المصور أحمد عويسات، من رائد دياب أحلى التحيات. نعود ونلتقي بعد الأخبار. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
7: أنا زيك ماما.
8: كيف يعني زيي؟
7: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
8: يا روحي.
7: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
8: عشان أنت زيي وبتقلديني إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك ماما.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
5: قارئة الفنجان لشو في فنجان بشبه فنجاني.
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
11: عناوين التاسعة من راديو مكان. مقتل رجل من طمرة قرب كابول بإطلاق النار. إدراج كسرى سماع وبيتجان إلى قائمة التجمعات السكانية في خط المواجهة. جيش الدفاع ينفي إرسال جنود إلى دولة أرض الصومال. الجزائر تتجاوز عقبة الأردن في المونديال وأجواء صيفية اعتيادية.
12: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. قتل صباح اليوم قرب قرية كابول الجليلية رجل ستيني من جراء تعرضه لإطلاق النار داخل مركبة على خلفية جنائية على طريق رقم 70. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المغدور من مدينة طمرة ويدعى رحيب إدريس. أدرجت 9 تجمعات سكانية إضافية إلى قائمة بلدات خط المواجهة مما يمنحها مزايا وحقوق. هذا ما أعلنه وزير الدفاع كاتس، ومن بينها كسرى سماع وبيت جان ويسودها معلا. نفى المتحدث باسم جيش الدفاع البريغادير إف ديفرين ما تناقلته وسائل إعلام حول قيام إسرائيل بنشر 50 جنديا في دولة أرض الصومال. وبحسب التقارير فإن جيش الدفاع أرسل عساكر من أصول إثيوبية لعدم لفت النظر. أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا بنجاح. وقال نائب وزير خارجيتها كاظم غريب أبادي إنه تم الاتفاق على تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. ينظر رئيس الوزراء نتنياهو في إمكانية تخصيص مقعدين من المقاعد 10 الأولى في قائمة الليكود إلى وزير المالية سابقا موشي كحلون وإلى وزير الخارجية الحالي جيدعون سار. وقالت مصادر ليكودية لمراسلة إذاعتنا بالعبرية ديكلا أهارون شافران إن مرشحا آخر هو رئيس مركز السلطات المحلية حييم بيباس. فازت الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المونديال في مباراة مثيرة.
12: حالة الطقس.
4: غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تظل اليوم درجات الحرارة دون تغير يذكر ضمن معدلها الموسمي لترتفع قليلا غدا لاسيما في المناطق الجبلية والداخلية. في العاشرة سيدتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
14: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
14: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
16: أشعلها أبو الورد أشعلها.
14: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: الله الورد.
17: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
14: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى القسم الثاني من برنامج على الأجندة. إذن نحن في العد التنازلي لانتخابات الكنيست التي أصبحت على الأبواب، والتحركات في الحلبة الحزبية والسياسية بدأت تسير بوتيرة سريعة للغاية. حزب جديد أعلن عن تأسيسه وعن نيته بخوض الانتخابات هو لكلنا مكان. سنكون مع هذا الحزب بعد لحظات. قبل ذلك أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد تمراني، في الهندسة الإذاعية انضم إلينا الآن روبي، وفي الراديو المصور أحمد عوسات، معكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. إلى ضيفتنا السيدة رولا داود، رئيسة حزب لكلنا مكان. أهلا وسهلا بك رولا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. عمليا تم الإعلان عن تأسيس هذا الحزب وعن نيته ورغبته بخوض الانتخابات، وهذا قرار نهائي كما فهمت.
1: صحيح، تم الإعلان أن قامت حزب لكلنا مكان، مقام لكلنا، بالضبط قبل أسبوع في مؤتمر صحفي بالناصرة. حزب عمليا حزب عربي يهودي بقيادة الرجال والنساء، ما اللي يفترقه اللي بيجي من الميدان، من صوت الميدان، بعمل خطواته للكنيسة القريبة.
0: عم بتفكروا انه تقوموا في عملية تشبيك او شراكة او تعاون مع احزاب فاعلة وناشطة، او احزاب ايضا عندها رغبة بانه تخوض غمار الانتخابات القادمة؟
1: طبعا الـ كل الاحتمالات ممكنة واردة ومفتوحة، لكن أعتقد الإشي الأهم هو الفكرة والرؤية السياسية الحزب عم بيجيبها، واللي رؤية الأكثر شبابية، رؤية اللي بتشوف الوضع للأسف الوضع السياسي الموجود فيه اليوم الدولة والحكومات، بتشوف إيش الأحزاب المختلفة ما يسمى يسار مركزي، سواء كانت عربية أو يهودية، عم تقترح ونفس الوقت إيش مش عم تقدر تقترح. فإحنا بنشوف بقى الأحزاب الصوت الشباب غير موجود، الصوت النسائي نوعا ما كذلك غير موجود في المقدمة، ولكن لا من هيك احنا نقصنا العامل الميداني. الحزب اللي كلنا مكانه الحزب اللي بترأسه أشخاص ومجموعة اللي تواجدوا في الميدان في السنين الأخيرة، في العشر سنين الأخيرة، وتمعوا صوت الميدان والميدان والإمكانيات اللي احنا بنشوفها خاصة في مجتمعنا العربي للأسف ما في إلها صوت اليوم في الكنيست. وهذا واحد من أهم الأسباب اللي احنا طلعنا وعملنا هاي الخطوة للكنيسة، لحتى نقدر نجيب النضالات اللي موجودة في الميدان، النضالات اللي الناس بعدها عم تطلع بتتواجد لداخل الكنيسة.
0: غير عن انه يعني عندكم رغبة بضخ دماء جديدة، وايضا جعل القائمة فيها تنوع، وايضا المسألة الجندرية هي مسألة أساسية كما فهمت في هذه القائمة، يعني يعتبر حزب تقدمي ميداني. انتوا بتصنفوا حالكم وين في الخارطة السياسية؟ في يسارها، في يمينها، في وسطها، وين وين وين يعني مكانكم في هذه الخارطة؟
1: قد مكان، يعني المكان برأيي واضح. احنا حزب اللي بآمن انه المواطنين لازم يكون فيه مساواة، احنا حزب اللي بآمن انه لازم يتم القانون القومية قانون كاملة، احنا حزب اللي بآمن انه الاحتلال لازم ينتهي ولازم يكون فيه سلام حقيقي اسرائيلي فلسطيني، احنا حزب اللي بآمن انه يشتغل على ميزانيات للمجتمع العربي، على إنهاء العنف الجريمة، وعلى شرطة اللي تشتغل عشان الناس. وبس الوقت إحنا حزب رح يشتغل لكل الناس. إحنا منآمن إنه الأشياء والحياة اليومية المشتركة بيناتنا والصعوبات أكبر بكثير وبحاجة لحلول، اللي حلول موجودة، والإشي اللي مش موجود هو فعلا الإرادة السياسية.
0: بتعرفوا حالكم كحزب يساري يعني؟
1: قلتها لحالك. أعتقد هاي المبادئ اليوم هي مبادئ اللي
0: مش كثير يعني في اختلاف بينك وبين حزب الديمقراطيون مثلا.
1: أظن في اختلاف جدا واضح بينه وبينهم. الديمقراطيين هو حزب يهودي اللي فيه مرشحين عرب، حزب اللي ما قام على الشراكة العربية الحقيقية الحقيقية. اللي كلنا مكانه حزب اللي موجود من أشخاص اللي اشتغلوا في الميدان سنين مع بعض، اللي بنوا فعلا نضالات وتواجدوا بالشارع على أساس ومن مبدأ الشراكة الحقيقية. وهذا الشيء ما إحنا بنشوفه الإشي كمان بالتمثيل بالشخصيات اللي بترأس الحزب، وهذا فرق كتير كبير. هاي واحد. اثنين، أعتقد الديمقراطيين اليوم خاصة يائير جولان خافوا، بخافوا غير مستعدين يحكوا عن إيش ممكن يصير بكل ما يخص الضفة، إيش ممكن يصير بكل ما يخص غزة، إيش بدي يصير بالناحية العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. وهنا صوتنا إحنا جدا واضح
0: مرة كمان. يعني رئيس الوكالة الصهيونية سابقا أو الوكالة اليهودية أفرامبورغ فكر في نفس الاتجاه، في هناك يعني قنوات اتصال أو في محاولة أن يكون في تعاون بيناتكو؟
1: كمان احنا بتواصل مع عدة كمان قيادات لأحزاب ولما أشخاص من قلب الساحة السياسية اللي احنا نعرفين، احنا بتواصل معهم، هاي المحادثات موجودة. بس اعتقد انه احنا معنا في بداية الطريق، والاشياء اللي ممكن تتغير هي كبيرة، بخلال بدربك للكنيسة رح يكون في كتير تغييرات. تبعنا بالاسبوع الاول احنا بنشوف كيف ردة فعل الناس لنا في الميدان وفي الشارع اليوم، اللي هي كتير ايجابية. ولكن كمان مرة بقولها اليوم ونقولها دائما، يعني احنا هون موجودين مستعدين نسمع اقتراحات، مستعدين نسمع نتواصل ونفكر شو ممكن نعمل. في نهاية المطاف الإشي الأهم اللي احنا بدنا نوصله هو فعلا تغيير أكبر، تغيير أكثر جذري بحكومات إسرائيل.
0: شكرا لك رولا داود، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك
0: رئيسة حزب لكلنا مكان. ونبقى في الشأن الحزبي، حزب التجمع الوطني الديمقراطي في نهاية الأسبوع يوم السبت سيقوم بعملية انتخاب لمرشحيه وتشكيل قائمة الحزب التي ستخوض الانتخابات، ربما بشكل منفرد، ربما في شراكة ثلاثية، ربما في شراكة رباعية. حتى الآن طبعا الموضوع لم يتم حسمه بشكل نهائي. ينضم إلينا عضو الكنيسة السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي السيد واصل طه، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بكم.
0: كيف تسير الاستعدادات لانتخاب قائمة المرشحين؟
2: والله يعني أنا أتمنى لكل المرشحين التوفيق والحظ السعيد في انتخابات الداخلية للتجمع الوطني.
0: سيد واصل، فقدنا الاتصال مع سيد واصل طه من الشخصيات المؤثرة في التجمع الوطني الديمقراطي، سنحاول أن نجدد الاتصال به مرة أخرى. المحادثات بين الأحزاب العربية الأربعة من أجل إعادة بناء القائمة المشتركة حتى الآن معلقة، هناك يعني تصريحات متباينة بما يتعلق بمن هو المسؤول عن عدم إحراز تقدم في هذه المحادثات، وأغلب الظن هناك يعني ترجيحات بأن تكون لدينا أكثر من قائمة واحدة في الانتخابات القادمة. نحن نحاول أن نجدد الاتصال بالسيد واصل طه ليقدم لنا بعض التفاصيل بما يتعلق بالانتخابات التي سيشهدها التجمع الوطني الديمقراطي في نهاية الأسبوع. هل عاد إلينا السيد واصل طه؟ عدت إلينا؟
2: نعم،
0: انقطع الاتصال. إذن قدم لنا بعض التفاصيل المتوفرة لديك بشأن الانتخابات المنتظرة في التجمع.
2: والله أنا يعني كمراقب أتمنى لكل المرشحين النجاح أولا، ثانيا هي ديمقراطية وإرادة المندوبين في التجمع هي المقررة في النهاية.
0: الأسماء اللي أعلنت عن رغبتها بالتنافس معروفة لديك، يعني من مثلا يتنافس على المكان الأول؟ احنا بنعرف انه سامي أبو شحادي، هل يعني هاي تعتبر شخصية توافقية؟
2: والله أخي رائد أنا غير مطلع على أسماء المرشحين لأنه أنا كنت مشغول جدا في هذه الأيام في قضايا اجتماعية في البلد في كفر كنا، خاصة في
0: الصلح،
2: هنا الصلح في قضية الصلح بين عائلة
0: الصلح تم كما فهمت.
2: البارحة يعني الليلة الماضية بين عائلة عواض.
0: قضية مهمة جدا قضية الصلح.
2: نعم، وتكللت الأمور بالنجاح واستطعنا أن نوصل الطرفين إلى التصالح والتسامح والزيارات المتبادلة. أنهينا الموضوع في الليلة الماضية. فحقيقة أنا لست
0: هذا الموضوع مطلع. أخذ من وقتك كثيرا كما فهمت.
2: أخذ من وقتي وقتا طويلا في
0: بس
2: الأيام السابقة.
0: بيستاهل.
2: طبعا يستحق أمن البلد واستقرارها.
0: يعني البلد الآن تتنفس الصعداء بعد
2: الحمد لله. ولكن هناك قضية أخرى سنبدأ بها بعد أيام يومين أو ثلاثة سنبدأ بها إن شاء الله.
0: هيك يعني عمليا بدأتم يعني صفحة جديدة من العلاقات بين العائلات في كفر كنا وتسوية كل الأمور وخلص إنهاء النزاعات اللي كانت لفترة طويلة.
2: يعني النزاعات في وسط العربي كما تعلم لا تتوقف حقيقة بسبب أوضاع العنف المستشرية في قرانا ومدننا، ولكن في كفر كنا هذه الحالة بالذات والقضية بالذات التي أخذت سنين عديدة أنهناها الليلة الماضية، وبعتقد هو صلح شريف ونظيف ونوايا حسنة طيبة بدت على وجوه الشباب وبدت على وجوه الأهالي في كفر كنا.
0: ممتاز ممتاز. سيد وصل طه، بما يتعلق بالمحادثات التي يعني علق المجتمع العربي عليها آمال كبيرة بأن يعني تنبثق عنها بالفعل مسألة إقامة المشتركة مجددا، يبدو بأنه يعني هاي الأمال ذهبت هباء منثورة، ولا إحنا غلطانين في تقديراتنا؟
2: أعتقد أنها لم تذهب نبض الشارع.
0: طب وين ما في تقدم يعني عمليا؟
2: ورغبة الناس هي المشتركة، ونحن في الهيئة الشعبية تداولنا في يوم السبت الماضي أمر القائمة المشتركة وتشكيلها، وما زال موقفنا كما هو. نحن بصدد التمسك بهذا الموقف، لأنه هذه هي رغبة الناس حقيقة أن تقام القائمة المشتركة. وسيصدر بيان اليوم أو غدا عن الهيئة نناشد فيه الأحزاب أن تكون مرنة في تعاملها مع بعضها البعض بخصوص القائمة المشترك، لأنه هذه رغبة الناس. وما علينا نحن الهيئة الشعبية إلا أن نقل رغبة الناس لقيادة الأحزاب ونقول لهم تعاملوا بجدية في هذا الموضوع ولا تعسروا المسيرة في سبيل إقامة القائمة المشتركة، لأن ذلك يلحق ضررا بنا كمجتمع عربي في دولة إسرائيل.
0: في تصورك أنت راح يكون هناك يعني ليونة في الموقف، مرونة أكثر من أجل يعني تحقيق هاي الرغبة؟
2: أعتقد أن على قيادة الأحزاب أن تكون مرنة وتضع نصب عينيها مصلحة جماهيرنا العربية، وعلى قيادة الأحزاب أن تيسر المسيرة ولا تعسرها.
0: سؤال أخير بما يتعلق بالتجمع، هل التجمع مصر متمسك بموقفه بأن لا يخوض هذه المرة الانتخابات بمفرده كما فعل في المرة السابقة، وأن يكون ضمن إطار شراكي مع أحزاب أخرى؟
2: على الأقل في لقاءاتي مع قيادة الحزب، قيادة الحزب عندها موقف واضح، هي أولا مع المشتركة وتسعى بمرونة كاملة من أجل تشكيل هذه القائمة.
0: أما يخوض الانتخابات لحاله يعني أنت متأكد أنه هذا لن يحدث؟
2: وهذا يعني هذا يترك للظروف، وباعتقادي يعني أنا حسب معرفتي التجمع الوطني الديمقراطي منذ البداية كان يسعى لإقامة القائمة المشتركة وقائمة تحالفية جدية لخوض هذه الانتخابات. أما إذا كان هناك عقبات وحواجز أمام تشكيل هذه القائمة، فأنا أعرف أن للتجمع الوطني الديمقراطي موقف واتصالات من أجل إقامة تحالف كبير.
0: شكرا لك سيد واصل طه من التجمع الوطني الديمقراطي على المداخلة. شكرا.
2: شكرا لك رائد. أهلين فيك.
3: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
0: الآن ينضم إلينا المحامي نضال حايك، مدير عام ومؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. أهلا وسهلا بك أستاذ نضال.
4: صباح الخير. صباح الخير.
0: تعرف في الأخبار دائما في عناوين بارزة لأي عملية احتيال وتلاعب بالمال العام، تحدث في السلطات المحلية في الفترة الأخيرة. بشوف كثير يعني كلمة لهف موجودة والتحقيقات الشرطية والتحقيقات مع رؤساء سلطات محلية أو مسؤولين كبار متنفذين في السلطات المحلية، يعني اللي قاموا بالتلاعب و يعني الحصول على الأموال بطرق احتيال غير مسموح بها. ما الذي يحدث يعني في هاي المؤسسة؟
5: يعني أول شيء التحقيقات كثيرة، ولكن السؤال الأهم هو هل يتم في نهاية المطاف عمليا تقديم لوائح اتهام بخصوص هذه التحقيقات، وهل توجد هنالك إدانات؟ وهذا نراه أقل، يعني في العديد من الأحيان نحن نرى ضجة كبيرة في مرحلة التحقيقات وتوقيف رئيس مجلس أو رؤساء سلطات محلية أو موظفين كبار مثل ما كان في نهرية قبل عدة أسابيع وما إلى ذلك، ولكن في نهاية الأمر لا تترجم هذه التحقيقات إلى لوائح اتهام وإلى إدانات. هذا الباب الأول. في المجمل يعني الفساد يتطور، يعني السلطة تتطور من حيث متابعة المفسدين، يعني السلطات إنفاذ القانون، الشرطة، المحاكم، النيابة العامة وما إلى ذلك. هذه تتطور، وأيضا يتطور الفساد. يعني في الماضي كنا نتحدث عن فساد لربما عبر تحويل أموال بشكل مباشر ورشوة مباشرة من طرف إلى آخر، اليوم الأمور معقدة أكثر بكثير وتصير عمليا عبر شركات وهمية أو مثلا في مجال التخطيط والبناء اللي هو يعني شائك جدا ومعقد وما إلى ذلك. يعني الفساد يتطور بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، نحن نرى هذا التعقيد بداخل الملفات التي يكشف عنها، ولكن لا نرى عمليا بشكل كافي تخصيص موارد من قبل الشرطة لهذا الموضوع. يعني عدد ملفات الفساد التي تصل إلى المحاكم يعني آخذ في الهبوط، عدد الإدانات يقل بشكل يعني متواصل في السنوات الأخيرة. هنالك من يعزو هذا الموضوع لأنه عمليا التحقيقات التي كانت والمحكمة اليوم ضد رئيس الحكومة وضد العديد من الوزراء عمليا أدوا إلى أن الحكومة بشكل مباشر تريد إضعاف قسم التحقيقات في الشرطة والقسم الذي يعنى بقضايا الفساد. هذا أحد التحليلات، والتحليلات أخرى عمليا تقول أن يعني الدولة موجودة في حالة حرب ولا يوجد موارد كافية لهذا الموضوع أصلا وما إلى ذلك. في المجمل نحن نرى أن إسرائيل يعني على المستوى القطري تتراجع في مؤشرات الفساد العالمي. يعني قبل عدة سنوات كانت إسرائيل في المكان 28 و29، اليوم نحن موجودين في المكان 35 و36، هذا تراجع كبير جدا خلال بضع سنوات. والشرطة
0: يعني وضعنا يعني باتجاه إلى الأسوأ.
5: صح صحيح صحيح. نحن
0: بس أنتوا في يعني في
5: هذه المؤشرات
0: في جمعية محامون من أجل إدارة سليمة بشوفكوا كثير يعني بتركزوا على قضية التعيينات اللي لا تروق لكم أو هي على أساس المحسوبيات أو على أساس إنه هاي يعني مجموعة من المقربين اللي لا تملك الكفاءات من أجل الحصول على هاي الوظيفة أو هذا المنصب. بشوفكم إنه بتركزوا على هذا الجانب سيد نضال.
5: صحيح صحيح. يعني نحن نعتقد أنه عندما نتحدث عن فساد في السلطات المحلية مثل القضية عمليا التي تم الكشف عنها يعني اليوم صباحا وقضية نهرية قبل عدة أسابيع، الفساد هو ليس من الجدران والحواسيب والطاولات، الفساد هو من الأشخاص. فلذلك عندما تضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب احتمالية الفساد تقل، احتمالية العمل بشكل يعني مهني وموضوعي ومتساوي ونزيه وبحسب الأنظمة والقوانين تزيد، وهذه هي المعادلة. يعني عندما نضع الأشخاص
0: شو محسوب
5: أو شو
0: بالنسبة لكم مقبول عليكم إنه الرئيس يعني يعين فقط مثلا مستشاره الخاص أو مساعده مثلا المحاسب، مقبول عليكم إنه يعني يخصص لنفسه مثلا وظيفة وظيفتين وخلص، ولا مش مقبول عليكم ولا وظيفة؟
5: هذا هو القانون. يعني القانون يخصص لرئيس السلطة المحلية إمكانية بأن يختار عدة موظفين لما يسمى وظائف ثقة، منها المدير العام ومنها المساعد، ولربما إذا كان لديه عملية نائب رئيس فأيضا مساعد نائب الرئيس وما إلى ذلك. يعني القانون يحدد بشكل جدا واضح هذا الموضوع. القضية هي ليست يعني إمكانيات الرئيس بأن يدير الجهاز البلدي. أنا أعتقد أنه أي رئيس سلطة محلية هو بحاجة لمدير قسم معارف مهني، هو بحاجة لأمين صندوق مهني، هو بحاجة لمدير قسم جبائي مهني، ولمهندس مهني، ولمراقب مهني، وما إلى ذلك. يعني قضية المهنية واختيار الأنسب والأفضل هي الضمان الأساسي لمنع مثل حالات الفساد هذه.
0: شكرا لك أستاذ نضال حايك، مدير عام ومؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. شكرا.
5: شكرا.
0: الآن نخرج إلى فاصل.

0: نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان رائد دياب على الأجندة.
3: على الأجندة هنالك مؤشرات إيجابية ومؤشرات ربما تكون رائعة بما يتعلق بكبح جماح الأسعار نظرا للغزارة والوفرة الكبيرة في الإنتاج توازيا مع قلة الطلب في الأسواق، فإن الأسعار أصبحت قريبة جدا من المستوى المعقول. كيلو البندورة تباع بأقل من 3 شواقل اليوم، والتفاح الكيلو بأقل من 10 شواقل، وكيلو البطيخ بأقل من 3 شواقل. يعني هذه نماذج لأسعار الخضار والفواكه في الأسواق اليوم تبدو معقولة إلى حد كبير. الخبير الاقتصادي ساهر بركي ينضم إلينا، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الخير أخ رائد لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
3: ما هو تعليقك أولا على ذلك؟ بتعرف مؤشر أسعار المستهلك انخفض في الشهر الماضي، هل هذا أيضا سيعني بالتالي بانخفاض الأسعار، أسعار الخضار والفواكه بالأساس؟
4: يعني صحيح، المعطيات الاقتصادية أخ رائد وخصوصا المعطيات الأخيرة تشير إلى أن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك يعني لشهر أيار مايو انخفض ب0.3%، أما نسبة التضخم المالي فبقيت على 1.9%. هذا دليل أنه ليس بالضرورة أنه كان انخفاض بكل أسعار الخدمات والمنتجات الأساسية، يعني ممكن يكون هناك انخفاض ببعض المنتجات كالوقود وكما تفضلت الآن بالنسبة لأسعار الخضروات وأيضا السفر للخارج، يعني بأسعار المواصلات هناك انخفاض. هدول على سبيل المثال ممكن شفنا فيه انخفاض، ولكن من جهة أخرى بقيت باقي المنتجات بالأسعار نفسها دون التغيير، بل يعني كان هناك أيضا ارتفاع بأسعار منتجات أخرى أساسية. هذا معناه أن انخفاض مؤشر أسعار المستهلك ليس بالضرورة أن يتأثر بخفض أسعار جميع المنتجات، إنما فقط ببعض المنتجات.
3: يعني هذا لا ينسحب على سائر مناحي الحياة، إذا تحدثنا عن يعني أسعار الوقود، المواصلات، السفر إلى خارج البلاد.
4: صحيح، يعني أنا برأيي وبالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار أيضا اللي المفروض أنه يؤثر على أسعار المنتجات الأساسية اليومية الحياتية، ولكن الأسعار أنا برأيي ما زالت يعني مرتفعة جدا، وذلك طبعا حسب رأيي يعود بشكل واضح لاحتكار التجار الكبار للسوق، وهم بنفسهم طبعا من يقررون أسعار المنتجات، والمتضرر الأكبر في هذه الحالة هو المواطن البسيط. يعني فبالرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلا أن المواطن لم يشعر بهذا الانخفاض على أرض الواقع حسب رأيي.
3: ماذا بشأن أسعار الشقق السكنية؟ بتعرف أحيانا يقاس وضع الاقتصاد إذا كان جيد أو غير جيد بأسعار العقارات، ماذا بشأن أسعار الشقق السكنية؟ وفي الفترة الأخيرة بتعرف أيضا قطاع البناء تحمل أعباء الحرب ووضع البناء دخل في أزمة كبيرة، ماذا بشأن ذلك ساهر؟
4: يعني أنت تعلم أخي رائد، هذا سؤال جدا مهم، أن قطاع البناء هو شريان الاقتصاد الإسرائيلي، إنه من أكبر القطاعات، ولكن هناك طبعا إشكالية خصوصا بعد 7 أكتوبر في قضية العمال وكثير من المقاولين اللي لم يكملوا أعمالهم. بنشوف أنه نتيجة هذه الأوضاع وقلة الطلب على الشقق السكنية أيضا نتيجة ارتفاع الفائدة البنكية، أنه كان في انخفاض بنسبة 1.3% مقارنة مع العام الماضي بالنسبة لأسعار الشقق السكنية، فيما أسعار الشقق الجديدة أيضا أخرأت انخفضت بحوالي 3.8%. يعني السبب الأبرز برأيي لانخفاض أسعار الشقق السكنية هو الانخفاض في نسبة شراء الشقق السكنية، والسبب الأساسي ذلك طبعا يعود ارتفاع الفائدة البنكية بشكل مبالغ به بالسنوات الأخيرة. يعني هذا دفع المواطنين إلى عدم اللجوء للقروض السكنية نتيجة ارتفاع الفائدة، وبالتالي لعدم شراء بيوت جديدة.

0: جديدة، هذا خفض الطلب على الشقق السكنية، وخفض الطلب على الشقق السكنية يؤدي بشكل مباشر إلى خفض أسعارها، وهذا ما حصل فعلا بالآونة الأخيرة. يعني زي أي منتج لما بنخفض الطلب عليه وهو متواجد بالأسواق فبكون في عندك أسعار أقل، هذا مؤشر جيد يعني. ولكن طبعا غالبية خصوصا الأزواج الشابة يعني تنتظر إلى انخفاض أكثر في الفائدة البنكية، وبذلك تستطيع أن تقتني أكثر شقق سكنية في المستقبل.
1: تعرف لازال بنك إسرائيل يتعرض لانتقادات شديدة، المحافظ بروفيسور أمير يرون بنتقدوه، لماذا لا تتحرك، لماذا لا تحرك ساكنا بما يتعلق بأسعار العملات؟ الدولار هوى وهبط وتراجع بشكل كبير أمام الشيكل، المصدرون في إسرائيل بتعرف أيضا واجهوا مشاكل وتحديات مالية بسبب ذلك، وحاولوا حث المحافظ بالتدخل. أيضا وزير المالية انتقد المحافظ يعني لا يتدخل كثيرا، لا يفعل أي شيء بما يتعلق بالفائدة المصرفية وبالعملات الأجنبية. هل بالفعل كان حري على بنك إسرائيل أن يتحرك، أن يقوم ببعض الإجراءات وبعض الخطوات؟
0: يعني بنك إسرائيل يعني يعمل بشكل مهني أخرائد، يعني وزير المالية يريد أن يبيض ماء الوجه قبل الانتخابات، ويريد أن يخرج للمواطنين بتصريحات أنه هو قدر يخفض الفائدة البنكية وأنا عم بساعد المواطنين، ولكن بنك إسرائيل له رأي آخر. وشفنا أنه هاي الحرب بين وزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون يعني كانت في السابق أيضا، اللي ألح وأنا ذاك وزير المالية بخفض الفائدة البنكية لأن بنك إسرائيل رفض هذا الإلحاح وهذا الإصرار أنه يعمل بشكل مهني. يعني هناك كان انخفاض أخرائد مع نهاية عام 2025 بربع بالمئة، مع بداية 2026 أيضا ربع بالمئة، وأيضا الآن هذا يعني إحنا بنحكي على الشهر اللي إحنا موجودين فيه أيضا كان في انخفاض في ربع بالمئة، هذا مؤشر جيد. ولكن بالرغم من انخفاض هذه الفوائد بربع وربع وربع، لأننا إحنا موجودين على فوائد جدا مرتفعة برأيي يعني مقارنة مع الفوائد اللي كانت في الماضي، يعني نحكي على فوائد اللي كانت في الماضي نحكي على 1.5%، يعني هذا معناه أنه اليوم نحكي على 5.25%، هذا معناه أنه هناك ارتفاع جدا كبير وما زلنا بفوائد جدا كبيرة. يعني بنك إسرائيل من جهة يعني أفضل أن تبقى الفائدة بنسب منخفض يعني أو ينزل أو حتى التضخم المالي اليوم موجود بشكل كبير، وبما أنه ما انخفض التضخم المالي انخفض إلى 1.9%، ولكن ننتظر أن ينخفض أكثر ليتسنى له أن يخفض الفائدة البنكية. الفائدة البنكية أو حتى نقول يعني تؤثر أيضا على سعر الدولار، يعني سعر الدولار اليوم إذا كان مرتفع أو سعر صرف الدولار اليوم وصل يعني ترى اليوم تأرجح حوالي 3 شيكل، كان قبل ذلك 2.88 أجور. يعني كما تفضلت، هل هو يجب أن يتحرك؟ نعم يجب أن يتحرك، وكان هناك اقتناء لبعض الدولارات كمية من الدولارات وذلك لرفع سعر صرف الدولار للحفاظ على فرع الهايتك. يعني من جهة أفضل أن يبقى سعر صرف الدولار أقل لأنه المستوردين خارج البلاد يستفيدون من ذلك، ولكن المصدرين وهم بالذات فرع الهايتك وفرع الأسلحة يعني هناك ضربة كبيرة لهذه الفروع نتيجة أنه سعر صرف الدولار منخفض لأنهم يبيعون هذه المنتجات بأسعار أقل، وهم وبنك إسرائيل والدولة تريد أن تحافظ على هذه الفروع، لذلك يعني كل الطلبات والمطالبات هي بأن يتدخل بنك إسرائيل بشراء أكثر دولارات لرفع سعر يقوى الدولار ولرفع سعره ليحافظ على فرع الهايتك وفرع الأسلحة وعلى كل المصدرين لخارج البلاد.
1: الخبير الاقتصادي ساهر بركي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
1: شكرا إلى اللقاء.

0: الآن في مكان رائد دياب على الأجندة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: إذن المونديال يدخل مرحلة الإثارة. الأرجنتين تسجل الفوز الثاني هذه المرة على النمسا بثنائية ليونيل ميسي الملك الآن مع 5 أهداف يتصدر لائحة الهدافين في المباراة الأولى، 3 أهداف في المباراة الثانية ثنائية، وبقي طبعا للأرجنتين مباراة رغم التأهل، طبعا تأهل إلى المرحلة القادمة لكن سيواجه الأردن في المباراة الأخيرة. الأردن خسرت اللقاء أمام الجزائر، تقدمت بهدف للا شيء والجزائر نجحت من قلب الطاولة. وطبعا الأردن من بين المنتخبات التي تودع المونديال مبكرا. في المجموعة التي سميت ووصفها البعض بمجموعة الموت، منتخب فرنسا يتأهل على حساب العراق عندما فاز عليه بثلاثية نظيفة. النرويج صباح هذا اليوم، فجر هذا اليوم، هذا المنتخب حقق فوزا ثانيا هذه المرة على السنغال 3-2. برأيي المتواضع بأن منتخب السنغال مفاجأة سيئة أو سلبية باعتبار أن السنغال حاصل على لقب بطل إفريقيا وهي الخسارة الثانية له، خسر أمام فرنسا، خسر أمام النرويج، وبقيت أمامه مباراة أمام العراق. لا أعرف إذا كان سيستطيع أن يفوز على العراق وبالتالي يتأهل إلى المرحلة القادمة. بانتظارنا اليوم مباراة من المستوى العالي، البرتغال يواجه أوزبكستان. المنتخب البرتغالي الذي يبدو مرشحا قويا قبل المونديال الآن هو مع نقطتين فقط من أصل لقاءين سيواجه أوزبكستان. منتخب إنجلترا المنتشي من النتائج الجيدة سيواجه منتخب غانا، منتخب غانا أيضا من المنتخبات القوية. طب هي مقدمة قبل المقابلة والحديث الموسع والتحليل المستفيض مع المدرب والخبير في الشؤون الرياضية أحمد وهاب أبو بركات ينضم إلينا الآن. أبو بركات أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير رائد لك ولجميع المستمعين.
1: الفترة اللي أنت بتنتظرها كل 4 سنوات بتشتغل فيها كثير، بتحلل وبتشوف مباريات، بس هاي المرة الأوقات اختلفت شوي، الساعات اختلفت شوي، وحدثت نوع من اللخبطة عندنا، يعني صرنا نهار ليل والليل نهار
2: بدون شك. ولكن احنا في انت دائما زي ما تفضلت انت، انا دائما كيف بشبه المونديال رائد، لما الشاب بده يتجوز سنه بقعد يحضر العرس وتستنى هاي اللحظه وهذا اليوم، فنفس الشيء كل مشجعي كره القدم بيستنوا هذا اليوم ويستنوا المونديال. حتى ما ساعات زي ما تفضلت وحكيت، انا قمت حضرت الاردن الصبح يعني كيف، فلذلك هذا بقول على شيء انه بحب كره القدم، واحنا كمان مجبورين نحضر الى شان نزل التحليل، ونجمع بتعرف عملوا على التلفزيون تقريبا كل يوم كل يومين من اجل تحليل المباريات. فلذلك كاس العالم هو الأفضل، ومش بالصدفة بيضم 6 مليار مشجع ومشاهد بيشاهدوا المونديال في العالم، حوالي 85% من العالم، فهذا بدل قديش إلى أهمية مباراة كرة القدم.
1: بتقييمك شفنا حتى الآن عدد لا بأس به من المباريات، بتقييمك حتى الآن هذا المونديال أوفى بوعوده؟
2: طبعا من ناحية المستوى يمكن لا، أنا بقول ما تنساش إنه كل ما كبرت المونديال كل ما كبرت المنتخبات، يعني حتى من ناحية التقسيم رائد ما فيش عدالة، يعني لا يقول إنك أنت أفريقيا 9 وجنوب أمريكا 6-8 و8 وأوروبا 16 فقط، يعني لذلك بتشوف منتخب زي إيطاليا خارج المونديال. لذلك في هناك حسب التقسيم حسب رأيي فيش عدالة، في هناك منتخبات اللي مش في ذاك المستوى، لكن في المجموعات يعني كل إشي ممكن. وإحنا شفنا حتى الأردن، يعني ميزانية منتخب الأردن كله قد ميزانية مكابح حيفا، او حتى كل كره
1: بدك خليه يلعب مع الارجنتين، معقول يعني
2: وعم يلعب مع الارجنتين؟ ولكن كمان مره بقول الارجنتين يعني منتخب مميز بسبب ميسي، يعني لما انت بتقول الارجنتين انت بتقول ميسي. والاهم رائد من ناحيه سامي هاي بدي اعطيك من ناحيه تحليل مدرب ومهني، مش مهم انك انت تحرص على ميسي او انك تكون هناك حراسه مشدده، المهم انك انت تمنع منه انه يستلم الكره، لما بيستلم الكره صعب جدا تقدر تخرجها من رجليه، وهذا الشيء اللي بيميز ميسي. لذلك هناك لاعبين اللي الجمهور والعالم.
1: تعرف أنا ليش بقول إنه هذا الكلام مزبوط؟ لأنه شعرت إنه منتخب النمسا منتخب جيد، جيد جدا، ممتاز، يعني كان ند قوي جدا لمنتخب الأرجنتين. قيم ميسي على جانب، تقريبا النمسا والأرجنتين في يعني تكافؤ بيناتهن.
2: تكامل. أول شيء تنساش إنه النمسا منتخب يعد من أفضل المنتخبات، يعني إذا أنت بدك تنساش إنه عنده هناك شميد شلاجر سابيتسر، عنده لاعبين ميلايمر، عنده لاعبين لينهارت، عنده لاعبين دافيد ألابا قلب الدفاع، لاعب ريال مدريد، عنده وهو تنساش إنه أوروبي، تنساش إنه أغلب اللاعبين بيلعبوا في الأندية الأوروبية حتى بيلعبوش في النمسا. لذلك منتخب دجاج ونيم المورا كانت صعبة جدا للأرجنتين، ولكن في نهاية الأمر دائما في عندك القوة رقم 12، عندك القوة الإضافية، والقوة الإضافية بدون شك ميسي، وشوفنا ميسي شو استطاعته يعمل مباراتين 5 أهداف، هذا إشي مش سهل،
1: بدون حتى بدون يتعب، بدون يركض كثير، بدون جهد.
2: هذا الفن مش بالصدفة، رائد عملوا عليه مرة فحص وقالوا إنه هذا اللاعب يفكر ثاني قبل كل لاعب في العالم. ترى شو ثاني في عالم كرة قدم؟ حوالي 20 كيلومتر كرة قدم. يعني تخيل هذا اللاعب قديش بفكر أسرع من كل لاعب، وأكبر دليل على هذا الثاني اللي سجل وينبه بعد التسديدة، ركض للطابر للكرة، ارتدت كمان مرة وكمان مرة سجلها، فهذا بدل قديش عنده تفكير سريع في كرة القدم. لذلك مش بالصدفة يعد حسب رأيي أنا إنه الأفضل في العالم.
1: أفضل من رونالدو؟
2: رونالدو طال الأشياء الثانية. رونالدو أنا وحكيتها كمان في التحليلات قبل أسابيع وقبل كم يوم، إنه أنا قلت رونالدو عبء على المنتخب البرتغالي اليوم. رونالدو
1: اللي في المباراة اللي خاضها أمام الكونغو تعادل 1-1،
2: ما كانش موجود على أرض الملعب رائد. إذا شاهدت المباراة يعني إذا أنا
1: شاهدت المباراة والمدرب والمدرب يعني أبقى في الملعب،
2: أبقى هذا الخطأ. أنا بقول لك كمان مرة، يعني اليوم رونالدو مش ابن قبل 10 سنوات. رونالدو أول شيء الحركة عنده بطيئة، يعني الالتفاف عنده بطيء جدا، حتى ضربات الرأس، يعني ابن 43 سنة. تنساش لأنك لما لعب مع جيديش ونيتو الفريق كان أفضل بكثير، شفنا نيتو تحركاته، شفنا جيديش تحركاته. يعني هناك اليوم عالم الكرة القدم السرعة، وقديش أنت بتقدر تتحكم بالطابة بشكل سريع. واليوم رونالدو هالشيء بتنقصه. رونالدو أنا كنت بستغله دائما آخر نص ساعة للكرات الثابتة، للكرات العالية، لضربات الرأس، فكنت هناك ممكن تستغله أكثر. والبرتغال إذا تسألني على البرتغال، أكبر منتخب مدجج بالنجوم رائد. البرتغال منتخب اللي عنده تنساش إنه عنده من برونو فرنانديز، برنارد سيلفا، بيدرو نيتو، يعني أدرك فيتيني أفضل، روبن نيفيش أفضل لاعبي خط وسط متأخر في العالم تبعون باريس سان جيرمان اثنيناتن، نونو مندش أفضل ظهير أيسر في العالم موجود في هذا الفريق. لذلك صعب جدا تشوف منتخب بهذا الشكل في هذا الوضع، كيف ممكن منتخب البرتغال مش عم بيقدم المطلوب في كرة القدم وفي المونديال وبالأخص في المونديال. لذلك حسب رأيك في هناك نقطة اللي ممكن كمان يكون نقطة روبرتو مارتينيز رائد. هذا مدرب اللي كان في بلجيكا أفضل نجوم منتخب بلجيكا، كان 5 سنوات أفضل منتخب في العالم، ما خلش منه ولا أي لقب. لذلك كان هناك تفكير مرتين لازم كان يكون إذا هذا المدرب هو يدرب منتخب البرتغال، مع أنه أنا بقول كمان مرة حسب رأيي المنتخب البرتغال ممكن يتغير، ممكن يصير هناك تغيير بسبب النجومية والموجودة عند هذا المنتخب واللاعبين اللي موجودين. لذلك صعب جدا تقدر تحكم في منتخب هولندا كمان لا يستهان فيه.
1: ملان نجوم منتخب هولندا، ملان نجوم،
2: تنساش انه لاعبي فريقك، يعني تنساش انه جاكفو، تنساش انه هناك لاعبين توفاندايك، عندك هاك، عندك لاعبين خرافنبرغ افضل لاعب خط وسط، جاكفو، كل هاي لاعبين مالين، عندهم لاعبين ممتازين هولندا. ولكن مره كومان حسب رايي بدا يشوف، شفنا المباراه الثانيه هذا المنتخب بدا يلعب كره قدم، بيلعب كره قدم جميله، وهولندا حسب رايي راح يكون لها كمان كلمه في المونديال. تنساش ضد السويد 5-1 مع كرة قدم جميلة جدا، أنا شاهدت المباراة. يعني كأس العالم حتى الآن بدون شك المجموعات هي اللي راح تأسس الفرق الكبرى. تنساش إنه 32 راح يصير هناك النوك أوت، راح كل شيء يبين، ساعتها راح تشوف المستوى تبع كل منتخب ومنتخب. دائما أنا بقول المنتخبات الكبيرة مع الكادر الموسع مع خلط الإصابات راح بنهاية الأمر توصل للمراحل المتقدمة. صعب جدا أشوف مفاجأة.
1: منتخب إنجلترا منتخب مش بطال،
2: ايه انا بقول لك انجلترا مش خصوصا منتخب انجلترا اليوم في لعيبه. انا مثلا بس مش بعرفك انا بدي منتخب انجلترا اذا مش البرازيل، ولكن اندرسون يعني وسان ستونز لاعبين اللي كانوا على دكه الاحتياط خلال موسم كامل ما لعبوش في فرقهم، جابهن توخيل وحطاهن المفاتيح. يعني اليوم في عندي نايك بيلينغهام في لياقه بدنيه عاليه، جور ومدويكا وهاري كين وداك الرايس هن اليوم قادين الفريق، ولكن بظل عنده مشكله شوي في الدفاع، مع انه اليوم عنده اورايلي ظهير أحد أفضل ظهير أي مسار في العالم، ولكن حسب رأيي يظل عنده كونسا وستونز مش هلاك اللي ممكن يقود الفريق لمرحلة متقدمة في وسط الدفاع، وهناك ممكن تكون المشكلة أكثر لمنتخب إنجلترا. ولكن كان منتخب إنجلترا اليوم عنده لاعبين جيدين، إذا عنده ساكا وراشفورد على دكة الاحتياط هذا بقول فهناك في منتخب ممتاز، ونحن دائما نتمنى إنه إنجلترا ما تعيشش زي إسرائيل من 70 على 66.
1: صحيح، اليوم المباراة مع منتخب غانا، منتخب غانا من المنتخبات القوية جدا في افريقيا
2: بدون شك، ولكن الانجليز يعني ضمنوا الدنيا وضمنوا الصعود يعني، وغانا فريق لا يستهان فيه، ولكن كما مره دائما قلت لك انا في المجموعات الفرق بدهاش تخسر راي، يعني الفرق ما تبحثش عن الخساره في المجموعات لاجل النقطه، والنقطه هناك ممكن يكون في نهايه الامر يطلعوا. ليش؟ لانه عندك تنساش انه 8 فرق من المرتبه الثالثه راح يصعدوا لدور 32 اللي عندهم نقاط وعند فارق اهداف جيد راح يصعدوا ل 32، لذلك جميع الفرق قديش تبحث انه ما يكون مش هناك يسجل في مرمى أهداف، مديش يجرب تبحث نقطة نقطتين تقدر تأخذ في المجموعات، وهذا راح يساعدها للاستمرارية. لذلك اليوم في المجموعات الفرق بدهاش تخسر رائد، يعني بدها قديش أقل أهداف تسجل في مرماها، فهذا ممكن يساعدها، لأنه زي ما تفضلت قلت لك على أنه 8 فرق راح تصعد من المرتبة الثالثة من بين 12 مجموعة.
1: في فرصة كبيرة لمنتخب مصر يتأهل مع 4 نقاط.
2: حسب رأيي منتخب مصر راح يتأهل، منتخب مصر الجيد، شفنا محمد صلاح بدأ يعود لنفسه، شفنا يعني عمر أشور هناك كمان بدأ يعود لنفسه، شفنا هناك منتخب اللي بدأ يلعب كرة قدم. ولكن في نقطة مهمة جدا محمد رائد، في كثير مشجعين بتنش إنه مصر تنجح، تعرف ليش؟
1: ليش؟
2: لأنه فيش لاعبين من الزمالك. وفي مصر في كثير زي إسبانيا كل
1: مصر في حساسية في حساسية كبيرة في مصر بالنسبة لمؤيدي الزمالك والأهلي.
2: حساسية مش كلمة، تنساش نفس الشيء في إسبانيا، عندك مدريد بدكش إنه إسبانيا تنجح لأن ولا أي لاعب من ريال مدريد في المنتخب في إسبانيا. طيب كمان نفس الشيء.
1: مش معقول.
2: طبعاً لكن في مصر اليوم عندي منتخب جيد، يعني إذا أنت بدك كمان مرة بدك تشوف إمام عاشور على صفر هذا اللاعب ممتاز. واليوم عندك عمر مرموش في قمة عطاءه، يعني زيكو ممتاز.
1: والحارس مش بطال شوبير.
2: شوبير ممتاز، لا ما حارس مرمى ممتاز، يعني عنده فريق ممتاز مصر، ولكن حسب رأيي أنا بدأ مش في إجري اليسرى، ولكن هناك الفوز الثاني وراح يعطيه حسب رأيي حوالي يصعد في كل الحالات لدور 32، ولكن مصر عندها لاعبين وعندها مدرب اللي لا يستهان فيه حسام حسن اللي كان لاعب الأهلي، ولكن هاي أحد المشاكل إنه أكثر أهلاوي وأخذ أكثر لاعب الأهلي ولا أي لاعب للزمالك، فهذا عمل هيك نقصة في مصر وعند مشجعي الزمالك.
1: حتى الآن كمان المنتخب المغربي يعني قبل بلاء حسنا،
2: انا حسب رايي واحنا بتاع انا شاهدته وبثيته في 22 في قطر انا ومحمد شيخ خليل، وقلت له هذا المدرب هذا الفريق فريق ممتاز ومنتخب ممتاز، واذا انت خذ اشرف حكيمي ويعني المزراوي ظهير ايسر وايمن افضل الموجودين، ظهير ايسر وايمن موجودين اليوم في اوروبا واثنيناتهم بيلعبوا في افضل الفرق، ففريق انا زي حسب رايي يعني فريق لا يستهان فيه وفريق ما قالش كلمته الاخيره، والمغرب فريق اللي مع الكرة القدم اللي عنده مع اللاعبين اللي عنده مع الروح اللي عنده أنا بفكر ممكن يوصل لمراحل متقدمة، لكن صعب جدا إنه أنا أعطيه يوصل الربع النهائي نصف النهائي زي الموسم الماضي، لأنه في فرق أفضل منه والإصابات والإرهاق والتعب راح يكون لهم دور كبير رائع في المونديال.
1: مين الفريق أو المنتخب اللي خيب أملك حتى الآن كنت معلق عليه أمال كبيرة وفجأة شفته يعني مترهل مش هو المنتخب اللي كنت متوقعه؟
2: مثلا في أكبر مثلا بالنسبة لي أنا كان عندي حتى قديش ألمانيا لحد الآن، ولكن مش كرة القدم اللي أنا استنيت البرتغال مش هذا كرة القدم اللي أنا أتمنى استنيته منها، يعني هناك في منتخبات اللي أنت كنت تقولها إنه ممكن راح تكون ممتازة. تركيا كان إلي أكبر خيبة أمل، يعني تركيا مع كل النجوم مع كل الكوكب الموجود في هذا الفريق، شفنا الفريق هذا خسارتين مع بهدلة بدون كرة قدم بدون هناك هناك حتى روح ما شفناش من هذا الفريق ولا أي شكل. يعني إذا أنت بدك تشوف هناك من كيكتشي، من يلماز، أردا غولير أحد أفضل لاعبي خط الوسط، حكان لاعب أفضل لاعب في أوروبا في الدوري الإيطالي، يعني ما شفناش هذا المنتخب كرة قدم بتاتا. وحسب رأيي أنا هذا الفريق كان المنتخب خيبة، أكبر خيبة أمل في المونديال مع خسارتين من بداية المجموعات.
1: أحمد، وأنت يعني سنوات طويلة وأنت في هذا المجال في كرة القدم، وسنوات طويلة وأنت بتتابع وحتى بتحلل يعني كشريك في التعليق على المباريات، حاسس أنه في محل لمنتخب إسرائيل في هذا المونديال؟ خسارة أنه مش موجود؟
2: لا لا لا لا لا, لا وين
1: بتاتا؟
2: وين العالم؟ خذ الأردن بالنسبة لي، أقول لك ليش. أنت اليوم كيف بتقيم منتخب؟ بتقيم منتخب أنت على نتائجه، على أدائه. يعني اليوم احنا من اترك 76 بنبكي عليها، بنبكيش عليها. انت رحت على اوروبا بدك من اجل انك توصل، انت بدك تتقدم في كره القدم، احنا مش عم نتقدم في كره القدم. يعني خذ الدوري الدرجه العليا، لما انت فيش عندك هناك اساس، فيش عندك درجه عليا، فيش عندك لاعبين اجانب على مستوى اللي يقدر يقدموا اللاعبين المحليين. مثلا اكبر نفس الشيء بتعطيك على منتخب السعوديه، يعني الدرجه الاولى منتخب السعوديه، حتى بسبب كثره النجوم الموجوده في هذا الدوري قللت من مستوى المنتخب السعودي. يعني منتخب كان ضئيل وضعيف جدا. يعني سالم الدوسري ونصير الدوسري اخوي افضل اللاعبين كانوا مش موجودين على ارض الملعب. لذلك منتخب اسرائيل فيش هناك خامات، فيش لاعبين ممكن تكون كافراد، ولكن كمجموعه كمنتخب، واحنا بنمكن من 76 زي ما قلنا، صعب جدا اشوف المنتخب بيوصل حتى لو بيعملوا 80 فريق للمونديال، بسبب انه فيش هناك ثبات واداء واستمراري في كره القدم.
1: مش افضل من نيوزيلندا مثلا، من كوسوماو او من الرأس الاخضر؟
2: انك انت في اوروبا رايت تسجل، انك انت في اوروبا، اذا ايطاليا برا معناته كيف بدها تكون اسرائيل جوا؟ انت احنا في اوروبا، المشكله هناك انه من ناحيه التقسيم. وانا كمان مره بقول لا، يمكن في اشحاف شويه في التقسيم. يعني لا يعقل ان اوروبا هي مركز كره القدم في العالم بس 16 منتخب. يعني بدك تاخذ افريقيا 9 منتخبات، يعني جنوب امريكا 8، شمال امريكا يعني 8. لا يعقل على انه المركز كره القدم في العالم بس 16 منتخب. لو بيعلوا له 20 ممكن نبدا نحكي. ها
1: يعني في أوروبا، في ويلز أفضل منه، وفي الدنمارك أفضل منه، وفي إيطاليا أفضل منه.
2: لذلك كمنتخب، إنديا كمنتخب. لذلك أنا بقول في هناك خطأ من ناحية التقسيم. أوروبا على الأقل لازم يكون 20 منتخب، لأنه هي مركز كرة القدم في العالم. رائد يعني
1: صحيح.
2: كرة القدم وين مبنية؟ على أوروبا كلها. ولذلك 16 منتخب فقط، هذا إشحاف. قدم أنت معطي أفريقيا 9، ومعطي شمال أمريكا 8، ومعطي جنوب أمريكا 8، كيف ممكن أوروبا بس 16؟ حسب رأيي هون في خطأ. بتأمل إن هذا الشيء يتصلح، على الأقل نشوف إيطاليا، منتخبات زي إيطاليا. وحكيت أنت أكثر مني على هاي المنتخبات قديش جيدة، وممكن كمان تجيب مشجعين ويكون كرة القدم أفضل بكثير مما هو.
1: شكرا عليك. أحمد وهاب، أبو بركات.
2: شكرا
1: إلى هنا على الأجندة. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد، طبراني في الهندسة الإذاعية، روبي من الراديو المصور أحمد يويسات، ومني رائد الذياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: منقلهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه. منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
9: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
10: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: عناوين العشرة من راديو مكان. مقتل رجل قرب كابول وهو والد أحد شهود الحق العام في قضية ضد عصابة إجرام. إيران تعلن نجاح المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة. إدراج المزيد من التجمعات السكانية إلى قائمة بلدات خط المواجهة. ارتفاع إصابات إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأجواء غائمة جزئيا الليلة.
4: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. تشير التحقيقات الأولية إلى أن ضحية جريمة القتل قرب قرية كابول صباح اليوم هو والد أحد شهود الحق العام في قضية ضد إحدى أكبر عائلات الإجرام المنظمة، وبذلك ارتفع إلى 135 عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري بحسب معطيات جمعية مبادرات إبراهيم التي وفانا بها مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا بنجاح. وقال نائب وزير خارجيتها كاظم غريب أبادي إنه تم الاتفاق على تشكيل 4 عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. من المقرر أن تنطلق عصر اليوم في واشنطن الجولة 5 من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة، وتسود أوساط معارضي حزب الله خيبة أمل من توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال أحد سياسيي هذا المعسكر لمراسل قناة كان روعي كيس إن موافقة الرئيس ترامب على شمل الملف اللبناني في هذه التفاهمات تعزز من قوة الحزب. أدرجت 9 سكانية إضافية إلى قائمة بلدات خط المواجهة مما يمنحها مزايا وحقوق. هذا ما أعلنه وزير الدفاع كاتس، ومن بينها كسرى سماع وبيت جان ويسودها معلا. تفيد حصيلة جديدة بأن عدد الإصابات بإيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية يقارب 1050، ومن بينها 270 حالة وفاة تقريبا بحسب السلطات الصحية المحلية.
4: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في 11 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: أمريكا ترحب بكم،
12: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
0: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
12: لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
14: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
15: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن برنامج مريا وعرين.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماري وعارين لليوم. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، أوسكار معنا بالهندسة الصوتية، وخان عزرا من الراديو المصور. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عارين بسول. نشغل بالك علي.
0: نشغل بالي.
1: لا ولا شيء، تخافيش.
0: تأخرت شوي.
1: تمام.
0: وعادة بتصير. بتقولي لي.
1: صح.
0: وهيك بس أعطيني يعني بس إشارة. أعرف إنه كل شيء تمام.
1: بس أنا قلت يعني رح أوصل ومضغوطة على الطريق وبديش أحمل التليفون وأحكي ورح أوصل يعني.
0: أنا
1: يعني
0: فاهمة.
1: شوي رح أوصل وإذا أنت بتتصلي لي وأنا وين؟ بالباركينج. فش كيف؟ قلت يعني طار يعني 3 دقايق وأنا بكون فوق.
0: صح أنا فاهمي.
1: لا أنا فاهمي.
0: وهي قصتنا بالحياة كلنا إنه ماريا عايشة بعالمها وأنا دراما وبصير أحلل شغلات وبخاف.
1: لا ما صارش إيش تخافي.
0: فخفت عليك.
1: شو أول إشي حلو إنه الواحد هيك كيف بقوله يخاف على شخص تاني ويسأل عنه
0: السعادة
1: ينشغل باله عليها على فكرة.
0: انت كتير عم تهذبيني بطريقة او باخرى او بغير مباشرين. عادة لما بخاف على شخص كتير كتير كتير بعصب وبفش غلي وين كنت وليه ما رديتش وليه ما حكيتش وبنفعل كتير. فكل يوم كنت بدي هيك اخبص باري. الدنيا فقلت لي استني شوي بهي النعومي. لا قلت لي
1: لا وصلت. فتت مزبوط يعني وصلت اعطوني
0: يعني وصلت يعني ها
1: يعني
0: قلت لك طيب بس انا كمان لي الحق اشعر لي الحق يكون عندي مشاعر
1: مزبوط.
0: فهيك انت نزلتي بالوقت
1: شفتي هذا هو التواصل.
0: فاخذت نفس
1: تواصل
0: اللي ما كانش عندك اياه اللي كان جيتي مقطوع.
1: لا انا بدي الحق كان.
0: فاحنا بحاجه لنفس بحاجه لنفس اليوم. إيه ساعدونا قولوا لنا كيف ناخذ نفس. ماريا خوفتني عليها الصبح.
1: سوري تاسفي علي.
0: 0723355999
1: والمغامرات اللي بمرقها
0: بال 993. طيب يعني بدينا مشوارنا
1: بتصير لليوم. بتصير مره بتصير صار شيء

0: الكل. مكملين مع العرس الرياضي واليوم عازمة هيك ناس عندي لأي ساعة عالتماني بقوله رح يقلوا هدول الألعاب الساعة السبعة والتماني طبعا. فاستغلوهن ممكن تعزموا ناس عندكو مع إنه مصر كانت فايقة للساعة ستة سبعة من الأربعة الصبح والهيصة مكملة والشعب المصري الشعب المصري بيعرف يلبسات.
1: أنا بميسي.
0: أنت بميسي الكل بيحكي عن ميسي.
1: واو شفت الجول كمان واو
0: شو زكي برافو.
1: لا
0: لما صرت تفهم التكتيكة كمان.
1: لا مش قصة التكتيكة تكتيكة بتشوفي إنسان هاي موهبته انولد لهاي اللعبة وفي ذكاء. أنا بحب الأذكياء كتير
0: عن جد. استكشفتي
1: في ذكاء؟ لا مش استكشفت كل حياتي بعرف في ذكاء لما صح. فوت الجول كان في إشي فاهم بالضبط وين وكيف وليش
0: وين
1: وامتى. واو
0: تامر حسني بيغني للشعب المصري وخاصة للفريق دليدا. حلوة يا بلدي
1: أخذ من دليدا الغناء يعمل لك كوفر
0: حلوة يا بلدي.
1: لا بس بصوت دليدا.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. مكملين معكم بأسبوع التقدير، أسبوع اللي عم نوقف فيه شوي عند أشخاص تركوا أثر كتير كبير بحياة ناس، كل واحد بطريقته طبعا، بطريقته الخاصة وبمجاله. بس اليوم يمكن رح نحكي عن نوع مختلف من التقدير، مش تقدير لإنجاز أو جائزة، وإنما تقدير لقوة إنسان وقدرته بأنه يعني رغم الظروف الصعبة يقدر يعمل إشي كتير كبير ويأثر على ناس حواليه.
1: مزبوط. واليوم 23 حزيران بيصادف اليوم العالمي للأرامل، يوم اللي حددته الأمم المتحدة سنة 2010 بهدف تسليط الضوء على ملايين الناس والأطفال اللي تغيرت حياتهم بعد فقدان الزوج أو واحد من الأهل.
0: بحسب اليوم 23
1: حزيران
0: يوم العالمي للأرامل.
1: للأرامل، وحسب تقديرات الأمم المتحدة في أكثر من 250 مليون أرملي حول العالم، وكتير منهم بيواجهوا تحديات اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة، إلى جانب مسؤولية تربية الأولاد وإدارة الحياة اليومية بعد الفقدان. عشان هيك اختارت الأمم المتحدة تخصص يوم عالمي لهاي القضية، مش بهدف الاحتفال، إنما عشان نتذكر العالم بالعالم إنه وراء كل حالة فقدان في قصة إنسانية طويلة تستمر بعد انتهاء الخبر.
0: وإذا منطلع على واقعنا اليوم ماريا، منشوف إنه الوضع هقرب إلنا بكتير من شو كنا نفكر.
1: الأرقام بتزيد، يعني قبل شوي وصلت
0: بس يعني يمكن لما كنت أفكر مثلا على كلمة أرمل أو أرملي، يمكن كنت أقول أوكي إنه مرض الزوجي فارق الحياة بظروف صحية صعبة، حادث طرق صعب. بس لما بسمع اليوم عن أرمل وأرملي بسبب حالات عنف، لما بسمع عن أولاد اليوم عم تتيتم لأنه حدا قرر أنه يسلب حياة شخص آخر، فمعنى الأرمل والأرملي بتاخد هقوى وأصعب وهقسى وحزن قوي كتير.
1: هو فقدان، بس الفقدان الفقدان هو فقدان، فقدان واحد من الأهل أو الزوج أو الشريك هو فقدان، نقطة.
0: بس في قهر،
1: بس
0: في قهر،
1: في إشي
0: لما انت قررت تسلب حياة شخص.
1: مزبوط.
0: لما انت بحد ذاتك بإيديك قررت انك تيتم أولاد وتمنعن من ريحة أمن وأبوهن.
1: معاكي، أنا معاكي على آخر 100%، وعشان هيك نحن اليوم هون، عشان هيك رح نفتح الموضوع. ومجتمعنا عم بيصير أصعب وأصعب، وإذا بنطلع إسه الأرقام، أنا قبل شوي مبادرات إبراهيم بعتوا رسالة، معرفش قد الرقم لوين وصل. فالإشي صعب جدا، والتعامل كمان، يعني هون بيوم وليلة وفجأة بتصير الأشياء بلحظة. فآه صعب، بس يعني في ناس، في أشخاص، ومع هاي الصعوبة زي ما بالأمم المتحدة بيقولوا أنت لازم تعطي كل الأدوات والآليات أنك تقدر تكمل، تقدر تعيش، لأنه هاي الأرملة في وراها أولاد، فيها نفسها، فهي مجبورة تكمل. فرح نبحث بهذا الأمر اليوم.
0: يعني جرائم القتل زي ما قلت عم بتزيد، والعنف والحروب والحوادث يعني كتير عم بتأثر علينا. صار في عائلات أكتر عم بتواجه الفقدان، وأطفال أكتر عم يكبروا مع غياب أحد الوالدين. كتير مرات منسمع إنه اسم الضحية أو عدد الضحايا زي ما إسا ذكرتي، بس منسأل حالنا كيف الأم ممكن تكمل تربي ولادها، كيف الأطفال عم يتعاملوا مع هذا الغياب، كيف عائلة كاملة عم بتحاول تبني حياة جديدة بعد خسارة. وطبعا الفقدان كمان مرات بيكون لأسباب وظروف كتير صعبة عم بيمروا فيها ناس حوالينا. سمعت على حالي اللي فيها كمان أم اللي هي انتحرت بسبب مثلا اكتئاب معين، ظروف بيت معينة، فياريت لو هيك نحاول نتطلع حوالينا. مرات ممكن نأثر بشكل كتير كبير على حياة أشخاص نعرفها أو منعرفهاش، ممكن نصادفها كمان بالصدفة بحياتنا، اللي ممكن نأثر، ممكن نخلي بني آدم يتراجع عن خطوة معينة، يشوف الحياة بمنظور شوي أكتر مختلف.
1: المهم طلعي عارين، يعني في أشياء كتير نحن لقدي صرنا مجتمع مركز بحاله وبدوش يطلع على حواليه. بفكر إنه هون بس نطلع حوالينا، بس نطلع على حوالينا وإيش عم بيصير كتير مهم. فرح نشوف ومن هون منقول قديش أهمية شغل المؤسسات اللي بترافق العائلات والأطفال بهاي المراحل مهمة جداً.
0: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم، أو رسائل نصية على 050
1: 0509-07-1312. فوكس معنا. ماريا فوكس. مش عم بكون بفوكس. لا لحظة، لازم أكون بفوكس. تعرف عارين كتير مرات لما أنت بقلب شغل معين وبالذات شغل على الهوا هو بده كتير تركيز. وإسا الشطارة هي لما أنك بدك تحوق على كتير أشياء، وكتير مرات بحياتنا لازم نحوق بالكنترول. بيحكونا ونحن عنا تركيز ونحن مرتبات شغلات معينة، وبرجعوا بيحكونا بالكنترول بقولونا لا هيك لشمال وعلى اليمين، بس نحن بدنا نركز بإشي معين وعم نحاول نركز. فهاي كيف أنت بلحظة معينة، وهي بحكيها للكل، بلحظة معينة لازم تجمع حالك تقول فوكس، عندي برنامج إسا، إيش الأولويات اللي إسا بدي أطلع عليها؟ المستمع أول إشي، أهم إشي عندنا هو المستمع، وإيش بتلقى المستمع قبل أي إشي تاني. فكل الوقت بدك تجرب كيف تركز حالك، تحط حالك وبفوكس. كتير مرات بأي شغل إن كان هيك بيصير. فنحن هسه بفوكس، في عنا كتير مغريات وشغلات عم تيجي من حوالينا.
0: احكي لك شغلي، في اشي بكتير محلات ومجالات مسؤولية كتير كبيرة.
1: مزبوط.
0: يعني مثلا اختي صيدلانية لازم تكون بفوكس لحتى تقدر تعطي الروشتة والادوية الصح بالطريقة الصح مع التعليمات الصح، لانه في هون حياة انسان ممكن تكون معلقة بايديها.
1: نعم.
0: اي دكتورة، نارس، محامي، ممكن مصير شخص يعني بحياته بتكون معلقة. وكمان الاشي باخده على الصحفيين مقدمين البرامج اللي فيه هنا بث مباشر، بث حي. يعني انت بدك تكون انسان اللي تاخذ مسؤولية هذا البث وتعطي الجمهور مستمعين ومشاهدين
1: اهم اشي هو بالاخر
0: افضل ما يكون.
1: يعني
0: ومن وراء الكواليس حتى بالتلفزيون، حتى بالتلفزيون وبالراديو وبالاعلام في كتير شغلات بتصير من وراء الكواليس اللي انت لازم تمشي حسبها،
1: والمستمع مش مفروض يعرفها ويفهمها، وانت بدك تكون ويحسها. يعني انت كل الوقت بفوكس ايش كيف
0: مرات
1: فبتضيع.
0: في اشي ماريا ان انا كتير كتير بحترم المناصب اللي فوقي، واذا في منطق معين او في مثلا ادارة بتاخد قرارات معينة كتير بحترمها. بس في بالفترة الاخيرة وعم بسمع كتير قصص مثلا حوالي انه في منطق عند الموظف وفي عنده شو يقول. يعني هو
1: طبعاً.
0: هو تحت، هو عم بيلامس الشغلات، هو عم بيمر بتجربة معينة. اللي لما انت اخدت هذا القرار كإداري كشخص مثلا مهني وكبير، انت ما عرفت شو احتياجات الموظف، انت ما عرفت شو الظروف مثلا.
1: بديش افوت لهون
0: بشكل عام،
1: لانه
0: ماريا انت فتت على شيء.
1: لا انا فتت على شيء، عم بحكي على شيء
0: ويمكن احنا رحنا على شيء ثاني. بس انا في كمان شيء مهم، خليني إشي. بس اوصل، بلشت شيء ما خليتنيش اوصله للاخر.
1: نعم.
0: اللي فيه هون شراكه، قبل ما ناخذ قرار نيجي نفهم بمصنع كبير، نيجي نفهم من ابسط عامل
1: أكيد
0: على شغلة معينة، وبعدين نأخذ قرارات فيها، لأنه يمكن منه ممكن نتعلم ونعدل القرار.
1: مزبوط.
0: قبل ما نيجي نأخذ.
1: والواحد لازم يفكر إنه الإدارة كمان بتكون شايفة الشغلات، مش إنه لا. أنا مرات بعدة قبعات بتكون شايفة الشغلات، بتكون عارفة الشغلات، بتكون موصلة الشغلات. بدها مرات الشغلات كبدايات أو كأشياء، بدها شغل وبدها تواصل وبدها خوض وأعطي وبتصير تمام. كله تمام. تمام.
0: لا أنا تمام.
1: قلت
0: لي
1: لا أنا بس بدي أكون بفوكس.
0: أنت فوكس.
1: بس أنا بفوكس.
0: بتأمل. معنا اتصالات، اتصلوا لنا بعد على 0723355993 أو رسائل نصية على واتساب مكان عم تستقبلها ماريا على رقم
1: 0509071321.
0: لا بفوكس. صباح الخير، مين معنا؟
2: صباح الخير.
0: هلا
1: صباح النور.
2: شو أخباركم يا صبايا؟
0: أهلين. دمان. حرية.
2: حبيباتي شو الأخبار؟
1: نحن أكتر. كيفك يا حورية؟
2: الحمد لله. والله حواسي اللي يوم ما حكيت عن الموسيقى كنت كتير حابة أشارك في الموضوع، بس إيش حكيت عن موضوع كتير صعب هيك، بتعطي تكون واحد بتحمس يحكي إشي وبتحكي على الموت وعلى الأرامل وعلى القتل وعلى العنف، فالواحد بنتشي فبصير بي يعني أنتو كيف إيدكم سحر، بيكون واحد في موضوع بده يحكيه تقلبوا له موضوع تاني.
0: يلا احكي لنا.
1: ما هو هاي نحن حسب الحياة بنمشي بالمواضيع، حسب حياة ومنلاقي محانه حسب إيش بيصير معنا.
2: ما هذا اللي بميزكم، هذا اللي بميزكم.
0: شكرا يا حرية، شكرا على الثقة.
2: أنتوا بتحطونا على الواقع اللي بنحاول نهرب منه وأنتوا بترجعونا إله.
0: يعني نحاول نكون واقعيين
1: شو نعمل.
2: طبعا ما هو اذا بدنا نعيش بالخيال فاحنا بنوهم حالنا، واحنا بدنا نعيش على ارض الواقع، وهذا الواقع الموجود بدنا نتعامل معاه لا محاله. يعني أول إشي بدي أحكي على موضوعين. أول يعني إشي شوية يعطي للتفاؤل، بدي أبارك لأخي وصديقي ورفيق دربي المحامي أمير بدران في تولي منصب نائب رئيس بلدية يافا تل أبيب.
1: مظبوط، مبروك.
2: أول مرة بتكون إنه نائب بلدية عربي في مدينة مختلطة.
1: حلو
0: حلو.
2: ومش من فراغ إنه أمير بدران هو اللي نصبوه على المنصب، لأنه إنسان رائع وقدم ليافا من روحه من عمله من جهده وأثبت حاله في هذا المجال. ويكفي إنه جبهوي كمان، أنا يعني عرفت بحبش بالسياسة بس إنه جبهوي وأثبت حاله وأثبت جدارته لوصل لهذا المنصب. نتمنى له التقدم والنجاح، وهو لها لتطوير يافا وتقدمها. وألف مبروك أخوي أمير.
0: ألف مبروك، ألف مبروك. وإن شاء الله بيكون عم بسمعك
2: إن شاء الله. تاني إشي بشبكات التواصل الاجتماعي، قبل ما نتبع انت لا شك تعرف انه انا واحدة اللي بدلها قاعدة كتير على شبكات التواصل، منه بكتب بوستات ومنه كمان بقرأ بوستات. لفت نظري بوست انه مربية عربية فتاة بتجنن من الطيبة اعتقد، والسعودية اجت تصطحب ابنها، فكرته بلعب، لقت المربية حملها على كتفها والولد نايم على كتف مربيته.
1: بكرة طبعا بكرة عنا رح تكون معنا، رح يكونوا معنا الحاضنات التنتين
0: منيرة
1: حرية، منيرة وأميرة.
2: أنا أول شيء كل احترام للمربية، بس أنا اللي بدي أطرحه إنه شو الغريب.
1: مزبوط.
2: شو الغريب؟ يعني إحنا كعرب بنشوف لي شو طبيعي. أنا مربية أطفال والولد كان تعبان أو نعسان، فبحمله بربة على كتافه. مش طبيعي انه الطرف اللي
1: اليهودي حريفي كان كتير انتقادات على واحدة من الصورة، صح؟ عارين بعتت لي قبل
0: يومين. طلع احكي لك شغلي، احكي لك شغلي.

0: كتير مستغربين الأهل كيف في الأم هاي عم تثق بحاضنة عربية.
1: هذا اللي بدي أحكي إنه هذا الطبيعي تبعنا، هذا الطبيعي تبعنا إن اليهود طبعاً
0: طبيعي إلك
1: طبعاً.
0: حرية عم نحكي إنه في منطق مختلف من شخص لآخر. في واقع شوي غريب إلك، يمكن مش غريب لغيرك.
2: حرية أجلك تقولي، أجلك توصلي لنا إنه الإشي طبيعي.
1: أود أوصل إنه إحنا العرب ولا واحد استغرب، اللي استغربوا هن من الجهة الثانية، اللي الطرف اليهودي اللي استغرب. بس أنا بدي أقول إنه الإنسانية لا تقتصر على ملة أو دين، الإنسانية هي دين.
2: مزبوط.
1: الإنسانية هي الدين. لا تقول لي عربي، لا تقول لي يهودي، لا تقول لي بوذي. أول إشي اعطنك الإسلامية، بعد اعطنك ما شفت من الأديان. الإنسانية فرض واجب، هو الواقع لازم إحنا نعيشه ونمرقه من جيل لجيل.
2: يتطبق على كتير مجالات بهالحياة، وبالذات بهاي الفترة اللي نحنا عم نفقد فيها إنسانيتنا
1: وآخر شو بدي أحكي فيه طبعاً، الحفل أو العرس الرياضي اللي هو المونديال. المونديال غير إنه متعة، هو حرق أعصاب، والله لا يورجيكم إيش بيصير فيه. أنا بتابع المونديال من عمري 16 سنة، وإمي كانت تسميني أيامها حسن صبي. بعرف إذا بتعرفوا المصطلح هذا عندكم.
2: طبعاً.
1: حسن صبي يعني انت شو خطك، انت بنت،
2: انت بنت.
1: يا عمي بدي اوصل رساله يا شباب يا رجال، انه في كثير بنات بتحب كره القدم. اول إشي من ناحيه تكتيك، من ناحيه لعب، من ناحيه فرق، من ناحيه مدن اللي بتشجعها. وبعدين الرياضه فن، نوع من انواع الفن والتكتيك. فما تستغربوا انه في بنات بتتابع الرياضه والمونديال. وانا او يعني امي اللي كانت تقول لي حسن صبي صرت تقعد قبل تحضر المباريات. وطبعا
2: الو حريه نقطع الخط
0: معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: صباح النور. هابي بيرثداي. هابي بيرثداي ملاك.
3: شكرا.
2: كل سنه وانت سالمه.
0: كيف عرفتي انه عيدة؟
2: في عصافير بتحكي لي كل شيء.
3: حبيباتي تسلموا.
0: كل سنة انت سالمي. مسموح نعرف قديش صورتي ولا؟
3: طبعا خلصت امبارح 66، اليوم دخلت 67.
2: العمر كله ملاك.
0: كيف حاسي؟
3: طلع امبارح كنا في اجتماع مع بولينا فيتنس، وعشان تعرف تاخد الوزن وبتعطينا كيف ناكل كيف هذا بدلهم تبعنا. فتفاجأت منها بدخلت علينا بالورود وتغني لي هابي بيرثداي.
2: أحلى.
3: وكتب لي كمان هبرخاء ومعايدة. العمر كله لأطيب وأنغش وأجمل ملاك قلبا وقالبا. إن الشرف تكوني بين متدرباتي. بحبك كثير وبتمنى لك الصحة والسعادة. بورينا فيتنس. هون احنا بنحكي، انتو بتحكوا عن التقدير. بني ادم بتقدر طبعا، بتقدر بكل اشي. طبعا انا بقدروني كمان، عندي حفل عاملين لي يديدين لحينوخ، لان انا متطوعة في مدرسة. فكتير هذا الاشي لما بقدروكي يعني. مثلا بورينا فيتنس ما في حدا بعمري بتدرب، يعني كلهم صبايا بالعشرينات، يعني ما تلاقيش حتى ثلاثينات. فحتى المدربات بيقولوا لي عندك مخ وعندك لياقة وعندك استيعاب أكثر من الصغار. فهون بولينا بتقدر هذا الشيء.
0: حلو كتير.
2: حلو كتير.
0: كل سنة أنت سالمي يا ملاك، وإن شاء الله يعني هيك تحقق كل اللي بتتمنيه، ويعطيكي بس الصحة والسعادة.
3: أنا
2: بلاش بلاش بلاش بلاش، ما قلنا في عصافير. لا إيش خرق.
3: اوكي
2: مفاجأة.
3: بدي اغنية. اوكي ماريا، بدي اغنية ل اذا ممكن يعني اذا ما فيها غلبة لجورج وصوف.
0: ايش؟
3: انا طلبتها من العصافير.
0: طيب خلاص يسلموا. شكرا يا ملاك. شكرا.
2: كل سنة انت سالمي.
0: كل سنة انت سالمي.
3: ثانك يو. شكرا لكم ولرانيا. شكرا كثير.
0: باي باي.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل

0: الأحلام تتحقق فيه.
1: مونديال 2026
0: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات في التلفزيون
2: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: وإسا وصلنا لتحدي الأسبوع يا ماريا. شو تحدينا الأسبوع مبارح بدينا؟
1: بدنا نزور شخص كبير بالعمر، جد جدي عم خالي جار جارة، وأي شخص عنده قصة وتجربة وحكاية اللي هو لحاله اللي هو كبير بالعمر، اللي هو محتاجنا ومحتاج على إيدنا اللي بتعتف عليه العبطة، نسمع قصصين. عند الملان قصص بدنا نشاركه في وحدة كبيرة عند هاي الأشخاص اللي هن جزء اللي بحبوا إنه نشاركهن ونحكي معهن. عروني.

0: أنا أخذت هذا التحدي شوي مش لكبار بالعمر بس، لأشخاص اللي صلني فترة يمكن مش سائلة عنهم، وبطبيعتي كمان مش كتير بكون بعلاقة مع العيلة الموسعة، وانشغالات والتزامات ومسؤوليات عيلة، وخاصة هيك مع الأمور اليومية اللي لازم الواحد ينجزها. فمن فترة هيك التقيت مع ابن عمتي وقلت له الصراحة أنا صلني مش شايفة عمتي فترة طويلة، ويمكن ما كانش الإشي ببالي، بس بعد ما تذكرت هذا التحدي فحكيتك بيني وبين نفسي انه بركي ممكن نعمل لقاء اللي يجمعنا احنا كمان مرة العيلة الموسعة، ومش شرط نستنى مناسبة اللي تجمعنا مع بعض ان كان حزينة او سعيدة، فممكن احنا نبادر. مرات كمان نمر بظروف اللي يمكن ملتهيين، يمكن مش فاضيين نشوف بعض، بس مرات ممكن نبادر لما بنحس حالنا شوي بطاقاتنا انه نعطي فرصة نزور اشخاص كمان مش شرط كبار بالعمر بس هن كبار بالعيلة، ونعطيهم هيك شوي احترام وندعيهم لعنا. فدعيت كمان عمي جمال اللي هو مش من زمان ترمل وحاسس بالوحدة، وهيك مش عارفة إذا هو إسا حابب إني أنا أحكي أو لا، بس مشغولة أنا كل الوقت مضغوطة، وكل الوقت عندي كتير كتير التزامات، وبرنامجي ملان، وبعد البرنامج دغري عندي برنامج تاني، وبعد ما يناموا عندي كمان عدة برامج، ومش أنا الوحيدة بس. وما أفكرش إنه بقدرش أنظم وقتي، بقدر، وفي مسؤوليات وفي أولويات، بس ما ننساش الناس اللي حوالينا اللي بدن هاي الإيد اللي بتمتد لإلهن تعطيهن مجال. فهو قال لي تعالي عندي، بس أنا مفكر إنه بركي هو يجي لعندي، ونعطي فرصة هيك للناس اللي حوالينا عيلة الموسعة ناس. وصادفت كمان امبارح وأنا ماشي بالشارع مع ابني مرة كبيرة بالعمر 84، هي بعدين قالت لي مش ملاقي السيارة توديها للكلية الأرثوذكسية، كان في غاد اجتماع. ترددت لأنه اليوم بحياتنا بطلت أعرف إذا بقدر أفتح الشباك وأطلع أي شخص غريب معي.
1: 84 سنة،
0: 55 منا ترددت.
1: 84 سنة شو بدها تعمل؟
0: ترددت، بعرفش مين هي، بعرف شو هي، بعرفش أي مشاكل مرضية ممكن نفسية، معي ولد صغير بالسيارة، ممكن أنا أخذ مسؤولية على حالي، بس أنا ما بعرف ردود الفعل مع الشخص الغريب اللي صار معي. وكتير شغلات عم نسمعها حوالينا اللي قلت بعرفش إذا هذا بدي أخده إسا بمسؤوليتي مع طفل صغير معي بالسيارة. فقررت أتحدى حالي وخوفي اللي عم بزرعوه فينا بالأيام الأخيرة، بس قلت لسه الدنيا بخير. فتحت الشباك قلت لها تيتا بتحبي أوصلك محل؟ قالت لي آه يا ريت، يعني هي هون 5 دقايق. قلت لها متأكدة أنت تمام؟ أنت متذكري وين ساكني؟ عارفي لوين رايحة؟ قالت لي آه. ففضيت الكرسي اللي حدي وقعدت حدي، وبعدين نزلت من السيارة فسرت لابني، قلت له أنه إحنا عادة منركبش أي شخص معنا، بس هنا مرة زي التيتا كبيرة بالعمر بحاجة لمساعدة، فافتحوا الشباك حتى لو ناس بنعرفهاش كبيرة بالعمر بحاجة لمساعدة، اسألوا عنهن، لو هني مش معروفين لإلكو ممكن هني بحاجة لإلنا. فهذا هو تحدينا هذا الأسبوع، ويا ريت نكمل فيه ونعمل عدوي تساعد كل الناس حوالينا.

اليوم العالمي للأرامل هو فرصة أنه نتطلع يعني أبعد من العناوين والأرقام، لأنه وراء كل حالة فقدان في أم بتحاول توقف على إجريها من جديد، وفي طفل عم بحاول يفهم غياب شخص كان جزء من حياته اليومية. فقديش مهم نحكي ونركز على هذا اليوم.

0: ومعنا اليوم دكتور باقة مواسي، مديرة مجال المجتمع العربي في جمعية خمنيات الجمعية اللي بترافق الأطفال والعائلات اللي واجهت الفقدان. ومن خلال شغلها بترافق أطفال وأمهات وعائلات عم بيحاولوا يتعاملوا مع واقع جديد فرضته الحياة عليهن، وبتساعدهن يلاقوا أدوات للتعامل مع الحزن واستعادة الشعور بالأمان والاستقرار.
1: دكتورة باقة مواسي، مديرة مجال المجتمع العربي في جمعية خمنيات للأولاد اللي عم بيواجهوا الفقدان، صباح الخير لإلك.
2: صباح الخير لإلكم ولجميع المستمعين.
1: دكتورة باقة، اليوم 23/6 يوم الأرامل العالمي، يوم كتير مهم نسلط الضوء عليه. احنا عم نسمع يوم بعد يوم أشخاص اللي عم بفقدها مجتمعنا، ومن وراء هذا الاسم وهذا الرقم في عيلة، في قصة، في فقدان كتير كبير. فشو بالنسبة لإلك هذا اليوم؟
2: بداية يوم جدا هام اللي فيه وصلت الضوء على معاناة الكثير من العائلات. يعني مع كل أسف اليوم أصبح الفقدان حاضر بشكل أكبر في حياة كثير من الأطفال ومن العائلات، وبالأخص في ظل ارتفاع كل ضحايا العنف والجريمة، كمان الحروب، كمان الحوادث. يعني اليوم احنا ما عم نتحدث فقط عن أرقام وأخبار فقط، يعني احنا بنحكي اليوم عن عائلات كاملة اللي حياتها تغيرت في لحظة واحدة. يعني خلف كل ضحية اليوم في زوجة اللي هي فقدت شريك حياتها، في أطفال اللي فقدوا أب أو أم، في بيت كامل اللي بحاول أن يعيد بناء نفسه من جديد. وعمليا اليوم كثير منتلاشى انه لما العيلة بالنسبة للعيلة هي عمليا بتبدأ قصة حقيقية بعد ذلك، قصة الحزن، الصدمة، المسؤوليات اليومية اللي بتواجهها الأرامل، الخوف من المستقبل، الأسئلة الصعبة اللي كمان بترحل الأطفال. اليوم احنا في جمعية حمانيات بنلتقي بالعائلات اللي فقدت احد الوالدين، وبنشوف انه الفقدان ما بمس الجانب العاطفي فقط، هو كمان يمس الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والنفسي للأسرة كاملة. يعني احنا اليوم بنحكي على 52 ألف يتيم في البلاد، اللي من بينهم 37% من المجتمع العربي، ومن بينهم 7% من اللي تيتموا في المجتمع العربي تيتموا نتيجة العنف والجريمة اللي بتصير في المجتمع العربي. يعني احنا بنحكي اليوم على 96 يتيم منذ بداية العام الحالي اللي تيتموا نتيجة كل ما يجري من ناحية جرائم العنف في المجتمع العربي. يعني احنا بنحكي بال2025 على 243 يتيم اللي هم تيتموا
0: وأرملة. يعني هذا بقول 243 يتيم، اللي هو بقول كمان 243 أرملة، هيك بحسبوها
2: بالضبط. أوكي. يعني احنا اليوم كمان لما
0: عندي سؤال، هل اليتيم يعني أو الأرملة اللي بتفقد زوجها بهاي حالات العنف بتختلف عن أي فقدان تاني؟ هل الفقدان كان في حوار بينه وبين نعرين قبل شوي، هل الفقدان هو نفس الفقدان أو بيختلف شوي، أو ردود الفعل أو الأشياء اللي بتصير ما بعد هي بتختلف؟
2: طبعا لما بيفقد الولد أحد والديه بسبب العنف أو الجريمة، الفقدان بيكون أكثر قسوة وأكثر تعقيد. يعني الطفل هون ما فقط بيواجه غياب الأب أو الأم، هون بيواجه صدمة كبيرة اللي هي مرتبطة بطريقة الفقدان، شعور بعدم الأمان، خوف إنه يتكرر الأمر مع أشخاص كمان بحبهم. يعني الطفل كمان بشعر انه العالم ما عاد مكان امن لإله. يعني بصير عندهم مشاعر غضب، خوف، حزن، انطواء، كثير اولاد بصير عندهم تراجع دراسي، تعلق جديد كبير بالشخص المتبقي من الوالدين. وكثير اطفال بتسألوا كمان الاطفال والاولاد الموجودين عندنا في المراكز، ليش هيك صار؟ يعني شو كان ممكن انا اعمل عشان ما افقد الواحد من اهلي؟ عشان هيك يعني كثير مهم نطلع انه للطفل مش بس فقط كيتيم، يعني هو طفل عمليا اللي هو عاش حدث صادم اللي بحاجة لإحتواء، بحاجة لتفسير مناسب لعمره، بحاجة لمرافقة عاطفية، بحاجة لشعور مستمر في الأمان. فتجربة الفقدان بسبب الجرائم القتل والعنف تختلف بقسوتها وصعوبتها من أي فقدان آخر.
0: شو مع الأم؟ يعني إذا نحن اليوم نحكي
1: بس
0: عن
1: كتير مهم أحكي طبعا. ماريا إنه أنت عم تحكي كتير على الأم وكتير عم تحكي عن النساء.
0: لا في سبب ليش عم بحكي على الأم والنساء؟
1: لا بس ما هو إحنا ما هون الأرامل ممكن يكون كمان رجل.
0: والأرمل طبعا.
1: هذا
0: تمام طبعا طبعا الأرمن يعني الشخص الكبير اللي
1: هذا هذا اللي أقدر أقول أوكي.
0: لا لا تمام أخذنا إشي جنري بتعرف اليوم في لغة
1: لا لا بس كثير مهم نحكي يعني إنه الحديث إنه ما بيختصر بس على النساء
0: لا لا تمام الحديث على الرجال والنساء اللي بيبقوا اللي بيكون فقدان الأم هاي أو الأب هذا اللي بيفقد يعني هو عنده هون دبل بده يتعامل كمان مع فقدانه هو ومع الطفل اللي فقد فأداه المسؤولية اللي هو عم بتحملها على كتافه هوني وأداه هو بيسمح لحاله كمان يعيش الفقدان بهاي الحالة
2: طبعا أنا هون كثير مهم كمان أشارككم باستطلاع اللي عملناه إحنا في جمعية حمانيوت في 2026 إنه عمليا 69% من الأرامل حكين إنه فقدان الزوج أثر عليهم سلبيا في قدرتهم على العمل 50% حكين عن تدهور اقتصادي ملحوظ بعد الفقدان 75% حكينا على الشعور بالوحدة وغياب الدعم الاجتماعي اللي كان من أبرز التحديات في الاستطلاع حوالي 63% حكينا على الصعوبة في إنهم يوفقوا بين العمل وإدارة شؤون المنزل 73% حكوا على الصعوبة في تربية الأبناء وتحمل المسؤوليات يعني إحنا اليوم بنحكي على على على كثير صعوبات اللي بتواجهها الأرملة اللي عمليا بتفقد بتفقد زوجها واللي عمليا المجتمع كمان بتوقع منها انها هي تتعافى وتنهض من جديد وانها تكمل تواصل حياتها في ظل كثير عوائق اللي هي كمان موجودة قدامها فعمليا هون احنا في جمعية حمانيوت واحدة من الاهداف اللي قلنا انه عملنا لا يقتصر فقط على الاولاد احنا عمليا واحدة من الاشياء اللي احنا نعملها طبعا في العلاج المهني وعمليا مرافقة وارشاد الأرامل اللي عمليا كمان سواء رجال او نساء بس احنا بنعرف انه عدد الأرامل النساء هي أكثر اللي فقدن طبعا أزواجهم نتيجة جريمة القتل والعنف فعمليا هناك بنحاول إنه إحنا ندعمهم نعطيهم آليات على أساس إنه كيف يحصلوا كمان استنفاذ الحقوق اللي إلهم فرص العمل اللي إلهم فكل هاي الشغلات بنحاول إنه إحنا نعززها مع النساء على أساس إنه هي كمان تعرف تكمل حياتها في ظل الفقدان الصعب يعني بالنسبة للنساء الفقدان لا ينتهي عند الجنازة يعني هو يبدأ بعد انتهاء مراسم العزاء يعني ودائما احنا بنقول انه كمان اليوم هو مش يوم فقط للتوعية هو دعوة حقيقية انه احنا نعمل ونغير سياسات يعني لانه كل طفل بعد عمليا فقد احد والديه وبحتاج لدعم مستمر مش دعم اللي هو مؤقت يعني هو يحتاج الى دعم حتى بلوغ سن معين فكمان مره يعني خلف كل رقم واحصائي في اليوم امراه اللي بتحاول جاهد تربي اطفالها بتحاول تحافظ على استقرار اسرتها فعمليا الارامل اليوم ما بيطلب امتيازات خاصه يعني هم بيطالبن بفرصه عادله على اساس انه هي عدن كمان بناء حياتها
1: دكتوره باقه تعطينا نموذج تعال نروح شوي على المحل الاساسي تبع الموضوع كارثه صدمه كبيره ماساه صارت وقعت بتواني على عيلي شو اللي بيصير باللحظات الأولى هل بترفقوهن من الأول هل بعد العزاء بعد ما العيلة تروح ويبقوا لحالن اقتصاديا يعني بديش أتخيل بس اللحظة اللي فيها الواحد بيستوعب شو بعمل مع هدول الأولاد شو بعمل مع حالي كيف بلملم حالي كيف برجع بوقف على إجري كيف بتصور حياتي من دون هذا الشخص وماديا كيف بقدر أعيشن أكبرن أعلمن
0: وكيف هدول الأولاد دين يتعاملوا مع الناس اللي رح تحكي أبوك انطخن
1: وعلاجات اللي هن بحاجة لإلها
2: مضبوط كمان كثير مهم نعرف أنه تجربة الطفل كمان بتختلف عن البالغ يعني الطفل اللي أقل من جيل 18 وحنا نحكي على 96 يتيم اللي السنة بس فقدوا الأباء أو الأمهات نتيجة العنف والقتل التجربة كمان تختلف يعني كمان البالغ ممكن يفهم مرات معنى الموت بشكل أوضح ممكن يعبر بالحكي عن حزنه الطفل كثير مرات بعبر من خلال سلوكه من خلال بكاء غضب تراجع في الأكل صعوبة في التركيز يعني الطفل ما بيستوعب الفقدان دفعة واحدة وكمان يبدو لأن مرات أنه عاد لحياته الطبيعية بس ثم بعد فترة ممكن يظهر الحزن من جديد وهون نيجي إحنا عمليا من خلال المورد النفسي والعاطفي اللي بنعمله في المراكز، انه احنا عمليا بنمرك الطفل سيروره ومرافقه اللي هو بحتاجها. اليوم الولد اليتيم بحتاج لمرافقه طويله الامد، يعني هو ما بحتاج فقط لمرافقه خلال ايام العزاء. يعني الحزن عند الاطفال بحاجة أول شيء للغة آمنة، بحاجة لوجود بالغين اللي هم قادرين إنهم يحتووا ويصغوا له بدون خوف وبدون ما يسكتوا مشاعره. فعمليا اليوم المرافقة المهنية هي عمليا بتحاول تعطي الولد فرصة إنه يحكي، فرصة إنه هو كمان يعبر عن مشاعره، فرصة إنه هو كمان يفهم، وكمان الأرملة والولد يفهموا إنه طلب المساعدة مش ضعف. وهي واحدة من الأشياء اللي إحنا التحديات اللي قلنا إنه إنه إنه كمان نوصل رسالتنا كمان للأرامل كمان للأولاد إنه طلب المساعدة ليس ضعف.
1: باقة بس مرات يمكن دكتورة باقة بس يمكن مرات طلب المساعدة كتير صعب بهاي الحالة، يمكن مرات عن جد الواحد بيعرفش يرفع تليفون ولا يكبس كباس ولا يعني لدرجة إنه مش قادر يضوي الضوء. هل يعني في دور ممكن حدا يتوجه
0: او انت دغري يعني او جمعيه خمانيات دغري لما بتعرف ببلغوها على اللي صار دغري هي بترفع تليفون يعني وهي دغري بتشارك وبتفوت وبتساعد او انه
2: عمليا احنا بتعاون دائم ومستمر مع مكاتب الرفاه الاجتماعي في كل سلطه محليه، فاحنا كمان بنحاول هناك ناخذ كثير معطيات، وكمان جزء كبير من شغلنا هو المبادره في انه احنا كمان نتواصل مع العائلات بعد فترة من الفقدان. فعمليا يعني بنحاول كمان انه نفوت وكمان نساعد الأرامل في كيف انهم يتعاملوا كمان مع الطفل اللي فقد احد الوالدين. يعني احنا كثير بنشوف لما بنفوت على هاي البيوت بنشوف انه كثير واحدة من الاخطاء اللي كثير يعني بتنعمل مع الاولاد انه احنا بنحاول نحماهم بالصمت او بالاخفاء الحقيقة. يعني كثير كبار بيحكوا انه هو صغير وما بفهم، لكن كثير مهم نعرف انه الاولاد في كل جيل بيشعر بكل اشي. كثير مهم نشرح لهم بطريقة مناسبة انه لانه الولد ممكن يخلق اي تفسير من خياله، ممكن يكون هذا التفسير أصعب من الحقيقة. فعمليا كمان أحد الأخطاء اللي بنواجهها لما إحنا بنفوت مع العائلات إنه هو مطالبة الولد إنه يكون قوي، إنه نمنعه من البكاء، إنه نقول له ما تحزن لازم تكون سند لأمك. فعمليا الولد مش مسؤول عن حمل ألم الكبار، هو بيحتاج إنه يكون طفل، بيحتاج إنه يلاقي مين يحمله. فكمان كثير شغلات اللي إحنا بنحاول إنه إحنا نعطيها للأرامل كمان من خلال احتوائهم، كمان من خلال الإصغاء لمعاناتهم والفقدان، وكمان كيف نتعامل مع الولد اليتيم اللي هو اليوم عايش في حالة حزن عميق، واللي كمان نساعد فيه الأب والأم اللي كمان في الوقت نفسه يعني لا بلاقي نفسه مسؤول عن أطفال وبيته وحياة يومية.
1: صح دكتورة باقة، نقطة أخيرة، إحنا هيك وقتنا عم بمرق كتير بسرعة. في الجانب الاجتماعي، أنت أرملة إسا بصير ملان ناس مسؤولة عنك، أنت ما كنتش تعرفي عنها، بتدخل حياتك، بصير الكل يتدخل بتربية أولادك، بصيروا بدن كمان سيطرة على أولادك أكتر، بصير مثلا فش تروحي وفش تيجي. لو بدي أخذ إسا الجانب النسائي أكتر، فأنتوا كمان تدخلوا بالجانب الاجتماعي كمان؟
2: طبعا احنا بنحاول من خلال عملنا والدعم الطويل المدى مع النساء الأرامل كمان انه احنا نعطي عدة آليات على اساس انه كمان النساء تعرف انه احنا كمان موجودين في ظل كثير مواقف مركبة وتحديات اللي ممكن النساء تواجهها. فإحنا بنحاول من خلال إرشادنا طبعا المكثف وطويل الأمد إنه إحنا نرشد هاي النساء، إنه إحنا نوجه هاي النساء، إنه إحنا كمان ندعم ونقوي هاي النساء. يعني إحنا ما بنحاول إنه نعمل تعاطف مؤقت للنساء، لأنه إحنا بنعرف إنه العيلة اليوم تحتاج أكثر لمرافقة نفسية
1: عشان تقدر تكون صامدة لوقت طويل مش لفترة معينة،
2: ومساعدة كمان في في في في استزاد طبعا كل حقوقها.
1: دكتورة باقة، كيف ممكن الواحد يتواصل معاكو؟
2: طبعا ممكن انا ابعث الارقام الهواتف كمان كل العنوان اللي قلنا عندكم في الموقع
0: موجود.
2: ان شاء الله ممكن ننشرهم.
1: شكرا كثير لك، موضوع وسيع ومهم جدا، بس كان مهم لإلنا نأخذ هذا القدر من المعلومات لحتى نقدر نفيد أشخاص ب 23/6 اليوم هو يوم الأرامل العالمي ونعطيهن يعرفوا أنه في حقوق لإلهن وهن مش لحالن. دكتورة باقة مواسي مديرة مجال المجتمع العربي في جمعية خمانيات للأولاد اللي بيواجهوا الفقدان، شكرا على مجهودك وإصرارك بإنكم تساعدوا هدول العائلات والأطفال.
2: يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم.
1: باي باي. باي باي. مستمعين ومشاهدين مكان، احنا هيك خلصنا مع بعض الساعة الأولى من برنامج ماريا وعارين، ومندعيكم ترافقونا لكمان ساعة بعد أخبار الساعة 11، مكملين لحد الساعة 12 معكم. فهيك فاصل إعلاني قصير وأخبار وبعدها راجعين. شكرا لمين رفقنا من طاقم البرنامج بهاي الساعة: رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، خين عزة بالراديو المصور، أوسكار بالهندسة الصوتية، مارية مش رايحة محل، باقي معي ولا لا؟
0: عم بفكر بالموضوع.
1: بدكش تكملي؟
0: مش عارفة هيك، يلا منيح خديني عبالة أخد أروح على البحر إجازة. هيك وهقعد قدام البحر هيك وأنضف
1: حالي وأشكيله
0: وأنضف وأسرح فيه وهقول له أعطيني طاقات
1: أصلا أنت ساكنة قبال البحر.
0: لا لا بس هيك أروح.
1: لا أنت ساكنة قبال البحر.
0: إيش مزبوط، أنا ساكنة قبال البحر، بس يمكن أروح أغط حالي هيك بالمي وهيك أحس المي
1: أتفعفل بالرمل.
0: لا

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: عناوين الحادية عشرة من راديو مكان: انطلاق المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في ظل استياء معارضي حزب الله من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، استئناف محاكمة رئيس الوزراء، ارتفاع الإصابات بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحرارة ترتفع قليلا غدا.
10: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. من المقرر أن تنطلق عصر اليوم في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة، وتسود أوساط معارضي حزب الله خيبة أمل من توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وقال أحد سياسيي هذا المعسكر لمراسل قناة كان روعي كيس إن موافقة الرئيس ترامب على شمل الملف اللبناني في هذه التفاهمات تعزز من قوة الحزب. وأضاف أن مذكرة التفاهم أربكت الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام، اللذين يرغبان في استمرار العملية التفاوضية مع إسرائيل وإضعاف نفوذ حزب الله. استؤنفت صباح اليوم في المحكمة المركزية بتل أفيف محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، وذكر أن محامي حداد سيستمر في مناقشته ضمن الاستجواب المضاد في ملف ألف. ووصلت إلى قاعة المحكمة عضو الكنيسة الليكودية تالي جوتليب. على صعيد آخر، ينظر رئيس الوزراء نتنياهو في إمكانية تخصيص مقعدين من المقاعد العشرة الأولى في قائمة الليكود إلى وزير المالية سابقا موشي كحلون وإلى وزير الخارجية الحالي جيدعون سار. وقالت مصادر ليكودية لمراسلة إذاعتنا بالعبرية ديكلا أهارون شفران إن مرشحا آخر هو رئيس مركز السلطات المحلية حييم بيباس. تفيد حصيلة جديدة بأن عدد الإصابات بإيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية يقارب 1050، ومن بينها 270 حالة وفاة تقريبا بحسب السلطات الصحية المحلية. في المجلس الإقليمي الجليل الأسفل، أسفر انفجار إطار مركبة عن إصابة رجل خمسيني بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى هاعيمك لتلقي العلاج الطبي وفقا لما أورده مراسلنا إياد حرب.
10: حالة الطقس
1: غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
11: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لاسيما في المناطق الجبلية والداخلية، لتنخفض قليلا بعد غد الخميس. عند انتصاف اليوم محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان انتم مع الساعة الثانية من برنامج ماريا وعرين. اهلا وسهلا فيكم وكونوا جزء من برنامجنا اليوم 072-335-5993 على هذا الرقم. عم نستقبل اتصالاتكم. رانيا رشيد ابو النمر بالانتاج عم تستقبلها وبتحولنا الكو بتحولكو إلنا أو رسائل نصية فقط نصية وتتصلوش على هذا الرقم لأنه بس عم نستقبل رسائلكم نقراها واتساب مكان
1: مش عم نقراها كتير
0: بس عم نقراها
1: 050-970-1321

0: بالساعة الأولى حكينا عن الناس اللي عم تتعامل مع الفقدان ونتعلم يعني كيف نكمل حياتنا قدر الإمكان رغم كل الظروف الصعبة اللي ممكن نواجهها. وإسه بالساعة الثانية ممكن نحكي عن الوجه الثاني للحكاية
1: عن الناس هو؟ اللي كانوا معنا من الأول، عن الأهل اللي كتير مرات بيكون لهم دور الأكبر بأي نجاح بنوصله. ومكملين نحن هذا الأسبوع بأسبوع التقدير ومع قصة مختلفة عن النجاح والتأثير والجذور اللي بنرجع لها مهما كبرنا.
0: طيب ملاك، بما انه اليوم عيد ميلادها فاكيد رح نسمعها جورج والسوف على طلبها.

0: كل سنة تسألني يا ملاك. 0723355993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية
1: على 0509071321.
0: وصلك رسائل؟
1: وصلني رسائل. تعال نقرأها. صباح الخير، أنا جواهر من تونس، أشكركم على هذا البرنامج الجميل وكل برامج إذاعة مكان. أتمنى لكم ولكل المستمعين يوما سعيدا مليئا بالنجاح والصحة. لا أعلم ما الذي يشدني إلى إذاعة مكان، لكنها تسليني وترفهني بترفهني. فأرجو الخير لكم، وأرجو أن لا أسمع إلا أخبار سعيدة، كما أرجو أن يسود الأمن والاستقرار والتفاهم والسلام والخير لكم ولكافة أرجاء المعمورة. دمتم سالمين. هاي تاني مرة تبعت لنا جواهر من تونس.
0: أهلا وسهلا بأهل تونس.
1: مين كمان؟ طبعا صباح الخير ماريا وعرين والمستمعين. جاسم بو أحمد من الإمارات. نقدرش نبدأ أو نحكي بدون ما يصبح علينا ويسلم علينا أحمد. أهلا وسهلا. ملك بتبعتنا شكرا على الأغنية ما في مثلكم ماريا وعرين، بحبكم كتير ونحن بنحبك يا ملك
0: حبيبتي.
1: بعتولنا سؤال الجميع، ما هو أصعب فقدان؟ فقدان الأب، فقدان الأم، فقدان الشريك، الزوج، الزوجة، فقدان الولد،
0: كل شيء صعب.
1: فقدان الأخ أو الأخت، فقدان الصديق. مهما كان الجواب، أنا أعتقد أن أصعب فقدان هو فقدان الضمير. تحيات الأجمل مقدمات برامج من محمد.
0: وصلنا على زاوية جربناها.
1: واليوم شو بتقول؟ شو منقول؟ ما بنقدر نغير اللي صار، بس بنقدر نختار كيف نكمل. في أشياء بالحياة ما بنختارها وما بنقدر نرجع الزمن لورا ونغيرها، بس دائما بضل عنا الخيار كيف نتعامل معها وكيف نكمل الطريق.
0: هل مرقتوا بالتجربة اللي علمتكم أنه مش دائما بنقدر نغير الواقع، بس بنقدر نختار كيف نتعامل معه؟ فكروا فيها.

0: وصلنا لزاوية التخلي. عن شو نتخلى ماريا؟
1: واليوم زاوية التخلي عن شو نتخلى؟ بنتخلى عن عادة مرة أنا بتعبني كتير.
0: شو هي؟
1: إن نفسر حالنا كل الوقت للناس.
0: أوكي.
1: أنا بحبش أفسر حالي للناس، معروف يعني إنه هاي أنا.
0: فكر إن هذا إشي بريح.
1: إنه ريح تمام، بس هي أنا يفهموني، مش كل قرار بناخده لازم نشرحه، مش كل شخص لازم يقتنع فيه، هذا المهم. مش يعني نحن من نتوقع من الآخر إنه يقتنع بالإشي ونضلنا نشدد على إشي يقتنع، بس هو مش مقتنع تمام. ففي حلو الاختلافات، تخيل الدنيا كانت بدون اختلافات الرأي، كيف بدها تمشي؟ ما هو إيش الحلو اللي بيعمل بالدنيا؟ هو الاختلافات بالرأي، كل واحد عنده رأيه، ممكن نقنع بعض ونقتنع وممكن لا كمان، وإتس أوكي، صح ولا لا؟
0: صح.
1: ومش كل الناس لازم تعرف كل تفاصيل حياتنا كمان، مرات رح تتبال أهم من آخر كلمة بالنقاش. فسؤالنا لإلكم اليوم، شو آخر مرة حسيتوا إنكم عم بتبرروا أو بتشرحوا أكتر من اللازم؟ قبل شوي شو معاكي؟
0: بالضبط. تجدد
1: كبسين على كل الزوايا مرة واحدة عرين. ايش في
0: التجدد والتخلي؟
1: ليه؟ هني نفس الشيء. بدي اقول لك شيء عرين، لما بقعد اشتغل على الزوايا بحس ان هني واحد،
0: عشان هني
1: بيكملوا وصعب كتير
0: فرقيهن
1: عن بعض. يعني لما بدك تجيبي على التجدد، ايش بده يكون التجدد؟ بدك تتخلي، بدك تخلي عن ايش وتتجددي فيه، والنصيحه هي بيقدروا يكونوا كلاتن مع بعض، وكل واحد منهم ممكن يكون نصيحه. ليش الوحيد اللي هو ولا، وبقدروا يكونوا كمان تحدي. فهذا التحدي تبع زوايا تبع البرنامج. فزاوية التجدد،
0: تجدد اليوم هو انه اشي جديد رجع يدخل على كتير بيوت من بداية الصيف واجواء المونديال. نتجدد بلعبة جديدة أو لعبة رجعت بعد سنين طويلة. على فكرة في إسه هيك بالتربية الحديثة بيقولوا لك مثلاً ضب الألعاب، تخليهاش كلها مفرودة، بعد فترة بعد فترة بتطليها بيرجعوا الناس هيك والأطفال والعائلة
1: يتحمسوا.
0: بالضبط. جددوا بلعبة جديدة بتعمل جو غير، حتى ولو عندكم كتير ألعاب تخلصوا باللي بتكوش إياها وتجددوا بإشياء، أو طولوا لعبة قديمة وتفاجأوا منها بجديد.
1: ويسه بما انه في المونديال ممكن الواحد يعمل توقعات، دفتر يجيب. صح. دفتر يعمل توقعات.
0: مزبوط.
1: العالي
0: في ملانشنا. معنا اتصال. انا صباح الخير.
2: صباح الورد والفل والياسمين.
0: هلا.
2: احلى ماري وعرين.
1: اهلا. مين معنا؟
2: رائدة. الله يسعدكم.
1: سلامي.
2: الله يسعدكم. حابة اشارك بالنسبة لفقدان، اصعب فقدان، فقدان الضنا اللي هو الابن او الابنة. قطعة من الروح اغلى من مملك انسان، لانه في شغلة باستمرار بشوفها انه معظم الفقدات خلص بتلاقيهم كأنه وقفوا عند الحد اللي فقدوا فيه، يعني سيدات وايش فقدوا ابنائهم هيك، يعني لحد انه في واحدة باستمرار بشوفها جهة المقبرة، يعني مش كبيرة كتير، من يوم فقدت ابنها خلص كأنه الحياة سكرت عندها. هذا كتير كتير تلاقي صعب.
0: صح. مش سهل.
1: مش سهل
2: يعني بالمرة. كل حركة، كل شغلة، كل هيك. وبالنسبة للتجدد
1: احكي لنا فكرة.
2: احنا المونديال اليوم ما نمناش عشان الأردن ولا الجزائر.
0: شو التجدد عندك راح يكون؟
1: انه في مونديال. تجدد انه في مونديال ومن نمش
2: المونديال. انا مونديال بس مونديال السنة لانه الفرق العربية صارت زيادة، ولا انا بالاستمرار.
0: صح.
2: الأرجنتين، البرازيل، اسبانيا، فرنسا.
0: صح مزبوط.
2: يعني
0: فهي عم نسهر هذا التجدد اللي عم بيصير، عم نحضر
2: يعني كتير لعب. يعني مبابي بجنن ولا ميستي الإجوال اللي دخلوها منه. بتحس عن جد يعني إيش بعطيك
0: طاقة.
2: دائما في شغلة بحب أحكيها، اللي بشجع فريق ناجح وقوي بعطيه طاقة إيجابية.
0: حلو.
2: يعني الفريق يكون نص بتحلاقي خلاص تعب الواحد يشجع الشاطرين.
0: محلى طاقاتك يا رائدة، ونأخذ كم نستمد منك هاي الطاقة الإيجابية.
2: الله وإنتوا ما شاء الله عنكم. الله يسعدكم. يسعد الخاتم الأصفر اللي بيد ماريا هيك
0: معطيها كمان. شكرا كثير يا رائدة.
1: كيف الحلقات رائدة؟ شو رأيك بالحلقات؟
2: كل
0: شيء مبينات من السماعات.
2: لا مبين فيك، بتحس إشي على طبيعته مش إشي مصنع، لأنه الواحد صار يشتاق للإشي الطبيعي.
0: صح.
2: الإشي المزيف بروح. يعني أنا قديش قديش اللي يعني في المجال وهيك الصحافة 98 وأنا بكتب وبروح باجي بلاقي إنه الناس اللي كانوا أساسيين وعلى أصولهم بتلاقيهم زي ما هم بتلاقيهم لليوم بتلاقيهم مش بتغيرين بس الإنسان اللي بتصنع خلاص بتلاقيه طفى يعني راحت الإشي اللي كان حطيتها كذب راحت لا يصح إلا الصحيح
1: أكيد تسلمي تسلمي العين
2: شكرا اللي شفنا بها الحياة ويعطيكم العافية
0: شكرا إليك باي باي رائدة
2: الله يسعدكم
0: معنا كمان اتصال ألا صباح الخير
3: يعطيك العافية
0: هلا
1: زيدك
3: معك عصام شو الأخبار
1: أهلا عصام
3: شو الوضع
0: أهلا وسهلا
1: كيفك
0: بالطريق اليوم
1: نستنى المداخلة عصام مرة بالأسبوع
0: نستنى المشوار على القدس عشان يتصل
1: أكتر
3: لا اليوم هاي المرة أنا مش بالمنطقة شيري
0: هو
1: وين خارج البلاد
3: بريد البلاد نعم
1: أوه وين
0: خدنا معك
1: وين أنت أنت جمع جاي
3: شغل
1: حلو
0: عصام عم تسمعنا كمان من خارج البلاد هذا هيك
3: أكيد
0: نهتز بالإشي
1: حلو
3: بدي احكي لك شغلتين على السريع بالنسبه للفقدان كل ما خلينا نقول هيك شده تاثير الفقدان بتعلق بشده التعلق بالبني ادم اللي او بالشيء اللي فقدته يعني لما ام شايف انه حياتها بس علشان اولادها وبتفقد لا سمح الله ولد من اولادها فطبعا هون العالم تبعها نهائيا خرب دمر لأنه شافت علامه بس مبني بالأساس من ابنها
0: بس هذا التعلق يعني كتير بسمعوا مرات أنه تخلوش ولادكو تتعلق فيكو أو أنتو تتعلقوا كتير وهذا الإشي عشان تقدروا تجهزوهن للحياة أكتر لقدام بس بستصعب أسمعه يعني كيف ممكن الواحد ما يتعلقش بابنه أو ابنه
1: بعدين الحب هو بدون شروط يعني
3: لما أنت بتعطي استقلالية أكثر للشخص اللي بيكون معك فالتعلق بيكون أقل
1: مزبوط بس حتى ولو الفقدان كفقدان يعني أنا جربت الفقدان كتير صعب حتى لو أنا معطيني كتير الاستقلالية ومعطيني كل إشي وأنا ربوني أكون شخصية كوني مين ما أنا وشو ما أنا ومستقلة جدا بس بلحظة فقدت فيها أمي أو ستي كنت كتير متعلقة فيها أو سيدي أو خالتي
3: حكيت كلمة الأساسية كنت كتير متعلقة فيها أوكي يعني أنا بقدر أحب أمي بقدر أحب أبوي بقدر أحب ستي بحب الحب الطبيعي اللي لازم أحبه بس بنفس الوقت في الاستقلالية الثانية الموجودة

0: في تواصل وربط بيني وبينها كان كتير قوي. فانا انفقدت، اوكي انا عارفه انه هاي الحياه نقطه وسط جديد، بس الفقدان من جوا صعب صعب. انا عم بكمل حياتي بدون هذا الشخص، فكيف بدك تكمله لهذا؟ ما قدرتيش استوعبه وحاولت افهمك اياه.
1: عشان هيك بيكتبوها هي بمراحل، الفقدان الاربعه اللي هي النكران، بعدين التذنيب، بعدين قبول الموت، بعدين او الرجوع للحياه شوي شوي، بعدين قبول الموت وكمل حياتي.
0: مزبوط.
1: اوكي، بس مش راح انسى اللي فقدته يعني. في اوقات معينه، في لحظات معينه بدي يجي علي، بس ما راح توقف حياتي لما انا فقدته. هذا قصدته انا.
0: اوكي،
1: انه الفقدان هو شيء اللي اوكي طبيعي اي حدا ممكن يمر.
0: مزبوط.
1: لا، بس التشافي خلينا نقول، او مش التشافي، التكمل العادي مع حياتي بظل وانا فقدت شخص عزيز علي بيكون اهون لما التعلق بيكون اقل. مش لما بحكي عن التعلق اقل، مش معناته محبه اقل او اهتمام اقل، بس الضربه بين الشغلتين.
0: أوكي.
1: الشغله الثانيه اللي حابب احكيها من زمان،
0: نعم،
1: انه في مبادره حلوه كانت على راسي. لما احنا بنحكي عن الاهل وكيف نعطي اليات كافيه للاهل علشان كيف يقدروا يتعاملوا مع تحديات اولادين، فانا عندي حل، او مش عندي مبادره معينه. انا جاهز مره او مرتين بالشهر نعمل محاضره لمجموعه اهالي، طبعا بتبرع
0: حلو
1: كجزء من بناء مجتمعنا. بس لأولي محل بدك تجيبوه على المكيال، فيش عندي اي مشكله في العياده تبعتي، بس بدكم بحيفا، بدكم بالمصري، فيش عندي اي مشكله.
0: ويتواصلوا معك لهي الشغله؟
1: لا انتوا حضروا مجموعه،
0: نحن نحضر كمان.
1: واو. او نعمل او يعني
0: شو بدنا نحكي،
1: الناس تتواصل، بعرفش تعملوا مجموعه واتساب، تعملوا شيء. انا علي اجي
0: مبادره مني.
2: حلو
0: حلو.
2: اول شيء مش مفهوم ضمن ابدا توجهك لنا ومسيرتك المهنيه وخبرتك انك بتيجي وعم بتشاركنا فيها وبتساعدنا احنا كمستمعين ومشاهدين وكمقدمات برنامج، وانك كمان هون لسه عم بتبادر بشغله وخطوه كتير مهمه. فبنشكرك كتير كتير كتير على قديش حاسس انه هاي المنصه ممكن عن جد نستغلها لنعمل الخير ونساعد الاشخاص انه يتطوروا ويتقدموا. وبدون شك هذا موضوع اللي عن جد لازم نشتغل عليه، ومش لما يصير عندنا فقدان، يمكن لازم نجهز حالنا قبل كمان. بس كل واحد هيك بضل يبعد هذا الموضوع. شو فكر بهذا الموضوع؟
1: مظبوط. نحن إذا بضل كمان نفكر فيه، فإحنا كمان بشكل أو بآخر عم نوقف حياتنا.
0: صح. هذا اللي كنت كل الوقت هقوله، الحياة بتكمل. سلفي. الحياة هي الحياة والحياة بتكمل.
1: صح.
2: عصام شكراً كتير لمشاركتك اليوم.
1: يا هلا فيكم،
2: يعطيك العافية، نهارك سعيد.
1: باي باي, باي, باي.

0: بكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء هدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: الآن برنامج مريا وعرين

0: تقريها قبل ما ننتقل للقاء؟
1: في رسالتين هيك حابة أشاركهن. صوت تليفون. يسعد صباحكم يا حلوات، اشتقت لكم كتير. بالنسبة للبوست اللي كلنا شفنا عن تقدير الأم اليهودية لمربية عربية، هذا مش غريب علينا لأنه أنا بشتغل من 15 سنة متابلت لمساعدة مسنين بين عائلات يهودية، ولو تشوفي كيف العائلات بحبونا وبعتبرونا فرد من أفراد الأسرة، بقدرونا لأننا منشتغل من كل قلبنا. الإنسان اللي بعطيه من قلبه بنجح بشغله. جاكلين أبو شيخة غزلان،
0: جاكلين شكرا، شكرا على رسالتك كتير مهمة. بكرة كمان منحب لو بتتصلي وبيكون عندك مداخلة، لأن رح يكونوا معنا الحاضنات بالبرنامج.
1: في كمان رسالة حابة أقرأ لك إياها، عارينك رح تعملك منيح.
0: yeah.
1: صباح الخير جميلاتي، بستنى برنامجكو عنار، جد برنامج راقي مميز. واو كل شي حلو بالبرنامج، بسمعكو في السيارة، بشوفكو على التلفزيون. ماريا بعشقك. عارين بحب روحك وضحك.
0: محلا هاي رسالة.
1: معكم منال من الفراديس.
0: منال شكرا على الكلام الحلو، تابعينا دايما.
1: شفتي في الكلام الحلو بساعد؟
0: طبعا دايما.

0: في كتير ناس بتعرف ضيفنا, بتعرف ضيفنا, بتعرفه يعني طبعا من السوشيال ميديا وفي من فيديوهات اللي بحققها لملايين المشاهدات. بس اللي بيميز الضيف انه رغم كل نجاحه وشهرته دايما بيرجع بيحكي عن البيت, عن الاهل, عن التربية وعن القيم اللي تربى عليها, وبيستغل السوشيال ميديا لحتى يطور من مجتمعه ومن محيطه.
1: من كتير شغلات بحب كتير اتابعه, يعني لحظة اللي بلشت اتابعه هيك
0: امن لوف
1: صرت على اخر ان لوف. فضيفنا اليوم هو دكتور عزات بدير, طبيب وصانع محتوى رقمي, قدر يوصل لجمهور واسع جدا وبس ضله متمسك بجذوره وبالحكاية الاولى اللي بلشت من البيت. واليوم رح نحكي معه عن النجاح والطب والسوشيال ميديا والانتقادات وعن الناس اللي كانوا جزء من رحلته من البداية وتقديره لمين رح يكون.
0: دكتور عز بدير مقيم, يعني هو طبعا متخصص بطب الطوارئ في مستشفى إخلو. صباح الخير دكتور عزو.
2: السلام عليكم رانيا وعرين, كيف حالكم؟
1: ماريا وعرين.
0: رانيا معنا بالإنتاج.
1: السلام عليكم دكتور.
0: احنا بنعرف دكتور انك انت اسا بهيك بشغلك واضطريت انك تاخذ هيك بريك عشان تقدر تحكي معنا, وقديش وقتك مشغول, بس رغم هيك في عندك وقت للسوشيال ميديا, ليش مهم كمان وكمان؟
1: لا بدي احكي شغله بقدر. في شيء لما بلشت اتابع عزو في شيء سحرني, يعني فيه إيش, أول شيء شباب صغير كتير صغير, وأول شيء شو هذا الصغير فرفور الصغير هذا دكتور,
0: واو طاقاته
1: وبعدين طاقاته وطاقاته والأشياء اللي بيجيبها والأكل, وكأنه مفوتنا على عالمه, على عالم اللي هو فيه الشاب, العالم اللي هو دكتور, العالم اللي هو إيش بوكل, طيب بريت البيت, عالمه بالبيت
0: طبيعي
1: بالعيد طبيعي جدا مين ما هو. فكتير حبيت يعني. فشو عن جد عرين سألت
0: ليش السوشيال ميديا؟
2: أول إشي شكرا لكم كنت طلبتوني, وبعدر إني ما قدرتش أكون معكم, كنت كتير بحب إني أكون معكم.
0: يا ريت لو كنت على الاستوديو, يا ريت
2: للأسف عشان الواحد الشغل شوي صعب. شكرا كتير لكم.
0: إحنا كتير مبسوطين فيك. عزو كيف علاقتك بالسوشيال ميديا وليش قررت تكون هناك؟
2: أنا ما أخذت هذا القرار. علاقتي بالسوشيال ميديا إذا بدنا نيجي نحكي بشكل اللي هو صريح وحقيقي, علاقة بتيجي طيبة سيئة, لأنه كتير كتير مهم إنه إحنا لما بنكون قدام السوشيال ميديا نتذكر الأشياء اللي هي مهمة.
1: صح.
2: لأنه الواحد كل يوم بتذكر إنه الناس بالنهاية تحتاج لصدق. سهل جدا اليوم انك انت تعمل ترند, بس اصعب بكتير انك تعمل فرق وتغيير بحياة الناس. عشان هيك دائما قبل ما بنشر اي كلمة بسأل حالي, هل هذا الجملة, هذا الفيديو اللي عم بنشره راح يضيف وعي, راح يخفف وجع, راح يزرع امل, راح ولا راح يكون كمان ضجة على السوشيال ميديا اللي مش ناقصها ضجة. انا ما طمحش ولا مرة اكون واحد اللي صوته أعلى إشي, بطمح دائما أكون أكثر إنسان صادق وعم بيأثر بشكل سلبي إذا اخترت أو لا, عشان أنا مخطرتش يكون عندي هذا العدد.
0: حلو.
2: الناس أدت
0: دكتور عزو, الناس كتير بتشوفك كطبيب ومؤثر.
2: لو سمحتي عزو
0: بدون دكتور.
1: عزو أدى عمرك, لحظة عزو أدى عمرك
2: 28.
1: أدى 28 بعدك صغير.
0: مين عزو؟ يعني احنا بنقول دكتور عزات عزو, مين عزو ورا بعيد عن الشاشة, مين انت؟
2: شوفي بعيد عن الشاشة انا كتير بحاول كل يوم اني انجى من فكرة اللي هي كتير كتير كتير كتير خطيرة, اني اصدق الصورة اللي الناس بترسمها عني ان كانت منيحة وان كانت عاطلة.
0: كيف يعني؟
2: لان يعني شوفي الشهرة زي مراي قدامنا, إذا إحنا مضلنا قدامها كتير بتكبر فينا أشياء اللي إحنا منحبها وبتخفى أشياء عنا اللي إحنا منحبهاش, وبالآخر بتنسي ملامحك ونفسك الحقيقي, بتروح تنسي حالك. إيه عشان هيك دائما بحب دائما أرجع لأهلي, للناس اللي بيعرفوني بعزو مش بلقبي أو مش بعزو المشهور أو مش بعزو الدكتور, عشان هاي الناس الحقيقية هي راح تنتقدني قبل ما تمدحني. راح تقول له عزو عم تعمل 1-2-3 انتبه, شوف شو عم بتساوي. أنا بديش أكون أكثر إنسان مشهور بالغرفة, بدي أكون أكثر إنسان اللي عم بيكون صادق مع الناس
0: بأثر بشكل إيجابي.
1: بس مين هو عزو عن جد؟ مين هو عزو المش من وراء الكاميرا؟
0: وليش بالذات اخترت انه محتواك يكون عن الاهل وتقديرهم وبالذات انك بتبرز هنا دور امك وقديش بتاثر عليك؟
2: شوفي عز اللي بتشوفيه على الكاميرا هو نفسه عز اللي بتشوفيه من دون الكاميرا، وهذا اكثر إشي اللي انا كتير فخور فيه. انا اليوم شاب عمري 28 سنه، تغربت تعلمت طب بريت الدوله، رجعت اثبتت نفسي بفضل ربنا من بعد فضل اهلي طبعا. لكن كتير ليش بهمني انه اورجي يعني الام عشان او الاب طبعا، عشان انا في شغل اللي انا مقتنع فيها انه هي اكبر كذبه انه انا صنعت نفسي بنفسي. دائما في ناس اللي خارج القاعده، لكن فيش حدا اليوم بوصل لحاله. في انتهارات، في ابو تعب، في عائله امنت فيك اللي انت بعد ما كنتش مآمن بنفسك. انا اللي بدي احكي له، بدي احكي شغل اللي انا بشاركهاش كتير. يلا بنعطيكم هيك ايتم اكسكلوسيف.
1: حلو، يلا مستنى سكوب.
2: صف سابع تامن، انا كنت انسان اللي بتعريف المدرسه انسان اللي هو فاشل. كنت بكل المواضيع اسقط فيها، كنت أجيب 50 و40 و30 وهاي. بصف تاسع صار في زي تغيير ومرحلة انتقالية عندي غير الوعي اللي صابني. كان في عائلة اللي دعمتني وأهل اللي قعدوا معي، ودور برضو الأساتذة والمسس المس أسف اللي كانت عندي اللي أثرت. فقبل ما نطلع على الثمرة الثمار اللي أنا بعد حالي يعني أنا وخواتي، إحنا ثمار تعب أهلي أمي وأبوي اللي هني الشجرة. فبالآخر الواحد بده ينبسط من الثمار بس ممنوع ينسى الجذور.
1: حلو.
0: دكتور عزو، سوري عزو انت اليوم مش بالصدفة معنا هذا الأسبوع، عم ناخدك كشخصيات مختلفة من مجالات مختلفة قدر الإمكان حتى نقدر هيك نفتخر فيها باللي وصلوا لها. اليوم انت عم تحكي على إشي اللي فيه مثلا يمكن ما كانش عندك الظروف اللي تجيب علامات، وكنت يمكن هيك يقولوا عنك فاشل، بس رغم هيك الإيمان يعني إيمانك بأهلك وإيمان أهلك فيك فيه اللي خلاك توصل لوين انت وصلت اليوم.
1: والمعلمة يعني كان في هون دعم، في داعمين اللي هو عن جد، وحلو انك انت
2: كثير
0: وكل اللي اخذته من البيت ومن المحيط عم بتحاول كمان تقدمه لمتابعينك بالسوشيال ميديا.
2: بحب ارجعه عشان انا
1: لانك حسيت انه فقدنا هذا الاشي.
2: كثير للاسف.
1: وين فقدنا؟ وين انفقد هذا؟ كثير عم بحاول افحصه.
2: السوشيال ميديا عالم صار كتير سام. الإشي اللي بخوف اليوم بطل الإنسان المتنمر، الناس اللي صار يخوف أكتر وإن الناس بطلت تستحي من التنمر وبطلت تشوف إنه الغلط إنه نفتح أي فيديو أو أي منشور. بتفوت اليوم على التعليقات عند بعض الأشخاص بتشوفي سام، بتشوفي حقد، بتشوفي أشياء اللي بتقولي ليش.
0: وهذا البوست وهذا المنشور الأخير اللي نشرته قبل 10 ساعات اللي كتبت إنه أكتر إشي بخوف اليوم مش المتنمر نفسه، أكتر إشي بخوف الناس بطلت تستحي من التنمر، بطلت تشوف غلط، صرنا نفتح أي فيديو أو أي منشور ونشوف كمية سم وحقد وكراهية بتخوف، كأنه القلوب نشفت وكأنه الإهانة صارت لغة يومية وكأنه تكسير الناس وتسخيفهن وإذلالهن صار رياضة يتسابقوا فيها، مين بيوجع أكتر ومين بيهين أكتر ومين بيجمع ضحكات على حساب كرامة إنسان آخر.
2: حكي هذا على فكرة.
0: عم بقرأ.
2: أوكي.
1: كلمة بكلمة.
0: عم بقرأ المصيبة الحقيقية اللي أنت نشرتها اليوم قبل 10 ساعات، وعن قديش لازم نبطل نعمل ونكون شركاء.
1: بس في سؤال.
0: كل هاي التعليقات الجارحة اللي عم بتصير.
1: بس ليش؟
0: بوصلك؟
1: طبعًا هو عم بقولها يعني السؤال عن جد ليش يعني عزت عن جد أنت عم بتساعدني أوصل إيش عم بيصير هون؟ ليش أحكي. ليش برأيك عم بيعملوا هاي الشغلات؟
2: انت عم تسألي السؤال الجوهري الذهبي اللي بغاش اعطيك جواب الصراحة عشان انا بنفسي بفهمش.
0: وهذيك
2: المرة قعدت قبل جمعة
1: أوكي.
2: كنت قاعد بغرفة النوم وعم بحكي كتير شغلات عني مش مهم.
1: هذا برنامجنا انت لو بتعرف يا عز وقدين احنا بنحكي عن حالنا فإيجا حدا يحكي عنا
0: شو غسيل
1: بلاش.
2: كنت قاعد بالغرفة متلقح صراحة على التخت وندت والدتي بقولها يما، سألت بالضبط سألتني إجابة، بقولها يما ليش الناس بتأذي؟ ليش الناس بتكره؟ وحكيت هيك جاوبتني جواب اللي ما حبيتوش.
1: بتقول جاوبت دائما الاميات بيجاوبوا جواب بحبيتوش.
2: لا قالت لي انه ايش ما حبيتوش انه هي ضايقتني انه ما حبيتوش انه كان بدي عشان امي واهلي وامي ابوي عائلتي دائما بيعطوني اجوبه لما انا بدور عليها لما بلاقيهاش عند نفسي. قالت لي عزه مش دائما عندي جواب. قالت لي بعرفش بعرفش الناس بتأذي بعرفش الناس بتكره عشان انا تربيت ببيت اللي نكرهش نأذيش. يعني حتى بتعب الواحد وهو لما يكبر بينه وبين خواته. أنا كان عندي خوات فش عندي إخوة الله خلي لي يعني يا رب الواحد ما بتعب نتخانق أمرط مع بعض
1: طبيعي
0: كل بيت.
2: فإحنا كلمة بكرهك ممنوع كنا نحكيها بالبيت هاي لهي الدرجة ممنوع كانت تنحكي يعني أشياء اللي هي بتنحكي اليوم عادي بين أي ناس هاي الكلمات ممنوع كانت تنحكي يعني ممنوع منعا باتا ممنوع. فأنا بفهمش الصراحة هل هو عدم تربية هل هو ناس اللي هي تربت
0: في سهولة لأنه من وراء الشاشة بتخف وراء أسماء أو حسابات مستعارة.
2: هذا إشي كتير غريب لأنه في إشي بتسمى projection بالإنجليزي أو بالعربي صفات. لو إنسان يسقط ما ماذا ينقص بداخله أنت إشي ناقصك بتطلعه على غيرك.
0: لما دخلت السوشيال ميديا توقعت يكون في هاي الكمية من العنف وده الاشي بدايقة كمان
2: صراحة يعني تعمل صوت النقطة عن الحروف. اغلب الناس واغلب التعليقات عندي عم نحكي احنا اكثر من 90% الحمد لله ايجابية
1: حلو
2: لكن في هذا الكمية البسيطة وكتير مهم انه احنا ما نخليها تغطي على الاغلبية لانه لو بتجيبي كوباية مي كاملة وبتحطي فيها 5 ml من الكولا مثلا بتبين وكأنها عكري لكن اغلبها هي صافي. فاحنا ولا مره لازم نعطي الكميه الصغيره من الناس.
0: تعطينا نموذج لكيف بيوصلك تعليق سيء وانت بتتجاهله او بتحاول ما يسيطرش عليه.
1: يعني انا حضرت كمان فيديوهات برد
0: بس يساعد الناس اللي اليوم عم بيكون في تنمر كتير كبير على السوشيال ميديا.
2: مستحيل اتجاهل تعليق سلبي مستحيل. تعليق سلبي باخده وبحاوله لإشي إيجابي وبطلب من الناس إنها برضو تتعامل مع الإشي بشكل إيجابي لأنه التنمر ولا مرة كان والأذية والكراهية ولا مرة كان أداة سخرية أو تسلية عشان بالآخر في ناس وصلت للانتحار وجربت تأذي نفسها عشان عم توصل لتنمر. وكتير سمعنا قصص عنا للأسف بالمجتمعات ومجتمعات أخرى لتنمر لحالات انتحار بسبب التنمر. شيء جدا مؤسف لازم نعرف كيف نتعامل معه ومش كل إنسان بيقدر يتعامل معه ومش كل إنسان بيقدر يكون ليش أسميها قوة عشان هي مش قوة. أنا لا أؤمن ونشرت هذا الإشي قبل الجمعة إنه أنا ما بأمن إنه التنمر يبني شخصية. لا هو يبني بالعكس زي عدم ثقة بالبيئة اللي حواليك بيبني زي حيطان حواليك اللي أنت بتبطل مرتاح مع نفسك ومع الآخرين. ممكن التنمر إشي جدا مؤذي
0: صح. ممكن مجتمعنا مثلا بفرقش بين النقد اللي ممكن نتعلم منه وبين الهجوم اللي ممكن يأذي.
2: لا للأسف للأسف أنا كتير كتير بديش أحكي مخذول لكن أنا كتير مستاء وصلت لمرحلة متأسف إن عم بحكيك إشي. بديش أقول ما بآمن إنه ممكن نوصل لإصلاح لكن أنا بآمن إنه إحنا بحاجة لتغيير جذري. يعني نطلع إحنا على المجتمعات الأخرى لما نأخذ أوروبا لبعض المثال لما صارت الحرب العالمية الأولى والثانية كان في كراهية شديدة زاد في المجتمعات وكان في حالات عنف وقتل. فكما بيحكوا الإشي ما بيكبر ما بينفع يصغر. فأنا برأيي إحنا عم نوصل وعم نتقرب كتير لنقطة انهيار واللي أنا بآمن بعدها رح يجي الإصلاح. الإصلاح مش رح يجي متأسف عم بحكيك إيش اللي هو مش هالقد
0: كل واحد طبعا وكيف بشوف يعني الخريطة اللي قدامه. بس أنت عم بتحس إن إحنا وصلنا لقمة اللي هي كتير كتير صعبة اللي من وراها مفروض يجي الخير.
2: بنفع أسألك سؤال؟
0: نعم.
2: هذيك المرة نشرت فيديو أسألكو أو طبعا أسألكو هذيك مرة نشرت فيديو اللي اضطريت الصراحة أمحاه ساعات ما بنحاش فيديوهات. بحكي لك في طفل 13 سنة تم إطلاق النار عليه بقلنطوة بعجز سمعته
1: طبعا
2: لحد يسمع كتير فأمرت الواحد بينسى خير لوين وصلنا
0: مزبوط.
2: فأنا قصرت إنه لوين وصلنا إنه إحنا ما كانش فيه ولا ضجة ولا احتجاجات على حياة شخص اللي حرفيا طفل تم إطلاق النار عليه. المجتمعات الثانية ليش حياة الناس أغلى؟ ليش حياة الطفل أغلى؟ ليش إحنا بمجتمع اللي ما نقبل؟ ليش نقبل؟ ليش؟ ليش نقبل؟ إنه طبعاً في سياسات وفي نهج وفي عدة عوامل وأشياء اللي بتأدي من اليوم إحنا بهيك مرحلة طبعاً. وبالآخر في مؤسسة حاكمة اللي المفروض عليها الأمن والأمان اللي تعطينا إياه. لكن
0: فسألت سؤال اللي هو واقعي، يعني ليش حياة إنسان هون؟
2: لماذا نقبل؟ لماذا نقبل؟
0: وليش محيته؟
2: وصلني عند بعض الرسائل بشكل شخصي مش عارف احكي هيك، ف
0: اضطريت انك عشان تقدر تحمي نفسك.
2: بالضبط، ما عندكش ولا شيء غلط انا غادي.
0: هل الشهرة الرقمية عزو بتحس انه هيك بتحطك بمسؤولية اكبر اليوم اتجاه مجتمعك والمتابعين
1: اللي او رفعت سقف توقعات منك؟
2: على فكرة بتاتا لا، انا مش كثير بوافق هاي الشغلة. بحس انه مش لما ارتفعت الارقام صرنا صرعنا مسؤولية اكثر، بالعكس. وانت حسيت بتقولها لما فهمت انه اي جملة انا بدي احكيها بدقيقة ممكن تعيش بعقل شخص سنين، ممكن تغير قرار حياته، ممكن تعطي شجاعة كان فائدها، ممكن يمكن أمراض تخوفه أكثر ما تفرحه. تأثير الحقيقي هو مش إنك أنت تكون بامتياز، هو المسؤولية. وأخطر ناس على فكرة على المجتمع هن اللي عندهم جمهور كتير بس فش عندهم ضمير.
1: إيش يعني لجبتهن يعني؟
2: نعم
1: لجبتهن؟
2: بعرفش، بديش أحكم على الناس، أنا بحبش أحكم، أنا دائما بحب أعطي
1: فصحى. أوكي
0: صح.
1: إيه. إيش النجاح بالنسبة لك؟ وين بدك توصل عزة؟ دكتور كبير،
0: دكتور سوري،
1: بروفيسور؟
2: شوفي أنا عندي تعريف عن النجاح كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير مختلف، وبرضه هو هذا إيش تعلمته من أهلي. أنا تعريف النجاح عندي هو مش لقب بتحطه قبل أسماك. وأنا دائما لما بيجي حدا بيقول لي دكتور عزو بقول له عزو بكفي، فيش حاجة دكتور ولا جائزة بنحطها نحطها على الرف ولا رقم المتابعين. النجاح هو عدد القلوب اللي أنت قدرت تقيمهن الخوف، عدد عقول الناس اللي قدرت تخليها تكون أوعى كفاية بسبب كلمة أنت حكيتها، الناس اللي قدرت أنقذها بحياتي. إذا وجودي أنا كوجود خفف ألم إنسان واحد أو أنقذت حياة حدا، هذا بالنسبة لي بكفي. لأنه دائما دائما كانوا يقولوا لي تقول لي والدت الامتحان الحقيقي لما تنطفي القمرة. هل عز نفس الإنسان؟ هل أنت بتعامل الشخص اللي فش عنده لقب اللي ما معه مصاري زي كيف بتعامل المسكين، زي كيف بتعامل المحتاج؟ هذا هو النجاح. إذا أنت قدرت تتملك نفسك وما تروحش للهاوية وتصير إنسان عاطل وتضلك محافظ على الأخلاق، هذا هو النجاح.
1: حلو
0: عزو، عندك منصة اللي عم تستغلها كتير صح، وإحنا بنتمنى لك النجاح أكتر
1: وأكتر،
0: ودائما هيك شاركنا
1: تكون عزو. بتعرف إيش أنا متأمل؟
0: تكون أنت
1: الزلط.
2: عم بجرب الصراحة قد ما بقدر إني أكون أنا الصراحة يعني. و لما بوصلني هيك لما في صراحة ناس زيكو اللي بالعكس تدعم هاي الناس، مش بس أنا، كتير ناس غير مجتمعنا. مجتمعنا مش ناقص بتاتا بتاتا بتاتا مش ناقص، في مليان، لكن لازم تسليط الضوء عليهن ولازم دعمهن. لما فينا زيكو أنا دائما بآمن بمستقبل أحلى وبكرة أحسن إنه بعد في خير في الدنيا.
1: شو بتفائل؟ واو،
0: رح نكمل نتابعك وتأثر علينا بشكل إيجابي والتفاعل اللي أنت وجدت فيه.
2: يعني جد بتمنى اني عم بأثر بشكل ايجابي، وكتير
1: واضح
2: بجرب اكون انسان مسؤول قد ما بقدر، جد قد ما بقدر.
0: شكرا عزو،
1: ومن هني عزو من هني اهله فيه
0: اكيد
1: بشكل قال زي
0: من هني
2: هنوني عليه مش هنون علي الصراحه.
0: عزو بدير طبيب عم تتخصص طب طوارئ في مستشفى إخلو، يعطيك الف عافيه والنجاح الدائم، ورح نكمل نتابعك. شكرا
1: شكرا
2: شكرا كثير لكم، يعطيكم الف الف عافيه.
0: إلك كمان باي. شكرا، باي باي يلا. طيب احنا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، وبكرة رح نرجع ونطل على مستمعين ومشاهدين مكان بنفس الموعد من 10 ل 12. شكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا اليوم، راني رشيد أبو نمر بالإنتاج، إيلان هولتهاوزن كان معنا بالهندسة الصوتية، وخين عزرة بالراديو المصور. ماريا دي بينا تقولي ليش عندك رسائل ما رتيهاش؟
1: لا في رسالة واحدة مش مهم لبكرة،
0: بنفع؟
1: طيب مشكلة، مجمعين لبكرة.
0: أكيد.
1: باي عارين. باي
0: باي. باي. باي.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: أنا زيك بابا.
11: شو يعني زيي؟
12: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
11: حبيبي أنا فخور فيك.
12: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
11: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
12: أنا زيك بابا.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: عناوين أخبار الظاهرة: الكشف عن قيام أب بقتل ابنه بحسب الشبهات في حي راس العمود شرقي العاصمة. إيران تصعد من لهجتها. السفير دانون يرى أن الجيش اللبناني لن يتمكن من نزع سلاح حزب الله. العمل على سن تشريع لتنظيم العملية الانتخابية في ظل الذكاء الاصطناعي وارتفاع طفيف على الحرارة غداً.
14: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. كشف النقاب عن قيام شخص من سكان رأس العمود شرقي أورشليم القدس بقتل طفله خنقا قبل نحو أسبوعين. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن المشبوه يدعى خليل عياد وعمره 27 عاما. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لن يتم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية التي تم قصفها. وأضاف أن الوفد الإيراني في سويسرا لم يلتقي مدير الوكالة. وخلال مؤتمر صحفي عقده في طهران، أشار بقائي إلى أن إيران ستتخذ القرار بشأن كيفية التصرف بالأموال المجمدة دون قيود. رأى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن الجيش اللبناني لن ينجح في نزع سلاح حزب الله. وقال في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية إن جيش الدفاع تقدم وقام بدحر حزب الله إلى الخلف، غير أنه إذا لم يقم الجيش اللبناني بإثبات وجوده فإن الحزب سيعود إلى المناطق التي تم تطهيرها من عناصره. قالت المستشارة القانونية للجنة الانتخابات المركزية يفعاد سيمينوفسكي إن إسرائيل تفتقر إلى قانون ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في الانتخابات العامة. وأضافت أن اللجنة تعكف على إدخال تعديل على قانون الدعاية الانتخابية بهدف ضمان الشفافية للجمهور بهذا الشأن.
14: حالة الطقس
5: الليلة على قناة مكان.
15: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتنخفض قليلا بعد غد الخميس. وفي يوم الجمعة المقبل تبقى الحرارة دون تغير يذكر. في الواحدة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
1: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
16: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
17: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
16: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
18: الائتلاف الحكومي يضغط لتمرير كل القوانين المثيرة للجدل في الأيام القادمة على ما يبدو حتى 17 من شهر آب القادم، وبالتالي نتنياهو والحرديم والحالة من الأسئلة الكثيرة حول حل الكنيسة. هل يستجيب نتنياهو لمطالب الحرديم أم لا؟ هل يحل الكنيسة هذا الأسبوع؟ عن كل ذلك سنتحدث مع مير كوهن نائب عن حزب يش عتيد الوزير السابق خلال البرنامج. القائمة المشتركة والجريمة في المجتمع العربي وإلغاء الاجتماع مع المفتش العام للشرطة داني ليفي، سيكون معنا حول ذلك مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين. وأين ذهبت أموال تطوير شارع رقم 65 بلدات وادي عارة؟ تحتج وتقدم التماسا. الدكتور نزار أبو عقل سيشرح سبب الإحباط الغضب أيضا، وكيف يؤثر عدم تطوير هذا الشارع على الحياة اليومية في بلدات وادي عارة.

0: الأرجنتين تتأهل إلى الدور 32 من المونديال الليلة الماضية بعد هدفي ميسي الذي يتصدر قائمة هدفي المونديال بخمسة أهداف. الليلة البرتغال مع رونالدو أمام أوزبكستان عند الساعة 8. يوسف شداد معكم في حديث الظهيرة، تحية لكم مستمعينا في كل مكان في الإعداد والتقديم، طبعا شريهان حجر بيكي في الإنتاج، وأيضا زميلة جسليم محمد بريك، روبي أوسنهولتز في الهندسة الإذاعية، وناصر سعيد في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا عبر شاشة قناة مكان. قبل قليل سجلنا الحوار التالي مع الوزير السابق مير كوهين النائب عن حزب يش عتيد حول نتنياهو والحرديم وحل الكنيسة، وكذلك التساؤل الذي يطرح حول إمكانية حل الكنيسة هذا الأسبوع، وفيما إذا سينجح الائتلاف في تمرير كل القوانين المثيرة للجدل منها المتعلقة بالتغييرات القضائية وكذلك قانون الاتصالات المثير للجدل. سجلنا الحوار التالي فلنستمع. خبير الكنيسة مير كوهين يش عتيد أصار لشعفار، شلوم لك.
1: شلوم.
0: יש דדליין מסתמן לפיזור הכנסת או הכל תלוי בראש הממשלה בנימין נתניהו וכל ההתלבטויות שלו בנוגע לחרדים והדרישות שלהם?
1: אני להערכתי אנחנו נתפזר בין העשירי ל-15 ביולי והבחירות תהיינה, עדיין אין החלטה, זה ביבי נתניהו זה שיחליט, אבל הבחירות כנראה תהיינה בין הראשון בספטמבר, השני, סליחה, באוקטובר, עד העשירי באוקטובר. זה מה שמסתמן, אבל שום דבר לא מוחלט. כעיקרון זה כבר לא משנה כל כך.
0: זה לא משנה.
1: לא משנה, הכנסת אמורה ב-17 ביולי להתפזר, שלושה חודשים לפני, אז מקסימום ימשכו את זה עוד שבוע, שבועיים. בדרך כלל בתקופות כאלה בכנסת עושים מה שנקרא ניקוי שולחן, שלוקחים את כל החוקים ומעבדים. לצערי הגדול, הם עובדים על מספר חוקים, חוק התקשורת שאני מאמין שלא יהיה לו רוב, כי החרדים הודיעו שהם לא יצביעו לחוק התקשורת. פיצול תפקיד היועמ"שית שהם רואים בזה איזה הדבר החשוב ביותר מבחינתם. חוק ההשתמטות, אנחנו דואגים ונדאג שהוא לא יעבור בשום פנים ואופן. זה פרפורי כסיסה לצערי הגדול.
0: כן.
1: אילולי ראש הממשלה היה באמת רוצה טובת המדינה, היה מחסיק את הסגה הזאת, כי הכנסת לא מתפקדת, לא מתפקדת. אתמול, יום שני, סיימנו את הכנסת בשעה 8, כי החרדים לא מצביעים, הקואליציה קרועה בינה לבין עצמה, ועם ישראל סובל, חבל.
0: מאיר כהן, אתם כאופוזיציה מתכוננים לבליץ של חקיקה מהצד של הקואליציה בינתיים, או אין סימנים לכך?
1: אנחנו מרגישים את זה, אבל הפירוק והסירוב של החרדים לכל דבר, עד שלא יעבירו את חוק המעונות, שזה חוק רע וחוק מושחת, הסירוב הזה שלהם, מבחינתנו, תוקע את החקיקה וזה בסדר, אנחנו שמחים על כך.
0: זה עושה את העבודה ממש בשבילכם. גדי איזנקוט שמתכונן למסיבת העיתונאים שלו בסוף החודש, יצטרף בסוף לגוש?
1: תראה, אני מאוד מקווה שהוא יצטרף לגוש הזה. הגוש הזה הוא גוש שמעורר תקווה. וככל שמתאחדים, יש סחף של ציבור בסופו של דבר. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר היא הונגריה שלפני חודשיים, שלושה. איך היו כל מיני מועמדים? ובסופו של דבר הלכו אחרי מועמד אחד, וכשכל הסקרים עד לדקה 90 ניבאו 50-50, אז ביום הבחירות זה הניע אנשים לצאת ולבחור בדבר הנכון, והפער היה גדול מאוד. אני מאמין גדול שבסופו של דבר גדי, ההיגיון הטוב, ואני מכיר אותו, הוא איש מצוין, יצטרף לגוש הזה.
0: הוא מתחזק בסקרים בשבוע האחרון.
1: כן, אתה יודע, אני ותיק בפוליטיקה, אני אף פעם לא התאבלתי שהיו סקרים נמוכים, ולא שמחתי שהיו סקרים גבוהים. סקרים זה דבר שמתייחסים אליהם, אבל הם לא מהות הכל.
0: מיר, על מה הולך הבוחר הישראלי להצביע בבחירות? על נושא דת ומדינה? דווקא נתניהו לא רוצה את הנושא הזה שיהיה ממש בתוך המערכת הפוליטית, או על ביטחון, על טיפול בגרעין האיראני. סביב איזה נושא הבחירות הבאות יהיו?
1: אני חושב שרוב הציבור מרגיש שהמציאות היום היא מציאות של כאוס בתוך המדינה. שום דבר לא מתפקד. שום דבר לא מתפקד. אתמול דיברנו בוועדת חינוך של הכנסת, דיברנו על אלימות ביישובים הערבים, כן. אלימות ביישובים היהודים. שום דבר לא מתפקד. אתה רואה כאילו, וזאת מדינה של אנרכיה. מבחינה כלכלית, אנחנו מדינה שמובילה את מדינות ה-OECD ביוקר המחיה. מבחינה ביטחונית, לא השגנו דבר וחצי דבר. הצבא עשה עבודה מצוינת, העורף הישראלי, יהודים וערבים כאחד, חרקו שיניים ונתנו גיבוי מלא, ובסוף שום דבר לא קרה. ואתה רואה שבעצם כל הכנסת שאמורה לעבוד בשביל האנשים, כשאני נבחרתי לכנסת, או כשנבחרתי להיות ראש עיר, או כשהלכתי להיות מורה, ידעתי שאני צריך לשים מגפיים ולרדת לבוץ לעבוד. זה מה שצריך לעשות. ואנחנו רוצים כנסת שמתעסקת בהכל חוץ מאשר להתעסק באזרחי מדינת ישראל.
0: אוקיי.
1: אנחנו רואים את הטרור ביהודה ושומרון. זה כאילו מדינת כאוס. ועל זה הולכים לבחירות.
0: לסיום, מאיר כהן, אני חייב לשאול לגבי הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. הוא אמר שהוא כנראה יתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל הוא צריך לראות מי המועמדים האחרים. האם אתה חושב או מעריך ש... נשיא ארצות הברית בסוף הוא מתערב באופן ישיר בבחירות בישראל?
1: אני מציע לנשיא ארצות הברית, ואני מציע לכל מדינה, לא להתעסק בבחירות במדינה אחרת. למרות שהוא בין הברית שלנו, ולמרות שארצות הברית יש לנו, יש בינינו ברית אסטרטגית, בנושא של הפוליטיקה אסור לאף אחד להתערב. אגב, אני אמרתי את זה לפני הרבה שנים, כשהלך ביבי נתניהו והתערב במערכת הבחירות האמריקאית.
0: כן, אובמה אז.
1: בוודאי, כנגד אובמה, ומה הוא לא עשה, הוא לא אוהב את ישראל.
0: הנאום המפורסם, כן.
1: כן, וכל המדינה קראה לו חוסיין אובמה, בכדי להדגיש את היותו בן של מוסלמי. זה היה נורא, זה היה מכוער. לכן אני מציע לנשיא ארצות הברית לא להתערב, ו... אני חושב שבסופו של דבר הוא לא יתערב.
0: חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, השר לשעבר, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: إذن الوزير السابق النائب عن حزب يش عتيد مير كوهن يقول الكنيسة ستحل حتى 17 من شهر تموز القادم الوشيك، وبالتالي في هذه الفترة الائتلاف قد يعمل على المصادقة على كل القوانين المثيرة للجدل، منها قانون الاتصالات، ولكنه يعتقد بأن قانون الاتصالات لن يمر، لن تكون لدى الائتلاف أغلبية لتمريره. هذا من جهة. من جهة أخرى هنالك قانون فصل وتقسيم منصب المستشارة القضائية للحكومة. هو يعتقد بأن الحريديم حتى الآن هم جوهر المشكلة، وبالتالي الائتلاف لن يستطيع أن يتقدم ما دام المتدينون لم يحصلوا على ما يطالبون به على مستوى القوانين التي طبعا يطالبون بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وبالتالي هم بشكل أو بآخر وبشكل طبعا غير مباشر هم يقومون بما يجب أن تقوم به أحزاب المعارضة، وبالتالي هو لا يتوقع أن يتقدم الائتلاف في هذه القوانين. من جهة ثانية يرى بأن معسكر المعارضة سيشهد قوة ستنضم إليه، بالحديث طبعا عن جادي أيزنكوت، يتوقع أن ينضم أيزنكوت إلى معسكر المعارضة، وعلى الرغم من أنه طبعا يتقدم بشكل كبير جدا وبارز في الاستطلاعات في الفترة الأخيرة، إلا أن تجربة مير كوهن كما يقول بأن هذه الاستطلاعات ترى هنا ترى هناك، مرة مرتفعة مرة منخفضة، هي لا تعني أي شيء. أيضا أعطى مثالا ما حدث في هنغاريا عندما ساد التعادل في الاستطلاعات، الجمهور خرج إلى صناديق الاقتراع وصوت إلى الجهة التي أرادها وفعلا أحدث التغيير. وهذا ما يتوقعه مير كوهين هنا بأن ينضم غادي أيزنكوت، وبالتالي الجارع الإسرائيلي يدرك أين هو التغيير الحقيقي. سألت يعني على ماذا سيصوت الناخب الإسرائيلي في هذه الانتخابات، هل سيصوت على موضوع الإيراني القنبلة النووية، هل سيصوت على موضوع الأمن والأمان، هل سيصوت على مواضيع طبعا تشغل الشارع غلاء المعيشة؟ قال سيصوت على الأمن والأمان، انظر الجريمة متفشية في المجتمعين العربي واليهودي، الجرائم، العنف في كل مكان، الدولة تعيش حالة من الفوضى. هذا ما يصف به الحال طبعا مير كوهين، وبالتالي اختتم بالنصيحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال طبعا بأنه قد يدعم بنيامين نتنياهو. يرد مير كوهين ويقول أنصح الرئيس الأمريكي بألا يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية حتى لو أن الحديث عن الحليف الأكبر لنا، وأيضا يشير بأن هذا كان الموقف طبعا عندما تدخل نتنياهو قبل 10 سنوات أو أكثر في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية ضد أوباما، وألقى خطابا في الكونغرس الخطاب الشهير، وقال بأن هذا كان عبارة عن تدخل قبيح جدا في الانتخابات الأمريكية من قبل نتنياهو. هذا هو الحال. إذن الكنيسة ستحل خلال أيام، القوانين علامة سؤال كبيرة.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية، الأستاذ مازن غنايم، تحية لك أستاذ مازن.
3: يعطيك العافية أخي يوسف، أنت وكل الإخوة المستمعين.
0: مير كوهين عندما سألته على ماذا سيصوت الناخب الإسرائيلي قال على موضوع الأمن والأمان، قال الجريمة متفشية في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. من جهة أخرى المشتركة حتى الآن لم تنجح في تشكيل مشتركة، الحديث عن ثلاثية أمام الموحدة وكل هذه الأوراق المبعثرة. السؤال من يستطيع أن ينجح في ترتيب كل هذه الأوراق ووضع صورة أمام الناخب العربي على الأقل؟
3: حتى نفصل الشغلتين أخي يوسف. بالنسبة للمفتش العام للشرطة هاي المرة الثانية أو الثالثة بأجل اجتماعه مع قيادة المجتمع العربي، لأنه الظاهر أنه هو يمكن خجلان من حاله، كيف مش قادر يوفر الأمن والأمان ل 21% من عدد السكان. إحنا اليوم وصلنا لعدد ضحايا 135 ضحية. يعقل في دولة بتحترم حالها إنه بشوفوا مواطنين بنقتلوا الصبح والظهر والمغرب ومش مسوي إشي، أو مبسوطة على إنه هذا الوضع موجود في قرانا ومدننا العربية؟ علشان هيك الطاب اليوم موجود في نص ملعب الشرطة، في نص ملعب المفتش العام للشرطة. الشيء الثاني طبيعي، إحنا في اللجنة القطرية إن كان في السبعية أو في المجلس العام، هدفنا واحد وحيد هو إعادة بناء القائمة المشتركة. ولحد اليوم بعد عنا أمل كبير إنه في نهاية المطاف كلياتنا نجلس حوالين طاولة مستديرة واحدة ونقدر نرجع حلم الشارع العربي هو في بناء القائمة المشتركة. بس أخي يوسف، فيما لو لا سمح الله ما وصلنا وكانوا حزبين، في عنا أكثر من هدف. الهدف الأول إنه نطلع نصوت ونسبة التصويت تكون فوق 75%. بهاي الحالة بنضمن إنه هاي الحكومة وبين وسموتريتش وبين كبير وكل هذول اللي بدنش في وجودنا على أرضنا يروحوا على البيت. هذا مهم جدا. الشيء الثاني إنه كيف بدنا إحنا نحول هاي المنافسة لمنافسة حضارية بدون تجريح، بدون تخوين، بدون هذا صغير هذا كبير، هاي معاه شهادة وطنية وهذا معاه شهادة الخيانة وكل هاي الأمور. لأنه غير شكل مقدار الساعتها نصل لهاي النسبة 70 أو 75%.
0: تضمن أنت ما يكونش في يعني هذا التناحر؟
3: ما هي المصيبة أخي يوسف، عشان هيك هذا تخوفنا، تخوف الشارع العربي إنه كل إنسان اليوم عديم مسؤولية بقعد وبيستغل شبكات التواصل الاجتماعي وببلش يكتب هذا طويل وهذا قصير وهذا وطني وهذا خاين وهذا هو الممنوع. إحنا يعني بالذات رؤساء السلطات المحلية أو المجتمع العربي بشكل عام أمام تحديات كبيرة من ناحية هدم البيوت، عفو جريمة، شح ميزانيات، توسيع مناطق نفوذ، كل هاي الأمور محطوطة على الطاولة أخي يوسف. بلاش هني نسونا الأنجازات الكبيرة اللي وصلوا لها بناتنا وشبابنا، واليوم بيجبوا يقولونا بيتهمونا بالإعلام العبري أنتوا وصلتوا لوين وصلتوا لأنه ثقافتكم غلط وتربيتكم غلط. تصور لوين يعني بيحاولوا يغطوا على هاي الإنجازات الكبيرة اللي بناتنا وشبابنا وأبناء مجتمعنا وصلوا لها. يعني إذا إحنا بنفوت على أي مستشفى بتلاقي 40% من الطواقم الطبية من بناتنا وشبابنا، هذا مجتمع عنيف. إذا بنفوت على التخنيون على الجامعة وين ما كان عندنا آلاف الهيتك سيستم إحنا، بس في اليوم أهون لهاي المؤسسة أو للإعلام العبري يقول إنه تربيتكم غلط وثقافتكم غلط. فعشان هيك يعني هاي المنافسة الانتخابية، بديش أقول معركة لأن كلمة معركة انتخابية كبيرة، المنافسة الانتخابية إذا كانت قائمة مشتركة طبيعي هذا هاي أمنيتنا وهيك رح نشتغل. إذا كانوا قائمتين كيف بدنا نقنع الناخب العربي؟ في عندك حزبين، اطلع وصوت لأي حزب أنت قنعان فيه. أما أهم شيء نعرف إذا وصلنا لنسبة تصويت فوق 70% لا يمكن هاي الحكومة اليمينية الفاشية ترجع أخرى مرة وتكون حاكمة في هاي الدولة.
0: طيب قلت أنه في البداية وجهت انتقادات شديدة لداني ليفي المفتش العام للشرطة طبعا بعد إلغاء الاجتماع الذي كان من المفروض أن يعقد اليوم، كيف تم الإلغاء؟ يعني اتصلت السكرتيري وقالت أنه ما فيش اجتماع بهذه البساطة؟
3: سكرتيرة المفتش العام بتصل لسكرتيرة مازن غنايم وتقول لها ابلغي الزملاء كله انه اليوم بيقدرش يكون لأسباب.
0: طيب قلت
3: شخصية،
0: قلت انه خجلان، قلت انه خجلان. هل وعد بإشي داني ليفي في اللقاءات الأخيرة وكان في نوع من المحاسبة؟
3: أخي يوسف احنا ملينا من هاي الوعدات. انا بوعد وعد انه راح يكون، انا عارف كل شهر تكون جلسة ويضب سلاح وقصة العنف والجريمة تخف وكل هاي الأمور، هو عنا بوعد. بس إحنا تعلمنا بين الأرض والسماء، شوف قديش المسافة كبيرة. يعني اللي بيحكيه هو حلم، بس إحنا بدنا نحول الحلم لحقيقة. كيف بدنا نوفر الأمن والأمان؟ يعني لمن كنت أنا مع زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية في مركز الحكم المحلي وكان هو موجود، قلت له يعني شرحت له كيف رئيس سلطة محلية في المجتمع العربي ببلش يومه. يعني وأنا واحد من 66 رئيس سلطة محلية، أول إشي بتفيق بتروح على تطلع على تلفونك مين هددوا، لمين حرقوا، عمين طخوا، مين حبسوا. هذا
0: الروتين اليومي صار، هذا الروتين اليومي تفتح التلفون بتشوف مين طخ، مين حرق، مين ضرب، مين
3: أخي مؤلم. رئيس سلطة محلية انتخب عشان اليوم يحط رأسه لهم الأولاد في كتاب التعليم، رفاه اجتماعي، صحة، رياضة، بنية تحتية، توسيع مسطح المدينة أو القرية، كل هاي الأمور. بس إحنا اليوم يعني وصلونا لوضع انه يكون شغلنا الشغل كيف بدنا نوفر الامن والامان لاهلنا لاخوتنا. مزبوط احنا هذا واجبنا، ولكن بالادوات اللي معانا احنا لا اليوم معناش الادوات الموجوده مع الشرطه، والشرطه اليوم اثبتت في الماضي لما بدها تحارب هاي الافه هي غدرت. بس ليه بدهاش تعالج هاي الافه في المجتمع العربي؟ عشان هيك حقنا الشرعي والطبيعي نوجه سهام النقد لصدر إن كان من بيبي نتنياهو للمفتش العام لهاي الدولة لهاي الحكومة. وأنا قلت في أكثر من مناسبة الحكومة الوحيدة في العالم والشرطة الوحيدة في العالم اللي بتسمح إنه مواطنينا يدفعوا ثمن حياتهم هي هاي الحكومة وهاي الشرطة.
0: أستاذ مازن طبعا إحنا بنحكي معك من أكثر من 20 سنة، حكينا معك كرئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، حكينا معك كرئيس لجنة القطرية، حكينا معك كعضو كنيسة، حكينا معك كرئيس بلدية. أنا شاعر إنك أنت متصالح مع فكرة إنه ما فيش قائمة مشتركة. هل هذا هل شعوري إنه قلت إنه يعني إذا صار في إنه قائمة ثلاثية وقائمة موحدة في نوع من التصالح مع هاي الفكرة؟
3: أخي المجلس العام والسبعية اللي عمليا اخذت شرعيه من المجلس العام للجنه القطريه، هدفنا واحد وحيد انه نشتغل 24 ساعه.
0: بس نبرتك في السابق ما كانتش هيك، قبل مثلا شهر ما كانتش هي النبره.
3: لا نبرتي واضحه وانا صريح، بس انا قلت فيما لو لا سمح الله، كلمه لا سمح الله عمليا بتقيم كل الشك. قلت اذا لا سمح الله ما كانت قائمه مشتركه بتكون قائمتين، كيف بدنا نحترم بعض، كيف بدنا نقنع الناخب يطلع ويصوت. في نهاية المطاف إن هدف إنه هاي الحكومة تروح، والشيء الثاني إنه نحترم بعض، يكونش لا تخوين ولا تجريح. هذا اللي قلته، هذا اللي بأمن فيه، وطبيعي أنا بحكي باسم زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية.
0: يعني نقدر نقول إنه أنتوا رفعتوا إيدكم كرؤساء سلطات محلية من موضوع المفاوضات؟
3: لا, لا لا لا أخي يوسف، إحنا ما يعني رغم كل الضغوطات رغم كل التحديات عناش إعلام بيضة نرفعها، بالعكس عنا إعلام الأمل والصبر والتحدي ومستقبل كامل لمجتمع في أكمله.
0: طيب بدي أنهي معك بالسؤال عن المونديال. طبعا أنت رجل كرة قدم معروف، بتتابع المونديال؟
3: حبيبي
0: بتتابع المونديال مازن؟
3: أنا بقول لك بتابعه، بس كثير متألم إنه إذا المنتخب الإيطالي مش ممثل فهذا بقول هذا مش كأس عالم. ويسمحوا لي كل الإخوة المستمعين، إيطاليا اليوم إذا أنا بحكي يعني بشوف دول
0: متعذب كثير مازن غنايم، يعني آخر مونديالين بدون إيطاليا أنت صعب.
3: أنا بقول لك يعني إذا إيطاليا مش ممثلة في كأس العالم ودول مع احترامي زي كراسو وهيتي ومش عارف والرأس الأحمر والرأس الأبيض واللي هاي بتقول عن جد أنه كاس عالم يعني. اليوم إحنا طلع يعني كثير ما هيك ربينا إلا ربينا على المنتخب الإيطالي الألماني اللي الفرنسي اللي الأرجنتيني اللي كنت تحس إنه في طعمة لكاس العالم. بس اليوم عمليا يعني لمن فريق بيخسر 7-1 يعني قل لي هذا يعني شو المستوى طلع فارق المستوى. عشان هيك
0: زادوا المنتخبات ومنتخبات ضعيفة عم تلعب في المونديال فالنتائج نعم. زادوا المنتخبات 48 منتخب والضعيف بيلعب كمان وبصير فيه انك نتائج طبعا.
3: طلع انا بدي اقول لك شغله واحد يا اخي. انا كنت قبل 4 سنين في قطر كل العالم يروح يتعلم في قطر كيف اليوم بيديروا كاس عالم. كل العالم شايفه هاي كانت شهادة فخر لعالمنا العربي انه بلد يعني دول صغيرة زي قطر اللي قدرت توفر امن وامان ومشهد رائع.
0: صحيح.
3: يعني كيف اليوم اليوم تطلع من اللعبة الساعة 5 في لعبة الساعة 7 خلال انت بربع ساعة تكون طلعت من هذا الاستاد ورحت على هذاك الاستاد وبتعرف بتلاقي اليوم عندك يمكن الاف المنظمين

0: تمام الجاي
1: ان شاء الله حبيبي، الله يسعدك.
0: شكرا باي باي. لك يا مازن غنايم. اعلانات ونعود.
2: أجا
3: أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: نكون مع التقرير التالي للزميل سامح قادري حول قضية متخصصي التصوير الطبي. الكنيسة تناقش اليوم مطالب الطلاب ومنع فصل العاملين، فنستمع.
10: تناقش الكنيسة اليوم قضية اختصاصي التصوير الطبي الأشعة من خريجي الجامعات في الخارج ومعظمهم من المجتمع العربي، وسط مطالب بتمديد الفترة الانتقالية ومنع فصل العاملين الذين لم يستكملوا متطلبات الترخيص الجديدة. ويأتي النقاش على خلفية اعتراضات على تعديل قانون تنظيم المهن الصحية الذي يفرض استكمال تدريبات وتأهيلات إضافية لمواصلة العمل في المهنة. وبحسب مذكرة قدمت إلى لجنة الصحة، فإن عشرات الخريجين والعاملين بعضهم أنهى دراسته قبل أكثر من 10 سنوات واكتسب خبرة مهنية طويلة، باتوا مهددين بفقدان وظائفهم أو تراخيصهم المهنية بسبب عدم استكمال متطلبات التأهيل خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون. ويؤكد أصحاب الاعتراض أن التعديل ألحق ضررا واسعا بخريجي الجامعات في الخارج، ولا سيما من المجتمع العربي، مشيرين إلى أن بعضهم عمل لسنوات في صناديق المرضى والمعاهد الطبية قبل أن يواجه قيودا جديدة على مزاولة المهنة. ويطالب المتضررون بتمديد فترة التأهيل ومنع فصل العاملين إلى حين إيجاد حل وإقرار آليات تتيح الاعتراف بالخبرة المهنية المتراكمة في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من نقص في الكوادر المهنية.
0: والمدارس الصيفية وتقليص الفجوات، وزارة التربية والتعليم تقول مستمرون في الخطة التي ستحقق النتائج المطلوبة. وسام جابر مع كل التفاصيل.
11: خطة وزارة التعليم تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التعليم وتحسين نوعية التعليم وجودته وتوفير مناخ تعليمي يتيح لجميع الطلاب تحقيق إمكاناتهم الكاملة بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الجغرافية. وقد أعلنت وزارة التعليم عن تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تقليص الفجوات التعليمية بين التلاميذ في مختلف المناطق، وذلك من خلال برامج دعم وتطوير تستهدف الفئات والمجتمعات التي تواجه تحديات أكبر في العملية التعليمية. وكان وزير التعليم يوسف كيش قد أكد على أن وزارة التعليم تواصل التركيز على معالجة النواقص التعليمية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة، والعمل على توفير الأدوات والموارد اللازمة للطلاب والمعلمين على حد سواء. وأضاف وزير التعليم يقول إن بعض المناطق تحتاج إلى دعم أكبر من غيرها، وشدد على أن هدف الوزارة هو أن تكون جهة مساعدة للسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية على تحقيق

0: تحقيق نتائج أفضل، وتشتمل الخطة على توسيع البرامج التعليمية المساندة وتعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، إضافة إلى توفير أطر تعليمية صيفية وبرامج إثراء تهدف إلى سد الفجوات في المهارات الأساسية لدى جميع الطلاب. ويرى مسؤولون في وزارة التعليم أن تقليص الفجوات التعليمية يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الجهاز التعليمي، خاصة في ظل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة. ومن المتوقع أن تساهم الخطة في تحسين التحصيل الدراسي وتعزيز فرص النجاح أمام الطلاب وضمان حصولهم على فرص تعليمية أكثر عدالة ومساواة.
1: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
2: إلى الشؤون الجنائية مع مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. تحية لك إياد، أهلا بك.
3: أهلا بك يوسف.
2: الحديث عن الجريمة التي وقعت على شارع رقم 70 خلال صباح هذا اليوم، مقتل رجل من طمرة البالغ من العمر 67 عاما، وأيضا الشرطة تنجح في فك رموز جريمة أخرى.
3: نعم صحيح يوسف، في حال المجتمع العربي لا يتغير فجرائم القتل تتواصل وتحصد المزيد من الأرواح يوما بعد يوم، في ظل مطالبات متزايدة بوضع حد لهذه الآفة الخطيرة التي تنهش بأبناء المجتمع. 135 مواطنا قتلوا منذ مطلع العام الجاري في الشارع العربي في ظروف تتعلق بالجريمة والعنف. صباح اليوم وقرابة الساعة 6:30 تعرض رجل يبلغ من العمر 67 عاما لإطلاق النار على طريق رقم 70 بالقرب من قرية كابول، في الوقت الذي كان فيه المغدور يتواجد في مركبة خصوصية على هذا الطريق المركزي. عندما كان في طريقه إلى العمل، طواقم طبية من نجمة داود الحمراء والتي وصلت إلى مسرح الجريمة حاولت إنقاذ حياة هذا الرجل، إلا أنها أعلنت عن وفاته في المكان متأثرا بجراحه الخطيرة. الحديث يدور عن رجل من سكان مدينة طمرة، وكانت قد هرعت إلى الموقع قوات معززة من الشرطة وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع الأدلة، لجانب القيام بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناة. وجاء من الشرطة أن خلفية الحادث جنائية وأن ظروف الحادث قيد الفحص، وعثرت الشرطة على مركبة محروقة بالقرب من مسرح الجريمة. الاعتقاد السائد لدى الشرطة أن هذه المركبة استخدمت وفقا للشبهات لإطلاق النار باتجاه الضحية. وكما يبدو هذه الجريمة وقعت كون ابن المرحوم شاهد ملك ضد منظمة إجرامية في واحدة من أخطر وأكبر قضايا الجريمة في الآونة الأخيرة. ننتقل يوسف إلى جريمة تقشعر لها الأبدان والتي كشف النقاب عن تفاصيلها قبل ظهور اليوم. ففي 6 من الشهر الجاري تلقت الشرطة معلومات أولية حول نقل طفل من سكان حي رأس العمود بشرقي القدس إلى أحد المستشفيات في العاصمة وهو يعاني من حالة حرجة، ورغم الجهود المكثفة لإنقاذه أعلن عن وفاته في المشفى. الشرطة بشرت التحقيق في الحادث على الفور، وأظهرت التحقيقات أنه على الرغم من تشريح الجثة لم تتوفر شبهات بوجود وفاة غير طبيعية أو شبهات تجاه والد الطفل، ولكن في الآونة الأخيرة خضع الأب للتحقيق حتى تمكنت الشرطة من ربطه بهذه الجريمة المأساوية، وحتى أنه قام بإعادة تمثيل وقائع الجريمة استنادا للشبهات المتوفرة. فإن الأب المدعو خليل عياد استخدم كيسا بلاستيكيا وقام من خلاله بخنق الطفل دون أي رحمة، وتم تمديد فترة اعتقال المشتبه من حين لآخر. واليوم ستقدم النيابة العامة تصريح مدعي عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه في الأيام القريبة. إليك يوسف.
2: شكرا لك يا حرب، مراسلنا لشؤون الشرطة.

0: الثانية عشرة وسبع وثلاثون دقيقة، أنتم على أثير راديو مكان حديث الظهيرة. نعود إلى الملفات المحلية ونرحب بالدكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس عارة عرعرة. تحية لك دكتور نزار.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: أين ذهبت أموال تطوير شارع رقم 65؟ بلدات وادي عارة تحتج وتقدم التماسا باسم طبعا جمعية حقوق المواطن، تقدم التماسا باسم سلطات محلية عربية. أين ذهبت هذه الأموال دكتور؟
1: بعض المعلومات للمستمع حول القضية. نعم. في عام 2016 صدر قرار حكومة 922 خطة عمل الحكومة للتطوير الاقتصادي في الأقليات لما يسمى تقليل الفجوات بين الوسط اليهودي والوسط العربي، وكانت بقيمة 13 مليار شيكل. استمرارا لهذا القرار، قرار حكومي 550 الخطة الاقتصادية أيضا لتقليص الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، وخصص 30 مليار شيكل للوسط العربي. من ضمنها كان هناك قرار بنصف مليار شيكل لتطوير عابر وادي عارة. عندما نحكي عن شارع 65 هو شارع يربط بين السهل الساحلي بين الخضيرة وبين وادي عارة الجليل الأسفل وبين مرج بن عامر العفقولي، ولكن هناك مقطع
0: نصف مليار شيكل
1: نصف مليار شيكل ليطور بس فقط وادي عارة، يعني من مفرق عيرون إلى مفرق مجدو.
0: أوكي.
1: ولكن فوجئنا أنه تم هناك تحويل مبلغ حوالي 507 مليون شيكل اللي هني نصف مليار شيكل لنتيفي إسرائيل، وتم صرف منها 200 مليون شيكل لما يسمى محليف عيرون أو محليف ناحل حديرة. ناحل حديرة يعني
0: محول الطرق ناحل حديرة. أوكي.
1: طيب يعني أولا نصف مليار شيكل تم تحويلها كلها لنتيفي أيلون، واستخدم منها 200 مليون شيكل لبدل ما يكون بين بركاي وبين مجدو اللي هي وادي عارة، تم تنفيذه على ناحل عيرون. أولا إحنا كبلاد عربية 120 ألف نسمة تسكن هذا المقطع، نشكو كل يوم من ساعات انتظار للخروج للعمل، لا يوجد لدينا هناك ما يسمى مركز أو منظومة نقل جماعي على طول شارع وادي 65، لا يوجد لدينا مواصلات
0: بشكل منظم، يعني طبعا
1: بشكل منظم. فهذه المبالغ يجب أن تصرف على ما أعدت له.
0: في خطة كان في خطة جاهزة لاستثمار الموضوع
1: طبعًا
0: كله
1: طبعا طبعا 550 لما أكرت حسب الخطة أنه إقرار إقامة منظومة لمواصلات عامة، تنظيم الربط بين المحطات المواصلات العامة بين البلدات العربية يعني مثلا الوصول بدراجات هوائية بين عرعرة وكفر قرع وأم الفحم، كان هناك لازم يكون هناك يعني تحضير للبنية التحتية وتنفيذها. يعني الخطة
0: مسار للدراجات الهوائية بين مسار دراجات هوائية بين عرعرة أم الفحم وأيضا
1: كفر قرع. طبعا هناك مثلا مسار الدراجات ومواقف إركن وسافر، يعني تحنيب اتساع عشان نخفف من عدد استخدام السيارات الخاصة وتسهيل الوصول من مكان لمكان. وهذه 557 مليون شيكل تم صرف فقط مبالغ ضئيلة حوالي 6% 6.5% من هذه الميزانية على عابر وادي عارة فقط، وأغلب المبلغ تم تحويله لنتيفي إسرائيل، ومن ضمنها 200 مليون شيكل نفذ فيها اللي حكينا عنه اللي هو محليف عيرون
0: محليف حديرة. نعم. الالتماس إذن جاء لتحقيق العدالة، هناك أمل بأن على الأقل يتم استرداد هذه الملايين التي صرفت وأيضا يتم صرفها في وادي عارة. بديت تحكي على المعاناة دكتور نزار، قلت أنه ساعات انتظار طويلة، خروج إلى العمل بشكل معقد جدا، المنطقة مكتظة دائما، 120 ألف نسمة تشكو من هذا المقطع، وغير أنه طبعا الحالات الطقس عندما يكون الطقس ماطرا شارع وادي عارة بسكر، وهناك خطورة على سائقين. طيب هذا يعني كل هذا معروف، هل تعتقد أن كان في إهمال على مدار سنوات، وما هو دور السلطات المحلية في ذلك؟
1: يعني إذا كان قرار الحكومة 922 من 2016 يعني قبل 10 سنوات، وقرار حكومي 550 اللي يعني تم إقراره وحكينا عن المبالغ التي رصدت لهذا لحل هذه المشكلة. هناك قرار وزارة، قرار حكومي اللي أخذت هذه الميزانيات اللي خصصت لهذه المشروع وحولتها لمناطق أخرى. دور الرؤساء مجالس المحلية والبلديات ترونه الآن في المدافع وانتزاع حقنا، إحنا نريد استبداد حقنا. أعضاء الكنيسة هم اللي كانوا سعوا كمان تبتعرف لأحداثات مش 550 في من وراها أعضاء الكنيسة اللي وافقوا عليها ودفعوا، يعني أعضاء الكنيسة ورؤساء المجالس المحلية قاموا بدورهم، ولكن هنا سياسة حكومي اللي قامت بسلبنا هذه الميزانيات وتحويلها لأماكن أخرى. يعني وادي عارة أنت حكيت عن اكتظاظات مرورية،
0: نعم.
1: في دماركر هو من أسوأ 10 اختناقات مرورية موجودة في دولة إسرائيل.
0: حسب دماركر، يعني صحيح.
1: مظبوط.
0: صحيح. وادي عارة إذن طبعاً الاكتظاظ المروري. في عندك سقف زمني لمتابعة المداولات في هذه القضية؟
1: في الوقت الحالي لا، ما بقدرش أقول لك يعني الجواب. توفيك إن شاء الله بمعلومات عندما تكون.
0: شكرا لك الدكتور نزار أبو عقل رئيس مجلس عارة عرارة على هذه المداخلة وكل هذه طبعا المعلومات البالغة الأهمية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: انتبهوا، يعني ذا ماركر صنفت الشوارع الأكثر اكتظاظا في البلاد، منها شارع 65 وادي عارة. فعلا قضية يومية يعاني منها السكان هناك. استمعنا أكثر من 120 ألف نسمة تسكن طبعا في منطقة الشارع. نبقى في الشؤون المحلية ونرحب بنضال العساقلي مدير معهد جمال الجبال يركا وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. تحية لك أستاذ نضال، أهلا بك. ونبارك لكم إنجاز مؤسسات رعاية الشبيبة التابعة للوزارة التأهل إلى الربع النهائي لبطولة الروبوتيكا العالمية في كندا.
3: شكرا أستاذ يوسف، شكرا لجميع المستمعين.
0: لماذا تعتبرون هذا إنجاز؟
3: لأنه مجال الروبوتيكا في إسرائيل في مدارسنا ولا في كل الدول اليوم هو مش مجال اللي خلينا نقول متقدم جدا، انك انت تصل لمباراة عالمية من هالشكل وتنجح من خلينا نقول من محل من هالشكل تصل للعالمية وتأخذ مركز ثاني.
0: امام مؤسسات يعني لديها طاقات استثمروا فيها.
3: طبعا احنا تابعين لوزارة الرفاه الاجتماعي، لمكتب الرفاه الاجتماعي. مكتب الرفاه الاجتماعي حاطط ثقل كبير في تطوير هاي الشبيبة وفي هاي الفئة من الناس اللي موجودة هون بسبب نقص معين في حياتها، اللي هي تواجهت عندنا انه بيوم الايام ما قدرت تاخذ الفرصة تتطور، ما قدرت تاخذ الفرصة تتقدم، فهذا سبب تواجدهم هون. واليوم احنا كمكتب للرفاه الاجتماعي اللي احنا تابعينه طبعا كمؤسسة نقدم لهذه الشبيبة طبعا وراء فحص وراء أمور معينة كل الوسائل إنه ينجحوا، بس هن عليهم يأخذوا ويكونوا جديين ويكونوا خلينا نقول في التقدم من ناحية العلاج اللي بأخذوه عنا.
0: طيب، هذه الفئة من يعني الفتيان والفتيات قلتم بأنهم يفتقرون لبيئة عائلية دافئة وداعمة ويعيشون في مؤسسة نوف هريم، مؤسسة البستان التابعة لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. هؤلاء يواجهون تحديات تعليمية واجتماعية كبيرة جدا، هم قاموا ببناء هذه الروبوتات المتطورة، كيف ينعكس ذلك على مسار حياتهم؟ بأي أمور يعني يطور هذا المجال الروبوتيكا هؤلاء الفتيان؟
3: طبعا اول شيء مجال الروبوتيكا هو مجال واسع جدا، يعني كيف احنا بنقول الروبوت هو بيسوي بيعمل كثير شغلات في وقت واحد او مولتي تاسكينج.
0: صحيح.
3: مصطلح خلينا نقول حصيلة هذا البرنامج هو خلينا نقول بزت ضوء على كثير مجالات في حياتها الشبيبة، منها أول شيء نبدأ بالعلاقات الاجتماعية، إنه في خلال ممارساتهم لهاي أو الهواي من نقدر نقولها نقول العمل، هن بتعرفوا على أشخاص كتير، قبل كم شهر كنا في بنما برضو، كنا ممثلين للدولة في بنما، وغاد كان برضو مسابقة اللي هي في مستوى عالمي. الفريق كان مؤلف من منتخب إسرائيل، يعني اللي فيه شبيبة من الوسط العربي وشبيبة من الوسط اليهودي، واشتغلنا كفرقة واحدة. خلال تواجدهم برا طبعا بتعرفوا على أشخاص من الدول الأخرى، من جميع الثقافات، بتبادلوا الأفكار، بتبادلوا الحوار بينهم على الروبوتات، على تقدم الروبوتات.
0: طيب على مستوى المستقبل القريب والبعيد، ماذا بعد هذه المحطة؟
3: احنا مستمرين في مجال الروبوتكا في بالأخص في نوف حريم ولا في معهد البستان، هم المجالين اللي صار لهم تقريبا 3 سنين. خلال 3 سنين احنا نجحنا نحقق السابقة انه قدرنا نبارز فرق اللي هي مع خبرة 20 سنة و 25 سنة مع مؤهلات ومع ميزانيات كبيرة. اليوم التطلع طبعا عندنا التطلع، احنا كانوا فهرين نطلع اليوم انه قريبا في مسابقة في القطرية، في هاي المسابقة على نطاق الدولي طبعا راح تكون ناخذ برضه مركز اول، ويكون عندنا لنا شرف ان نمثل في الدولي برضه في مسابقه اللي راح تكون في يوستون في خلال شهر 9. وهذا نجاح هذا البرنامج هو بيأثر على باقي الشبيبه الموجوده هون من ناحيه التطور، يعني في كثير اشخاص اللي بس يشوفوا هاي النجاحات ويكونوا عرضا هاي النجاحات طبعا هن ممكن يأثر على طريق إصلاحهم وطريق تأهيلهم للعودة للمجتمع.
0: مهم جدا طبعا والاندماج في المجتمع. شكرا جزيلا لك الأستاذ نضال عساقلي مدير معهد جمال الجبال يركا تابع طبعا لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. شكرا جزيلا لك ومرة أخرى مبروك وبنجاح.
3: شكرا أخي يوسف، بارك فيك.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: ليونيل ميسي الليلة الماضية أبهر العالم مجددا، سجل هدفين في مرمى النمسا. الأرجنتين تضمن التأهل إلى الدور 32 من كأس العالم 2026، وهذا فقط جزء بسيط جدا من الأرقام القياسية الأخرى التي حققها ليونيل ميسي الذي أصبح هداف تاريخي لكأس العالم ب 18 هدفا، هذا أولا، وأصبح طبعا الحالة النادرة سوى 3 مرات تحقق ذلك. انتبهوا، ميسي هو ثالث لاعب في تاريخ كرة القدم ينجح في طبعا تسجيل أهداف في 6 مونديالات. غريب عجيب طبعا على مستوى الأرقام القياسية. سمير عيسى المدرب والمحلل، تحية لك يا سمير، أهلا بك.
4: تحية لك ولجميع المستمعين أخي يوسف.
0: طبعا أنت من حاز لميسي، واضح أكيد.
4: لا أنا من عشاق ميسي، أنا قلت عدة مرات عندكم في الراديو أنه هاي ظاهرة كروية على ما يبدو لن تتكرر. قدرات رهيبة اليوم، كل من يتابع كرة القدم تعرف أنه بجيل 39 يحرز أهداف بهذا الشباك الخصم، لاعب موجود كل الوقت على أرض الملعب متحرك بشكل رهيب. أعتقد أنه ميسي هو الأفضل تاريخيا بدون أي منافس.
0: طيب سمير، شايف الأرجنتين بدون ميسي كيف ستكون؟ لأنه سجل 5 أهداف كلها طبعا بقدم ميسي، وحتى الآن مثلا لو تارو مارتينيز لم يسجل، الفاريز لم يسجل، ديبول لم يسجل، إنزو فرنانديز، هؤلاء تعودنا أن يسجلوا، الأرجنتين لم تسجل، هل هاي نقطة سلبية أم أنه لا ميسي يطغى على الجميع؟
4: صحيح يوسف كلامك، ولكن احنا بعدنا في بداية المونديال، بعدنا مباريات 2 أو 3 بعض الفرق. اعتقد انه من السابق الاوان انه نحكم على باقي اللاعبين، ولكن الارجنتين تثبت انه عدت وتحضرت بشكل رائع ومميز، واكثر شيء بميز الارجنتين هو الاغلاق الدفاعي الرهيب. يعني تقريبا الفرق تلعب ضد الارجنتين لحد اليوم ما وصلت لفرص سانحة للتسجيل إلا من خلال ضربات ثابتة أو رفعات ركنية.
0: تنساش إنه الجزائر سجلوا في الأرجنتين، ولكن الهدف ألغي.
4: ألغي نعم ألغي، ولكن كل من يتابع الأرجنتين وكل من يشجع الأرجنتين بيشوف إنه في هناك اتزان بين الحلقة الدفاعية والحلقة الهجومية. صحيح تعتمد على لوتارو مارتينيز وعلى ميسي، ولكن في نهاية المطاف في 8 لاعبين اللي بيمنعوا من الخصم إنه يتسيد الملعب. الأرجنتين تتسيد الملعب بشكل رائع، بتحرك الكرة بشكل ممتاز. بس اليوم بدرش الواحد كمان ينكر إنه في منتخبات ممتازة مثل المنتخب الفرنسي كامل ومتكامل.
0: ولا شك فرنسا يعني المرشح الأولى لنيل اللقب. إمبابي أيضا يدخل التاريخ، يسجل هدفين الآن مع 4 أهداف في المونديال. هو أيضا يصل إلى رقم كلوزي مع 16 هدفا. إمبابي النجم العالمي الكبير طبعا يطمح للفوز بكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 2018، وهو جاهز على ما يبدو. فرنسا جاهزة للفوز بهذا اللقب. بالأمس فازوا على العراق 3-0، حسينا سمير وكأنه فرنسا في مباراة تدريبية.
4: نعم، سيطرة مطلقة، تسيدت الملعب من الدقيقة الأولى، هاجمت وكل المنتخب العراقي دافع بشكل استمثالي على أرض الملعب، لأنه فرنسا فرضت لعب الهجومي. اللعب الهجومي شفنا ما يقارب 10 لاعبين بعدوا خط الوسط، نقل الكرة حد منطقة 16. أعتقد أنه فرنسا جاهزة، وأكثر شيء بميز فرنسا وخط الهجوم السريع الرهيب اللي تملك المنتخب. نعم، عند اللاعبين قدرات فردية، قدرات جماعية، فيش عندك إمكانية هناك انك تلتصق بلاعب واحد.
0: يعني انت تشوف أوليسي وديمبلي وإمبابي يركضوا مرعب، يعني مرعب مرعب دوي. نعم. طبعا مرعب لكل دفاع، يعني سرعة رهيبة، رد فعل، اهداف، قوة بدنية،
4: متكامل، فريق متكامل. منتخب متكامل، وفي تجانس بين خط الدفاع، خط الوسط وخط الهجوم، حتى حارس المرمى رائع وجاهز وممتاز. أعتقد أن المنتخب الفرنسي أكثر المنتخبات جاهزية، وعد نفسه لنيل البطولة. وفوق كل هذا بتشوف رغبة الانتصار اللي موجودة عند المنتخب الفرنسي تعلو على كل رغبات المنتخبات الأخرى.
0: طيب، الجزائر فازت على الأردن صباح اليوم 2-1. الأردن افتتحت التسجيل 1-0، قلبت الطاولة الجزائر 2-1. بهذه النتيجة الأرجنتين تضمن صدارة المجموعة حتى لو خسرت أمام الأردن. انتبه أنه الأرجنتين مهم إلها تنهي أول عشان ما تقابلش منتخبات كبيرة في الأدوار القادمة. هذا الموضوع انتهى، ولكن الجزائر أمام الأردن، الجزائر عادت بقوة 2-1، ومش سهل الفوز على منتخب كالأردن.
4: نعم، منتخب النشامة كان منتخب رائع، أعتقد أنه يملك مدرب ممتاز حتى بعد الخسارة الأولى والثانية. ولكن المنتخب الأردني منتخب جيد. مشكلة المنتخب الأردني عندما تفوق بنتيجة 1-0 عاد إلى الخلف ودعا المنتخب الجزائري عند تسيد الملعب. كان المفروض من المنتخب الأردني أنه يحاول يحرز الهدف الثاني. ليش؟ لأنه المنتخب الجزائري تقدم بشكل واضح جدا على أرض الملعب وترك مساحات فارغة. كان في إمكانية مع 3 لاعبين أو 4 لاعبين، يعتمدوا على 3 أو 4 لاعبين بهجمات مرتدة ويحطوا الهدف الثاني. ولكن المنتخب الأردني خاف، عاد إلى الخلف وأعطى الفرصة للمنتخب الجزائري أن يتسيد الملعب. وفعلا المنتخب الجزائري وصل إلى عدة فرص ثانية حتى التسجيل. في نهاية المطاف أخضع أبو ليلى حارس مرمى المنتخب الأردني وفاز بنتيجة 2-1.
0: طيب، بأقل من دقيقة، الليلة عند 8 رونالدو أمام أوزبكستان. تعرف أنا ليش بقول رونالدو؟ إنه كل العالم بيحكي عن ميسي، ورونالدو بده يدخل المونديال بقوة، وبعرف إنه آخر مونديال إله، وبده هدف طبعا يدخل رونالدو رسميا إلى المونديال. شو رأيك؟
4: أعتقد إنه رونالدو قادر أن يخضع أوزبكستان. أوزبكستان فريق شوي متواضع، ولكن هناك في نوع من التساؤلات انه رونالدو في المباراه الاخيره لم يلمس الكره ولا مره واحده خلال 90 دقيقه. ولكن
0: يمكن تصويبه واحده كانت على الجول. نعم
4: نعم، تصويبه بعيده جدا عن عن عن المرمى. رونالدو ابن 41 سنه، اعتقد انه هو اعطى وقدم كل ما يملك وهو صغير. اليوم حقبه الزمن انتهت بتاعت رونالدو. اليوم في لاعبين آخرين، أعتقد أنه رونالدو لازم يترك الملاعب بأسرع وقت ممكن.
0: سمير عيسى المدرب والمحلل، شكرا جزيلا لك. طبعا المونديال شيق، تابعه، وطبعا كما نحن سنتابعه. شكرا جزيلا لك،
4: إلى اللقاء.
0: إذن الليلة البرتغال أمام أوزبكستان عند الساعة 8. يوسف شداد كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، شريان حجر بيكي وجسلين محمد بريك في الإنتاج، روبي أوسنولز في الهندسة الإذاعية، وناصر سعيد في الراديو المصور. إلى اللقاء.
5: أمريكا ترحب بكم.
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان.
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
8: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غداً على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
9: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
10: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
11: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
12: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس، برنامج جديد غداً بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
14: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
15: أنا زيك ماما.
16: كيف يعني زيي؟
15: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
16: يا روحي.
15: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
16: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
15: أنا زيك ماما.
17: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
18: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
19: عناوين الواحدة: أنباء جنوب لبنان تفيد بمقتل شابين وجرح آخرين بنيران إسرائيلية، رئيس الدولة يؤكد ضرورة ضمان أمن المواطنين والتجمعات السكانية في شمال البلاد، الكشف عن قيام أب بقتل ابنه بحسب الشبهات في حي راس العمود شرقي العاصمة، العمل على سن التشريع لتنظيم العملية الانتخابية في ظل الذكاء الاصطناعي، وارتفاع على الحرارة غدا.
20: راديو مكان الأخبار.
19: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت مصادر في جنوب لبنان بمقتل شابين وجرح آخرين بنيران إسرائيلية في بلدة النبطي الفوق، ولم يعقب جيش الدفاع على ذلك بعد. وأكد رئيس الدولة هيرتسوغ أن الوضع في لبنان يلفه الغموض، وأوضح أن الدول الكبرى تبحث هذا الملف، ومع ذلك فإن على إسرائيل أن تضمن أمن مواطنيها وتجمعاتها السكانية في شمال البلاد. وخلال جولة تضامنية في ميتولا قال الرئيس هيرتسوغ إن النصر يتحقق بعودة المزيد من أبناء الشمال إلى بيوتهم. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. ورأى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن الجيش اللبناني لن ينجح في نزع سلاح حزب الله، وقال في سياق حديث مع إذاعتنا بالعبرية إن جيش الدفاع تقدم وقام بدحر حزب الله إلى الخلف، غير أنه إذا لم يقم الجيش اللبناني بإثبات وجوده فإن الحزب سيعود إلى المناطق التي تم تطهيرها من عناصره. تقدم في الأيام المقبلة لائحة اتهام ضد شخص من سكان حي راس العمود شرقي أورشليم القدس تنسب له بحسب الشبهات قتل ابنه البالغ من العمر 3 أعوام خنقا، وذلك قبل أسبوعين تقريبا. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوه يدعى خليل عياد وعمره 27 عاما. قالت المستشارة القانونية للجنة الانتخابات المركزية يفعات سيمينوفسكي إن إسرائيل تفتقر إلى قانون ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في الانتخابات العامة، وأضافت أن اللجنة تعكف على إدخال تعديل على قانون الدعاية الانتخابية بهدف ضمان الشفافية للجمهور بهذا الشأن.
20: حالة الطقس.
1: غدا على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
21: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لاسيما في المناطق الجبلية والداخلية، لتنخفض قليلا بعد غد الخميس، وفي يوم الجمعة المقبل تبقى الحرارة دون تغير يذكر. في الثانية نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
20: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي على مزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
22: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
23: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
24: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
25: دقيقة حبيبي بس شوي.
26: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
25: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
4: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
5: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: أنا زيك بابا.
8: شو يعني زيي؟
7: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
8: حبيبي أنا فخور فيك.
7: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
8: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
9: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
7: أنا زيك بابا.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: أبرز عناوين الساعة: تصفية إرهابيين في جنوب لبنان، حصيلة قتلى حزب الله منذ مارس أذار الماضي تفوق 3,100، رئيس الدولة يؤكد ضرورة ضمان أمن المواطنين والتجمعات السكانية في شمال البلاد، تفاقم الأزمة بين إدارة الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية، والحرارة ترتفع قليلا غدا.
3: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار الثانية، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. في بلدة النبطية الفوقة بجنوب لبنان قصف جيش الدفاع إرهابيين مسلحين شكلوا تهديدا فوريا على قواته، وأفادت مصادر لبنانية أن القصف أوقع قتيلين وجريحين. يشار إلى أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 3,100 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 4 أشهر خسائر تزيد بأكثر من 6 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. وأكد رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ أن الوضع في لبنان يلفه الغموض، موضحا مع ذلك أن على إسرائيل أن تضمن أمن مواطنيها وتجمعاتها السكانية في شمال البلاد. وخلال جولة تضامنية على الحدود مع لبنان قال الرئيس هرتزوغ إن النصر يتحقق بعودة المزيد من أبناء الشمال إلى بيوتهم. في ظل تفاقم الأزمة بين إدارة الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية ألغيت جلسة رؤساء كتل الائتلاف التي كانت مقررة مساء اليوم. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فايل حبيب أنه يتوقع أن تقرر الكنيست في الأسبوع المقبل حل نفسها.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
13: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل. توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
14: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
0: أمريكا ترحب بكم،
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان،
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.

مرحبا مرحبا. توب 10 سباق الأغنيات العربية اللي سمعكم من هاللحظات. سباق لنسمع أنجح أغاني أغاني هالصيف صيف 2026. تحيات لكم منا شادي بلان وأسكر معنا بالهندسة الإذاعية. نبلش مع الأغنية بتحتل المرتبة العاشرة بهاء سلطان. السؤال الكبير مين اليوم رقم واحد؟ توليت وعليك فوري سانت ليفانت محمود التركي ولا محمد شاكر وسعد المجرد؟

بلشنا مع بهاء سلطان المرتبة العاشرة بكلم نفسي هالأغنية الحلوة من فيلم إذ ما. مين رقم واحد؟ وائل كفوري، توليت ولا رحمي محسن وموردو، ممكن محمد شاكر ومعه سعد المجرد. كانت أولى، هالأسبوع بتتراجع. السباق الأخير تراجعت للمرتبة الثالثة، الأسبوع بتتراجع 6 مراتب، 20 تباعا تباعا، 9 الأسبوع.

مرتبة متقدمة أكثر. خليكم معنا على السماء. ست مرات بتراجعت للتاسعة تامنة. ديو بيتقدموا اثنيناتهن مرتبتين من 10 السباق الماضي لثمانية هالأسبوع. شامي ولين حايك بتقدموا مرتبتين هالأسبوع للثامنة.

مرتبتين تسعة للمرتبة السابعة الأسبوع. إحنا بعد أغاني كتيري ناجحة. المرتبة السادسة للأولى رح نتعرف عليهم بعد الإعلان.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
4: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
5: رجعنا للسباق وإعلان السباق، سمعنا برومو كمان بعد الثلاثة، احنا بانتظاركم رح نكون على الطريق. لسا التوب 10 تو ليت سانت ليفان مع بعض، غنوا لنا نانو بيتقدموا اثنيناتهم كمان مرتبتين.

تهات كتير يا سني الصيف. سمعنا ديو الشامي ولين بحايك بالمرتبة الثامنة. سابعة كان ديو جمع محمد شاكر وسعد المجرد. سادسي كمان أغنية جمع توليت وسانت ليفان. خامسي رحمي محسن المصري والتونسي نوردو. سمعنا هم بيتقدموا مرتبتين. سر وقعنا للمرتبة الخامسة. التوهات ما انتهت. رابعة كمان أغنية ديو. ديو اللي بيحتل المرتبة الرابعة بيجمع شيرين ومحمد حمائي بحرية. تقدمت هالأغنية مرتبة واحدة هالأسبوع من خمسة للمرتبة الرابعة. في ازدحام

معي صدى وهاي مع أبو ياقوت وفضة. نوني بتحتل المرتبة الأولى بسباقنا الثاني سباق فن فنانينا. بكرة سباق جديد من 2 لل3. بعد ما تعرفنا على الأغاني اللي بتحتل المراتب الأولى بسباقاتنا وائل كفوري بالتوب 10 وميسا ضو اللي عم نسمعها حاليا بسباق فن فنانينا, بنرجع إسا لزمان لأغاني حققت نجاحات حلوة في السباقات الماضية وكانت وصلت للمراتب الأولى بزمان الماضي.

حسام حسني اللي كان موزع مشهور بالتسعينات وعلى أغنية اشتهرت بعد ما اشتهرت له أغنية كل البنات بتحبك.

أصالة هاي اسمها لها غنت الأغنية عام 2022. السنة نرجع للتسعينات وأغاني التسعينات ونجوم التسعينات حنان اضحك غنت الأغنية عام 1993 ووصلت وقتها للمراتب الأولى بسباقات الأغاني.

أوائل التسعينات أصدرت هالألبوم وصلت هالأغنية طبعا للمراتب الأولى. لسا شيرين عبد الوهاب بال 2018 أصدرت نساي طبعا احتلت المرتبة الأولى.

ساي سمعنا شيرين عبد الوهاب. إجا الوقت لنختم ساعة لقائنا الأولى مع كل اليوم بالتوب 10. رح نختمها مع أغنية أصدرها وائل كفوري عام 1996، كانت أولى طبعا. خليكم معنا على السماء، راجعين بعد شوي.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: أنا زيك ماما.
11: كيف يعني زيي؟
10: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
11: يا روحي،
10: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
11: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
10: أنا زيك ماما.
12: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: أبرز عناوين الساعة: تصفية إرهابيين في جنوب لبنان، حصيلة قتلى حزب الله منذ مارس أذار الماضي تفوق 3,100، رئيس الدولة يؤكد ضرورة ضمان أمن المواطنين والتجمعات السكانية في شمال البلاد، تفاقم الأزمة بين إدارة الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية، والحرارة ترتفع قليلا غدا.
16: الأخبار.
15: أخبار الثالثة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. في بلدة النبطية الفوقة بجنوب لبنان، قصف جيش الدفاع إرهابيين مسلحين شكلوا تهديدا فوريا على قواته، وأفادت مصادر لبنانية أن القصف أوقع قتيلين وجريحين. يشار إلى أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 3,100 من عناصره، يعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 4 أشهر خسائر تزيد بأكثر من 6 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسمى بحرب إسناد غزة. وأكد رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ أن الوضع في لبنان يلفه الغموض، موضحا مع ذلك أن على إسرائيل أن تضمن أمن مواطنيها وتجمعاتها السكانية في شمال البلاد. وخلال جولة تضامنية على الحدود مع لبنان، قال الرئيس هرتزوغ إن النصر يتحقق بعودة المزيد من أبناء الشمال إلى بيوتهم. كما كان متوقعا، أظهرت الفحوصات الطبية للشخصين اللذين شعرا بوعكة صحية بعد عودتهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية أنهما غير مصابين بفيروس إيبولا، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري. في ظل تفاقم الأزمة بين إدارة الائتلاف الحكومي والأحزاب الحريدية، ألغيت جلسة رؤساء كتل الائتلاف التي كانت مقررة مساء اليوم. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أنه يتوقع أن تقرر الكنيست في الأسبوع المقبل حل نفسها.
16: حالة الطقس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
15: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب وجبال الجليل 29 درجة، حيفا 28، الناصرة 32، اللد والرملة 30، هضبة الجولان 35، بحيرة طبرية 34، وفي بئر السبع 33 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
17: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق جولة خامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، وإسرائيل ستعرض خرائط لانسحاب محتمل من مناطق تجريبية من جنوب لبنان. جيش الدفاع يقصف إرهابيين في منطقة النبطية شكلوا تهديدا فوريا على القوات، وحزب الله يؤكد أن الهجوم انتهاك لوقف إطلاق النار. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية مع واشنطن بنجاح، مؤكدة تحقيق تقدم سيقود لمفاوضات على مستوى رفيع، وتنفي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية. ضحية جريمة القتل قرب كابول رحيب إدريس من طمرة هو والد أحد شهود الحق العام في قضية ضد إحدى أكبر عائلات الإجرام المنظمة. بعد ليلة النجوم في المونديال، المنتخب البرتغالي يبحث عن انتصاره الأول أمام أوزبكستان، وصدام قوي بين المنتخب الإنجليزي وغانا لحسم التأهل، وملفات أخرى نطرحها في النشرة لنقل الصورة الكاملة.
3: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هدوء هدوء هدوء.
5: هابي
6: بيرثدي. هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
8: فيكم معنا من جديد، انتوا معنا على الطريق. اغاني جديدة كتيرة، زوينا الدائمي، ريمكس على الطريق، اغنية من زمان، واخبارنا الفنية كمان جاهزين.

كوتي كوتي كوتي بلشنا مع أحمد سعد على الطريق لليوم.

لأحدث أغاني وائل كفوري. بعد 3:30 مع زميلي عرين بصول رح نحكي اليوم مع عودة رامي عياش صابر الرباعي اللي بقول إنه رح يعتزل. رح نحكي كمان عن النجاح الكبير اللي عم بحققه هالأيامات مسلسل ممكن

0: علقني بحبه علقه والكفوري هذا سرق لي عمري
1: زيتها عالطريق
0: إسا جديد رغب علامة انت الدنيا انت الدنيا

0: مجموعة من الأغاني الحلوة بألبومه الأخير. تعرفنا اليوم على توبة. أن فاصل إعلاني قصير جدا جدا جدا ضيقة ونود لنتابع معكم للأربعة على الطريق.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
8: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: زي ما وعدناك ورجعنا بسرعة.

عمار جديد هالأغنية من رامي صبري اللي أصدر ألبوم فيه 14 أغنية اسمه القمر وصور من كل هالأغاني هالأغنية شوي منكون معكم مع أخبارنا الفنية اليوم رح نحكي على رامي عياش

0: عالطريق عالطريق
1: نانو إسا توليت
0: عالطريق.

0: سما شوفاني هاي غنت لنا مشغول بحالك احدث اغنيها. ثلاثة ونص بالضبط الساعة باستديوهاتنا بحيفا.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبارك الفنية كتير اليوم كالعادة.
1: صح.
0: نبلش مع صابر الرباعي.
1: صح. صابر الرباعي كان عنده مقابلة وبيعلن عن اعتزاله قريبا وبيقول إنه أنا صرت كبير وخايف إنه يبطل يصير عندي جمهور أو إنه يكون عنده حفل ويبطل فيه طلب لحفلاته.
0: خلينا نسمع شو بيقول.
2: لازم أخلي مكان الغير. خلاص كبرنا يا أخي. أنا ما بحبش نوصل لمرحلة إنه العجز. نغني أمام بعض الأنفار.
0: عجبني حكي على فكرة. واقع.
1: خليك بالقمة ويترك بالقمة.
3: Le soir, sentez le café et la pluie.

0: واقعي.
1: مش زي أمل ماهر كان عندها حفلة بهولندا وما كانش في طلب أبدا عليها. ليش على فكرة مش عارفة إذا بزعل ولا بضحك.
0: في جيل جديد الظاهر
1: بدوش أمل ماهر وهذا الإشي. هي قالت إنه أنا رح أعمل الحفلة على رغم قلة الطلب.
0: غنت
1: غنت.
0: حكي إسا رامي عياش كمان من النجوم الماضي اللي بيعود بفضل الـ AI.
1: AI عم بتعيد كوفرات, بتعمل كوفرات لأغاني قديمة ونجحت كتير كتير كتير بنسخة زي على خدي حرير.
0: خدي حرير
1: واليوم رامي عياش بعد 26 سنة باخد أغنية على خدي حرير.
0: كان ولد صغير لما غناها
1: وبعيدة وناجحة كتير كتير وأنا حبيت إعادة تصويرها كمان.
2: بعد 20 سنة الأغنية تتصدر قلوب الناس وسمعهم وترجع تنجح من أول وجديد. هيدا دليل إنه الأغنية الحلوة والأغنية الثابتة ما إلا لا زمان ولا مكان وبترجع دايما بتبين وبتفرض حالها.
3: والناس ما تغير بتغير من الخد.
2: أخذت نجاح كبير رجعت وفي جيل كامل كان بعده ما بيعرف الغنية. في جيل تعلق بالغنية من سنة 2000 لما نزلت وفي جيل جديد ما كان سمعها.
3: وتحل علي ساعة وتود ترجع تاني ثانية الصد.
0: نحكي إسا عن مسلسل ناجح. حكيتي لي إنه كتير ناجح لأيامات ممكن ضاف العابدين
1: ونادين سيبن جام. مسلسل ممكن عم بلاقي نجاح كتير كبير. كان مفروض يعرض برمضان بس تأجل وبفكر انه هاي المرة عم باخد الحيز تبعه لانه ما فيش كتير منافسي فممكن بيعيش اجواء حب بين تنين من عالمين متناقضين. ظافر العابدين بيقوم بدور طبيب اسمه زياد اللي هو بيجي من عائلة مرموقة وعريقة وهي بتيجي نور من الطبقة المتوسطة اللي بيكون عندها دين كتير كبير اللي بتضطر انها تستسلم للابتزاز لحتى تسد هذا الدين. وفي كمان زينة مكي
0: يعني.
1: زينة مكي اللي بتيجي كمان تلعب دور الشريري وحتى بقولوا انه صرنا نكرهك فهي بتقول هاد بدل قديش انا قمت بدوري صح
0: قديش نجحت
1: صح.
4: هي ضحية. ما بحب كلمة ضحية لانه كل انسان مسؤول عن القرارات وعن تصرفات اللي هو بيعملها بحياته. اكيد بمحل هي كتير غلطانة لانه مثل ما هو غلط هي غلطت كمان.
0: نختم مع اغنية عارين شو حابب اليوم.
1: إيه قلت لك شيرين خلص. بحرية صح.
0: بارح طلبتيها.
1: بارح تباعا اليوم بحرية.
0: وبكرة
1: لا خلص نخلص من شيرين.
0: تحبش أغنيتها الرومانسية الهادي الشوق.
1: لا لا لا
0: الشوق
1: نعست فيه.
0: خلينا مع بحرية كان مع حمائي
1: محمد حمائي وشيرين. بفكر ان دويتو تحضروا له كتير شوقونا كتير واليوم بستوعبوا يعني بالأول ما كنتش كتير فاهمي شو بدهم بس اليوم حلو
0: حبيتيها. شكرا عارين نلتقي بكرة.
1: باي
0: باي باي.

0: متمكن
1: عريضة البطل أولي
2: حبيبي
1: بنهاية الزاوي شيرين محمد حماي بحرية احنا مكملين مع أغنينا الجديدة وعنا أغنية من زمان كمان

0: عنا بعد مجال أغاني عديدة منهن أغني من زمان.
1: أغاني زمان زمان
0: أغني من زمان بعد لحظات، إسا منسمع رامي عياش بعدين أغني من زمان.

0: على خد حرير شعرها بيطير
1: شعرها بيطير على خد حرير. قبل 26 سنة أصدرها رامي عياش بعد نجاح نسخة الاي اي تحمس وسجلها وصورها من جديد.
0: والخطوة تميل
2: أغاني زمان زمان
1: زي ما وعدناكم. إسا أغني من زمان 1979 سيدي فيروز غنت لنا من ألحان ابنها جابر الرحباني على البوستة على هدير البوستة.

0: صبري سمعنا واحدة من أغاني الناجحة الحلوة من ألبومه الأخير القمر. إسا إجا الوقت نقولكم إلى اللقاء. شكرا لأوسكار ساعدنا بالهندسة الإذاعية. لكم دائما شادي بلان أحلى التحيات.
1: على الطريق.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء الهدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
7: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: منقلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقلهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
10: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
9: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
12: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: أبرز عناوين الساعة: إجراء مفاوضات إسرائيلية لبنانية في واشنطن، عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى بلدانهم وقراهم في جنوب لبنان، ترامب يرى أن العالم أصبح أكثر أمنا بكثير بفضل اتفاق بين بلاده وإيران، تأكيد خلو إسرائيل من فيروس إيبولا، منظمة أمنستي تنتقد تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا ضد المهاجرين، والحرارة ترتفع قليلا غدا.
14: راديو مكان الأخبار.
13: أخبار الرابعة، أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام. في واشنطن تجرى حاليا الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بمشاركة طواقم دبلوماسية عسكرية، ومما تتناوله المفاوضات انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية. وانفردت قناة الجديد البيروتية بنشر نبأ مفاده أن التفاوض يتطرق كذلك إلى احتمال مبادلة رفات ملاح الجو رون أراد بأسرى لبنانيين. وميدانيا، وفي ضوء الهدوء النسبي، تستمر عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى بلدانهم وقراهم في جنوب لبنان. فعلى سبيل المثال، عاد إلى قرية طورة الشيعية نحو ثلثي عدد سكانها. اعتبر الرئيس الأمريكي ترامب أن العالم أصبح أكثر أمنا بكثير بفضل اتفاق بين بلاده وإيران. وفي تغريدة على شبكة تروث، أشار ترامب إلى أن كمية النفط التي تم تصديرها أمس عبر مضيق هرمز بلغت 19 مليون برميل، وإلى استمرار هبوط أسعار النفط. وقبل ذلك أفيد أن حوالي 40 سفينة شحن عبرت المضيق أمس، مما يعد رقما قياسيا منذ بدء الحرب. على صعيد آخر، أعلن في طهران عن تعرض عدد من البنوك الإيرانية الكبرى لهجمات سايبر، مما أدى إلى تشويش عملها. كما كان متوقعا، أظهرت الفحوصات الطبية للشخصين اللذين شعرا بوعكة صحية بعد عودتهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية أنهما غير مصابين بفيروس إيبولا. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري. انتقدت منظمة العفو الدولية أمنستي توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز التعاون مع سلطات شطري ليبيا الغربي والشرقي ضد ظاهرة الهجرة، خاصة بالذكر بتقديم الاتحاد دعما ماليا لخفر السواحل الليبي الذي يتعرض يعترض قوارب المهاجرين، كما اتهم تقرير المنظمة السلطات المختصة في كل من طرابلس وبنغازي بتصعيد حملات القمع ضد المهاجرين داخل ليبيا.
14: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
14: الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في الخامسة مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: إليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. انطلاق جولة خامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، وإسرائيل ستعرض خرائط لانسحاب محتمل من مناطق تجريبية من جنوب لبنان. جيش الدفاع يقصف إرهابيين في منطقة النبطية شكلوا تهديدا فوريا على القوات، وحزب الله يؤكد أن الهجوم انتهاك لوقف إطلاق النار. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية مع واشنطن بنجاح، مؤكدة أن تحقيق تقدم سيقود لمفاوضات على مستوى رفيع، وتنفي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية. ضحية جريمة القتل قرب كابول رحيب إدريس من طمرة هو والد أحد شهود الحق العام في قضية ضد إحدى أكبر عائلات الإجرام المنظمة. بعد ليلة النجوم في المونديال، المنتخب البرتغالي يبحث عن انتصاره الأول أمام أوزبكستان، وصدام قوي بين المنتخب الإنجليزي وغانا لحسم التأهل، وملفات أخرى نطرحها في النشرة لنقل الصورة الكاملة.
14: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
16: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
17: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
14: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
18: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
19: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
20: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
21: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
14: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
22: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك

0: عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم في برنامجنا الحقوقي الأسبوعي، من خلاله نتعرف على الحقوق والبرامج والفرص والخدمات من الجهات الرسمية، الوزارات والجمعيات. وماذا في جعبتنا اليوم؟ مستمرون في حملة اختراق سوق العمل للاطلاع على الوظائف الشاغرة وكيفية التقدم لها عبر مواقع وتطبيقات وصفحات. الديون في أعقاب المخالفات أو عن القروض التي أخذناها من البنك عندما تتراكم تصل إلى مبالغ خيالية، فكيف نتفادى ذلك وكيف نحل المشكلة عند حدوثها؟ حملة توعية من قبل سلطة الإطفاء والإنقاذ تحظر إشعال النار في الغابات والأحراش والمحميات الطبيعية، سنوضحها حفاظاً على بلادنا الجميلة. أنا معك في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، هيا بنا نبدأ. في برنامج أنا معك الذي نوضح الحقوق والخدمات للمواطن، سنكون اليوم أيضا مع زاوية نتناول فيها الديون والحجوزات في دائرة الإجراء، بالإضافة إلى القروض وأنواع الحجوزات والطرق القانونية لمعالجتها. ينضم إلينا المحامي أنور أبو لافي من مدينة القدس، وهو أيضا توعوي ينشر الكثير من الأمور التوعوية حول حقوق المواطن عبر شبكات التواصل، وهذا في غاية الأهمية. مساء الخير أستاذ أنور.
1: يسعد مساك أستاذ إيمان ومساء جميع المستمعين.
0: أهلا بك. إذن هات نبدأ نوضح موضوع، نبدأ بالديون. ماذا نعني عندما نقول إنه في دين على شخص؟ لمين الدين؟ قديش تراكم؟
1: بداية أستاذ إيمان بدي أوضح إنه الديون بتختلف حسب الجهة اللي بتطالب فيها. يعني في ديون حكومية اللي بتكون مثلا عن طريق المحاكم، بتكون عن طريق الشرطة، سواء كانت مخالفات، سواء كانت بالآونة الأخيرة منتشرة قصة دائرة السير، الناس اللي بيكون عندها سيارات قديمة وما شطبتها، تركتها باب الدار أو خربت السيارة وما توجهوا لدائرة السير مثلا مع أساس أنه يشطب السيارة هاي، ففي تراكم الديون في دائرة السير، وحسب التعديل القانوني تحولت جميع هاي الديون اللي على المركبات في دائرة السير لإشي بيسموه إحنا مركز إكزيوتيك ناسوت، مش الهود فالب. وعال في فرق بين دائرة الإجراء والتحصيل وما بين دائرة تحصيل الديون. هلأ أنواع الديون زي ما تفضلتي أستاذة هي تتنوع، وبالذات عندنا في المجتمع تبعنا العربي من عدة أنواع، سواء ديون شخصية، ديون حكومية، أرنونة، مي، كهرباء، سواء ديون القروض، الميمون المنتشرة جدا، يعني أنا للأسف بدي أسميها وباء، وباء خلال الفترة الأخيرة. هذا وباء، يعني حالة منتشرة بالذات مع الفئات العمرية الصغيرة جدا، اللي هي بتبلش حياتها، ببلشوا يشتغلوا، بياخد قسيمة راتب، بيروح بيشتري سيارة ب 120 ألف شيكل، بيقدوا القرض مليان، ببلش يدفع، بيوقفوا عن الشغل، بتبلش الأمور معه تتدهور، إنه انفتح له ملف دائرة إجراء، انحجزت على السيارة، فيش منع سفر، معاشه موقف، حساباته نزل عليها عكولين من دائرة الإجراء، والمبلغ بتضاعف وبتضاعف وبتضاعف. بس في شغلة مهمة جدا بدي أوضحها اليوم، إحنا كل مواطن لازم يكون عشان يعرف إنه عليه دين ويعرف في الموقع اللي إحنا أكثر مرة يمكن عن طريقك أستاذ إيمان ذكرته، الموقع الحكومي، الموقع الشخصي. كل إنسان بيقدر ينزل الموقع الحكومي هذا على تلفونه، وكل شهر شهرين بتصفحه هذا الموقع الحكومي، بيبين له غير إنه بيأدي خدمات وبيساعده في أمور كتيرة، بيعرف له انه اذا انفتح عليه ملف، اذا صار عليه دين، اذا صار عليه حجز، اذا صار عليه مخالفات، فبيعرفهم في الوقت المناسب. لانه للاسف احنا كثير عندنا في الوسط العربي ما بيسجلوا العنوان تبعهم مع صندوق البريد في سلطة السكان اللي هي الداخلية،
0: أو مرات كمان العناوين بتكون مش كتير واضحة في الأحياء الصغيرة في الأزقة.
1: صحيح، وبالذات في غياب هذه العناوين الدقيقة بصير التبليغ بناء شو هو مسجل في وزارة الداخلية، فأنت مرات بتنحكم وبوصلك إخطارات وأنت ما بتعرف عنها، لأنه هم بيبعتوا الدائرة التحصيل بتبعت بناء على العنوان المسجل عندها في وزارة الداخلية. فعشان هيك أنا من خلال برنامجك إحنا لازم هذه النقطة جدا مهمة، إنه كل مواطن يحاول يكون عنده صندوق بريد غير عنوانه، يكون عنده صندوق بريد، وهذا صندوق البريد يكون مسجل في وزارة الداخلية من أجل إنه يعرف شو فيه عليه مشاكل.
0: تمام.
1: هلأ أستاذة إيمان كمان في شغلة مهمة، اللي هو إحنا بنحكي رسوم الشوارع اللي هي دبيشيش، حسيت صفون، منهارة كرميل، هدول اللي بنت لما بتستخدم سيارتك وبتدخل فيها إذا ما عندك اشتراك عند هدول الجهات، هم من بعد خلال أسبوع 10 أيام بيبعثوا حسب العنوان اللي مسجل مش في الداخلية، شو مسجل على السيارة اللي دخلت. فمعناها مش بس أنت تروح تسجل في الداخلية، قل لهم أنا كمان بدي أعتكن، بدي أحط العنوان تبعي في دائرة السير أساس إذا وصلتك مخالفة، وصلتك مطالبة للجيش أجراء اللي إحنا بنحكي عليه جيش شاش، اللي هو في الفترة الأخيرة كتير في حجوزات بناء على واحد إنه دخل مرة واحدة، يعني بيطلعش عليه 14 شيكل، بتفاجأ إنه بعد 2-3 بيدفع 2000-3000 شيكل.
0: صحيح. فإذا لحظة، بهيك حالة إيش لازم يعمل المواطن علشان يتفادى إنه يوقع في هذا المطب؟
1: يعني أول شغلة أنا بنصحها يكون الموقع الحكومي عند كل مواطن موجود وفعال ودائما هو متابعه، هذا واحد. ثاني إشي العنوان يكون معتكان حسب آخر مكان سكن إلك، وصندوق البريد يكون مسجل في الداخلية ومبعوث لدائرة السير. هذه الوقاية، يعني هذا إحنا بناخدها كوقاية. بس برضو أنا لما بدي أدخل شارع 6 أو أنا مثلا تجيني فاتورة الأرنونة، أنا لازم ألزم فيها، أعرف اوكي بدي ادفعها، بس بعرف مثلا في لي حق اني اخذ تخفيض بمارسه، بس في المقابل انا لازم اتابع الامور الماليه تبعتي على اساس انا ما اوقع في الدين. لانه اليوم اذا احنا بلشنا حياتنا، انا بحكي على فئه الشباب للاسف استاذ ايمان اللي بيروحوا بياخذوا اليوم الميمون وبيشتروا سيارات يعني ب 100,000 و120,000 و200,000، ببلشوا حياتهم بديون ب 200,000، هذا ايش احنا بنتوقع فيه للمجتمع لما شاب صغير 22 سنه ببلش حياته في حجوزات؟ امتى بده يرفع راسه؟ امتى بده يفكر في
0: وعلى مستقبله؟ فكره زي ما انت قلت احيانا بتبدا مبلغ صغير بنتبهش عليه الواحد، بعد كذا سنه فجاه بيجي يقولوا فات الشواكل.
1: 100% كلامك. هلا احنا بنروح على العلاج اللي هي مثلا اذا انا بدي انصح مثلا ايش بقدر اعمل. يعني مثلا انا تفاجأت بعد سنتين انه في شارع 6 مثلا حاجز علي ب 4000 شيكل وانا ما استلمت. اول شغله احنا بننصح المواطنين عن طريق الموقع الحكومي، بتدخل على الملف اللي عامل عليك حجز، بتعرف الجهة اللي حجز عليك، التبليغ كيف تم، هل استلمته في صندوق البريد المسجل في الداخلية ولا انبعت على عنوان قديم إلك، ومين استلمك إياه، وبناء عليه انت بتقدر تتوجه وتلغي هاي الفوائد وترجع المبلغ للأصل. وفي أنا حسب ما تبعت قبل 3 أسابيع في مشروع قانون وراح يمشي اللي يلزم، اللي هي أكتر مشاكل اليوم خلينا نقول 80% اللي هي رسوم الشوارع، إنه بتلزمهم إنهم مش دغري مباشرة يتوجهوا للمحاكم. لازم يمشي بإجراءات التحصيل اللي هي عن طريق التلفون، تبعت رسالة. طبعا هون أستاذ إيمان أنا كمان بدي أنبه إنه في كتير مواقع بتكون مواقع مش رسمية، فمش معناها أجتك رسالة من شارع 6 أو خدسات صفون أو مثلا مين مكان يكون إنه ادفع مثلا 20 شيكل، ادخل على اللينك اتأكد انه هاي الرسالة
0: لانه بتكون حالات انه الواحد بعطي تفاصيل بطاقة الاعتماد وبتكون حالة نصب واحتيال.
1: نعم دين استاذ ايمان كتير حالات صارت هيك انه في ناس دفعت والدين مش إلها، بتدفع على الناس تانية وهي مش تعرف. خلينا نكون حذرين متابعين ودقيقين في الامور هاي. هلأ بخصوص انواع الديون بتختلف شو الجهة، يعني يمكن تكون دين شخصي، دين شكات، دائرة الإجراء بتتعامل بكل هاي الأمور، ومش معناها عليك دين إن خلصت حياتك. في عندك إجراءات اللي هو القانون أدى شويه مساحه للي عليهم ديون كيف يقدر يقسط الدين، وكيف بيقدر انه يقيم الربيت عليه، وكيف بيقدر يلزم. يعني لو حتى عندك 50,000 بدك تكون عارف انه القانون قال ما تدفعهم مره واحده اذا ما بتقدر تدفع، بوقف لك الحجوزات، بلغي لك اياهم، بوقف لك الفوائد، بس بدك تقدم لي انه انت قديش بدك تدفع كل شهر. وكل ما كان الدين كبر كل ما زادت الفوائد عليه وزادت الاجراءات القانونيه بالتعقيد. هلا في نظام اليوم في القانون الجديد هو قانون الاعصار اللي احنا بنسميه خذلات فرعون، ادى نافذه واسعه لهي الفئه من الناس انه تقدر تخفض ديونها كثير وتلزم وتطلع من النفق المظلم تبع الديون. لانه اللي بدخل في هذا النفق او هذا المستنقع تبع الديون وما ترك الموضوع واهمله، هو وقع حاله انه طول حياته راح يتم غاط.
0: بعدين يعرف انه الدين مش راح يتبخر، يعني مجبور تحله بطريقه او باخرى.
1: ما في دين يتبخر، اذا انفتح فيه دائره الاجرة ما في شيء انه يروح الدين او ينمحي. فعشان هيك كل واحد بحضر اوراق وبتروح على دائره الاجراء او عن طريق الموقع الحكومي، بتقدم بتشوف اكم من ملف عليك، في شيء بيسموه رشيبات تكين بتقدر تطلعها عن طريق الموقع الحكومي، تعرف انه فيش عندك ملفات، فيش عندك ديون، وحاول كل 3 اشهر تابع هذه الصفحه تبعتك اساس انت تكون ملم ايش بيصير. لانه احنا ما بدنا نتفاجئ بكره بمخالفه بلديه 200 شيكل، زي لسه بالفترة أجبتني مرة كبيرة في العمر كان ابنها مسجل سيارة على أسمها، وكان يصفها تركها، هي مفكرة 1200 يعني عمرها كبير شوي، 12,000 شيكل على مخالفة 250 شيكل.
0: 12,000 شيكل وصل المبلغ.
1: 12,000 شيكل أستاذة، دين من 2010 لبلدية القدس، هين قدمنا لها إنه ما كانت تعرف يعني بنشتغل. فبنصح الناس تتابع الأمور، مش انه اجتك والله وما بعثوا ليش بعد 3 اشهر نسيوا الدين. في شيء شو اسمه نسيوا الدين؟ نسيوا الدين تركوك عشان الدين يكبر، هذا زي كانها كره ثلج تتدحرج لتكبر كبير كبير.
0: طيب في كمان نقطه بدي اسالك عنها، قضيه القروض. احيانا الشخص بياخذ قرض وبيبدا يرجعه، اما صار معه شيء، فقد شغله، بطل معه مصدر دخل، فبطل يسد القرض. ايش هون بتنصح انه الواحد يعمل سيد انور؟
1: طيب هلا احنا بخصوص القروض بدنا نوضح، هل هذا القرض اخذه عن طريق البنك او اخذه عن شركات التمويل؟ لانه في فرق، لانه القانون في شركات التمويل او خلينا الشروط تبعت شركات التمويل هي شروط في الربيت كتير كتير عاليه، اما البنوك في متابعه عليها عن طريق البنك المركزي الاسرائيلي هو بنك اسرائيل. بس بما انه انا كنت اشتغل وحياتي منتظمه ورحت على البنك واخذت قرض، وفتره من الفترات الشغل عندي سكر او صارت الحرب قعدوني الشغل، بلاش انه المعاشي بدل ما كنت اخذ 10,000 صرت 5,000، بقدر اتوجه لدغري للدائرة القانونية للبنك او للجهة اللي ادتنا القرض اطلب جدولة الدين، مش اهمل الموضوع. يعني كيف مثلا انا علي كان ادفع كل شهر 3,000 شيكل، التزمت سنتين، وضع صحي، وضع اقتصادي، وقفول العمل، اتوجه انا برسالة مسجلة عشان اتابع الامور وما تروح على اجراءات قانونية. طول ما هي داخل الشركة أو المؤسسة أو البنك أو الجهة اللي بتأدي القروض بقدر أوصل معهم لتسوية وإعادة تدوير الدين. أما لا سمح الله ارتفض أو أنا ما عملت هاي الشغلة وراحت على دائرة الإجراء، برضو أنا مش بنهاية الطريق، بقدر أقدم طلب سواء إذا كان ملف واحد إيش بيسموه ساف تشلوميم، أقسط الدين وأطلب أعبي وراء شو دخلي، شو مصروفي، أكم من ولد عندي، زوجتي بتشتغل، عندي حالة خاصة في البيت أو أنا عندي حالة خاصة. لانه مثلا في ناس كتير استاذ ايمان شغله مهمه، حتى لو عليك ديون في الملايين واليوم انت لا سمح الله عندك نسبه عجز عاليه واي كوشر فوق 80%، في هلخاء اسمها تبعت زحالقه، قرار جديد صدر عن المحكمه المركزيه باعفاء من الديون للناس اللي بيكون عندها اي كوشر عبوده عاليه، انه انت ما عندك مصدر دخل. طبعا هذا ما بيعني انه كل حاله كل الحالات نفس الشيء، طبعا تختلف من حاله لحاله. يعني اذا واحد عنده أملاك، عنده سيارات، عنده عقارات، هون بيختلف الموضوع.
0: تمام، فإذا هاي كمان نقطة اللي مهم نوضحها. بإيش بتحب تجمل سيد أنور؟ لأنه من خلال اطلاعك أنت بتشوف أنه أحيانا عدم معرفة الإنسان أو إهماله أو أنه ورقة حطها بالجرار ونسيها أو ضلت بالسيارة وراحت، في شغلات اللي مرات بقول لازم المواطن يكون صاحي منتبه يرتب أموره. فبإيش بتحب تجمل؟ عشان إحنا بالآخر الهدف هي الفائدة، بدناش إياه يتورط لا بديون ولا بقرارات دائرة الإجراء.
1: يعني بداية أستاذتي بدي أبلشها في المثل اللي بيقول عقد الحافك مد إجريك. خلينا سوري يعني أنا حكيت هذا الشيء
0: مظبوط، هاي بالضبط هاي
1: الناس مش ضروري أنا عشان أخذ رحلة لعائلتي أخذ قرض 50,000 شيكل وما معي أقدر أسدده. وإنتوا يا أولياء الأمور، أنا رسالتي مؤلمة هون جدا أستاذ إمام، من كتر ما أنا بتابع الشباب الصغار وشاباتنا الصغار. أوكي هم طايشين، وين أهليهم؟ لما ابنك بروح بيشتري سيارة ب200,000 شيكل بده يسددها 4,000 شيكل، طب ما هو اليوم بيشتغل بكرة مش راح يشتغل، وقفوه عن الشغل. فإحنا متابعة الأهل ويكون عندنا ثقافة إنه اللي معاي بعمل فيه، اللي معهوش ما بدخل بإشي نفق ما بعرف شو آخره. تاني شغلة مهمة جدا غير هذا اللي إحنا لازم الأهل والمجتمع إحنا ننبه عليه، مش معناه أنا ما بدي إياك تشتري، ما بدي إياك تسافر، ما بدي إياك تركب سيارة، بس حسب ميزانياتك يكون عندنا وعي لهاي الأمور. لأنه اليوم وإنت قاعد بالتلفون تبعك عن طريق الأبليكاسية تبعت البنك أو شركات التمويل بتاخد قرض بأقل من 2 دقيقة أستاذ إيمان، بس هلأ تسديده ربطك العمر كله إذا أنت ما قدرت تلزم فيه.
0: صح.
1: فأنا هذا من جانب توعوي إعلامي للناس من ألم ومعيشة يوم يوم أنا بتابعها. بس الشغلة الثانية القانونية إنه رجاء كل إنسان يعمل موقع حكومي له، يكون موجود عنده على التلفون، يعدل عنوانه، يفحص بشكل دوري سواء في المواقع الحكومية، البلديات، دائرة الإجرة، مركز قضيات كنسوت. كيف إحنا بنضيع وقت على التيك توك على الفيسبوك ساعة؟ خليني أدي 5 دقائق كل 3 أشهر أدخل على الموقع وأفحص، لأنه فحصك هذا بمنعك من أنك تدفع مبالغ طائلة في المستقبل.
0: صحيح. الأستاذ المحامي أنور أبو لافي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا سيد أنور، تحياتي.
1: تحياتي أستاذ إيمان،
0: يعطيك العافية. أهلا فيك. هلا.

0: نتابع في الآونة الأخيرة حملة إعلامية تبادر إليها سلطة الإطفاء والإنقاذ لمنع الحرائق في الأحراش والغابات والأماكن العامة. نرحب بالسيد كايد ظاهر، مستشار قائد الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للإعلام العربي. مساء الخير سيد كايد.
1: هلا هلا إيمان، لكم المستمعين مساء النور.
0: بداية ليش كان مهم تبادروا لهاي الحملة؟ يعني هل في حالات في سنوات ماضية اللي أنتم بدكم تتفادوها هذا العام؟
1: طبعا الموضوع يقسم لقسمين أو شطرين. القسم الأول يتعلق أنه دائما إحنا في فصل الصيف، وخاصة أنه إحنا على أبواب العطلة الصيفية للمدارس وللعائلات ومن الشغل ومن العمل، كل هذه الأمور تأتي في مجمل أوضاع أو الأحوال الطقس الحارة اللي بتشهدها البلاد. إحنا بعدنا بشهر 6 يعني، وما وصلنا 8 و9، فبالتالي لا شك أنه مهم جدا التوصيات يجب أن تكون ودائما، وأن تصل للمواطن بالصورة الصحيحة والسليمة، لكي بالفعل نمتنع عن حرائق، أن لا تكون حرائق قد تؤدي بالنهاية إلى يعني احتراق عشرات الآلاف من الدولمات، وأيضا لا سمح الله قد تصل إلى يعني الممتلكات وأيضا الحياة. فبالتالي هاي نقطة مهمة جدا، وأنا دائما في المكتب أحرص على كل هذه الأمور لكي بالفعل نمتنع عن أو نمنع الحرائق أو الكارثة القادمة التي قد تحصل. الشيء الثاني اللي هو يتعلق بالمنقل أو القوانين اللي حكيت عنها، أنا يعني أضفت للحملة اللي موجودة حاليا الإرشادية لسببين. السبب الأول هو أن هنالك ظاهرة شيء اللحمي في المنازل، وللأسف ترك الكانون أو المنقل كانون شيء اللحمي يعني مع الجمر مشتعل، وربما أيضا حتى بزدت هذا الجمر كما حصل في بلدة أم الفحم.
0: نعم.
1: على أماكن اللي داخل المنزل، وبالنهاية بتؤدي إلى يعني حرائق. حصل في مدينة أم الفحم، وأقولها بصراحة، وأصيبت رضيع لهذا السبب، تركوا المنقل كانون شيء اللحمي، وبالتالي ما بعرف كيف الجمر نزل على أماكن معينة هناك في الساحة، وبالنهاية أدى إلى اشتعال مرة ومرتين وثلاثة. ولهذا السبب أنا أقول في هذه المرحلة علينا أن نهتم، إيش هو لحمي؟ كله لحمي، ما في مشكلة داخل المنزل في محيط المنزل، ولكن الاهتمام

0: كقرار بمنع إشغال النيران بشكل كامل وتام في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية شهر 6 حاليا، وربما نقوم بتجديد أو كانوا بتجديد الموعد إلى يعني الشهر القادم. نحن يعني ما بنقول إنه ما تشوي لحمة، ولكن هنالك أماكن في أحضان الطبيعة معدة لذلك، وعليه الالتزام كل مواطن بأن يكون شيء اللحم في الموقد أو في المكان المخصص لذلك، لأن هنالك رقابة ليست بالقليلة. وعشان هيك أنا بقول إنه أولا إشعال النيران يجب أن يكون بثلاث أشياء: الشيء الأول في المكان المعد والمخصص له، ثانيا رقابة وإشعال النيران بحذر لكي لا سمح الله يكون أولاد أو أي شيء أو يعني في قد يعني يؤدي إلى احتراق، والشيء الثالث والمهم هو إخماد النيران بعد الانتهاء من هذا الشيء. أنا بعرف أنه كثير من الشباب من العائلات بيطلعوا على أحضان الطبيعة وبشوا لحمي، أنا لا أعرف، أنا بعرف شغلي وحدي أنه يمنع إشعال النيران بشكل كامل، ولكن إذا كان في أحضان الطبيعة أو إذا كان بأماكن لا توجد أماكن مخصصة لهذا الشيء، هناك القوانين، هناك أيضا يعني القوانين لشيء اللحمي، ولكن ترك الجمر يعني مشتعل بعد ما نخلص كل شيء، يعني برموا الجمر يعني بكبوه من الكانون، هذا شيء خاطئ جدا. وأنا أعتقد أنه يعني اليوم
1: أي شرارة صغيرة، أي شرارة صغيرة كايد ممكن
0: طبعاً
1: تولع غابة كاملة
0: طبعا، يعني حتى سيجارة ما حصل بسيارات ولا حصل في جسر نهر الأردن،
1: نعم،
0: وفي أماكن كثيرة سيجارة أو جمرة أرجيلي قد تؤدي إلى اشتعال. بس أنا يعني ما بدي هون أهدد أو أي شيء، ولكن أقول نحن اليوم بالتعاون مع جهات كثيرة في أماكن كثيرة من أجل مراقبة كل هذه الأمور. لذلك بتمنى من المواطن في مجتمعنا العربي أن يعي كل هذه الأمور لكي يعود أيضا وأن يحافظ على السلامة والممتلكات وأيضا البلاد.
1: طيب كايد، في حال صار في حريق لأي سبب من الأسباب، سواء الشخص نفسه أو مثلا تسبب حريق من حدا تاني، إيش الخطوات الأولى اللي لازم المواطن يعملها؟
0: سؤال ممتاز. أولا إذا صار حريق والمواطن موجود، أهم شيء أنه يحاول عن طريق رمل أو تراب أو شيء يخمد الحريق إذا كان خفيف، ولكن في نفس الوقت الاتصال الفوري على الرقم 102. إحنا موجودين اليوم منتشرين في جميع مناطق البلاد، وبالتالي الوصول إلى المكان يكون بسرعة أو بأقصى سرعة من أجل الرد السريع. ما تخافوا، 102 مجانا حتى لو أنت اتصلت، بس المهم أنك أنت لو رجعوا لك وقالوا لك حدد المكان، مهم جدا تحديد المكان، وما تخاف واللي بدفعوه يرجع لنا.
1: نعم بالضبط. فإذا هاي نقطة أولى. بعدين إيش بالنسبة لمي؟ قلت يحط تراب، هل في أي نصائح تانية؟ وكمان في فرق إذا كان الحريق بالبيت أو الحريق بحرش أو غابة.
0: طبعا حريق البيت مهم جدا، أنا بنصح كل مواطن أنه يكون عنده مدفأة أو طفاي اللي حقها 100-200 شيكل واستخدامها سهل جدا، وإذا ما بيعرف بيقدر يتواصل مع أي محطة إطفاء قريبة منه وبيقدروا يشرحوا له، أو حتى من وين اشتراها بيقدر يشرحوا له، فهاي مهمة جدا تكون في كل بيت لأنه بتساعد كثير. والشيء الثاني هو مهم الخروج فورا من البيت كليا، ما تخلوا حدا في البيت، وهي نقطة مهمة جدا. والشيء الثالث هو أيضا قطع الكهرباء إذا كانت الخزانة خارج، حصل امبارح مثلا في بناية في أم الفحم كان حريق في خزانة كهرباء، أدى إلى حريق شامل لكل البناية، فهي نقطة مهمة وأخذ وقت أن انتصلوا على الرقم 102. فمهم جدا كمان أنه تقطعوا الكهرباء عن طريق تعرف في خزانة كهرباء
1: الأمان الرئيسي عمليا.
0: الأمان الرئيسي ممتاز عبد، هاي كمان نقطة مهمة جدا، والاتصال كما ذكرت على الرقم 102 للوصول الفوري من أجل بالفعل إخماد الحريق وأيضا إنهاء يعني الحدث.
1: ولما يكون بسلام حريق في غابة أو في حرش
0: 102 مهم جدا،
1: أهم شيء اتصلوا استدعوا سيارة الإطفاء.
0: ثانيا إذا في

0: رجال انه تحاولوا اخماد النيران بدون اذى او بدون ان يؤذي حدا او اشتعال النيران او لا سمح الله حروق او اي شيء. مهم جدا هاي كمان عن طريق تراب او اخماد الحريق اذا كان بسيط
1: نعم
0: يعني. والاكثر من ذلك دائما اذا احنا من ندور على محل من اجل شيء اللحمي يجب ان يكون بعيد عن الاعشاب اليابسه، يجب ان يكون محيط هذا المكان خالي من كل الاعشاب ومن كل اي شيء يابس اللي بيؤدي بالفعل الى اشتعال. وان شاء الله انه بالفعل يعني نخرج ونطلع بسلام، واليوم الطبيعه بعد انتهاء فتره معينه كانت مش هويني، وان شاء الله انه تنتهي الفتره الثانيه. فبالتالي انا بتمنى للجميع خاصة للطلاب يعني انه تكون بالفعل عطلة سليمة امن وامان وسلام، وانه بالفعل نعيش هاي العطلة بدون اي مشاكل. وبرجع وبقول اللي فينا مجتمعنا العربي مكفينا للاسف.
1: بالضبط. كايد ظاهر مستشار قائد الاطفاء والانقاذ والناطق الرسمي للاعلام العربي، بدي اشكرك كايد، وبتعمل انه من خلال هاي المحاورات واللقاءات التوعوية نقدر نمنع أي حادث أو حريق. شكرا لك سيد كايد،
0: شكرا
1: تحياتي.
0: هلا
1: أهلا فيك، إلى اللقاء.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: سلسلة التوجيه المهني لدخول سوق العمل من خلال التعريف بالمواقع والآليات شبكة لينكدإن وإعداد السيرة الذاتية. إذن ماذا لديك اليوم؟ ضيفنا شاهين صرصور، الموجه المهني والخبير في شؤون الإنترنت والتكنولوجيا. مساء الخير شاهين.
1: مساء النور السيدة إيمان لك ولكل مستمعين الراديو مكان في كل مكان.
0: وطبعا شكرا أولا على كل النصائح والتوجيهات اللي عم بيجينا ردود فعل إنه بالفعل بتساعد وبتعطيهم بعض الإرشادات كيف يتوجه لأماكن العمل، كيف يوصل للوظائف الشاغرة. فإذا خلينا نبدأ السلسلة بالنسبة لليوم شاهين، كيف تجد فرصة عمل مناسبة؟ هاي أول سؤال اللي بيهمني نوضحه للمستمعين.
1: ممتاز إيمان، سؤال ممتاز ورائع، لخص كل شيء. اليوم يعني إذا سمحت لي خليني أرتبها عن طريق نصائح لعمل للبحث عن العمل، وبعدها ننزل درج ونعطي نصائح للأطباء، نصائح للمحامين، نصائح للمعلمين والمعلمات، ونصائح لسائقي الحافلات. إذا إيمان دعنا نلخص ما حدثنا فيه في البرامج السابقة. أهم شيء يعني النصائح عامة لجميع الباحثين عن العمل، واحد بفتش على شغل بسيط والأكاديمي وكل شيء. أهم شيء والنصيحة الأولى والأساسية والمهمة جدا هي إعداد سيرة ذاتية احترافية، سيرة ذاتية منظمة مرتبة بتحط فيها الخبرات وكل شيء تعلمته واللغات اللي بتحكيها. سيرة ذاتية منظمة مرتبة اللي يعني اللي صاحب العمل بتطلع عليها، إذا اختارها معاه 3-4 ثواني اختارها وضعك ممتاز جدا. وأنا تحدثنا في حلقات ماضية كيف نجهزها وكل شو هاي، برجع بقول إحنا اليوم في عصر التكنولوجيا وعصر الإنترنت وعصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي. اليوم أستاذ إيمان سيدة الفاضلة، الذكاء الاصطناعي خلال ثواني معدودات بجهز لك سيرة ذاتية. قولي له والله هاي المعلومات عن نفسي هيك، بتعطيه المعلومات بتزوديه، قولي له ببحث عن عمل في مجال هيك هيك هيك، جهز لي سيرة ذاتية. سيرة ذاتية خلال 30 ثانية جاهزة. انت في بدايتك في الافتتاحيه ذكرت لينكدين. ايمان لينكدين هذا يعني انا هذا موقع ممتاز ورائع للجديين، وهو يعني هنا لمين؟ للاكاديميين. واحنا ما شاء الله بالاكاديميين العرب عندنا ملان كثير كثير اكاديميين موهوبين ورائعين ممتاز، بتخرجوا من ارقى الجامعات في اسرائيل من التخنون وبن غوريون وجميع الجامعات. تحدثنا بالتفصيل وبشرح مفصل كيف نفتح حساب لينكدين. اللي بده يبكي في لينكدين ايمان بده يبكي على قد حاله، مش يفكر انه فيسبوك ولا انستغرام ولا اي شيء.
0: بجد
1: بالضبط بالضبط من لينكدين. اذا انت تعرفت على الشخص الصح الشخص المضبوط بيفتح لك ابواب. مهم جدا. تحدثنا ايمان عن المواقع التوظيف في اسرائيل، تحدثنا عن اول جوبس، دروزيم، جوب ماستر، انيت بوتشر تام دينا، شروطها التعسكة، مراكز التشغيل، كلها ايمان واحد روح عليها. يا عمي اعمل اشتراك بلا 30-40 شيكل، حق اليوم كاسه شاي ولا كاسه قهوه بوصل السعر هذا. اعمل اشتراك، حط السيره الذاتيه، تابع الامر، وانا متاكد زي ما بيقولوا السنار راح تصيد.
0: نعم.
1: واضح صحيح. مهم جدا. في كمان مراكز للتشغيل والمبادرات للدمج العربي سوق العمل. احنا بجوز انا نسيت او سقطت سهوا لما تحدث عنها، في عندنا كاف مشفي، سوفن، اللوما، مواقع ممتازه جدا ادخل عليها بتساعدك. إيمان في كثير واحد يعني ببحث عن شغله هذا بطلع على السيرة كل عمي وين اللغة العبرية. مهم جدا تطور اللغة العبرية طبعا. احنا يعني ساكنين في دولة إسرائيل واللغة العبرية اللغة الرسمية يعني شئنا وما أبانا كما نقول.
0: صحيح.
1: مهم جدا الواحد يحسن لغته العبرية، وإذا بكون عنده إنجليزية
0: برضو منيح أفضل.
1: طبعا منيح ممتاز. إيمان كمان واحد بقول لك والله واحد ساكن.
0: لا بس قبل ما تكمل شاهين، نعم. في نقطة مهم نوضحها.
1: تفضلي سيدتي.
0: لما شخص بيكتب بالسيرة الذاتية إنه يجيد اللغة العبرية أو يجيد اللغة الإنجليزية وبكون كاتب يجيدها جدا، لازم ينتبه لأنه يمكن يختبروه.
1: طبعا راح يختبروه. يعني بعرف واحد كاتب يجيد اللغة الإسبانية، وسبحان الله أجى هناك واللي عمله رأي وعمله مقابلة واحد يجيد اللغة الإسبانية، حط حاله في موقف حرج على طول بقول له أعطيك العافية.
0: يعني ما تكذبش، حط الإشي حقيقي،
1: بتحكي عبري، بقول بينوني متوسط وكل شيء. إما يعني مثلا واحد ساكن في، أنا عارف ساكن في الشعب ولا إيش، بقول لك يا عمي ما فيش الشغل ممتاز. يعني ما فيها يعني عيب ولا إشي، لو خرجت من نطاق السكن تبعك وفتش في مناطق ثانية. تعال مثلا لقلص طيب وساكن بالشمال وما فيش هاي، تعال على المركز فتش عن عمل موجود. وفي ناس كثير مثلا بدوش يطلع من الدار. في اليوم احنا اليوم في عصر العالم اصبح قرية صغيرة، في كثير اليوم شركات اللي ممكن تشتغل معها عن بعد، وشركات موجودة بأنحاء العالم.
0: نعم
1: إذا بتحط بجوجل أو الإشي بتكتب ريموت وورك أو working

0: from abroad ولا شيء بتلاقيها، اسال الذكاء الاصطناعي ما بتبخلش عليك.
1: صح.
0: هذه المعلومات او النصائح السته هي السريعه تنطبق على كل شخص. الان دعنا ننزل درجه ايمان ونبلش نركز بواحد واحد. نبدا بمين؟ بالاطباء. ما شاء الله احنا المجتمع العربي ملان اطباء، بيخلصوا من اسرائيل، بيخلصوا من اوروبا، من دول ثانيه، وكل الشغلات من النوع هذه. مضبوط، انا اتفق معك انه ليس من السهل ايجاد هذه، لكن في فرص عمل. يا عمي ملان مستشفيات في بلادنا، انت مستشفيات، صناديق المرضى، العيادات الخاصه، مراكز الطب المستعجل، دور رعايه للمسنين، شركات الاجهزه هذه، في كل مستشفى في الاتش ار ديبارتمنت، او شو بسموها بالعبراني، محلكه قوه حدام وكل شيء،
1: قسم القوى العامله.
0: بالضبط، شو خسران انت؟ ودي السير الذاتي، انت مثلا ساكن بحيفا، ودي لرمم، ساكن بالمركز، ودي لبلنسون، ودي لشارون، ودي
1: بس برضه شاهين في نعم. احيانا بشوف ناس الطابع تبعها انه بده الشغل جنب البيت، يروح ماشي. يا عمي بنفعش،
0: يا عمي ما
1: بالضبط، اذا لقيت شغل بعيد عنك روح، مش مشكله،
0: روح لفتره معينه. انا احكي لك، في واحد يعني بعرفه، هذه خلص طب وكل شيء، عمل استاج وكل شيء، قالوا لي يا عم تعال اذا بدك تخصص في تخصص في ايلات. والله راح على ايلات، قعد له سنه ونص سنتين وعمل التخصص وكل شيء، ورجع على محل ثاني لك يا بالضبط كل شيء. ايمان، بخصوص الاطباء، نقابه الاطباء، ما احنا انتوا ليش حاطينك عضو في نقابه الاطباء؟ دائما بتنشروا كل الشغلات من نوع. كمان بتعرف تعرف، دائما احنا كنا الكونكشن او اللي
1: شو بسموها،
0: التشبيك مهم جدا. بدك تسميها واسطة سميها واسطة، مش انا بتفرقش علي، بس كمان التشبيك. والله انا بعرف ابنها الايمان دكتور، والله بساله، هذا بجوز والله بيعرف، والله بيبحثوا عن واحد شخص بدهم بالمجال تبعي، مش خسران.
1: ممكن في دور مسنين، دور رعاية.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: هذه شاهين، نعم. هاي النقطة ليش مهمة؟ لانه احنا بنعرف انه في مشكلة بالنسبة للاطباء اللي مش ملاقيين وظائف او مش ملاقيين ملكات للتخصص. فإحنا بنقول له أنت ابدأ بأي إشي إلى حين ما تقدر تدبر ملكة للتخصص أو وظيفة للتخصص.
0: إحنا مظبوط، هو شوية تكنيم صعب زي ما بيقولوا الخواجات،
1: لأنه القعدة في البيت عمليا أصعب. لا، ابدأ أي إشي وخلال ذلك كمل دور على ملكة للتخصص.
0: ممتاز جدا. يعني انا رحت مثلا في مركز طبي، كلهم يا عمي والله انا بدي اجي اشتغل متطوع. تروح متطوع، وكلهم خلال التطوع ممكن تتعرف ويفتح لك باب ثاني. ممتاز. اذا ننتقل الى مين؟ للمحامين. المحامين، وكمان ما شاء الله مجتمعنا العربي ملان محامين. وين بدي افتح الشغل؟ ملان في اسرائيل، ملان مكاتب محاماه، شركات تجاريه ملانه، بنوك وشركات التامين موجوده، وظائف حكوميه موجوده، شركات دوليه موجوده. في عندنا نقابه المحامين اللي بتحط كمان معنا. المحاكم كثير بفتشوا على محامين اللي خلصوا جديد، يبلشوا معهم وكل الشغلات من نوع هذه. جهز سيرة ذاتية تتناسب المهارات تبعتك. وبرجع بقول، استعمل الذكاء الاصطناعي، عندك تشات جي بي تي، جيميناي، كلودي، ملان مواقع هي المجانية تقدر فيها كل شو هذه. في المحامين كمان مهم جدا انه مشان يعرف لك شغل، لازم يكون ناجح بالامتحان الدولي زي ما بيقولوا، شغلات من نوع هذه.
1: نعم.
0: مهم جدا هذا، ويكون طبعا يكون متمكن من اللغة العبرية والانجليزية، بكون محزن. الان نصائح للمعلمين والمعلمات، انا كمان بصفتي معلمة.
1: مهم. نعم،
0: مهم جدا. إيمان بيقول لك والله في معلم والله صار له سنتين ثلاثة مش لاقي شغله، مش يعني شغل موجود. إذا أنت بدك تضل قاعد بالبيت والشغل يجي لعندك، مش راح يجي عندك. بصير عمرك 60 سنة و70 سنة تطلع بنسيا، مش راح يجي عندك شغل. بدك تبحث عنه، موجود موجود موجود موجود. في وين موجود هذا الشغل هذه؟ بدك تروح على مثلا مين؟ إيش بسموه؟ جونا مريم، وزارة التربية، المدارس الخاصة، التدريس الخاص.
1: بس تعرف هناك رح يقولوا لك كتير صعب الواحد يحصل على وظيفة. منعرف قديش في معلمين ومعلمات قاعدين سنين شهيد بدون ما يلاقوا وظيفة.
0: معاكي إيمان، بس احنا بدنا نحاول. يا عمي لو بلشنا بربع وظيفي او بثلث وظيفي وكل شيء. وكمان إيمان في شغله بجوز، يعني ما بتعرفي بكثير كثير، يعني شو المانع انه مثلا معلم عربي يدرس بالوسط اليهودي؟ ليش احنا ليش بنخاف انه عندنا شويه هيبه روح على مدرسه يهوديه؟ اذا الواحد على كل حاله تعلم، روح علم بمدرسه يهوديه. انا بعرف كثير معلمين بعلم مدارس يهوديه، بعلم رياضيات، بعلم انجليزي وكل شغلات، وفي فرص عمل. في فرص عمل. بدها بس شوي بدك تشوف يعني تكسر حاجز الخوف واللي بتقول يا عم على كده
1: نعم
0: بشتغل وكل شيء. كمان مره ما نقولش انه والله ملان اشغال وكل شيء، هذا ابحث ستجدها.
1: نعم
0: وكمان مره، كمان مره اللي هي التشبيك الكشريم وكل شيء، بتعرف معلم في مدرسه معينه، والله بجوز انت مثلا مخلص، انا نفرض مثلا عارف مدنيات او تاريخ

0: والله بينهم معلم تاريخ او معلمة التاريخ طلعت الحبشات للدولة شيء موجود
1: نعم.
0: موجود ايمان، بدنا نفتش الان ايمان بنيجي لصائقي الحافلات اللي هي
1: على فكرة
0: نهجي
1: أنا
0: اوتوبوس.
1: بشوف كتير إعلانات بشبكات التواصل من ضمنها إنستغرام والتيك توك بيقولوا مطلوب سائقي حافلات، وبقولوا عن
0: ممتاز
1: المعاش، وبقولوا إنه شروط
0: ممتاز. شو
1: العمل
0: بقولوا
1: منيحة.
0: شو بقولوا لك ايمان؟ بقول لك تعال معكش رخصة، تعال احنا بنعلمك على رخصة باص وكل شيء وبتاخذها وكل شيء وهذه، بس بدك تمضي معنا. ملان في شركات ايجا دودان وكبيم والسوبر باص ومتروبوليس، ملان شركات، بس بدك ايش انت تروح تجيب تفتش عليها. اذا الواحد بحب يعني خلص بحب السواقة وشايف حاله بالمجال هذا، في كثير شركات اللي مستعدة هي تأخذك وتتبناك من البداية حتى النهاية،
1: صح
0: بلا شغل بدك بالضبط. إذا إيمان دعنا نلخص، يعني خلينا نلخص بست نصائح ذهبية
1: يلا.
0: مهمة جدا. أهم شغلة يعني لا تنتظر أن تأتي الوظيفة إليك، خصص وقتا يوميا للبحث والتقديم. إذا بتضلك نايم وتطلع لي على كأس، أطلع كأس العالم يعني مش مشكلة، الوظيفة مش راح تيجي لعندك. الشغل الثاني، قدم على عدد كبير من الوظائف حتى لو تحقق جميع الشروط المطلوبة.
1: نعم
0: قدم، شو بعرفك شو بصير. إيمان تعلم العبرية والإنجليزية، يا عمي إذا أنت العبرية تبعتك شوي مش قوية هذه ظبطها وكل شيء. إحنا إذا ما كل خواجات إين ما لها صوت، إحنا عايشين في دول
1: على
0: لازم
1: فكرة
0: نحكي عبران.
1: في هون في الفنار، في ريان، مراكز اللي بتعطي تعليم لغة عبرية مثلا،
0: بالضبط
1: وقريبة
0: بالضبط
1: على
0: بالضبط
1: البلدات العربية كمان الموجودة في داخل البلدات
0: بالضبط
1: العربية.
0: بالضبط، نستغل كل هذه كمان مظبوط. وهذه مهم جدا، نستثمر في الدورات المهنية القصيرة اللي بتزيد من فرص العمل، نستغل شبكة العلاقات الشخصية المهنية، لأن نسبة كبيرة إيمان من الوظائف بتيجي مين؟ عن طريق التوصيات، بدك تسميها واسطات تسميها مش مشكلة. تعرف أنا والله بعرف إيمان، إيمان بتقول بتعرف شركة بحب بدهم واحد مبرمج، والله بنقدم شو خسرانين إشي جاد. مهم جدا
1: نعم.
0: وشغلة مهمة جدا يا عمي، لا تخف من تغيير مجال عملك أو اكتساب تخصص جديد يتناسب مع احتياجات السوق. يعني بعرف واحد متعلم طب زهق حاله بدوش الطب، روح راح له سنتين عمل خلص عمل اشتغل اخذ شهاده بالهاي تك بالسايبر سيكيورتي وكل شيء، بيشتغل بالسايبر سيكيورتي ليش؟ لا ما فيش فيها شيء، لسه ما زال شاب وكل شيء. الشغل موجود بدنا نبحث عنه ايمان ونصل، لانه الشغل البحث عن عمل هو هو هو عمل بسيط
1: بدك
0: جدا،
1: تفيق كل
0: بدك
1: يوم
0: تخطط
1: الصبح تقول بدي اخطط، بدي ارتب، بدي اجهز، بدي
0: بالضبط.
1: اتوجه.
0: اذا بالضبط إما إذا تسمحي لي بجملة واحدة لخصتها،
1: يلا.
0: المواطن العربي في إسرائيل عنده اليوم فرص واسعة في مجالات مختلفة، لكن النجاح يتطلب المبادرة، تطوير المهارات، إتقان اللغات خصوصا العبرية، والتوجه الذكي نحو مجالات التي تشهد طلبا مرتفعا. يا عمي برجع بقول أحسن مستشار لإلك اللي هو الذكاء الاصطناعي، ما بيحملكش جميله، بيجوعش، بيجوعش، يقول لك اعزمني على مطعم، اشتري لي الشغله اشربها، ولا شيء، استعمل الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي شو بدك بعطيك من الف عتاب زي ما بيقولوا الخواجات وكل شيء، كله بني لي سيره ذاتيه، ببني لك سيره ذاتيه،
1: صحيح.
0: كله يا عمي بدي اروح اجهز حالي لمقابله شخصيه، كيف اجهز حالي لمقابله؟ والله اكتب لي مكتوب للشركه الفلانيه خلال ثواني بجهز له كل شيء. هذه النصائح السريعه بشكل سريع، نجاح البني ادم بتعلق بنفسه. ما يركن على حدا، يساعد يسأل من هنا من هناك لا ضير في ذلك، بس نجاحه بتعلق هو في نفسه، إذا هو بضع خطة سليمة ويتقدم سيجد العمل. لا تقولي لا يوجد عمل، يوجد عمل.
1: مهم
0: نعم.
1: كثير انه انت بتعطي هذا التشجيع والدافعيه للمستمعين
0: نعم.
1: من خلال هاي
0: ايمان انا
1: الزاويه
0: انت
1: شاهين.
0: بتذكرينك انا كم سيره ذاتيه بعثت ايمان حتى وجدت الشغل اللي بدي اياه؟
1: كثير
0: تذكري
1: مئات يمكن.
0: 452
1: صح،
0: وكان ايام زمان عن طريق البريد، ما كانش لو كان ذكاء
1: كان كثير.
0: اصطناعي،
1: كل واحد بده
0: لو كان
1: مجهود
0: ذكاء
1: اكبر.
0: اصطناعي،
1: صحيح
0: لو كان ذكاء اصطناعي خلال يومين البلاك الشغل
1: صح
0: وكل شيء. الشغل يا عمي بدها شغل، بدها الواحد يعتمد على حاله، حرك حالك الأبواب ستفتح لك. إذا نايم حاطط رجل على رجل ما بيجيش لعندك الشغل.
1: شاهين صرصور،
0: نعم.
1: الموجه المهني والخبير في شؤون الإنترنت والتكنولوجيا، شكرا جزيلا لك شاهين.
0: لا
1: شكرا،
0: شكرا على واجب سيدتي الفاضلة. شكرا
1: تحياتي.
0: شكرا
1: إلى
0: مع
1: اللقاء.
0: السلامة.
1: هلا.

إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، هذا البرنامج الذي نتعرف من خلاله على الحقوق والخدمات. نلتقي بكم في الحلقة القادمة، مع تحيات إيمان القاسم سليمان. أترككم في رعاية الله.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الورد
0: الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: أبرز عناوين الساعة: إجراء مفاوضات إسرائيلية لبنانية في واشنطن، عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى جنوب لبنان، ترامب يرى أن العالم أصبح أكثر أمناً بكثير بفضل الاتفاق بين بلاده وإيران، تأكيد خلو إسرائيل من فيروس إيبولا، منظمة أمنستي تنتقد تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا ضد المهاجرين، والحرارة ترتفع غداً.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار الخامسة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. في واشنطن تجرى حاليا الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بمشاركة طواقم دبلوماسية وعسكرية، ومما تتناوله المفاوضات انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية. وميدانيا وفي ضوء الهدوء النسبي تستمر عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى بلداتهم وقراهم في جنوب لبنان. فعلى سبيل المثال عاد إلى قرية طورة الشيعية نحو ثلثي عدد سكانها. اعتبر الرئيس الأمريكي ترامب أن العالم أصبح أكثر أمنا بكثير بفضل الاتفاق بين بلاده وإيران، وفي تغريدة على شبكة تروث أشار ترامب إلى أن كمية النفط التي تم تصديرها أمس عبر مضيق هرمز بلغت 19 مليون برميل، وإلى استمرار هبوط أسعار النفط. وقبل ذلك أفيد أن حوالي 40 سفينة شحن عبرت المضيق أمس، مما يعد رقما قياسيا منذ بدء الحرب. وفي مؤشر جديد على تخفيف التوترات في المنطقة أعيد فتح المجال الجوي في غرب إيران. على صعيد آخر أعلن في طهران عن تعرض عدد من البنوك الإيرانية الكبرى لهجمات سايبر، مما أدى إلى تشويش عملها. كما كان متوقعا أظهرت الفحوصات الطبية للشخصين اللذين شعرا بوعكة صحية بعد عودتهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية أنهما غير مصابين بفيروس إيبولا، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري. انتقدت منظمة العفو الدولية أمنستي توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز التعاون مع سلطات شطري ليبيا الغربي والشرقي ضد ظاهرة الهجرة، خاصا بالذكر تقديم الاتحاد دعما ماليا لخفر السواحل الليبي الذي يعترض قوارب المهاجرين. كما اتهم تقرير المنظمة السلطات المختصة في كل من طرابلس وبنغازي بتصعيد حملات القمع ضد المهاجرين داخل ليبيا.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في السادسة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
2: الآن وفي كل مكان.
8: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية المتواصلة حتى السادسة. معكم في هذه الجولة الإخبارية من الإنتاج لدى الصانع، في الإعداد والتحرير محمد سلامي، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. مقتل مسلحين وإصابة آخرين برصاص جيش الدفاع في جنوب لبنان، وحزب الله يحذر من استمرار ما يصفه بانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار. انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن تمتد لثلاثة أيام. رئيس الوزراء نتنياهو يدعو لتعزيز الاستقلال العسكري لإسرائيل في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية.
9: ما شان خلصين كرجع زبونين عظمى يترى انا רוצה עצמאות חימושית. אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו.
8: ترامب يؤكد موافقة إيران على عمليات تفتيش نووية وطهران تنفي. في جولتنا لهذا المساء أيضا فرض أمر حظر نشر على جميع تفاصيل التحقيق في جريمة قتل رجل 60 قرب بلدة كابول صباح اليوم. رئيس الوزراء نتنياهو يلتقي رئيسي حزبي شاس وديجل هاتورا لبحث موعد حل الكنيست. وزارة الصحة تستبعد إصابة شخصين عاد مؤخرا من الكونغو بفيروس إيبولا. ومن أخبار المونديال، الأنظار تتجه الليلة إلى مواجهتين مرتقبتين، الأولى تجمع البرتغال بأوزبكستان والثانية بين إنجلترا وغانا. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى السادسة. بداية نكون مع صفحة أمنية تتعلق بجنوب لبنان. على وقع التوتر المتواصل هناك قتل مسلحان أصيب آخران برصاص جيش الدفاع، تطور قد يهدد بتقويض حالة الهدوء الهش على الحدود، بينما يحذر حزب الله من استمرار ما يصفه بانتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. الأنظار تتجه إلى واشنطن، حيث انطلقت عصر اليوم جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. عن هذا الحدث الأمني وعن تبعاته يحدثنا مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
10: مساء النور محمد. بعد هدوء استمر يومين تقريبا في الجبهة اللبنانية، سجلت اليوم سلسلة احتكاكات بين قوات إسرائيلية وعناصر حزب الله، كان أبرزها الحدث الذي سجل في بلدة وطية فوق. المتحدث بلسان جيش الدفاع أعلن بعد ظهر اليوم أن القوات العسكرية أطلقت النار على 4 عناصر لحزب الله قد اقترفوا من الخط الأصفر في مرتفعات علي طاهر، وأنهما كانوا بلباس مدني مستخدمين الجرافة والدراجة النارية بعد التأكد من هوية المشتبه بهما. كما أفاد المتحدث العسكري أطلقت القوات النار التحذيرية في الهواء لإبعادهم، إلا أنهم واصلوا التقدم نحو القوات وبالتالي تم إطلاق النار عليهم. من جانبها قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات إسرائيلية أطلقت النار في بلدة نبطية فوق على مجموعة من المدنيين عملوا إلى جانب جرافة لفتح طرق في المنطقة، وكذلك لانتشال جثمين لعدد من القتلى في هذا الحادث. كما ذكر قتل شخصان وأصيب آخرين. وحزب الله قال من جانبه أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على فريقنا قام بفتح الطرق وتخليص جثامين القتلى من تحت الأنقاض. في حادث آخر قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات عسكرية أطلقت النار من دبابة في قرية حداثة وذلك خلال إجراء مراسم للجنازة في المكان. كذلك ذكرت الوكالة اللبنانية أن مسيرات إسرائيلية علقت فوق الضاحية الجنوبية. حزب الله من جانبه اتهم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار وقال إن هذا الحادث يعتبر خرقا فادحا من قبل إسرائيل رغم التزام حزب الله بوقف النيران.
8: محمد. شكرا لك يا العلماء. وكما أسلفنا في الوقت الذي لا تزال فيه الحدود الجنوبية للبنان على صفيح ساخن، في واشنطن انطلقت عصر اليوم جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل على أن تستمر 3 أيام في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة ورسم معالم مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية بين الجانبين. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، أهلا بك.
11: أهلا بكم جميعا محمد.
8: ربما نتحدث عن جولة المفاوضات وعن التوقعات منها بداية ثم ننتقل إلى أبعاد أخرى، تفضل.
11: نعم، بالفعل في مقر وزارة الخارجية في واشنطن انطلقت قبل قليل الجولة 5 من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. هذه المفاوضات ستستمر 3 أيام، اليوم غدا وبعد غد الخميس. هناك طواقم إسرائيلية أمريكية ولبنانية من الطرفين الإسرائيلي واللبناني. هناك طقمان إسرائيلي دبلوماسي برئاسة السفير يخيل لايتر وكذلك طقم عسكري برئاسة البريغادير جنرال ميخائيل ليفني رئيس الشعبة الاستراتيجية في جيش الدفاع وكذلك القائم بأعمال الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية في واشنطن البريغادير جنرال أريه بن سفي. من الطرف اللبناني هناك السفيرة اللبنانية ندى معوض السفيرة اللبنانية في واشنطن وكذلك السفيرة اللبنانية سابقا في واشنطن سيمون كرام. المفاوضات بالفعل هناك هذه المفاوضات محمد تدخل مرحلة جديدة وأكثر جدية أكثر أهمية حيث هذه المفاوضات هذه المرة تتركز حول مسألة البايلوت زون، ما يسمى بالإنجليزية البايلوت زون أي المناطق التجريبية. سيتخذ القرار بين الطقمين الإسرائيلي واللبناني غدا الأربعاء. على فكرة ستكون جلسة موسعة لجميع الطواقم التفاوضية السياسية والعسكرية. هناك خرائط جيش الدفاع يعرض إسرائيل تعرض خرائط حيث ستناقش المناطق المعينة التي ستنسحب منها قوات جيش الدفاع إلى مناطق أخرى حيث سيتم إحالة هذه المناطق إلى الجيش اللبناني ليتولى المسؤولية هناك. وهناك ستكون هناك اختبار حقيقي للجيش اللبناني هل سيعمل ضد حزب الله لإزالة ولتجريد السلاح عنه والعمل ضد البنى الأساسية. نقطة مهمة هي بأن مصدر سياسي يقول لنا بأن هناك توقعات كبيرة ولكن هناك خيبة أمل كبيرة من عدم شمل إسرائيل في الميكانيزم الذي يشمل الولايات المتحدة إيران الباكستان قطر ولبنان بدون مشاركة إسرائيل. وإسرائيل كما نعلم هي عضو وهي طرف في هذا النزاع أمام حزب الله في لبنان.
8: طيب شمعون أران، هذا فيما يتعلق بالمفاوضات والميكانيزم لإجراء هذه المفاوضات ديناميكية القيام بها. تعال بنا إلى تصريح هام لرئيس الوزراء أطلقه يدعو لتعزيز الاستقلال العسكري لإسرائيل في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية.
11: ليس فقط تعزز التهديدات الإقليمية وإنما مرد هذه التصريحات وهي ليست الأولى من نوعها إذ إن نتنياهو كان يتحدث عن ذلك في السابق أيضا. مرد هذا التصريح هو التوتر يمكن القول بين إسرائيل والولايات المتحدة حيث هناك هذه الضغوط الأمريكية على إسرائيل والقلق بأن واشنطن قد تتجاهل إسرائيل فيما يتعلق مثلا بلبنان. نحن نعلم بأن واشنطن الرئيس ترامب يوفر لإسرائيل كميات هائلة من الطائر من السلاح ومن القذائف الثقيلة. وكان هناك أيضا تعاون عسكري جوي ضد منشآت النووية الإيرانية. الآن رئيس وزراء يتحدث عن استقلال التسلح العسكري، فلنستمع إلى قول رئيس وزراء.
9: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הכנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות. לבנות עוד ועוד כוח.
11: إذن كما استمعنا إلى رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يقول نحن الآن نواجه إيران ووكلاءها، لقد وجهنا لهم ضربات ولكن هذا الأمر لم ينتهي بعد، هذا يعتمد على قوتنا، أين سنكون بعد 30 عاما يعتمد على قوتنا. أريد استقلالا في مجال التسلح العسكري، أقدر كثيرا الدعم الذي حصلنا عليه من الولايات المتحدة من الأمريكيين، لكنني أقول اليوم يجب أن تكون لدينا منظومة تسلح مستقلة خاصة بنا ونحن ننتج أسلحتنا بأنفسنا، يقول رئيس وزراء نتنياهو محمد.
8: طيب هذا فيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء نتنياهو باستقلالية عسكرية واستقلاليات أخرى في ظل التهديدات، ولكن أريد أن أتوقف عند هذه النقطة، نقطة حساسة وهامة. مصادر أو يعني وسائل إعلام تحدثت عن أن إسرائيل ولبنان تباحثتا في مسألة إعادة جثمان ملاح الجو رون أراد الذي اختفت آثاره منذ عقود.
11: نعم بالفعل، أولا هذه المسألة هي مسألة حساسة كما تفضلت، ولكن هناك نفي قاطع من قبل في الجانب الإسرائيلي، وكأن إسرائيل ولبنان ستبحثان في هذه المسألة العثور على رفات ملاح الجو المفقود رون أراد، وليست هناك نية من هذا القبيل للبحث في هذا الموضوع، يقول مصدر سياسي كبير، ولكنه يضيف بأن أي معلومات جديدة سترحب بها إسرائيل. إسرائيل كانت قد حاولت على مدار عقود كما تفضلت للحصول على معلومات حول مكان تواجده، ولكن بدون جدوى، وهذا الأمر غير مطروح على جدول الأعمال كما تؤكد الأوساط السياسية الإسرائيلية. محمد،
8: شكرا لك شمعون أران. من شمعون أران نفتح ملفا آخر يقلب صفحاته محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
12: أهلا محمد.
8: الملف الإيراني الأمريكي واشنطن طهران، تباين حاد بين الموقفين الذي يطغى على ملف ما بعد التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب. ترامب يا شمعون يتحدث عن موافقة إيرانية على رقابة نووية مشددة وطويلة الأمد، فيما طهران تنفي ذلك وتؤكد أنها لن تسمح بتفتيش مواقعها النووية المستهدفة.
12: وهذا ليس بغريب محمد، فعلا الرئيس ترامب يؤكد مجددا على شبكة تروث سوشيال أن إيران وافقت بشكل كامل على أعلى مستويات من المراقبة على برنامجها النووي. ترامب أكد على أن عدم الموافقة الإيرانية كان سيعني عدم التفاوض أصلا بين واشنطن والجمهورية الإسلامية. أضاف ترامب أنه اعتمادا على التزامات إيران هو سمح بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة النفطية بعيدا عن الحصار الأمريكي، مضيفا أن التحرير المؤقت لبعض الأصول الإيرانية المجمدة كما أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية سيؤول إلى حساب اتفاق يخضع لسيطرة أمريكية. ترامب نوه بأن 19 مليون برميل نفط في مريخ هرمز تم نقله منذ يوم أمس، معتبرا أنه رقم قياسي وأن أسعار النفط ستنخفض بشكل مضطرب. ولكن في الطرف الآخر محمد، كذب عضو الفريق التفاوض الإيراني إلى سويسرا حسين كوربرمازان أي تكامل الأصول التحريرية استهدفت عشرات المنتجات الأمريكية قائلة إن هذا الموضوع لم يذكر في مذكرة أصلاً، لم يذكر في مذكرة التفاوض وحتى في أي نص من هذه المسولة التي تم التوصل إليها بين الشريكين الأمريكي والإيراني في سويسرا. إليك محمد.
8: شكرا لك شمعون بن نعيم. بعد أن قلبت صفحات الملف الإيراني الأمريكي، تعالوا بنا إلى هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للمفكر والمحلل السياسي البروفيسور محمود يزبك. أهلا بك بروفيسور.
13: أهلا وسهلا أخي محمد. أهلا وسهلا.
8: نبدأ من ملف لبنان. الأنظار تشخص صوب واشنطن، حيث المفاوضات بدأت انطلقت عصر هذا اليوم، تستمر عدة أيام بين إسرائيل ولبنان، وبذات الوقت كان هناك تصفية مسلحين في لبنان. حزب الله اعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. مفاوضات في ظل تصعيد نوعا ما.
13: نعم، أولا أستاذ محمد، يعني بالنسبة للاعتداء الإسرائيلي على شخصين وقتلهما في لبنان، لا يوجد تأكيد على أن هؤلاء كانوا مسلحين أو غيره، ولكن من البيان اللبناني يؤكد على أن هؤلاء هذان الشخصان
8: مواطنان. نعم،
13: مواطنان وعمالا في البلدية، يعني يقومون بتنظيف الشارع من أجل استقبال العائلين إلى المنطقة. المهم في القضية باعتقادي، ولدي نوع من القناعة بأن لن تمر فترة هدوء طويلة في المنطقة قبل الانتخابات الإسرائيلية. يعني هنالك من هو معني جدا بجعل لبنان ساحة اقتتال، ولكن على نار هادئة إذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولكن واضح أنه حزب الله وإيران والتفاهمات التي حصلت يعني لن تجعل هذا الاقتتال يكون على نار هادئة. ولذلك هنالك من هو معني، وأقول يعني وأعتقد أنه نتنياهو أكثر المعنيين بذلك، أنه لا يكون وقف لإطلاق نار شامل وكامل ولمدة طويلة من الزمن.
8: هذا واحد ثاني، يعني تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع بأن الجيش لن ينسحب من الحزام الأمني، وربما لن ينسحب من مناطق في جنوب لبنان يسيطر عليها. هذه التصريحات مدعاة للقلق أيضا.
13: نعم، هو عمليا يريد أن يقول قبل بدء المفاوضات في واشنطن التي يعني تجري الآن، أن يعني هذه المفاوضات تكون يعني اتفاقات ما بين أمريكا والوفد اللبناني، ولكن الطرف الإسرائيلي غير معني بها. وهذا تحدي، يعني الآن نتنياهو يصعد من إسرائيل، تصعد عمليا من خطواتها تجاه الرئيس الأمريكي. وهنا السؤال يسأل، هل هذا طبعا يعني مخطط له ومقصود استراتيجيا في المرحلة القادمة قبل الانتخابات أن يحصل نوعا من الصدام ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، واستغلال الساحة اللبنانية أو الساحة الفلسطينية من أجل هذا القضية، أو حتى يعني الخوف الأكبر هو مثلما قالت CIA أن يقوم يعني أن يحدث شيئا ما يفجر حتى التفاهمات في إيران؟
8: نعم،
13: لأن حسب CIA، أنا أنقل لك يعني ما كان قبل حوالي 3 أو 4 أيام، التقرير الذي قدم من الرئيس الأمريكي من CIA أن يتهم أن نتنياهو يعني معني بعدم الاستقرار في المنطقة كعشية الانتخابات الإسرائيلية. وهذا كلام طبعا خطير ومهم جدا أن يكون الرئيس الأمريكي على علم به. ولذلك يعني نتنياهو كما رأيناه في انتخابات سابقة في فترات سابقة مع رؤساء أمريكيين آخرين، نعم خلال فترة الانتخابات كان يصعد ويعني ليظهر نفسه أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه القادر والذي يستطيع أن يواجه، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يقول لا. وهذه كلمة مشهورة لنتنياهو من خلال الكنيسة قبل أكثر من
8: يعني لا ربما بروفيسور محمود يزبك للاستهلاك الداخلي لإرضاء اليمين مثلا جمهور الناخبين، خاصة وأن البلاد على عتبة الانتخابات، أم لا ملاني؟
13: لا لا، هي لا أكثر، هي لا استهلاكية داخلية. ولكن السؤال كيف سيستقبل الأمريكي مثل هذه اللا التي يعني قد يفسرها، وهذا ما قاله CIA أنه يفسرها كأنها يعني تصعيد أمام الرئيس الأمريكي لإظهار قوة نتنياهو المتآكلة. وكلما يعني استطلاعات أظهرت أن هنالك خطر على كرسي نتنياهو، سيكون الله يعني لها قوة أكبر ودفع أكبر أمام الأمريكي.
8: طيب يعني إزاء هذا التصعيد الذي ربما يتخذ زخما أكبر الآن، نستطيع القول منذ 3 أيام الأمور هادئة نسبيا، ولكن سوف تتصاعد الأمور أكثر فأكثر، ماذا بإمكان ترامب أن يفعل؟ وقد تحدث ديجي فانس أو وزير الخارجية وضابط القوات المركزية مع الجانب الإسرائيلي، لم يستطع ترامب أن يجعل إسرائيل توقف النار بتاتا.
13: لا، أنا أعتقد أنه إذا كانت هناك يعني قرار أمريكي حقيقي مثل ما نقول يعني بأنه بوقف النار في المنطقة، فأمريكا استطاعتها أن تفعل ذلك، يعني لديها الكثير من الرافعات التي ممكن أن تستخدمها ضد من يحاول أن يلعب بهذه القضية. لكن حتى هذه اللحظة يعني في هنالك نوع من استفادة أمريكية من اللا الإسرائيلي لكي يعني يضغط بها تجاه إيران لتحصيل يعني تفاهمات،
8: يعني الساحة اللبنانية ورقة ضغط على في المفاوضات ربما.
13: نعم، واضح يلعبون بها حتى هذه اللحظة كل لمصلحته، ولكن إذا ما حقيقة توصل الأمريكي بواسطة التحالفات الجديدة التي تحصل في المنطقة أمام أعيننا الآن نراها كيف تتكون، والأمريكي أصبح لديه مصلحة أن يرضي هذه التحالفات الجديدة، نعم هو يستطيع بكل تأكيد وقف أو إملاء أي سياسة يريدها على إسرائيل، طالما أن إسرائيل متعلقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا بالولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك رأينا اليوم نتنياهو يصرح تصريح وكأنه يجب أن نبني القوة الإسرائيلية المستقلة. يعني هذا طبعا موجه للبيت الأبيض، ولكن طبعا استهلاك داخلي كذلك من جديد،
8: استهلاك داخلي ولا ينم عن تحدي واضح.
13: نعم، هذا كده.
8: طيب بروفيسور محمود، خلينا ننتقل الملف اللبناني، هو الذي يمكن أن يعيق التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي، أو ربما في سيناريوهات بعيدة أن يعطل الاتفاق. الساحة اللبنانية هي الأهم في هذه المرحلة.
13: نعم، الساحة اللبنانية مهمة جدا، وهي حقيقة تستطيع أن تعطيل الاتفاق إذا ما يعني تم التصعيد بشكل كبير. ولذلك يعني فانس نائب الرئيس الأمريكي حينما تحدث يوم البارحة، يعني هو أراد أن يؤشر بأن القرار الأمريكي بالتقدم نحو اتفاق مع إيران، ولذلك حتى إقامة نوع من ميكانيزم يعني من آلية معينة لمراقبة وقف إطلاق النار وإخماد الحريق قبل أن يشتعل دون حتى إسرائيل، وهذا شيء يعني مستغرب جدا أن يقوم في المنطقة، ولكن هذا مؤشر على تغير ما أو إمكانية تغير ما للسياسة الأمريكية في المنطقة. ولذلك التغييرات التي حدثت خلال اليومين 3 الأخيرين، وخاصة توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة، أنا أعتقد هو ليس وليد صدفة ما، إنما وليد يعني صيرورات متغيرة في المنطقة ككل نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية، وهذا سيكون له دلالات طبعا ليس غدا أو بعد غد، ولكن على المستوى المنظور، يعني لا أقول على المستوى البعيد بعد سنوات طويلة، ولكن في المستقبل ليس البعيد سنرى على ما يبدو أن المنطقة ستأخذ بالتشكل من جديد في ظل تحالفات يعني في المنطقة، والولايات المتحدة تكون راعية لهذه التحالفات وليست يعني جزءا ضد هذه التحالفات.
8: أشكرك جزيل الشكر بروفيسور محمود يزبك، يعطيك العافية. شكرا.
13: شكرا لك محمد، شكرا لك، يعطيك العافية.
14: أمريكا ترحب بكم،
15: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
16: مونديال 2026
15: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
14: في بث حي ومباشر
17: لأكبر المباريات
15: في التلفزيون
18: والراديو
14: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
19: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
19: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: 27 دقيقة بعد الخامسة، ساعتنا الآن في استوديو هذا المساء، بعد أن أقفلنا صفحات الملف الإيراني كذلك اللبناني. تعالوا بنا إلى همومنا الداخلية، جريمة قتل رجل 60 صباح اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار على شارع 70 بالقرب من مفرق كابول. في أعقاب الجريمة استجابت المحكمة لطلب الشرطة وأصدرت أمر حظر نشر على جميع تفاصيل التحقيق بما في ذلك اسم الضحية وأي تفاصيل أخرى إضافية. عن حيثيات هذه الجريمة والمعلومات المتوفرة والمسموح بنشرها معك تامر الكيلاني، مساء الخير.
1: كل التحيات محمد لك لجميع المستمعين. نعم بالفعل كما ذكرت هذه الجريمة التي تضاف إلى مسلسل العنف والجريمة، قتل صباح اليوم رجل عربي طبعا في الستينيات من عمره من منطقة الشمال إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء قيادته مركبته على شارع رقم 70 وهو في طريقه إلى مكان عمله. بحسب المعلومات التي يسمح بنشرها أطلق مجهولون النار باتجاهه قبل أن يفروا من المكان، فيما وصلت طواقم الإسعاف والشرطة إلى موقع الجريمة حيث أقرت وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة في المكان. الشرطة باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث ونشرت قوات كبيرة من المنطقة وفي المنطقة إلى جانب جمع الأدلة الجنائية وفحص مسارات هروب المنفذين، حيث عثر على مركبة محترقة في منطقة كابول يعتقد أنها استخدمت في تنفيذ هذه الجريمة. وبطلب من الشرطة أصدرت المحكمة أمرا يقضي بمنع نشر تفاصيل تتعلق بهوية الضحية أو مجريات التحقيق، وذلك حفاظا على سير التحقيقات ومنعا للمساس بالإجراءات الجارية. وفقا للمعلومات المتاحة محمد، فإن الجريمة هذه بالذات تندرج ضمن ملف كبير ومعقد تتابعه أجهزة إنفاذ القانون منذ أشهر، فيما تواصل الشرطة التزامها الصمت حيال العديد من التفاصيل المركزية في القضية، مؤكدة أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى وأن نشر أي معلومات إضافية قد يضر بسيره. هذه الجريمة أخيرا محمد تأتي في ظل استمرار جرائم العنف وإطلاق الرصاص في المجتمع العربي التي ما زالت تحصد أرواحا جديدة وتثير حالة من القلق في المجتمع العربي.
0: شكرا لك تامر الكيلاني. بعيدا عن صفحات الجريمة، تعالوا بنا نطلع على شؤون قطاع غزة. توقعات بتوجه حركة حماس والفصائل الفلسطينية إلى التعامل بإيجابية مع تعديلات ميلادينوف، وذلك على الرغم من ظهور أصوات للتعديلات.

0: الذي جرى إعلانه في أكتوبر تشرين الأول الماضي ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفقا لمصدرين فلسطينيين، هذان المصدران من حماس وثالث من فصيل فلسطيني آخر مشارك في مفاوضات القاهرة، رفضوا التعديلات التي قدمها مالادينوف وقدروا أنها لا تتوافق مع أساسيات بنود خطة ترامب فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والالتزام بتنفيذ بنود المرحلة الأولى واستكمالها، ونقاط خلافية أخرى حول حقوق الموظفين التابعين لحكومة غزة وضمان الإعمار في جميع مناطق القطاع وأيضا المسار السياسي العام. الخلاف محمد خيم على المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل من جهة وحماس والفصائل من جهة أخرى حول الانتقال إلى مراحل جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار، ففي حين يتمسك الجانب الفلسطيني بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتضمنة انسحاب جيش الدفاع من الأراضي التي يحتلها من المنطقة الصفراء وإدخال المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة، فإن إسرائيل تضغط لنزع سلاح الفصائل بوصفه أبرز بنود المرحلة الثانية. حسب أحد المصادر من حماس خارج قطاع غزة، فإن آليات التنفيذ في بعض مراحل تطبيق بنود خريطة الطريق غير واضحة، وستطالب الحركة بالتعاون مع الفصائل توضيحات بشأنها للتأكد من تنفيذ ما يقع على إسرائيل الذي تقول حماس إنها تتهرب من التزاماتها. المصادر الفصائلية الفلسطينية من غزة أبدت محمد تقييم متوافق مع الرأي السابق، ورأوا أن بعض الصياغات وشطب بعض البنود من قبل مالادينوف تعد مرفوضة وكأنها تلغي ما سبق من تفاهمات بشأنها، وقالت إن هنالك محاولات من مالادينوف لفرض واقع جديد يخدم إسرائيل ومصالحها على حساب حقوق الفلسطينيين. في الخلاصة محمد، الأتراك القطريون والمصريون الوسطاء يدركون جيدا أنه ربما بعد انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية فإن الولايات المتحدة ستمارس الضغوط على الحماس وعلى إسرائيل للتقدم في خطة ترامب أو المرحلة الثانية من خطة ترامب، علما بأن حركة حماس تستمد التشجيع من تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة التي قال فيها بما جاء من محتوى هذه الأقوال إن حركة حماس في الآونة الأخيرة في الأشهر الأخيرة تتصرف أو امتدح سلوك حركة حماس في إشارة إلى عدم قيام الحركة بأي عمليات عسكرية ضد إسرائيل خلال الأشهر الماضية. محمد،
1: شكرا لك. حسن أبو زايد، ننسحب من قطاع غزة لنحط الرحال في بلادنا مرة أخرى. الزميل فالح حبيب، مساء الخير.
2: تحياتي لك محمد، تحياتي المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك. وزميل فالح حبيب سوف يفرش أمامكم بجعبته والحصاد السياسي الداخلي. بداية فالح، أزمات داخل الائتلاف الحكومي، حدة تباين بين الشركاء تتصاعد حول جدوى استمرار عمل الكنيست الذي بات في حالة شلل شبه تام.
2: صحيح، وحينما تجتمع محمد أزمة الثقة وبالتالي شلل في التشريعات البرلمانية، هذا هو مؤشر حقيقي على أن الائتلاف يلفظ أنفاسه الأخيرة ووصل إلى محطته الأخيرة، وكل ما نشهده في الساعات الأخيرة من تضخيم نوعا ما لعدم الحضور إلى الجلسة ما هو إلا هندسة انسحاب آمن من هذا الائتلاف، وبالتالي لكسب ماء وجه كل حزب أمام جمهوره وأنصاره. الأحزاب الحريدية منذ ساعات الصباح بقيادتها درعي جولدوكنوف وكذلك الأمر جفني أخبرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها لن تجتمع معه اليوم ضمن،
1: لكن اجتمع على ما يبدو
2: واحد واحد محمد
1: واحد واحد.
2: عندما علم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض قيادة الأحزاب الحريدية الاجتماع ضمن ما يعرف باجتماع رؤساء ائتلاف الأحزاب الائتلاف، ألغى هذه الجلسة وراح يجتمع منفردا بفقط قيادة الأحزاب الحريدية على وعسى أن

0: يتمكن من إقناعها بأن تستوفي الكنيسة ولايتها الحالية حتى موعد على الأقل 20/10، وذلك مقابل أن تقبل الأحزاب الحريدية وأيضا باقي مركبات الائتلاف بما أسماه رزمة تشريعات عليها توافق مسبق. نتنياهو كان واضح منذ اللحظات الأولى أنه معني باستمرار الكنيسة عملها، ويريد أيضا تمرير بعض مشاريع القوانين التي للوهلة الأولى بمنطق الائتلاف تبدو إشكالية، فقط من أجل أن يمأسس عليها حملته الانتخابية كقانون تجزئة منصب المستشارة القانونية. قبل قليل محمد انتهت الجلسة، وكل من أتحدث معهم يتحدثون بشكل واضح أنه ليس من الواضح إذ ما كان قد وصلت الأطراف إلى تفاهمات على الأقل أولية، ولكن شئنا
1: لكن الجمهور الإسرائيلي تعود الأحزاب المتدينة الحردية تنصاع في نهاية المطاف بعد أن تلتقي بنتنياهو، ربما لهذا الانصياع ثمن معين.
0: ولعل محمد ما كان في السابق لم يعد واقعيا في هذه المرحلة، سيما والأطراف كلها تلعب في وقت بدل الضائع، وهي تدرك أنها قاب قوسين أو أدنى من انتخابات. لهذا الدخول في مقامرة ومغامرة مجددا مع نتنياهو الذي سرعان ما كان يعدهم يتعهد ويتراجع عن تعهداته. للأحزاب الحريدية لم يعد هنالك على الأقل أمام جمهورهم وأنصارهم متسع كافي من الوقت لقبول مثل هذه المناورات. لهذا هذه المرة أنا لا أريد أن أقول تهديدات الأحزاب الحريدية جادة، ولكن يعني كل هذه الدراما
1: مؤشراتنا
0: وكل هذه الدراما محمد لم تعد بذلك البريق الاستراتيجي، سيما وهي مجرد مناورات تكتيكية
1: لم يعد لها وقع على الجمهور ولا على القيادة ولا على السياسة.
0: سيما محمد والانتخابات يعني شاءت أم أبت كل الأطراف ستكون في شهر 10، ولعل هذا ما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يريده. ليبقى السؤال، هل ستباشر كما تحدث لي على الأقل قيادي وازن في الائتلاف أنهم ماضون وباتوا يسيرون بخطة ثابتة نحو حل الكنيسة رسميا بدءا من الأسبوع المقبل؟ بالمناسبة محمد، في الأسبوع الأخير كانت هنالك ضغوطات كبيرة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاكتفاء بالحكومة الانتقالية وحل الكنيسة. لماذا؟ بالضبط حتى يتحرر من تعهداته لشركائه السياسيين، سيما وإفائه بهذه الفطورة الائتلافية يعني بالضرورة تمرير جملة من مشاريع القوانين الإشكالية التي حتما وبالضرورة ستلقي بظلالها على شعبيته السياسية. لهذا هنالك من اقترح عليه الذهاب باتجاه حل الكنيسة، الاكتفاء بالسيطرة على الحكومة الانتقالية، وبهذا يكون نتنياهو قد حقق مبتغاه ورغبته، والاتفاق على أن يكون 20 أكتوبر 2010 هو موعد الانتخابات الرسمي.
1: إن غدا لنظره قريب، الأيام حبلى بالمفاجآت والتغييرات والتعديلات. شكرا لك فالح في هذه المرحلة. إلى قضية أخرى تتعلق برئيس الوزراء نتنياهو الذي أدلى بشهادته صباح اليوم أمام محكمة الصلح في تل أفيف في إطار محاكمته، وقد اختتم الأسبوع الماضي استجواب رئيس الوزراء الذي استمر على مدى 59 جلسة. وليد يوسف عن هذه الجلسات.
2: الجلسة الثانية من الاستجواب المؤاد لرئيس الوزراء نتنياهو من قبل محامي عميد حداد عقدت اليوم في المحكمة المركزية بتل أفيف، حيث يتوقع أن يستمر الاستجواب لعدة أيام قليلة، وبعد ذلك سينتهي رئيس الوزراء من الإدلاء بشهادته. هدف الاستجواب المؤاد من قبل محامي الدفاع هو تمكين الشاهد من توضيح أو تصحيح النقاط التي طرحت خلال الاستجواب المضاد من قبل النيابة العامة لتجنب أي تفسير غير صحيح أو إعطاء انطباع خاطئ، بكلمات أخرى تقليل الأضرار الناتجة عن استجواب النيابة العامة. محامي رئيس الوزراء عميد حداد سأل نتنياهو اليوم عن الملف ألف المعروف بملف الهدايا الذي يتهم فيه نتنياهو بالاحتيال وإساءة الائتمان. حسب لائحة الاتهام، اتخذ نتنياهو إجراءات وقرارات لصالح رجلي الأعمال أرنون ميلتشن وجيمس باكر، وبالمقابل قدم الاثنان لنتنياهو ولزوجته سارة هدايا تقدر قيمتها بحوالي 700,000 شيكل. وركز حداد على أن العلاقة مع ميلتشن هي صداقة خالصة استمرت أيضا في الفترة التي كان فيها نتنياهو مواطنا عاديا، ولدعم ذلك تم عرض صور من لقاءات عائلية بهدف إظهار علاقة شخصية لا تقوم على المصالح. وبالنسبة لادعاء النيابة العامة بأن ميلتشن كان يمرر لنتنياهو رسائل خطية تخصه شخصيا، حاول حداد إظهار أن ميلتشن نفسه ادعى في استجوابه أن الرسائل كانت تتعلق فقط بقضايا سياسية أمنية مهمة. وخلال الجلسة اليوم رفض القضاء بعض الأسئلة بحجة أن نتنياهو قد أجاب عليها بوضوح خلال الاستجواب المضاد ولا حاجة للعودة إليها. ونشأ احتكاك بين حداد والقضاء، حيث ادعى حداد أن تجاهل ما وصفه بعالم كامل من الأدلة يضر بالدفاع، وقال إن القلب يتألم على حد تعبيره. واستغل نتنياهو الفرصة لإلقاء خطاب عاطفي عما وصفه بمطاردة الساحرات وعن ثقته التي تبددت في جهاز القضاء. من المواضيع الأخرى التي طرحت اليوم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة التي كان ميلتشن يريد الحصول عليها بمساعدة نتنياهو، ومحاولة مساعدة ميلتشن على دمج شركتي كيشت وريشت. في ختام الجلسة احتج حداد من أن القضاء ألغوا أسئلة كثيرة، ووصف ذلك بأنه قطع في اللحم الحي للاستجواب. ويسود الاعتقاد أن نتنياهو سيحاول إطالة الشهادة إلى ما بعد عطلة المحكمة التي تبدأ في 20 من شهر تموز/يوليو وتستمر حتى بداية أيلول/سبتمبر، وبعدها تأتي الأعياد والانتخابات. وليس من المؤكد على الإطلاق أنه سينجح في ذلك، لأن الاستجواب المعاد يكون عادة قصيرا.
1: إلى قضية أخرى، في حدائق المعارض في مدينة تل أبيب انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لمركز السلطات المحلية بمشاركة عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية وبمشاركة سياسيين واقتصاديين. المؤتمر يعقد هذا العام تحت عنوان الشراكة الرابحة، مركزا على أبرز التحديات، من بينها دور الحكم المحلي في تعزيز الجبهة الداخلية، مواجهة تداعيات الحرب مع إيران وإعادة الإعمار، والحفاظ على الحصانة الوطنية ووحدة المجتمع. ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة الأستاذ ماهر خليلية. أهلا بك أستاذ ماهر.
3: أهلا بك محمد وسلم يا مستمعين.
1: يعني عندما قرأت البيان الصادر عن هذا المؤتمر رأيت بأن هناك شخصيات شاركت في هذا المؤتمر، بين رؤساء السلطات المحلية. المؤتمر سيكون اليوم وغدا، 12,000 شخص من صناع ومتخذي القرار، وزراء، رؤساء بلديات. ماذا استفادت السلطات، تستفيد السلطات المحلية العربية من هذا المؤتمر الذي يعقد سنويا؟
3: بدون أن نشك هذا المؤتمر يعقد كل سنة تقريبا، وأكيد هذا المؤتمر حافل بعدة برامج، منها طبعا اللقاءات بين المسؤولين بالسلطات المحلية وبين طبعا الحكم المركزي بشكل عام، والمحاضرات والدائرة النقاشية اللي بتظهر في هذا الحقيب في هذا المؤتمر. من جهة ثانية طبعا اليوم في البعض كمان في معرض فعل التطورات اللي في اللي تتعامل فيها المعدات السلطات المحلية بشكل كبير، يعني اليوم في تطورات كبيرة اللي احنا نتحفلن فيها ونطلع عليها بشكل مباشر، جدا مهم نطلع عليها والكل بعرف.
1: يعني 100 شركة اليوم. يقال أستاذ ماهر 100 شركة عرضت يعني منتجات في مجالات مختلفة.
3: هذا هو حسب تقدير جدا مهم، يعني اليوم في تطور كبير في المنشآت اللي بتعمل فيها السلطات المحلية كنظافة وكتطورات أخرى، وكمان طبعا تطور المحشوب والأشياء أخرى اللي واجب علينا كمان نطلع عليها بشكل مباشر مع هاي الشركات، وطبعا احنا بكلنا في جلسات تقريبا مع اغلب الشركات ونعرف على كل شركة ايش تتحدث، وبنحاول نخطها هاي في بلدانا كيف تتلائم حسب كل برنامج وبرنامجه. دائما في تطور سريع، ولهم بعلاقه شيء التطور السريع في في في في العالم ككل، واجب كمان في تقدير كمان السلطات المحليه العربيه يكونوا مطلعين حتى نقدم بلدنا ونطورها ونعطيها الخدمات تتلائم مع العصر وتطور العصر.
1: طيب استاذ ماهر، هذا فيما يتعلق يعني بالقضيه التسويقيه واستعراض المنتجات. في هذه المؤتمرات ألا تكون حلقات نقاشية حول اهتمامات السلطات المحلية، مشاغل وهموم السلطات المحلية مثلا؟
3: بجد نشأ كان ذكرت أنه في حلقات، كان اليوم طول الوقت في حلقات متنوعة ورح تستمر بكرة، وأكثر من ذلك طبعا في حلقات اللي تتلائم مع المجتمع العربي ورؤية المجتمع العربي، وهذا الإشي اللي بنطرحه كسلطات محلية عربية قبل النقاشات ودائرة النقاشات أو جلسات النقاش اللي تدار. أكيد بدنا نشك إنه طبعاً في عدة مشاكل وعدة برامج أخرى، ولكن في تقديري هذا المؤتمر جداً مهم، حتى من جهة أخرى أول شيء التقارب بين كل السلطات المحلية بشكل عام العربية واليهودية، وعلى رأس طبعاً الشتر المقومي اللي يكون بهذا المركز المحلي ورئيس المركز المحلي حايم بيباس، اللي بحاول يكربوا بين كل السلطات المحلية العربية واليهودية. في تقديري جداً مؤتمر ناجح فيما يكتسب منه كل رؤساء السلطات المحلية، حتى موظفين الكبار في السلطات المحلية إنه بضروا يكسبوا عدة أشياء، وهذا الإشي اللي هو رسالة هذا المؤتمر. طبعا كرؤساء السلطات المحلية العربية داخلين بعدة جلسات في أغلب الرؤساء، في عندنا حلقات نقاشية وحلقات إعلامية. من هون إحنا طبعا وصل نداءنا وفكرتنا للمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، طبعا للحكم المركزي في القدس.
1: أستاذ ماهر خلالية رئيس المجلس المحلي في يافة الناصرة، إلى الأمام دائما وأبدا، وأشكرك على هذه الإضاءة. شكرا. إلى منطقة النقب نتوجه، إذ أثارت حادثة إطلاق النار على الشاب حسين أبو جودي من قبل الشرطة في تل عراد موجة من الغضب والاستنكار في أوساط عائلته والقيادات البدوية. العائلة تؤكد أنها تجهل أسباب إطلاق النار وتدرس تقديم شكوى رسمية، فيما تقول الشرطة أن الشاب كان مسلحا وشكل خطرا على أفراد القوة. لنستمع إلى تقرير سالم أبو جامع.
4: حالة من الغضب والاستنكار تسود أوساط عائلة أبو جودي في تل عراد عقب إصابة الشاب حسين أبو جودي البالغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل أفراد الشرطة خلال عملية نفذتها القوات في مضارب العائلة الليلة الماضية. والحديث لوالد المصاب حمد بوجودة:
5: خشوا على البيوت، بس نزلوا، بس فتحوا البيبان ونزلوا بدوا طخ رصاص حي وقنابل صوت وقنابل غاز. بس شافوا ولد، الحين ولدي طلع لما سمع الطخ، طلع طوالي، بس طلع ضربوه طلقتين حتى من ظهره، يعني مش حسب ادعاء الشرطة اللي بيقولوا إن كنا في خطر أو إن كان خطر على حياتنا. هذا كلام مش سليم، وهو معطي الظهر طخوه طلقتين.
4: وقد جرى نقل المصاب إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج، فيما قال شهود عيان إن أفراد الشرطة أطلقوا النار باتجاه الشاب قبل أن يستخدموا قنابل الغاز في المكان، مما أدى إلى حالة من التوتر بين السكان. والحديث لعثمان شقيق المصاب:
6: عمل الشرطة عمل بربري، عمل لا يليق بمجتمع أو بدولة وكدولة ديمقراطية. هذا عمل لا يليق بمواطن في دولة إسرائيل.
4: العائلة أعربت عن استيائها الشديد من الحادث، مؤكدة أنها لا تعرف حتى الآن أسباب إطلاق النار على ابنها، وتدرس تقديم شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ماحش للمطالبة بالتحقيق في ملابسات الحادث. والحديث مرة أخرى لوالد المصاب حمد أبو جودة:
5: احنا إن شاء الله نيتنا نتوجه للتحقيقات لماحش بالذات، على أساس أنهم يحققوا مع الشرطة في ملابسات الأمر اللي صار. وأنا بقول إن شاء الله أن الشرطة تكون منصفة مع الشعب العربي وتظهر الحق، لأن ولدي يعني الطخ في المحل العلوي، مش تقول انه في السفلي، وعندهم اسلوب كان ينادوا عليه يوقف لهم، لان لا لهم مطارد ولا مطلوب وله من الناس يعني أصحاب الملفات الجنائية.
4: من جانبها انتقدت قيادات بدوية ما جرى، مؤكدة أن الشرطة تملك وسائل عديدة للتعامل مع مثل هذه الحالات دون اللجوء إلى إطلاق النار، وطالبت بكشف جميع تفاصيل الحادث. والحديث لعضو الكنيسة وليد الهواشلة من القائمة العربية الموحدة.
7: لا يعقل أن تقوم الشرطة بإطلاق النار وسط حي سكاني وبحضور نساء ورجال وأطفال، وأن تطلق العنان لعناصرها بإطلاق النار تجاه الشبان. نحن مع القانون ومع فرض القانون، ولكن يجب الحفاظ على أرواح الناس. الشرطة من المفروض أن تقوم بحماية الناس لا الاعتداء عليهم. وبالتالي توجهنا إلى قيادة شرطة الجنوب وأيضا إلى المكاتب الرسمية والحكومية من أجل متابعة هذا الملف.
4: وفي تعقيبها قالت الشرطة أن الشاب كان مسلحا ويشكل خطرا على أفراد القوة، لذلك تم إطلاق النار باتجاهه لإزالة التهديد واعتقاله، مشيرة إلى ضبط مسدس بحوزته.
1: إلى هذه القضية الصحية، الجهاز الصحي في البلاد تنفس السعداء بعد استبعاد خطر الإصابة بفيروس إيبولا لدى شخصين عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزارة الصحة أعلنت أن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت لهما جاءت سلبية، مؤكدة أن الإجراءات اتخذت وفق أعلى المعايير المهنية والبروتوكولات الدولية الخاصة بالأمراض المعدية الخطيرة. رغم هذه النتائج المطمئنة، شددت الوزارة على مواصلة اليقظة في مواجهة أي خطر محتمل، موضحة أن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء وإنما من خلال المخالطة المباشرة للمصابين أو ملامسة الدم وسوائل الجسم والإفرازات الملوثة. الوزارة أكدت أنها تتابع عن كثب تطورات تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وتواصل رفع جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع أي طارئ. كما دعت المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق الموبوءة، وحثت العائدين منها على مراقبة أوضاعهم الصحية والتزام العزل المنزلي والتواصل مع الجهات الطبية المختصة عند ظهور أي أعراض خلال 21 يوما من العودة. من الصحة إلى الأكاديمية، إنجاز أكاديمي جديد يعزز مكانتها على الساحة الدولية. جامعة تل أبيب تحافظ على صدارتها بين الجامعات الإسرائيلية بعد تصنيفها في المرتبة الأولى محليا و208 عالميا وفق مؤشر QS العالمي للجامعات. وسام جبر.
8: جامعة تل أبيب تحقق إنجازا أكاديميا جديدا بعد أن تصدرت قائمة الجامعات الإسرائيلية في تصنيف QS العالمي للجامعات. وقد احتلت جامعة تل أبيب المرتبة 8 بعد 200 عالميا، ويعد هذا مؤشرا على تحسين أداء الجامعة في عدد من المعايير الأكاديمية والبحثية المعتمدة دوليا. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواجه فيه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تحديات متزايدة على الساحة الدولية، إلا أن نتائج التصنيف أظهرت تحسنا ملحوظا لدى عدد من الجامعات الإسرائيلية، منها الجامعة العبرية في القدس وكذلك معهد التكنيون. ويشمل تصنيف QS أكثر من 1500 جامعة حول العالم، ويعد أحد أبرز التصنيفات الدولية إلى جانب تصنيف التايمز للتعليم العالي وتصنيف شانغهاي، ويستند إلى مجموعة من المؤشرات التي تشمل السمعة الأكاديمية وسمعة الخريجين لدى أصحاب العمل وتأثير الأبحاث العلمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب ومدى الانفتاح الدولي للمؤسسات الأكاديمية. وتعكس نتائج جامعة تل أبيب استمرارا لاتجاه التحسن الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة بعد أن كانت قد تراجعت في السابق. وتشير نتائج التصنيف إلى أن الجامعات الإسرائيلية الرائدة ما زالت قادرة على المنافسة عالميا في مجالات البحث العلمي ونوعية التعليم وجودته، وذلك على الرغم من التحديات السياسية والأكاديمية التي تواجهها في الآونة الأخيرة.
9: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: والأنظار في هذا المونديال تتجه الليلة إلى مواجهتين مرتقبتين، الأولى تجمع البرتغال بأوزبكستان عند 8 مساء، والثانية بين إنجلترا وغانا عند 11 ليلة. أما المنتخب الأردني فقد ودع المونديال بعد خسارته صباح اليوم أمام الجزائر بهدفين لهدف في مواجهة مثيرة. يوسف شداد يحمل لنا التفاصيل.
10: بعد أن حطم ليونيل ميسي الأرقام القياسية الليلة الماضية بتسجيله هدفين في مرمى النمسا، وبعد أن تحول إلى الهداف التاريخي في كأس العالم، تتجه الأنظار بعد ساعتين عند الساعة 8 من الآن إلى استاد بوسطن الذي يستضيف مباراة البرتغال مع النجم الكبير رونالدو ومنتخب أوزبكستان المتواضع ضمن منافسات المجموعة 11. البرتغال تدخل المباراة في حالة ضغط شديد بعد التعادل في الجولة الأولى بهدف لهدف أمام منتخب الكونغو في مفاجأة أثارت الكثير من التساؤلات حول مرضى

0: حدود رونالدو ومساهمته مع المنتخب، ما اعتبر بداية جدل جديد حول رونالدو والبرتغال، تحولت سريعا إلى عاصفة في الإعلام الرياضي نتيجة لتصريحات أخرجت من سياقها وشائعات عديدة. في مباراة أخرى الليلة يلتقي منتخب إنجلترا القوي على استاد بوسطن عند الساعة 11 قبل منتصف الليلة، ضمن منافسات المجموعة 12 يلتقي الإنجليز منتخب غانا. إنجلترا تدخل المباراة بعد الفوز الكبير والمقنع على كرواتيا 4 أهداف مقابل هدفين. الألماني توخيل مدرب إنجلترا انتقد فترة الاستراحة وقائلا إن المباراة باتت مع 4 أشواط. الحديث يكثر في هذا المونديال عن استراحة شرب الماء التي تغضب كثيرا المدربين. غانا بالمقابل فازت على بنما في المباراة الأولى وتطمح بتحقيق مفاجأة لن تكون غريبة على الكرة الأفريقية.
1: والآن وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج رضا الصانع، ناتي هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: أبرز عناوين الساعة: حادث عنف في كفر قرع يوقع جريحا، إجراء مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، نازحون كثيرون يعودون إلى بلدانهم وقراهم في الجنوب اللبناني، وزارة المواصلات تدرس احتمال استبدال الشركة المشغلة للقطار الخفيف بالعاصمة، الاتحاد الأوروبي يستضيف وفدا عن حركة طالبان، والحرارة ترتفع غدا.
4: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار السادسة، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. في كفر قرع أسفر حادث عنف مساء اليوم عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى هلال اليافي بالخضيرة للمعالجة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. في واشنطن تجرى حاليا الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بمشاركة طواقم دبلوماسية وعسكرية، ومما تتناوله المفاوضات انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية. وميدانيا، وفي ضوء الهدوء النسبي، تستمر عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى بلداتهم وقراهم في جنوب لبنان. فعلى سبيل المثال عاد إلى قرية طورة الشيعية نحو ثلثي عدد سكانها. في مؤشر جديد على تخفيف التوترات في المنطقة، أعيد فتح المجال الجوي في غرب إيران. على صعيد آخر، أعلن في طهران عن تعرض عدد من البنوك الإيرانية الكبرى لهجمات سايبر، مما أدى إلى تشويش عملها. بسبب تكرار الأعطال في تسير القطار الخفيف بأورشليم القدس، قررت وزارة المواصلات إجراء نقاش عاجل حول احتمال استبدال شركة كفير المشغلة للقطار بشركة أخرى. أورد النبأ مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر. في بروكسل عقد لقاء بين مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ووفد عن حركة طالبان، هو الأول من نوعه منذ عودة الأخيرة إلى الحكم في أفغانستان قبل 5 سنوات، وتركزت المحادثات على أوضاع اللاجئين الأفغان في أوروبا.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في السابعة مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
12: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله الله يا
0: ابو الورد. امريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الاحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في امريكا وعلى مكان.
0: واحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
10: لاكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وايضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
13: مقهى الأطلال.

나왔습니다.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقول لهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
8: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
9: جولة خامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، وعلى الطاولة انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان عاملا بفكرة المناطق التجريبية. جيش الدفاع يقصف إرهابيين في النبطية شكلوا تهديدا فوريا على القوات، وحزب الله يؤكد أن الهجوم انتهاك لوقف إطلاق النار. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية مع واشنطن بنجاح وسط تباين في المواقف حول مضيق هرمز والنووي. ترامب يؤكد أن إيران وافقت على السماح بعمليات التفتيش النووية لفترة طويلة رغم نفي طهران. إلغاء جلسة رؤساء كتل الائتلاف التي دعا إليها نتنياهو بعد مقاطعة الأحزاب المتدينة لها. جرائم القتل تأبى التوقف، مقتل رجل إثر تعرضه لإطلاق نار قرب قرية كابول. ترقب لدى عائلة أبو شهاب في قرية مصمص خشية تنفيذ أمر هدم لمنزلها الذي يأوي ثلاث عائلات. وبعد ليلة النجوم في المونديال، المنتخب البرتغالي يبحث عن انتصاره الأول، وصدام قوي بين المنتخب الإنجليزي وغانا لحسم التأهل.
10: النشرة المسائية مع فراس حامد.
9: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن بمشاركة طواقم دبلوماسية وعسكرية، والتي تستمر ثلاثة أيام ضمن مسارين أمني وسياسي لبحث آلية تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن في إطار الاتفاق الأمريكي الإيراني الموقع في سويسرا. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا جولة مفاوضات خامسة، وعلى الطاولة ربما الموضوع الرئيس هو قضية انسحاب جزئي إسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان.
11: نعم بالفعل، هذه الجولة من المفاوضات تتواصل وبدأت في حوالي الساعة الرابعة من عصر اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. التقمان الإسرائيلي واللبناني وصلان هذه المشاورات. في مستهل الاجتماع فراس كان هناك تصريح للسفير الإسرائيلي خير لايتر الذي لمح وحذر من مغبة استمرار وقوع أو وقوف طهران في لبنان، وتساءل هل منظمة حزب الله تجرد حزب الله يشكل الأساس والقاعدة لتفكيك هذه المنظمة. إسرائيل من جانبها تؤكد ضرورة تفكيك منظمة حزب الله من السلاح. في صلب هذه المحادثات اليوم في هذه الجولة الخامسة من المفاوضات هناك محاولة لتحديد المواقع والمناطق المعينة التي سيتم فيها تطبيق ما يسمى بالبايلوت زونز أي المناطق التجريبية. جيش الدفاع إسرائيل وصلت إلى هذه المفاوضات مع خرائط، ويوم غد الأربعاء ستكون هناك جلسة مشتركة للطواقم الدبلوماسية والعسكرية الإسرائيلية واللبنانية لتحديد المواقع التي قد ينسحب منها جيش الدفاع، وستتم حالتها إلى الجيش اللبناني ليتولى المسؤولية هناك. والسؤال هو هل سيعمل ضد حزب الله؟ وزير الخارجية جيدون سار تطرق إلى هذه المسألة متهما حزب الله بأنه العقبة الرئيسية لكل التقدم. فلنشاهد ما يقوله وزير الخارجية.
4: حزب الله is the number one obstacle for Lebanon's future independence and sovereignty and for Israel's security. So it's a mutual challenge. Usually, we hear statements, I hear statements in the international community that Israel is breaching Lebanon's sovereignty. This is not the truth. Hezbollah is breaching Lebanon's sovereignty. Iran is breaching Lebanon's sovereignty.
12: نعم، لذلك يقال شمعا بأن هذه الجولة قد تكون جولة حاسمة بين الأطراف بما يتعلق بالوجود وجود جيش الدفاع في لبنان.
11: نعم بالفعل. أولا هناك علامات استفهام حول ما إذا كانت جيش الدفاع. أولا إسرائيل كما نرى لا تقوم بنشاطات عسكرية واسعة النطاق. رأينا بأنه منذ عدة أيام كان هناك حظر أمريكي للقيام بذلك. مع ذلك إسرائيل تؤكد بأنها لن تنسحب، جيش الدفاع لن ينسحب من المنطقة من الحزام الأمني الذي تتواجد فيه والتي تمت السيطرة عليه في إطار ما يسمى بالمنطقة الصفراء. من إسرائيل رئيس وزراء وزير الدفاع يؤكدون باستمرار بأن إسرائيل لا تزال تبقى في منطقة جنوب لبنان. في هذه المحادثات يتحدثون أيضا عن مسألة انسحاب إسرائيل، الأمر الذي ترفضه إسرائيل في هذه المرحلة. هناك نقطة مهمة وهي بأن إسرائيل ليست عضوا في آلية في الميكانيزم الذي يشرف على تطبيق وقف إطلاق النار، في حين أنه في عام 2024 أيام الرئيس بايدن وإسرائيل كانت عضوا في هذا الطاقم، والآن خلال هذه العالية الحالية فإن هناك الولايات المتحدة، لبنان، قطر وإسرائيل ليست عضوا في هذا الميكانيزم، الأمر الذي يثير اشمئزاز وغضب واحتجاج إسرائيل على ذلك. على كل حال إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية حاليا، والسؤال هو هل سيكون الجيش اللبناني قادرا على بسط سيطرته والعمل ضد منظمة حزب الله وفق تجربة الخطة الأمريكية للمناطق التجريبية. من المقرر أن يساعد الجيش الأمريكي الجيش اللبناني في الإرشاد وفي أمور أخرى بهدف تمكين الجيش اللبناني لفرض سيطرته على المناطق، وهذه الخطة ستكون تجريبية. سنرى ما الذي سيتقرر في نهاية المطاف، وهل بالفعل سيتم انسحاب إسرائيلي من مناطق معينة أم لا.
12: نعم، سنعود لك شمعون في سياق هذه النشرة، شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة. رغم الهدوء النسبي على الجبهة اللبنانية، قصف جيش الدفاع في منطقة النبطية بجنوب لبنان إرهابيين مسلحين شكلوا تهديدا فوريا على القوات، في حين يؤكد حزب الله أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار في وقت يكثر الحديث عن قيود جديدة على نشاط جيش الدفاع في لبنان رغم حديث نتنياهو وكاتس عن حرية العمل، فيما أعلن المشاركون في المفاوضات الأمريكية والإيرانية عن إنشاء آلية مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الولايات المتحدة، إيران، قطر، باكستان ولبنان دون حضور إسرائيل. نقول مساء الخير مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك. دعنا نقول كما ذكرنا رغم الهدوء النسبي هناك قصف لجيش الدماء في منطقة النبطية، لكن هذا الأمر يثير الحديث كما نشر وفق مصادر كثيرة بأن هناك قيود أمريكية على جيش الدفاع، حتى قيود إسرائيلية على جيش الدفاع في التحرك إلى جنوب لبنان، ما ينفيه كاتس ونتنياهو.
13: نعم فراس، الحادث اليوم لم يؤدي في نهاية الأمر إلى تصعيد أو فقدان السيطرة، ولكن يعبر عن الوضع المستحيل بالنسبة للقوات العسكرية في كل ما يتعلق بالبقاء في المناطق التي احتلتها في لبنان. اليوم على سبيل المثال يقول المتحدث العسكري أن قوات الجيش المرابطة في منطقة نبطية الفوق في مرتفعات علي طاهر رصدت 4 عناصر من حزب الله مسلحين يرتدون اللباس المدني ويستخدمون الدراجة النارية والجرافة يقتربون من القوات. بالتالي كما يقول وفقا للرواية الإسرائيلية القوات أطلقت النار التحضيرية في الهواء، وعندما واصل هؤلاء المسلحون الاقتراب من القوات تم إطلاق النار عليهم وفقا للأنباء اللبنانية.
12: ما ترويه هو ربما دلالة بالفعل بأن هناك قيود، حتى تم تصوير هذا المسلح لإثبات بأنه يحمل السلاح ويمكن تصفيته.
13: نعم هذا صحيح. ومن الجانب الآخر تقول الرواية اللبنانية أو رواية حزب الله بأن فرق عمل كانت تقوم بفتح الطرق وكذلك بانتشال جثامين لقتل كانوا قد قتلوا في هذه المنطقة وبالتالي تم استهدافهم. بطبيعة الحال هناك روايتان متناقضتان، وهذا يدل على أن الواقع مستحيل بالنسبة للقوات العاملة في الأراضي اللبنانية. ماذا تستطيع، متى تستطيع إطلاق النار بالنسبة لما تعتبره تهديدا، ومتى يعتبر الطرف الثاني هذا الحادث خرقا لوقف إطلاق النار؟ في هذه الحالة القوات لا تستطيع أن تتقدم، لا تستطيع أن تواصل هدم وتدمير البنى التحتية التي تم اكتشافها لحزب الله. كل ما تستطيع أن تفعله عندما ترصد تهديد مباشر أن تقوم بالتصدي له، هكذا حدث اليوم كما تشير الرواية الإسرائيلية. ولكن بطبيعة الحال هذا يجعل القوات العسكرية هدفا وفي وضع مستحيل للبقاء ولمواصلة البقاء في هذه المناطق التي احتلتها إسرائيل رغم التأكيدات الإسرائيلية للمسؤولين الإسرائيليين.
12: نعم ربما ما يصعب الأمور هي الآلية، دعنا نقول كما تسمى مجموعة عمل لتفادي التصعيد التي لا تشمل إسرائيل، قد تعتبر أيضا قيود حقيقية على نشاط جيش الدفاع في لبنان.
13: ليس ذلك فقط فراس، دعنا نتذكر أنه خلال بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار مسبقا في مرحلة القتال الأولى تم تشكيل ما سمي باللجنة الخماسية، وكان الهدف بأن تقوم بنفس المهمة، بمعنى أن تراقب الأحداث وأن تزيل التوتر والتصعيد المحتمل، وكانت بمشاركة إسرائيل ولبنان الولايات المتحدة فرنسا وفريق أممي. وماذا حدث حاليا؟ هذه المنظومة قد تم تغييرها بدون أن تشارك إسرائيل في هذا الطرف. هذا بلا شك يدل على تدهور الوضع الإسرائيلي في كل ما يتعلق بحرية اتخاذ القرارات في الجبهة اللبنانية. هذا بلا شك له انعكاسات سيئة وخطيرة سياسيا بالنسبة لإسرائيل، ولكن أيضا من الناحية العسكرية. وهناك من يرى بأن ربما لا تزال هناك أمام إسرائيل الفرصة إذا ما أرادت تغيير الوضع القائم في الجبهة اللبنانية للتقدم بجدية وبسرعة خلال المسار التفاوضي مع الجانب اللبناني لتغيير الأوضاع ميدانيا. لا أعلم إذا ما سوف تقوم بأداء هذه المهمة، ولكن على كل حال بلا شك هناك خطورة في مكانة إسرائيل سياسيا وعسكريا استراتيجيا في الجبهة اللبنانية.
12: يا العليمة شكرا جزيلا لك.
13: شكرا لك.
12: بعد الإعلان عن اختتام جولة المحادثات بين واشنطن وطهران والتي ركزت على الأمور الفنية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، ستجرى قريبا جولة مفاوضات أخرى يتوقع أن تركز على قضايا جوهرية وفي صلبها النووي الإيراني ومضيق هرمز. تقرير مراسلنا وسيم كيوف.
14: يبدو أنه على الرغم من ازدال الستار على المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران في سويسرا، إلا أن الدخان الأبيض الذي تصاعد من هذه المفاوضات المضنية لم يحجب حجم علامات الاستفهام المصيرية والمفصلية التي تركتها وراءها. إيران بدورها أعلنت بأن المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا كانت ناجحة ومثمرة، مؤكدة تحقيق تقدم قد يفتح الباب أمام مفاوضات على مستوى سياسي رفيع وبإشراف شخصيات بارزة من كلا الجانبين. وعلى لسان نائب وزير خارجيتها كاظم غريب أبادي، تم التنويه بأنه تم الاتفاق على تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى. هذا مع الإشارة إلى أن نتائج الجولة التقنية قد وفرت أساسا مناسبا لمواصلة التفاوض خلال الأسابيع المقبلة. وتأتي هذه التصريحات الهامة بعد اختتام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، التي تحدث الوسطاء القطريون والباكستانيون عن إحراز تقدم مشجع خلالها، مع التوصل إلى خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. ولربما في الملف الإقليمي الأكثر تعقيدا ألا وهو الملف اللبناني، أفادت تقارير متطابقة بأن المشاركين اتفقوا على إنشاء آلية خاصة لمنع التصعيد في لبنان وتنسيق الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة هناك بمشاركة أطراف إقليمية ودولية. كل هذا يأتي رغم رفض إسرائيلي للانسحاب من جنوبي لبنان في هذه المرحلة.
15: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point.
16: Who did he tell that to you?
15: He said it publicly in Israel.
16: Well, we're going to take a look at it.
15: Well, what would you do to make sure that he doesn't...
16: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
14: وبالتوازي مع كل هذه التطورات الدراماتيكية، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التزام عمان بالقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وذلك عقب زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى سلطنة عمان، حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز. هذا من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة استمرار الاجتماعات الفنية بالتوازي مع انخراط مسؤولين كبار، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، في المسار السياسي الهادف إلى التوصل إلى اتفاق أشمل بين واشنطن وطهران. وفي تطور لافت آخر يعكس لربما تعقيد المشهد والقضايا التي لا تزال تحوم عليها علامات استفهام كبيرة، أعلنت طهران بأنها لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية التي تعرضت لهجمات خلال الحرب، مؤكدة تمسكها بمواقفها الحالية بشأن رقابة على منشآتها النووية. هذا مع التأكيد إلى أن الوفد الإيراني في سويسرا لم يلتقي مدير الوكالة، مع التنويه إلى أن إيران ستتخذ القرار بشأن كيفية التصرف بالأموال المجمدة دون أي قيود.
17: واسف كوتاه هر دو سوالتون خير. ما ندير ديداري با مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از.
14: هذا ويقوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجولة تفقدية في المنطقة تبدأ اليوم من الإمارات وتتواصل إلى الكويت والبحرين، في مهمة شائكة معقدة تتمثل بالترويج إلى الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع إيران أمام قادة دول الخليج، الذين يخشون أن تؤدي التنازلات المفرطة إلى تعزيز قوة طهران وإعادة تشكيل التوازن الأمني وتدفقات النفط في المنطقة.
12: ومساء الخير مراسلنا وليد يوسف. استمرار للتقرير وليد، هناك تباين في الروايات بين الجانبين الأمريكي والإيراني خصوصا خلال الجولة الفنية بملفين، بمضيق هرمز وأيضا بالملف النووي.
18: لا بل ثلاثة ملفات في رأس. بداية إذا كنا سنتطرق إلى المنشآت، قضية المنشآت النووية، إيران ترامب يقول إيران وافقت على أن تقوم أن يقوم مراقبون دوليون من وكالة الطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية في طهران، وإيران تقول تنفي ذلك وتقول على لسان إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن إيران لن تسمح بزيارة المراقبين للمنشآت التي تم استهدافها خلال الحرب. هذا بالنسبة للمنشآت النووية. بالنسبة لمضيق هرمز، ترامب يقول بالأمس مرت حوالي 19 مليون برميل نفط على متن ناقلات وسفن يقدر عددها بحوالي 40 سفينة، وإيران تنفي ذلك أيضا. تقول المرور في مضيق هرمز حاليا لا يزال يحتاج إلى تنسيق مع إيران، والوضع الذي كان قبل الحرب لن يكون في المستقبل. واليوم بالذات فراس، محمد قاليباف رئيس الوفد المتفاوض ورئيس البرلمان الإيراني يزور عمان ويلتقي هناك وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ويقول في نهاية هذا الاجتماع أن الطرفين شكلا لجنة أو ما يسمونه بلجنة مشتركة لمناقشة مضيق هرمز في المستقبل، بما معنى أنه في المستقبل إيران تريد أن تبدأ بجباية رسوم على كل سفينة تمر في مضيق هرمز، وهذا طبعا خلافا للموقف الأمريكي. الأمر الثالث فراس هو قضية الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية. ترامب يقول أن حسب مذكرة التفاهم يجب أن تمر هذه الأصول أن توضع في حساب خاص وأن تستخدم لشراء مواد غذائية وطبية لتصل إلى المواطنين الإيرانيين، بل أكثر من ذلك يجب أن يتم شراء هذه المواد بما يشمل الذرة والقمح وفول الصويا من مزارعين أمريكيين، وهذا كذلك ما تنفيه إيران، وتقول لا يوجد أي تطرق إلى بند من هذا النوع في مذكرة التفاهم.
12: نعم، في الشق الآخر، زيارة لوزير الخارجية الأمريكي روبيو إلى دول الخليج على ما يبدو لطمأنة هذه الدول من الاتفاق.
18: صحيح، هي زيارة طمأنة. روبيو وصل إلى أبوظبي وهي المحطة الأولى له في هذه الزيارة التي ستشمل كذلك الكويت والبحرين. هذه الدول دول الخليج تخشى من أن التنازلات أو ما توصف بالتنازلات التي قدمتها واشنطن لطهران ستعزز من نفوذ إيران في المنطقة وربما تغير موازين القوى، وهذا ما تخشى كذلك الدول الخليجية. الدول الخليجية قلقة كذلك من أن مذكرة التفاهم لا تشمل أي بند يتعلق بالصواريخ الباليستية التي لطالما دول الخليج خشيت من البرنامج الصاروخي الإيراني. بالنسبة لصندوق إعمار إيران 300 مليار دولار، كذلك الدول الخليجية تخشى من أن تصل هذه الأموال في نهاية المطاف إلى حركات إرهابية وحركات تمرد، إذا كان الحديث مثلا عن الشيعة في البحرين مثلا على سبيل المثال، التي تحاول أو حاولت إيران على الأقل في الماضي ضعضعت الاستقرار في البحرين عن طريق إمداد الشيعة في البحرين ربما بوسائل اقتصادية كذلك. بالنسبة لمضيق هرمز، كذلك هناك خشية من أن تسيطر في نهاية المطاف إيران على حركة المرور في مضيق هرمز، وذكرنا زيارة قاليباف اليوم إلى عمان بهذه القضية. بشكل عام فراس، الدول الخليجية لديها شعور بخيبة الأمل الممزوجة كذلك بالقلق إزاء هذه مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن. وعلى هذا الأساس جاءت زيارة روبيو كما ذكرت في البداية فراس لطمأنة الدول الخليجية التي هي حلفاء دول حليفة وقوية لواشنطن.
12: وليد يوسف، شكرا جزيلا لك. والمحافل السياسية في البلاد تواصل متابعة المحادثات بين واشنطن وطهران مع تأكيد رفضها للتفاهمات المبرمة بين الطرفين. نعود إلى شمعون أران للحديث أكثر عن المواقف الإسرائيلية من هذا التفاوض. دعنا نقول كل ما يجري في سويسرا أو كل ما جرى في سويسرا هو يعتبر أمر مقلق لإسرائيل شمال.
11: بالفعل ويمكن القول في راس والمشاهدين إن يمكن القول إن تقريبا جميع البنود التي تشملها مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تثير قلقا كبيرا ومعارضة شديدة لدى إسرائيل، مع أننا لا نرى رئيس وزراء يخوض في مواجهة علنية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كذلك طلب من الوزراء بعدم مهاجمة الرئيس الأمريكي أو هذا الاتفاق. فلنأخذ على سبيل المثال مسألة السلاح النووي اليورانيوم المخصب المدفون في عمق الأراضي الإيرانية. الرئيس ترامب نفسه أصر في بداية الطريق بأنه سيخرج هذه المواد المخصبة، كذلك الأمر بالنسبة لإسرائيل فهي تعارض ما يجري حاليا، كذلك الأمر بالنسبة للصواريخ الباليستية. هذا الاتفاق لا ينص ولو بكلمة على مسألة الصواريخ الباليستية بعيد المدى التي تشكل خطرا وجوديا يمكن القول على إسرائيل. رأينا الدمار والخراب الذي تشكل وتخلفه هذه الصواريخ وليس هناك أي ذكر لهذا الموضوع. كذلك هناك معارضة بصدد الأصول الإيرانية، إسرائيل تعارض رفع العقوبات ورفع وإفساح المجال أمام إحالة مليارات الدولارات، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال شيئا ويقوم بشيء آخر. هذا لا. الأمر يثير القلق الكبير ليس فقط في إسرائيل وإنما لدى دول المنطقة كما استمعنا قبل قليل.
12: نعم، ننتقل بك شيمون إلى تصريح لافت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا لا يصرح بهذا التصريح لأول مرة خلال هذه الحرب، صرح أكثر من ذلك عن الاستقلالية في تصنيع الأسلحة والابتعاد عن التبعية مع الولايات المتحدة.
11: نعم بالفعل، وهذه ليست المرة الأولى، فهو يقول ذلك من منطلق الإمكانية قيام إسرائيل بهجمات على انفراد بدون الاستعانة بالولايات المتحدة. فاقترح نشاهد ما قاله رئيس وزراء حول استقلالية إسرائيل في إنتاج الصواريخ، فلنشاهد.
19: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה לכם.
12: נעם שמעון.
11: إذن هذه ليست المرة الأولى، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان إسرائيل القيام بكل ما رأيناه في إيران مثلا بدون الاستعانة بالطائرات لتزويد الطائرات بالوقود وما إلى ذلك. نتنياهو يتحدث عن ذلك منذ فترة طويلة من منطلق الافتراض بأن ربما كما استمعنا من بعض الوزراء بأنه يجب على إسرائيل أن تقوم وحدها بمهاجمة إيران، وذلك في ظل الأمور التي يقولها الرئيس ترامب، ويمنع إسرائيل من القيام بمثل هذه الهجمات على إيران.
12: نعم، ربما نتنياهو يستخلص العبر من الحرب الأخيرة، تحدثوا في البداية عن نقص في الأسلحة، حتى في حقبة بايدن كان نوع من المقاطعة لبعض الأسلحة لإسرائيل، ونتنياهو ربما يريد استخلاص العبر من هذا الأمر.
11: نعم، ولكن بغض النظر عن كل التصريحات للرئيس الأمريكي ليس هناك أي حظر على الأسلحة كما رأينا أيام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ولكن ما من شك بأن هناك توتر بين الزعيمين، ولكن العلاقات وطيدة للغاية. نتنياهو تحدث عن ذلك فترة طويلة، ولكن ليس من الواضح متى وهل سيكون بإمكان إسرائيل أن تكون مستقلة في هذه الظروف.
12: شمعون أران، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا لكم.
12: والآن ينضم إلينا جاسم الجري، صحفي استقصائي كويتي ومحلل سياسي. مرحبا بك أستاذ جاسم. في البداية أستاذ جاسم، أبدأ معك من السؤال العام. هناك من يتحدث بأنه حان الوقت إلى اتفاق مع إيران بين واشنطن وطهران، وهناك من يتحدث بأن وجهة ترامب في هذا الاتفاق هي كارثية للمنطقة لحلفاء واشنطن على سبيل المثال دول الخليج وإسرائيل؟
20: سعيد جدا أن أكون معكم. بكل اختصار الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الملالي الذي يدير الشهر هناك في إيران وأيضا دول الخليج كل واحد عندهم مفهوم للنجاح. فالولايات المتحدة الأمريكية الآن لكي يقنع المصوتين عنده ويربح الانتخابات النصف مرحلية في نوفمبر 6 يحتاج أن هو يقدم هذا المفهوم مفهوم النجاح. فمفهوم النجاح يكون على شكل MOU مذكرة التفاهم. أما بالنسبة لنظام الملالي اللي موجود في إيران هم لديهم الآن أيضا فرحة وعندهم أن هذا نجاح أنهم بقوا على القوة. في دول الخليج التنفس الاقتصادي هذا أيضا يعتبر نجاح. فأنا أعتقد أن المسألة هي مسألة لعبة كراسي وتموضع بالنسبة للأحداث الإقليمية اللي موجودة عندنا.
12: نعم، بالنسبة لمواقف الدول الخليجية واليوم هناك جولة لوزير الخارجية روبيو إلى دول الخليجية لطمأنة حلفاء واشنطن من هذا الاتفاق، دعنا نقول مواقف الدول الخليجية غير واضحة. دعك من قطر، أتحدث عن السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، وذكرت الجانب الاقتصادي، هناك نظرة لهم نظرة اقتصادية تتعلق بمضيق هرمز، لكن إذا ذهبنا على الصعيد الأمني هذا الاتفاق قد تخرج منه إيران قوية جدا وقد يكون لها نفوذ كبير، ما يعتبر تهديد على الدول الخليجية. إلى أي مدى برأيك هذه الدول بالفعل ترغب بهذا الاتفاق أم كما يقال خلف الكواليس تقنع ترامب بعدم الذهاب إليه؟
20: هو على السطح كلامك كله صحيح أنه مسألة أن نظام اللي هو الجمهورية الإسلامية في إيران النظام العدواني اللي موجود هناك هو يعتقد بأن هذه المسألة هي مسألة تهديد أمن خليجي ومن بعد ذلك يعيدون مرة ثانية ترتيب أوراق القوة اللي موجودة في هذا الإقليم. لكن أنا ما يصير ندخل المملكة العربية السعودية مع الكويت والإمارات، هذه الدول مختلفين تماما. يعني الإمارات والإمارات والمملكة والكويت عندهم اتفاقية ثنائية وهم مشتركين مع بعض في مسألة مغادرة.
12: دعني أصعب عليك بهذه النقطة أستاذ جاسم، حتى ذكرت السعودية، دعنا نقول الإمارات الكويت ما يسمى بالتحالف الإبراهيمي هو حاضر مع إسرائيل، لكن ما جرى مع إيران هناك تحالف جديد في المنطقة ربما قد يعتبر الأخطر بقيادة تركيا، هناك مذكرة تفاهم سعودية مع تركيا وربما مصر، باكستان، قطر، وهو قد يكون في نهاية المطاف تحالف معادي للتحالف الإبراهيمي الذي تقوده إسرائيل والإمارات.
20: هو دمر أوردي اللي هو مسألة مجلس تعاون دول الخليج العربية، صارت التحالفات كلها خارج هذه المنظومة. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في دول الخليج، احنا مش عارفين أصلا ميثاقنا ميثاق الإقليمي والمظلي هذا وين رايح. فاحنا عندنا مشكلة هناك، هذه مشكلة هي سوف تعالج بين الخليجيين. فموقف السعودية والكويت والإمارات مختلف تماما. احنا عندنا المملكة العربية السعودية ما عندها مشكلة أن يكون نظام الملالي موجود لكن يكون ضعيف عشان يبقون فقط تحت نفس المظلة، مظلة الإسلام السياسي اللي شغالة في هذه المنطقة، ويمسكون هما بخيوط اللعبة مثل ما كانوا هما ماسكين هالنظام الملالي في السابق. الإمارات والكويت لا، يقول لك احنا نريد أن ننتصر على هذا النظام وهو تهديد وجودي علينا مثل ما هو تهديد وجود على إسرائيل. فاحنا يعني الفترة هذه الحساسة هي فترة عبور فقط اللي هي المرحلة النصف الانتقالية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا هذا تحليلي لها. بعد الانتخابات هذه أنا أعتقد أنه وينجح فيها دونالد ترامب وأتمنى ذلك، بعد ذلك راح يكون في مسألة أخرى يقول لك أن أنت اخترقت هذه الاتفاقية ونحن نحتاج نحن نذهب لك الآن مرة ثانية، بس مش على شكل عمليات عسكرية، على شكل إعلان حرب رسمي. الولايات المتحدة الأمريكية على على يعني من أجل يعني جمهورك يعلم، هو ما أعلنوا أصلا أن هناك حرب بينهم وبين إيران. هم عندهم عمليات عسكرية ويقدمون كل هذه الجست

0: مع السعودية التي تذهب إلى مناحي أخرى كما ذكرنا إلى تركيا وهي حليفة منذ زمن طويل مع باكستان وحتى حاولت في الماضي التقرب من إيران.
1: ما أعتقد أن إسرائيل هي اللي خسرت هذا، اللي خسرها هي المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية الآن أضاعت نفسها في أحضان بعض مصالح الإخوان المسلمين في اليمن وفي السودان، وهذه المسألة هي مسألة وقتية يعني مؤقتة. وأنا أعتقد أن في مشكلة هناك في الداخل في المملكة العربية السعودية من ناحية القرار. أنا ما أعتقد أنهم عندهم مشكلة إسرائيل مع أحد، وهي ما تسببت في مشاكل أن هي عطلت مثلا مسألة السلام مع المملكة العربية السعودية. اللي بيأتي إلى السلام مع إسرائيل أو السلام الإبراهيمي، أنا أعتقد أنه المفروض يتوافق مع الإمارات أولا الجار، نعم، وينتهي من مشكلته مع الإمارات، وبعد ذلك يفكر في إسرائيل وتوسيع علاقاتها مع دول أخرى.
0: نعم، كما تحدثنا سابقا، سوف نتركك الآن أستاذ جاسم لمشاهدة مباراة المونديال، مباراة البرتغال ربما. أستاذ جاسم جريد، صحفي استقصائي كويتي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: والآن إلى موضوع آخر، إلى جرائم القتل في المجتمع العربي. مقتل رجل قرب قرية كابول بعد تعرضه لإطلاق نار. ينضم إلينا لمتابعة هذا الموضوع مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر، ضعنا في التفاصيل ما نستطيع، دعنا نقول أن ننشره بسبب الضبابية حول هذه القضية.
2: نعم فراس، هذه الجريمة وقعت صباحا قرابة الساعة 8 حيث أطلق الرصاص صوب ستيني من منطقة الشمال، وهو مواطن عربي كان في طريقه إلى عمله على طريق رقم 70 بالقرب من مفرق كابول. هناك الرجل تعرض لوابل كثيف من الرصاص ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة الخطورة. الطواقم الطبية والإسعافية التي وصلت إلى المكان أعلنت عن وفاته هناك. الشرطة كذلك وصلت وباشرت التحقيق. عثر على مركبة محترقة يعتقد أنها استخدمت في تنفيذ هذه الجريمة. بعد وقوع الجريمة بساعات قليلة سارعت الشرطة في التوجه إلى المحكمة من أجل أن تصدر قرارا يمنع نشر تفاصيل هذه الجريمة، إلى جانب ملف التحقيق أيضا. هوية الضحية منع من نشرها، هذا الأمر يعتبر استثنائي، في السابق كنا نعتاد على أن تصدر الشرطة قرارا يمنع نشر تفاصيل التحقيق، لكن أن تحجب الشرطة اسم الضحية هذا الأمر لم يكن في السابق، ربما لحساسية هذه الجريمة ولحساسية الظروف ما يمكننا نشره في هذه المرحلة. أن الشرطة تعتقد أن هذه الجريمة تندرج في إطار نزاع كبير شائك متشابك في منطقة الشمال اندلع منذ أشهر كبيرة، والشرطة كانت قد اتخذت إجراءات خلال الفترة السابقة من عمليات اعتقال وما أشبه إلى ذلك. يعني الشرطة تعرف العنوان هذا الأمر يعني جيد إلى حد ما، لأن المواطن العربي يغضبه جيدا أن تكون الشرطة على دراية بالنسبة لتفاصيل الجريمة لكنها لا تستطيع بالوصول إلى الجناة بالرغم من معرفة كل هذا الكم من التفاصيل.
0: نعم، تامر زيد الكيلاني شكرا جزيلا. إصابة شاب من قرية تل عراد بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من قبل عناصر من الشرطة التي تقول إنه كان مسلحا وشكل خطرا على القوات، والعائلة تدعي أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار عليه. التفاصيل في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
3: حالة من الغضب والاستنكار تسود أوساط عائلة أبو جودة في تل عراد عقب إصابة الشاب حسين أبو جودة البالغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل أفراد الشرطة خلال عملية نفذتها القوات في مضارب العائلة الليلة الماضية.
4: أجت الشرطة علينا بتصرفات غير لائقة كرجال شرطة وكرجال أمن، إنهم يجوا بالشكل هذا شكل همجي. لما وصلوا البيت أول ما بدوا فيه هو حط إيدهم على الزناد وقاموا بطخ هذا الشاب طلقتين، اللي منهم طلقة في كتفه وطلقة في ظهره اللي عنده في عمود الشدراء وعنده كمان قطع في النخاع الشوكي، وهو اليوم احنا ما بندري عن مصيره المستقبلي ايش يكون.
3: وقد جرى نقل المصاب الى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج

0: أفراد الشرطة أطلقوا النار باتجاه الشاب قبل أن يستخدموا قنابل الغاز في المكان، مما أدى إلى حالة من التوتر بين السكان.
1: ولدي ما زال في مستشفى سوروكا في العناية المكثفة، وضع حسب تقديرتي أنا وضع خطير الساعة، لحد الحين ما زال عندنا الخطر. يعني هل ترى احنا بنشكل على الشرطه وعلى اليهود وعلى الشعب اليهودي خطر؟ لا، خلينا نقول السيارات، ايش اللي هم البارح كسروا مثلا السيارات ويدمروا السيارات؟ يا هل ترى السيارات كان معهم سلاح ودن يطخن؟ ادعاءات الشرطه بيقولوا مسكوا مع فرد، انا شاهد عين لا شفت فرد ولا وروا فرد.
2: هنا مشكله اسرائيل بايم لا بتخو بتمشي لاناشيم يورين باناشيم.
0: العائله اعربت عن استيائها الشديد من الحادث، مؤكده انها لا تعرف حتى الان اسباب اطلاق النار على ابنها، وتدرس تقديم شكوى الى قسم التحقيقات مع افراد الشرطه ماحش للمطالبه بالتحقيق في ملابسات الحادث.
3: الشرطه مش اول واحد تطلق على حسين النار، وبل حصل وأطلقت على غيره من على النار وقتلهم بدم بارد. كانت في إمكانية عند الشرطة بأنهم يتوصلوا إلى عدة نقاط أو إلى عدة خطط أو إلى عدة وسائل أو إلى عدة معاني أو لعدة مقاعد على أن يحصلوا على هذا البن آدم بشكل سلمي وسليم ومع اتفاق العائلة بشكل كامل.
1: الحين نقدم شكوى في ماحش في الشرطة للتحقيقات، وأنا بقول إن شاء الله إن الشرطة تكون منصفة مع الشعب العربي وتظهر الحق.
0: من جانبها انتقدت قيادات بدوية ما جرى، مؤكدة أن الشرطة تملك وسائل عديدة للتعامل مع مثل هذه الحالات دون اللجوء إلى إطلاق النار، وطالبت بكشف جميع تفاصيل الحادث.
4: لا يعقل أن تقوم الشرطة بإطلاق النار وسط حي سكاني وبحضور نساء ورجال وأطفال، وأن تطلق العنان لعناصرها بإطلاق النار تجاه الشبان. نحن مع القانون ومع فرض القانون، ولكن يجب الحفاظ على أرواح الناس. الشرطة من المفروض أن تقوم بحماية الناس لا الاعتداء عليهم، وبالتالي توجهنا إلى قيادة شرطة الجنوب وأيضا إلى المكاتب الرسمية والحكومية من أجل متابعة هذا الملف.
0: وفي تعقيبها قالت الشرطة أن الشاب كان مسلحا ويشكل خطرا على أفراد القوة، لذلك تم إطلاق النار باتجاهه لإزالة التهديد واعتقاله، مشيرة إلى ضبط مسدس بحوزته.
5: ونتحول الآن إلى الشؤون الحزبية والأزمات التي تعصف بالائتلاف الحكومي، حيث تتصاعد حدة التباين بين الشركاء حول جدوى استمرار عمل الكنيست الذي بات في حالة شبه شلل تام. ومعنا الزميل فالح حبيب. فالح، البلغة بالفعل الائتلاف محطته الأخيرة، وكيف يمكن قراءة المشهد الراهن في ظل حالة التجاذبات؟
6: على الأقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاعتبارات تخص مصالحه السياسية وحملته الانتخابية القادمة يسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ودحر وتأجيل حل الكنيسة قدر المستطاع، سيما ونتنياهو يريد انتزاع إنجازات تشريعية يمأسس عليها حملته الانتخابية القادمة، علما في رأس وكل خططه الاستراتيجية والتي أراد من خلالها حسم المنافسة الانتخابية قبل أن تبدأ في كل ما يتعلق بالحرب الإيرانية، حسم الجبهة على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة الشمالية، كلها انهارت وتهاوت أمامه. لهذا نتنياهو لم يتبقى أمامه إلا مواصلة تشريع بعض القوانين التي بمنطق المعارضة، وكثيرين هي مشاريع قوانين إشكالية وعلى رأسها تجزئة منصب المستشار القانوني وغيرها. فراس، حينما تجتمع معا عمليا أزمة الثقة وبالتالي الشلل التام في التشريعات البرلمانية، فنحن أمام ائتلاف يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبكل تأكيد أمام ائتلاف يصل إلى محطته الأخيرة، إذا لم يعني إلى محطته الأخيرة، دعنا لا نحسم ونقول محطته الأخيرة، وكل ذلك ضمن هندسة التأمين مخرج طوارئ آمن والانسحاب من الائتلاف، وهندسة الحفاظ على ماء الوجه أمام كل حزب وجمهوره. هذه الخلافات والتجاذبات مع الأحزاب الحريدية متواصلة منذ أشهر، ولكن بلغت ذروتها يوم الأربعاء الماضي عندما التقى درعي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وإذا قلنا درعي ونتنياهو، لطالما كان درعي عراب أو المصلح الاجتماعي داخل الائتلاف، بدا غاضبا جدا واتهم نتنياهو بإهمال بل تطنيش إذا سمح لي استخدام هذا التعبير كل التشريعات التي تتعلق بالأحزاب الحريدية والتي تريدها الأحزاب الحريدية لحملاتها الانتخابية القادمة. على كل، بعد أن رفض رؤساء الكتل البرلمانية الحريدية جولدكنوف، درعي وجفني الالتقاء مع نتنياهو ضمن ما يعرف بلقاء رؤساء أحزاب الائتلاف، نتنياهو اضطر خلف الكواليس أن يتواصل مع جفني ودرعي، ونجح بإقناعهما وعقد جلسة أمامهما. على الأقل المصادر تتحدث على أنه الجلسة كانت إيجابية. الأحزاب الحريدية لا تزال تشترط في رأس تمرير قانون أساس تعلم التوراة و إلغاء أو تشريع قانون منع اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية مقابل السماح أو العودة إلى الانضباط الائتلافي والتصويت مع مشاريع القوانين التي يريدها نتنياهو، وتحديد 20 أكتوبر كموعد رسمي لإجراء الانتخابات. كل الأطراف تؤكد على أن الجلسة كانت إيجابية، لا يوجد هنالك ديل، رغم أن نتنياهو لا يزال يسعى جاهدا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ودحر وتأجيل حل الكنيسة رسميا ونهائيا إلى ما بعد الأسبوع القادم.
5: أردنا الحديث عن موضوع آخر سنتحدث عنه الآن، هو الاستعدادات داخل الحزب الديمقراطيون لخوض الانتخابات الداخلية، وهدفهم فيما يتعلق بالمجتمع العربي بات واضحا، وهم لا يضيعون الوقت بهذا المنحة.
6: بدون شك واضح جدا أن الحزب حزب الديمقراطيون برئيسه يائير جولان ولربما عرابه في المجتمع العربي يقتنصون فرصة انشغال الأحزاب العربية ويقومون بترسيم حدود تحقيق النجاح في المجتمع العربي وفق استطلاعات الرأي الداخلية لديهم ووفق ما يصبون إليه، ومحددوا هدف الحصول على مقعدين على الأقل على حساب الأحزاب العربية من المجتمع العربي. في الأيام الأخيرة فراس، وفق مصادر يائير جولان، التقى على الأقل مع 4 رؤساء سلطات محلية عربية، منهم 3 يشغلون منصب رئيس حالي ومنهم من هو رئيس سابق. الحديث يدور عن 4 بلدات مركزية الذين بحسب المصادر تعهدوا له بدعمه سواء علنيا أو سريا، وتحويل أصوات من المجتمع العربي للديمقراطيين. وواضح جدا أن الحزب منصب بل منكب ويسعى جاهدا من أجل الحصول على حصة لا بأس بها من الأصوات. في كل ما يتعلق بالتحركات الداخلية فراس، إذا سألتني، هنالك حرب خفية داخل هذا الحزب، سيما وبحسب مصادر أخرى تحدثت لي على أن هنالك تكتل ما داخل حزب الديمقراطيين الذي يسعى من أجل إقصاء بشكل ديمقراطي عبر صندوق الاقتراع المنافس الأبرز وفق استطلاعات الرأي الداخلية على المقعد العربي، وهي سمية بشير. والسؤال لماذا؟ هنالك من هو قلق، سيما وهي تابعة لتكتل موشي ريدمان، وهنالك قلق لدى يائير جولان وغيره بأن موشي ريدمان قد يتحول إلى كتلة داخل كتلة الديمقراطيين، سيما ولديه على الأقل سيطرة أو صداقة مع 3 نواب، وبالتالي لقطع الطريق عليهم هنالك من يحاول إقصاء سمية بشير، سيما ونحن نرى في الأيام الأخيرة بأن يائير جولان يدفع بجملة من المرشحين العرب. هذا عمليا لابد أن يثير بعض، أنا لا أريد أقول التصدعات، ولكن لابد من أن يسخن الأجواء داخل حزب الديمقراطيين، لأنه عمليا إقصاء مرشحة بهذه الطريقة سيكون عليه علامات استفهام وسؤال. والأهم فراس، هنالك من داخل حزب الديمقراطيين من يعتقد بأن سمية بشير قد لا تنجح باستقطاب أصوات من المجتمع العربي سيما وتدور حولها الكثير من الانتقادات بقدر ما يمكنها أن تستقطب أصوات يهودية، وهذا ما لا يريدونه في حزب الديمقراطيين. هم يريدون شخص من المجتمع العربي الذي يكون قادر على استقطاب وجلب أصوات للديمقراطيين. فقط نشير سريعا فراس بأن الانتخابات الداخلية في هذا الحزب ستجرى في 20/7 يوم الخميس، أي بعد يومين سيتم إغلاق باب الترشح رسميا، لنكون على موعد مع انتخابات داخلية ستكون ساخنة بدون أدنى.
5: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا.
6: على راح بسافرس.
5: وفي قرية مسمس تتواصل الاحتجاجات وتضامن السكان مع عائلة أبو شهاب التي تلقت أمرا بهدم منزلها. العائلة تقول إن بحوزتها التصاريح اللازمة حول البناء والملكية، فيما تقول السلطات أن البيت مشيد على أراضي دولة. مراسلنا تامر زيد الكيلاني والتفاصيل.
7: في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة تعيش عائلة أبو شهاب حالة من الترقب والقلق بعد إبلاغها بإمكانية تنفيذ أمر هدم منزلها في أي لحظة في قضية تمتد جذورها لأكثر من عقد من الزمن. المنزل الذي تسكنه ثلاث عائلات ويضم أطفالا ونساء وكبارا في السن تحول خلال الأيام الأخيرة إلى عنوان لاعتصام شعبي شارك فيه أهالي من مصمص وبلدات مجاورة، واستمر حتى ساعات متأخرة من الليل وسط دعوات من اللجان الشعبية للالتفاف حول العائلة ومساندتها.
8: كل الوقت بظلوا يضغطوا علينا، أعطونا مجال لبكرة الثلاثة للساعة 12 وبعدها حكولنا كل الأمور مفتوحة.
7: عائلة أبو شهاب تقول إن المنزل أقيم على أرض خاصة مسجلة في الطابو، وإنها استصدرت على مر السنين مستندات وتصاريح رسمية تتعلق بالبناء والخدمات، معتبرة أن ذلك يثبت حقها في البقاء داخل المنزل. في المقابل تتمسك دائرة أراضي إسرائيل بموقفها القانوني في القضية، إذ ترى أن الأرض أو جزءا منها يقع ضمن أراض تدعي الدولة ملكيتها أو حق إدارتها، وهو ما شكل أساس النزاع القضائي المتواصل بين الطرفين على مدار سنوات.
9: الناس صارت تهدم لحالها بيوتها، وهي معضلة من ناحية بدكش أنت الناس تيجي تكاليف كبيرة إنها بسبب إنه تيجي قوات الهدم تهدم، ومن ناحية ثانية صارت يعني مفهوم إنه واحد يجي يهدم بيته بإيده، هاي جدا صعبة. أنا بعتقد اليوم بالبلد وقفوا وقالوا لا بدناش نهدم إحنا، لك قرار باللجنة الشعبية.
7: وخلال هذه الفترة نظرت القضية أمام المحاكم في أكثر من محطة، فيما حاول مجلس طلعت عارة الدفع نحو حلول توافقية شملت مقترحات لتسوية الخلاف من خلال تبادل أراض أو إيجاد بدائل تخطيطية، إلا أن تلك المساعي لم تفضي حتى الآن إلى حل نهائي.
10: صار في إدمان على الهدم، كيف بيهدموا في غزة كيف بيهدموا في جنوب لبنان، الإشي قاعد بنتكل عنا على 48 حتى بنتكل على الضفة، وشفنا شو صار قريب ببرطعة الشرقية يعني اللي هي جزء يعني من منطقة وادي عارة لبرطعة الشرقية اللي هدموا فيها عدة منازل وعدة بنايات بحجة إنها منطقة سي.
7: وتأتي القضية في وقت تشهد فيه البلدات العربية نقاشا متزايدا حول أوامر الهدم وقضايا التنظيم والبناء في ظل ارتفاع عدد إجراءات التنفيذ خلال السنوات الأخيرة، بينما تؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق قوانين التخطيط والبناء، في حين ترى السلطات المحلية والهيئات العربية أن أزمة السكن وضيق مسطحات البناء تقف خلف جزء كبير من هذه القضايا. وبين موقف قانوني تتمسك به الدولة وعائلة تقول إنها استنفذت كل السبل للحفاظ على منزلها، يبقى القرار النهائي بيد القضاء، فيما تواصل ثلاث عائلات انتظار ما ستؤول إليه الساعات والأيام المقبلة.
5: والآن إلى مونديال 2026، والبداية من ليلة النجوم مع ميسي وإمبابي وألند، ونبدأ بملخص مباراة الأرجنتين والنمسا.
11: هذا هو ميسي وديبول، اللقطة الشهيرة دائما قبل بداية كل مباراة. تعود إلى الأرجنتين ميسي، المدى خطيرة جدا، معه إنزو، معه أيضا اللاعب ميدينا، ميدينا يرسل ميسي. الهدف الأول في الدقيقة 38 إلى الأرجنتين، وميسي مرتدة سريعة للأرجنتين. هدف الشاهد الثاني ولوحده ألفاريز، وألفاريز شلاجر يصد، وباريديس وميسي، وما زال ميسي، ولمسة يد وجول، جول للأرجنتين 2-0.
12: يعني ماذا قلنا يوسف؟ قلنا أن منتخب الأرجنتين هو الأقرب ل 2-0 إذا كنا بدنا نراهن، ومن غير ليونيل ميسي الذي سجل هدفه الخامس في المونديال. 2-0 يعني نتيجة كبيرة، وليونيل ميسي، من غير ليونيل ميسي ليستحق.
11: انظروا هذه الفرحة الكبيرة،
12: يصفر الحكم على ما يبدو،
11: وتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء على النمسا، وبضمان التأهل إلى الدور 32 من المونديال فادي.
5: ومنتخب فرنسا يتألق أمام المنتخب العراقي، لنشاهد الملخص.
13: المجموعة التاسعة استاد فيلادلفيا، منتخب فرنسا بالملابس الزرقاء الداكنة يواجه منتخب العراق، وفي الدقيقة 14 هذا كيليان امبابي من خارج الصندوق، هذا النجم الفرنسي بيسرى بكل ثقة يسدد الكرة إلى الشباك. 1-0 لفرنسا على العراق بالتصوير البطيء. نشاهد مرة أخرى هذا الهدف الرائع من كيليان امبابي، ولكن بسبب هطول الأمطار الشديدة والغزيرة في استاد فيلادلفيا المباراة توقفت لمدة ساعتين تقريبا، ولكنها تستأنف من جديد مباشرة إلى الشوط الثاني. ما زالت النتيجة 1-0 للمنتخب الفرنسي على المنتخب العراقي، وهناك سوء تفاهم، خطأ فادح بين مدافع العراق وحارس المرمى، يستغله اللاعب ديمبلي الذي حول الكرة بالعرض إلى زميلي كيليان امبابي الذي يتابع الكرة إلى الشباك، والهدف الثاني لإمبابي والرابع له في هذه النسخة من المونديال. 2-0 لفرنسا، ولنلعب في الدقيقة 66، وهذه المرة جاء دور عثمان ديمبلي نفسه ويسدد، يسجل المسمار الثالث في نعش المنتخب العراقي. كان أوليسي زميله مرر له الكرة، وهذه محاولة أخرى لفرنسا الذي يحكم قبضته على هذه المباراة. 3-0 كبير جدا لفرنسا على العراق، وفرنسا ينتقل ويضمن تأهله إلى الدور الثاني من هذه البطولة.
5: وثلاثية للمنتخب النرويجي مقابل هدفين لمنتخب السنغال.
13: المباراة الثانية في المجموعة التاسعة في استاد ميتلايف في نيو جيرسي، منتخب النرويج بالملابس الداكنة يواجه منتخب السنغال، وفي الدقيقة 43 خطأ كبير من دفاع السنغال، يستغل اللاعب النرويجي ماركوس بيدرسون الذي يسجل الهدف الأول لمنتخب النرويج على أعتاب انتهاء الشوط الأول. نلاحظ هذا الخطأ الفادح من مدافع السنغال، وبيدرسون يستغل ذلك والكرة إلى الشباك. ننتقل للشوط الثاني، أوديغارد في الدقيقة 48 يحول تمريرة رائعة لإيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي يسجل هدفه الثالث في هذه المونديال والهدف الثاني للنرويج في هذه المباراة. نشاهد هذه التسديدة الرائعة لهالاند إلى الشباك، وفي الدقيقة 53 هناك ساديو ماني يمرر الكرة لزميلي إسماعيل أسار الذي يسجل هدف التقليص لمنتخب السنغال، ثغرة كبيرة يستغل إسماعيل أسار والكرة إلى الشباك. 2-1 الآن للنرويج، ولكن الكرة تصل إلى اللاعب بيرغ، اللاعب النرويجي بيرغ الذي يحول بالعرض، وأيرلينغ هالاند بكل ثقة بيمناه يحول الكرة إلى الشباك. 3-1 لمنتخب النرويج في الدقيقة 56. نلاحظ هذا التمرير الرائع من بيرغ، وهالاند بدون رقابة يتابع الكرة إلى الشباك. منتخب السنغال لا ييأس أبدا في الوقت بدل ضائع من المباراة، اللاعب جيكسون يمرر كرة عمق رائعة لإسماعيل أسار الذي يسجل هدفه الثاني في هذه المباراة. نلاحظ هذه الثغرة الكبيرة في دفاع النرويج، استغل أسار، ولكن في النهاية 3-2 مقنع للنرويج على السنغال، ونرويج يلتحق بمنتخب فرنسا وينتقل إلى الدور الثاني، بينما يتوقف رصيد السنغال عند 0 من النقاط.
5: ومباراة نارية بين المنتخبين العربيين الأردن والجزائر، والتي انتهت بفوز ثعالب الصحراء على النشامة.
13: إذن مجموعة العاشرة ديربي عربي في مدينة سان فرانسيسكو، منتخب الأردن بالملابس الحمراء يواجه منتخب الجزائر. الأردن بالهجوم في الدقيقة 36، الهدف الأول للأردن من قبل نزار الرشدان، وكان موسى التعمري اللاعب الأردني يحول الكرة الآن بالعرض، ونزار الرشدان في الدقيقة 36 بكل برودة أعصاب على الأرض زاحفة الكرة اليسار الحارس. ننتقل إلى الشوط الثاني، ضربة ركنية لمنتخب الجزائر مرفوعة، الكرة من رياض محرز ونذير بوعلي. نذير بوعلي في الدقيقة 69 ينطح الكرة إلى شباك الأردن، هناك مشكلة لدى دفاع الأردن، الأردن في التصدي إلى الكرات الثابتة. ضربة ركنية ثانية للجزائر مرفوعة الكرة، وهناك أيمن الجويري في الدقيقة 82 يقوم بالمنقلب في المباراة 2-1 في النهائي لمنتخب الجزائر، والنقاط الأولى للجزائر، والأردن يبقى بدون نقاط في هذه البطولة.
5: نعم، الآن ينضم لنا مراسل الشؤون الرياضية باسل زريق. باسل مرحبا بك. في البداية بعد دقيقة مباراة البرتغال وأوزبكستان، دعنا نقول ظهر النجوم وغاب كريستيانو حتى هذه المرحلة.
14: خيبة أمل في رأس أداء البرتغال، ولكن انتبه قبل أن نبدأ، انتبه للتركيب البرتغال الذي سوف يبدأ به المدرب مارتينيز المباراة بعد دقيقتين. في المرمى دييغو كوستا، في خط الدفاع روبن دياز، ريناتو فييغا، جواو كانسيلو، نونو مينديز، في خط الوسط برونو فرنانديز، جواو نيفيس وفيتينيا، وفي خط الهجوم كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس وبيدرو نيتو. تغييران في رأس في تركيب البرتغال عن المباراة التي كانت أمام كولوب الديمقراطية. روبن دياز يستبدل مكان أراوجو، وأيضا جواو فيليكس لاعب النصر يستبدل برناردو سيلفا الذي كان ضعيفا. ولكن لا أدري ولا أتفهم أبدا قرارات مدرب برتغالي هو إسباني الجنسية روبرتو مارتينيز، لماذا يبقي على رونالدو في التركيب الأول؟ أهو يخشى من ردة فعل رونالدو؟ هناك حلول عديدة يا فراس أمام مدرب برتغال مارتينيز على دكة الاحتياط. هناك كونسيساو مهاجم يوفنتوس، هناك رافائيل لياو مهاجم ميلان، لماذا أنت متشبت بكريستيانو رونالدو 41 عاما قد أنت مسيرته الكروية؟ هل مرة أخرى هل تخشى رونالدو يا مارتينيز؟ هل تريد مصلحة البرتغال أم أنت تخاف من ردة فعل رونالدو؟
5: بس بجملة واحدة، تحدي بالنسبة لك، جملة واحدة عن المنتخب الإنجليزي وغانا.
14: لا يعني المنتخب الإنجليزي فراس برأيي انتقل للمرحلة للدور الثاني، هو أقوى منتخبات المجموعة 12، طبعا حقق فوزا كبيرا ورائعا على كرواتيا.
15: أبرز عناوين الساعة: توقع اتهام 6 إسرائيليين بالاعتداء على فلسطينيين في دير دبوان، حادث عنف في كفر قرع يوقع جريحا، وزارة المواصلات تدرس احتمال استبدال الشركة المشغلة للقطار الخفيف بالعاصمة، الاتحاد الأوروبي يستضيف وفدا عن حركة طالبان، استمرار مباريات المونديال، والحرارة ترتفع قليلا غدا.
16: راديو مكان الأخبار.
15: أخبار الثامنة، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. قدم تصريح مدعي لتمهيدا لاتهام 6 مواطنين إسرائيليين بالضلوع مؤخرا في اعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة دير دبوان قرب رام الله، يشار إلى أن 6 لا يزالون قيد الاعتقال. في كفر قرع أسفر حادث عنف مساء اليوم عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى هلال اليافي بالإخضير للمعالجة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. هذا ومددت حتى يوم الاثنين القادم فترة اعتقال شخصين من أبو غوش يشتبه بضلوعهما مؤخرا في إصابة أحد سكان شرقي أورشليم القدس بجروح خطيرة، وقد اعتقلتهما قوة خاصة في رام الله. بسبب تكرار الأعطال في تسيير القطار الخفيف بأورشليم القدس، قررت وزارة المواصلات إجراء نقاش عاجل حول احتمال استبدال شركة كفير المشغلة للقطار بشركة أخرى، أورد النبأ مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر. في بروكسل عقد لقاء بين مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ووفد عن حركة طالبان، هو الأول من نوعه منذ عودة الأخيرة إلى الحكم في أفغانستان قبل 5 سنوات، وتركزت المحادثات على أوضاع اللاجئين الأفغان في أوروبا. في المونديال تقام حاليا المباراة بين البرتغال وأوزبكستان ثم يتبارى منتخبا إنجلترا وغانا، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليلة بحسب توقيت الشرق الأوسط تقام المباراة بين بنما وكرواتيا، وفي الخامسة فجرا يتبارى منتخبا كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
16: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
17: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
16: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في التاسعة بمشيئة المولى.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
18: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
16: موسم غير تقليدي وغير عادي.
18: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
19: اشعلها ابو الورد اشعلها.
16: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
20: والورد. أمريكا ترحب بكم،
21: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
22: مونديال 2026
21: في أمريكا وعلى مكان،
20: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
21: في التلفزيون والراديو
20: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
16: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
4: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أبرز عناوين الساعة: توقع اتهام 6 إسرائيليين بالاعتداء على فلسطينيين في دير دبوان، حادث عنف في كفر قرع يوقع جريحا، تمديد اعتقال شخصين من أبو غوش يشتبه فيهما بجرح أحد سكان شرقي أورشليم القدس، حزب الديمقراطيين يسعى لحشد أصوات الناخبين العرب، رونالدو يتألق في المونديال، والحرارة ترتفع قليلا غدا.
4: الأخبار.
9: أخبار التاسعة، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. قدم تصريح مدعي تمهيدا لاتهام 6 مواطنين إسرائيليين بالضلوع مؤخرا في اعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة دير دبوان قرب رام الله، يشار إلى أن 6 لا يزالون قيد الاعتقال. في كفر قرع أسفر حادث عنف مساء اليوم عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى هيل اليافي بالخضيرة للمعالجة، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث. هذا ومددت حتى يوم الاثنين القادم فترة اعتقال شخصين من أبو غوش يشتبه بضلوعهما مؤخرا في إصابة أحد سكان شرقي أورشليم القدس بجروح خطيرة، وقد اعتقلتهما قوة خاصة في رام الله. علم مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان عقد مؤخرا لقاءات مع 4 رؤساء سلطات محلية عربية، وتلقى منهم وعودا بدعمه وحشد الأصوات لصالحه، ويضع الحزب نصب عينيه هدفا طموحا يتمثل في الحصول على مقعدين برلمانيين على الأقل بفضل أصوات الناخبين العرب، وذلك على حساب حصة الأحزاب العربية القائمة. أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل أهدافا في 6 دورات مختلفة لكأس العالم، وذلك خلال مباراة المقامة حاليا بين منتخبه البرتغال وأوزبكستان، وتبارى بعد ساعتين منتخبا إنجلترا وغانا. وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليلة بحسب توقيت الشرق الأوسط تقام المباراة بين بنما وكرواتيا، وفي الخامسة فجرا يتبارى منتخبا كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
4: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
9: يطرا غدا ارتفاع طفيف على درجات الحراره خاصه في المناطق الجبليه والداخليه، وهذه درجات الحراره القصوى المتوقعه في اورشليم القدس وتل ابيب وجبال الجليل 29، حيفا 28، الناصره 32، اللد والرمله 30، هضبه الجولان 35، بحيره طبريه 34، وفي بئر السبع 33 درجه مئويه. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، نشكركم على كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: بعد قليل وين مكان مع غير

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

وحلت أول أمس الذكرى 97 لميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذي دخل عالم الغناء في مطلع الخمسينيات حيث قدم أغنيات قصيرة كثيرة ناجحة، ولكن في مطلع السبعينيات بدأ العندليب بتقديم الأغنيات الطويلة، وكانت أولى أغنياته الطويلة زي الهوى عام 1970، والتي اعتبرها العندليب بأنها أغنية شبه طويلة زي الهوى.

والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي وفي عز

عبد الحليم حافظ زي الهواء. وبعد زي الهواء جاءت أغنية موعود عام 1971.

0: وبعد أغنية موعود جاءت الأغنية الطويلة الثانية لعبد الحليم حافظ مداح القمر. وكان من المفروض أن يقدم العندليب أغنية مداح القمر بعد زي الهوى.
1: عاشق

حافظ حاول تفتكرني. عام 1974 قدم العندليب أغنيتين طويلتين فاتت جنبنا وأي دمعة حزن لها.

عبد الحليم حافظ في ألحان بليغ حمدي. عام 1975 قدم عبد الحليم حافظ أغنية طويلة واحدة وهي نبتدي منين الحكاية، ألحان محمد عبد الوهاب. وكان من المفروض أن يقدم إلى جانبها أغنية أخرى من ألحان بليغ حمدي وهي هو اللي اختار، ولكن عبد الحليم اختار أن يقدم أغنية عبد الوهاب، مما تسبب بغضب بليغ حمدي من عبد الحليم.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف.

هو على أنغام نبتدي منين الحكاية؟ نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء. قصصنا حلقتنا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بمناسبة الذكرى 97 لميلاده. إلى اللقاء.

0: مكان. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، لقاء جديد بجمعنا مع أغاني وإصدارات فنانية بلادنا الجديدة أتعرف عليها بالساعة القريبة. تحية بالأول لرانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج بهالساعة، خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. بداية اخترناها مع جديد ياد عابد.
2: شو حلو

سما شو ثاني هاي حد غنت لنا احدث اغنيها مشغول بحالك. اسا بنسمع اغنيه العندليب عبد الحليم بصوت اكرم عودي نسخه جديده من التوبه.

هسه بتنضم لنا جيانا نداف. قوي قلبك أغاني وفناني بلادنا وإصدارات جديدة بلقاء فن فنانينا، لقاء فن فنانينا لليوم.

0: هلا أسدي هاي معها أنس طباس. احنا مكملين معكم لنهاية هالساعة مع أغاني فنانين بلادنا الناجحة الجديدة. إنه فاصل إعلاني قصير جدا بعد ما نعود لنتابع معكم فن فنانينا.
1: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: جانا مع بستوني مش لحاله مع ليث نابلسي جنة ونار.

بنحكي عن اغاني الناس وحنا نكون مع انجح اغانينا اغاني فنانين بلادنا هالاسبوع الاغنيه بتحتل المرتبه الاولى ميسا دو وابو رقم واحد بسباقنا مع ياقوت وفضه

كلمات إيهاب روزا سمعنا واصف حبيب دلعين لسه كمان أغنينا أصحاب يا الطنوس الهوى جانا

حلو من كلمات وألحان إياد مطانس الهوى جانا. كل انضم لنا حاليا انتم مع لقاء فن فنانين.

0: طمني عنك زهر فرانسيس هذا.
1: طمني عنك وقلي إذا حاسس إنه اشتقت لي يلا نرجع سوا.
0: الأسبوع القادم بنعود للقاءاتنا. الأسبوع خصصناه للاستماع وللتعرف على الأغاني الجديدة أصدروها فني بلادنا.
1: اشتقت لي يلا نرجع سوا نكفي من شوقي قلبي عم يغلي من شوقي قلبي.
0: بعد زهير فرانسيس كمان صوت حلو إسا بجينا مع أغنية معروفة، أغاني معروفة باللهجة العراقية.

0: قبل 6 سنين سمعنا هالنسخة أحمد فودي أغاني عراقية معروفة سمعناها بنسخة حلوة منه.
1: كنت قلبي كنت روحي عيدك بالطيب جروحي خسارة صفي لا غيري يا عيني.
0: توزيع هالنسخة لمحمد ومحمد.

0: ذكريات والأغاني الحلوة من أحمد فودي أتام النفار اللي قدم لنا وقتها صوت جديد مع منار القيس.
1: معك تامر نفار.
2: شو بدي شو بدي
1: بتخيل بدي اياك لا
0: 2019 واحدة من الأغاني الصيفية الحلوة اللي جاتنا وقتها نجحت نجاح كبير. منار القيس تامر نفار مين قدي.

التخمين أدي نرقيس تامر نفار. كنا بعد مجال لأغنية أخيرة بمناسبة موسم الأفراح، نختم مع أمير دندن الأغنية اللي كتب كلماتها النصراوي الشاعر النصراوي جريس عيد.

0: في عالم تتسارع فيه وتيرة الابتكار الرقمي، لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة لتسهيل الحياة اليومية، بل أصبحت شريكاً أساسياً في الحفاظ على الصحة وتعزيز جودة الحياة. ومع ظهور المجسات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، أصبح بإمكاننا متابعة مؤشرات الصحة الحيوية بشكل لحظي، بدءا من معدل نبضات القلب ومستويات النشاط البدني، وصولا إلى جودة النوم والتنبيهات الصحية المبكرة. وفي هذا العصر تبدو صحة العائلة أكثر ترابطا ووعيا من أي وقت مضى. عن صحة العائلة في عصر المجسات الذكية، كيف نكتشف المرض قبل أن يظهر، سنتحدث اليوم في برنامج الصحة غالية. وضيفنا شخصية مميزة تركت أثرا محليا وعالميا وقطعت شوطا كبيرا، ولكن ما زال المشوار في بدايته. أهلا بك بروفيسور حسام حايك، عالم وباحث في مجال النانو تكنولوجيا المجسات الذكية والطب غير الجراحي في التخنيون. شرفت البرنامج طبعا، هذا لإلنا يعني، إحنا منقدر طبعا حضورك، وشكرا جدا على حضورك.
1: شكرا على الدعوة، ومرحبا لإلك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. إذا إحنا هيك دكتور، يعني أنا ذكرت طبعا غني عن التعريف البروفيسور حسام حايك، بس للأشخاص اللي ما بيعرفوا هذا المجال وما بيعرفوا شو يعني مجسات ولا كل التكنولوجيا وكل هاي الأمور، اليوم هيك كلمة أو كلمتين عن البروفيسور حسام حايك.
1: حسام حايك بروفيسور في معهد العلوم التطبيقية في التخنيون، ورئيس مؤسسات في الاتحاد الأوروبي لوشيا وفولا بايوس في تطوير المجسات والتقنيات الذكية. بعمل كتير سنوات على تطوير طرق بتساعدنا على قراءة إشارات الجسم بطريقة بسيطة غير اجتياحية، يعني من دون أي إبرة أو عملية جراحية، وقريبة من الحياة اليومية تبعت الناس، اللي بأساسها مبنية على أسس النانو تكنولوجيا، واللي هو عبارة عن التكنولوجيا اللي بتعمل على أبعاد اللي هي 1 مليار من المتر. يعني التكنولوجيا اللي هي أصغر من قطر الشعرة 100,000 مرة. فإحنا بنتعامل مع هاي المواد، بنبنيها على شكل مجسات، ومن ثم بنسخرها لصحة الإنسان بما يخص التشخيص وعلاجات الأمراض.
0: طب إيش اللي جابك على هذا المجال؟ إيش اللي خلاك تفوت في مجال الكشف المبكر للأمراض؟
1: صراحة اللي دفعني لهالمجال هو وجود معضلة حقيقية في الطب الحديث. يعني اليوم إذا بنطلع على مجمل أدوات التشخيص والعلاجات، نقدر نشوف إنه في هناك تقدم جدا وسيع، وفي هناك نجاعة في التشخيص وفي العلاجات، ولكن المشكلة الأساسية اليوم إنه اكتشاف المرض غالبا ما يكون في مراحله المتأخرة، وقت ما يكون إمكانيات العلاج أقل نجاعة. فإذا بنطلع على أمراض مثل أمراض السرطان أو السكري أو القلب أو الالتهابات، فهي ما بتبدأ فجأة، هي بتبدأ سنوات كثيرة قبل ما تبدو العوارض الجانبية تبعتها وقبل ما يشعر الإنسان. وهون تكمن المعضلة، الجسم ببلش بهذيك المرحلة يرسل إشارات كيميائية بسيطة وإشارات مبكرة، ولكنها بشكل عام ضعيفة، اللي إحنا اليوم بواسطة التكنولوجيا ما بنقدر نجسها. فلذلك بالرغم من وجود المرض ما بنقدر نكشف عن وجوده، ولذلك إحنا هنا من بيكون في عنا مشكلة من ناحية العلاج الناجع. من هون بيجي للسؤال العلمي والإنساني في هذا الموضوع، هل ممكن أنه نلتقط هاي الإشارات الخفية بواسطة التكنولوجيا النانو اللي ذكرتها مسبقا بشكل واضح، اللي نخلي الخلل الصامت يكون مكشوف لإلنا؟ يعني خلينا نقول نتنصت عليه، أو نتنصت عليه ونتنصت
0: يعني على بتحكي المرض. تتنصت عليه، تتنصت في مراحله الأولى اللي بعدنا عم نحكي على جزيئات صغيرة جدا اللي بدأت تتطور،
1: على مراحله الأولى جدا حتى في مستوى الخلية الفردية. ومن هناك إذا عرفنا أنه في خلل، بنبلش نراقب صحة المريض لتنا نعرف هل بتطور لمرض ولا هي مجرد نويزس، يعني مجرد يعني إشارات كاذبة.
0: طبعا وإحنا عمالنا نحكي على كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، أولا ندعو مستمعينا ومستمعاتنا ليكونوا معنا على مدار الساعة القريبة من برنامج الصحة غالية. طبعا طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، حين دهان في هندسة الصوت، وفي الأعداد والتقديم معكم كما دائما غالية ناطور قدور. هيك بروفيسور حسام حايك، انت ضيفنا طبعا اليوم في البرنامج، يمكن هيك نسينا حتى نرحب في الطاقم قبل ما نبدا جرنا الحكي طبعا لكل هذا الموضوع. بدي احكي معك اليوم، انت بتحكي على مجسات، بتحكي على امور اللي ممكن تقيس طبعا شو عماله يحدث في جسمنا. اليوم نعرف انه اغلبنا اليوم مثلا مع ساعة ذكية، شو الفرق بين لما انت بتحكي على مجس وبينما على اجهزة زي الساعات الذكية؟
1: كلمة مجس أو باللغة الإنجليزية سنسور هي ممكن تكون كمان موجودة في الساعات الذكية، وممكن تكون في أدوات قابلة للارتداء. أنا اليوم بدي أحكي على مجسات اللي هي بسموها مجسات كيميائية، يعني اللي بتجسي الكيمياء تبعية الجسم أو البيولوجيا تبعية الجسم المتعلقة في الكيمياء. الساعات الذكية اللي بنعرفها اليوم واللي بنحطها على شكل ساعة تقريبا، هي غالبا ما بتقيس مؤشرات فيزيائية أو سلوكية. على سبيل المثال نبضات القلب، على الحركة، النوم، عدد الخطوات. على سبيل المثال الساعة الموجودة في إيدك هنا، طبعا مش شايفين
0: الشركة خبيناها عشان ما تكونش دعاي
1: لكن هاي ما بتعطينا صورة الجسم بشكل كامل. الجزيئات أو المجسات الجزيئية اللي أنا بحكي عنها الكيميائية هي تروح على مستوى أعمق بهذا الصدد. هي لا تكتفي بالسؤال أكم من نبضة قلب فيه، أو كيف تحرك الإنسان، أو أكم من خطوة خطأ، إنما بتحاول تقرأ الإشارات الكيميائية النابعة من الجسم، مثل مركبات النفس أو الجلد أو العرق أو مركبات متطايرة في الجسم.
0: يعني هذا هو السؤال، يعني سوري على المقاطعة، يعني كيف مثلا العرق ممكن يعطيك إشارات إنه في مشكلة؟ كيف يعني أي إشي الجلد إذا في أي تغيير أي إشي، كيف يعني إيش يعني بيحمل لك؟ إيش أنتوا الأشياء اللي بتقيسوها؟ يعني
1: لما ببلش يتطور جسم غريب بداخل جسم الإنسان، ممكن يكون مرض أو يكون ورم سرطاني على سبيل المثال، ببلش ينثر مواد كيميائية بيولوجية، احنا نسميها مواد متطايرة أو ميتابوليزم، ببلش يشغل الميتابوليزم في الجسم. وهدول المواد بشكل عام لازم يطلعوا برية الجسم، لأنه خواصاً الفيزيائية الكيميائية هي بقول لازم يتطايروا، لازم يتطايروا على الجو. فهن بتطايروا عن طريق إشي اللي هو بغلف الجسم، اللي بغلف الجسم بهاي الحالة هو الجلد على سبيل المثال. فبيطلع عن طريق الجلد، وفي حين ما يطلع عن طريق الجلد احنا بناخذ هاي المساحة لنكتشفهن بواسطة المجسات اللي احنا بنطورها بطريقة غير اجتياحية. وهون تكمن الأهمية، ما بدي إبري ولا بدي أجرح الإنسان عشان أساوي العملية التشخيصية. أمر ثاني اللي بيطلع معنا يعني بشكل حر ومباشر من هدول المواد الكيميائية عن طريق النفس، لأنه كمان هو مصدر يطلع لنا إياها. ممكن أشدد أنه كمان ممكن نلاقيهن في البول كمان نفس هاي المواد، أو عن طريق العرق. وهون بحب أشدد على اختلافين الجلد والعرق. لما بنحكي على الجلد انه في مواد معينه للجلد لا مش موجوده بالعرق، في مرات موجوده بالعرق اللي هو موجود على الجلد. هذول مصطلحين مختلفين تماما. لكل واحد في له نوعيه من المجسات اللي هي تطور لمراقبه صحته.
0: طبعا احنا بنحكي هيك على مجال اليوم، احنا دائما هيك في برنامج الصحه غالي عندنا موضوع طبي بنحكي عنه، بنحكي على اعراض، بنحكي على امراض، بنحكي على علاجات، بنحكي على تطور. اليوم احنا حاسه انا هيك انه ماخذين المستمعين الى ما وراء كواليس الطب، يعني خلونا نشوفوا شو اليوم الابحاث، شو الاشياء اللي احنا عالم الطب اليوم قديش تطور في ظل كل ما يتعلق ايضا في الاي اي، واحنا بنحكي على كل الذكاء الاصطناعي. واليوم بلا ادنى شك بروفيسور حسام حايك، كل موضوع الذكاء الاصطناعي له دور وله دور كبير. السؤال ما بين الطب التقليدي وما بين التجديدات اللي انتم عم بتعيشوها وعم بتشوفوها، بتحكيون على مجسات، على مجرد العرق اللي بيخرج منا ممكن يعطيك مؤشرات على صحتنا، يعني احنا كيف انتم بتسخروا اصلا موضوع الذكاء الاصطناعي في كل العالم اللي انتم عندكم اليوم؟
1: اليوم متعارف عليه عند المجتمعات انه دور الذكاء الاصطناعي هو لتحليل بيانات او ترتيب ارقام، ولكن دوره في مجال الطب هو بكتير اكبر من هيك. عشان اشرح الموضوع، اذا بنطلع على الطب التقليدي هو يعتمد غالبا على قياسات متفرقه، احنا بنسميها سناب شوت في اللغه الانجليزيه. يعني مرات ممكن الواحد يساوي فحص دم في يوم معين ويساوي نفس فحص الدم باشهر متفرقه. ممكن ناخذ صوره مثل الاكس راي او السي تي في فتره معينه ونرجع نسويها في فتره معينه، فاحنا بنسميها هاي تفرقات. او مرات بنزور الطبيب مش كل يوم إنما بفترات متفرقة. وهون بشكل عام اللي بنتج عنا إنه في عنا لقطات عن مراحل الصحة في الحياة، مش إشي اللي هو مباشر ومتواصل. وهون يكمن أهمية الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي بيقدر حسب هاي النقاط الموجودة يعطينا استمرارية ما بين نقطة معينة من التحليلات لنقطة أخرى من التحليلات، فبعطينا إحنا بنسميها continuity، يعني استمرارية للصحة. فبصير عنا الصحة تراقب مش كل أكم من شهر إنما كل أكم من ساعة بناء على الذكاء الاصطناعي. والأكثر من ذلك إنه بحاول يربط ويساوي علاقات معينة ما بين الـ الباراميترز المؤشرات اللي بنفحصها. على سبيل المثال في أمراض كتيرة وخصوصا السرطان والأمراض المزمنة اللي الإشارات المزمنة مش موجودة فيها بس مادة واحدة اللي بتقول إنه هذا هو المرض، إنما في عدة مؤشرات. ولكن الأهم إنه ما نكتشف المؤشرات فقط كل واحد لحاله، إنما نربط بيناتهم، لأنه المرض هو مش عبارة عن مسار واحد، هو عن عبارة عن عدة مسارات متوازية والمسارات المتوازية متشابكة ببعضها. الذكاء الاصطناعي هو اليوم الأداة الوحيدة اليوم ممكن تشبك تعطينا هاي الشبكة عن طريق العينات اللي احنا والمؤشرات اللي احنا بنكتشفها عن طريق الفحوصات أو التحاليل اليومية،
0: يعطينا بصمة صحية لكل شخص ولكل فرد
1: بالضبط
0: نوعا ما.
1: فبعطينا بصمة صحية لكل شخص، والأهم من ذلك اليوم في مجال الطب احنا بنقارن الرقم اللي احنا بناخده من التحليل مع مجمل الناس الموجودين حوالينا. الذكاء الاصطناعي بيسوينا ايش بسموه personalized، اكتر على المستوى الفردوي او الشخصي، اللي بقول انا مرات ما بهمني شو بصير عند باقي الناس، انا بهمني شو بصير عندك هون التغيير. يعني التغيير اللي بصير عندك ممكن يأثر عليك سلبيا في مجال الصحة، نفس التغيير ممكن يصير عند انسان تاني أوكي، ولكن ما يأثر على مجال صحته. وهون تكمن اللي احنا بنسميها personalization and precision medicine في اللغة الإنجليزية، دقة في الطب. وهون يكمن قوة الذكاء الاصطناعي.
0: طبعا وبلا أدنى شك اليوم الذكاء الاصطناعي عم بغير كثير شغلات، بس حكينا هون هيك بروفيسور حسام حايك على كل ما يتعلق بمتابعة الأمور الصحية. بنعرف بنروح على يعني صناديق المرضى بتابعوا لك ضغط الدم، بتابعوا لك فحوصات الدم اللي احنا بنعملها، بينما انت إذا حكيت في المجسات هي بتتابع التغييرات الكيميائية اللي بتصير. طب ايش الفرق بين المتابعة العادية خلينا نسميها اللي احنا بنعملها او عن طريق كل الساعات الذكية لبين المجسات اللي بتقيس التغييرات اللي عم بتصير حتى بدون ما احنا نشعر فيها بعدنا؟
1: المتابعات العادية بتعطي تحليل ومؤشرات ممتازة بلا شك، ولكن كونها موجودة اليوم في صناديق المرضى أو في مستشفيات فهي مقيدة من ناحية القدرة على الاستمرارية في الفحص. فأنا ما بتخيل أنه اليوم في عنا شخص اللي بحب يساوي فحص دم كل يوم على مدار السنة. فإحنا منقول هات نأخذ القوة الموجودة اليوم في المستشفيات في صناديق المرضى في المختبرات ونجيبها على جسم المريض لتقدر تعمل نفس التحليلات أو تعطينا نفس المعلومات ولكن بشكل مباشر، ولكن في دقة أكبر بكثير وفي استمرارية أكبر. هذا فرق كبير جدا، لأنه بدك تتخيل أنه بدنا نأخذ كل المختبرات الكبيرة الموجودة وكل البنية التحتية الموجودة حواليها ونصغرها لشيء اللي ممكن يكون قابل للارتداء wearable device اللي ما بنحس حتى بوجوده على جسم، يعني ممكن يكون حتى مرات على شكل تاتو تحطيه كلاصقة على جسم اللي يكون موجود هناك انت ما تحس بوجوده ولا تعرف النتائج بطلع لك اياها، هو يبث النتائج مباشرة من جسم الإنسان إلى طبيب العائلة، وطبيب العائلة من بعيد إذا حصل على يعني رسالة مقلقة هو لازم يأخذ القرار. وهون مهم لإلي أنا أنوه، لا الذكاء الاصطناعي ولا المجسات الكيميائية ولا المجسات الفيزيائية راح تحل محل الطبيب. الطبيب مركزه ومكانه مهم ومش راح يتغير. هاي بس أدوات بتساعد الطبيب، بتساعد الطبيب أكتر إنه كمان يشوف النتائج بشكل أدق أكتر عشان يأخذ القرارات الصحيحة ويشوف عيانين مرضى أكثر اللي ما بيقدروا يجوا على العيادة، ولكنه بيقدر من بعيد يشوفهن بواسطة التواصل اللاسلكي الموجود ما بين المجسات القابلة للارتداء لبين الحاسوب الموجود عنده في المكتب.
0: طب هاي في المرحلة الحالية، احنا طبعا بدنا نحكي كمان على المستقبل نشو التوقعات. حاليا انت بتقول ما في اشي يستبدل الطبيب، ولكن احنا شايفين كمان حتى في مجال الهايتك، حتى في مجالات اخرى اليوم، انه في ظل الذكاء الاصطناعي كثير اشياء عم تتغير. يمكن الواحد بيروح على مجال، بينتقل من مجال لمجال، ولكن في تغيير على ارض الواقع. بنتأمل انه في الطب بظل الاشي يحافظ طبعا على اللي زي ما بقولوا على مكانته. حكينا على انه هاي المجسات انه بتكتشف اشياء، والجزيئيات اللي التغييرات المؤشرات الجزيئيه اللي ممكن تصير الكيميائيه على اي امراض. احنا بنحكي انه هذا الاشي ممكن يكتشف كل هاي المجسات،
1: احنا بنحكي على غالبيه الامراض، ولا ربما ما في اثبات علمي حاليا على الامراض الاخرى. عندنا في المختبر احنا قدرنا نثبت ولاول مره في التاريخ انه لكل مرض في بصمه كيميائيه بتميزه من الامراض الاخرى، بتميز الانسان من الاخرين. وهي البصمة الكيميائية موجودة اليوم، أثبتت على 17 نوع مرض، منها 8 أنواع أمراض سرطان، منها سرطان الرئة، المعدة، سرطان الثدي وإلى ما ذلك. الأمراض العصبية أو أمراض الأعصاب مثل الباركنسون والألتهايمر أو تصلب الأوعية الدماغية، بنقدر كمان نشوف انه اثبتت في اطار الابحاث انه امراض مثل امراض المعدية مثل السل ومرض الكوفيد 19، وكمان امراض اللي هي التهابات مثل الاي بي دي واي بي اس والكرون ديزيز اللي هي الامراض المعوية
0: الجهاز الهضمي
1: الموجوده هناك، ممكن يكون لها هاي البصمات. ممكن كمان
0: تشخص. لما انت بتحكي على بصمه، خلينا هيك يعني نشرح للمستمعين والمستمعات شو معنى بصمة لمرض معين.
1: بصمة معناها مجموعة من المواد الكيميائية والبيوكيميائية اللي بتتغير تركيبتها أو التراكيز تبعونها، وبتشكل الإطار تبع المرض. اليوم في كثير بمجال الطب احنا بنروح بندور على مؤشر، على سبيل المثال تروبونين او كرياتين في الكلى. هذا المؤشر لحاله على سبيل المثال بنقول اذا في عندي تغيير في هذا المؤشر ففي عندي مرض معين، ولكن اذا بنطلع بشكل ادق في كثير من المؤشرات موجوده بعده امراض في الجسم. يعني على سبيل المثال اذا بناخذ احنا ايش بنسميه نيتريك اوكسيد NO، هو مؤشر اذا في انسان عنده أستما ولا لا. ولكن إذا بنأخذ نفس هاي المادة بنطلع على أمراض أخرى بنشوفها إنها هي كمان متصلة في أمراض أخرى. ففي مرحلة معينة إحنا ممكن نشوف تغيير في هذا المؤشر، ولكن مش شرط إنه يعطينا مؤشر للمرض المعين اللي إحنا بدنا نراقبه. فلذلك إحنا بنقول هات نأخذ كمان مؤشرات أخرى اللي مع بعض بتعطينا أكتر بصمة نادرة لنوع المرض المعين، اللي بعطينا إمكانية للتشخيص الأدق، ومش بس للتشخيص الأدق للمرض إنما للمقارنة بين الأمراض المعينة الموجودة بقلب جسم الإنسان.
0: وعادة بماذا يختلف يعني كل هاي البصمة اللي أنت عمالك تحكي عنها لتغييرات جينية مثلا في نص الجسم، أو لكل العلم الجينات اليوم اللي إحنا بنحكي عنه؟
1: هون لأشرح الموضوع بشكل سهل، إذا إحنا بنطلع على التغييرات الجينية الموجودة بجسم الإنسان، هن بشكل عام مركبات من جزيئات كبيرة. هدول الجزيئات الكبيرة بتفاعلات معينة بالجسم اللي بتحصل من ناحية بيولوجية وبيوكيميائية بتبلش تبث شرائط صغيرة جدا اللي ممكن تطلع ونلاقيها من بعيد. هدول الشرائط احنا بنقدر نربطهن بواسطة الذكاء الاصطناعي والمجسات الذكية، نقول في عنا طفرات جينية معينة في جسم الإنسان أو جينات معينة في جسم الإنسان. فلذلك اللي احنا بنطوره في الأساس هو جهاز متعلم learning device اللي بنقول له الجين المعين الموجود هنا عنده بصمة كيميائية معينة اللي احنا بنوديها لبصمة رقمية. في المستقبل إذا بشوف نفس البصمة الرقمية مية معناته بيرجع على الماضي الموجود عنده بالذاكرة، وساعتها هو بعطينا إيش هو نوعية الجين أو الطفرة الجينية. وهيك نفس الشيء بنقدر نعمل مع الجينات مثل ما بنعمل مع الأمراض في أسس التعليم لنوعية المرض.
0: طيب إحنا هيك عملنا نحكي وأنا محاولة كأنه الواحد يقدر يستوعب كل الأشياء اللي أنت عمالك تحكيها. مرتك زي مرت بتشوفها زي إشي زي العلم الخيال. يعني اليوم الطب وصل لمرحلة يعني مش الطب التقليدي اللي كلنا بنعرفه اليوم، عملنا نوصل لمراحل إنه نحكي على مجسات، إنه أشياء. حتى أنت ذكرت هون الكوفيد 19 وكل الكورونا، كان كل الخوف في هذيك الفترة من التطعيمات إنه أنت فوتوا لك أشياء صغيرة على جسمك اللي تقرأ كل هاي الأمور. فإيش الفرق يعني إذا أحد عمله بيسمعنا وبيسمع على كل هاي التقنيات والنانو تكنولوجيا؟ يعني أكيد إحنا كمان رح نحكي على أخلاقيات كل البيانات وكل هاي التقنيات الجديدة، ولكن يعني إيش الفرق؟ يعني الواحد اللي بيسمعك ممكن إنه يخاف شوي من كل هذا التطور. بروفيسور حسام،
1: بالفعل في صراحة خطر حقيقي في هذا الموضوع، وخاصة لما بنحكي على الذكاء الاصطناعي. ولكن لما بتكون التكنولوجيا غير دقيقة، أو لما بترسل كتير تنبيهات، ممكن يشعر الإنسان بأنه بعيش تحت مراقبة دائمة، وممكن يتحول الاهتمام بالصحة لقلق يومي. فلذلك بدل ما يكون راحة نفسية بيكون في عبء نفسي بواسطة هاي المجسات، مش بس من الواقع إنما كمان من التفكير الزايد اللي إحنا البشر موجودين عنده، من المخاوف الموجودة اللي إحنا بنسميها conspirations في اللغة الشكوك في اللغة الإنجليزية. لذلك الهدف تبعنا إحنا هون لما بنحكي على هالموضوع إنه ما يكون جمع أكبر كمية من ممكن من البيانات على صحة المريض بواسطة هاي الأجهزة، إنما نجمع بس البيانات المفيدة لجسم الإنسان ونفسرها بطريقة مسؤولة. والذكاء الاصطناعي الجيد ما لازم يضخم كل تغيير صغير موجود في جسم الإنسان، إنما لازم يعرف يساعدنا إذا هذا التغيير هو طبيعي وراح يمرق
0: ولا إشي خطر،
1: أو إشي خطر لازم يتدخل فيه المريض. وبهاي النقطة كمان مرة برجع بشدد على أهمية الطبيب، وهون مركز الطبيب. الإنسان والطبيب لازم يتضلوا في مركز القرار، والذكاء الاصطناعي هو بس أداة مساعدة. فلذلك عشان نزيل كل الشكوك، شخصية مسؤولية الطبيب لازم تضلها محلها، وهيك إحنا بضل عنا في الراحة النفسية وكل الشكوك الموجودة ما تكون قائمة. بالنسبة للمثال اللي أعطيتيه في الأول على اللي صاب الكوفيد 19 ومفوت روبوتات، أنا بآمن في العلم في إشي بسموه بيانات ومعلومات، ما بآمن بالشكوك ولا
0: بالمؤامرات.
1: ممكن كمان 10 سنين يبدو أنه الأشياء صحيحة، ولكن طول ما أنا ما فيش عندي معلومات في إيدي وما فحصت الأشياء وما كان في تقارير اللي أطلع عليها بشكل موضوعي ومهني، ما بقدر أقول عنها شيء. نفس الشيء الذكاء الاصطناعي، ولكن هنا في موضوع الذكاء الاصطناعي إحنا من الأول نشتغل في أشياء بسمها أخلاقيات التعامل في الذكاء الاصطناعي لصحة الإنسان.
2: الآن في مكان غالية نطور قدور، الصحة غالية.
0: حب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. إذن نحن في هذه الحلقة الخاصة ضيفنا هنا في الاستوديو البروفيسور حسام حايك، عالم وباحث في مجال النانو تكنولوجيا، المجسات الذكية والطب غير الجراحي في التخنيون. موضوع حلقتنا اليوم صحة العائلة في عصر المجسات الذكية وكيف نكشف المرض قبل ظهوره. بروفيسور حسام حايك، تحدثنا عن كل ما يتعلق بهذه المجسات، عن كل هاي التكنولوجيا، عن الذكاء الاصطناعي وتسخيره طبعا في مجال الطب وفي مجال صحة الإنسان. السؤال يعني لما احنا بنحكي على فحص النفس أو فحص الجلد أو كل هاي الفحوصات اللي احنا ذكرنا انه هي ممكن تكتشف الانحرافات الجزيئية اللي شرحناها طبعا في القسم الأول ماذا تعني، هذا الاشي رح يكون دارج؟ هذا الاشي هاي المجسات مين بحطها على نفسه؟ هي بس في مجال الأبحاث ولا إحنا اليوم موجودة كمان في مجال صحة الجمهور اللي في البلاد؟
1: حاليا غالبية هاي الأجهزة موجودة في مجال الأبحاث المتقدمة. اليوم في أبحاث سريرية clinical studies، يعني اللي بتأخذ هاي الأجهزة وتجربيها على مرضى حقيقيين في مستشفيات حول العالم، موجود نجاحات كبيرة جدا. فمن المتوقع أنها تطلع على حيز التنفيذ عند الناس قريبا، ولما بقول قريبا أنا بحكي على 5 إلى 10 سنوات على الأقل. مش بسبب التكنولوجيا، إنما بسبب كل الرقابة الصحية نحن نسميها regulation، FDA، CE mark وإلى ما ذلك، لأنه هناك بدهن يتأكدوا قبل تصويق هدول الأجهزة إنه هدول الأجهزة ما بضروا نفسيا ولا صحيا في جسم الإنسان ولا بسببولهن أمراض أخرى، عشان ما يكون أي مكان لمؤامرات حول يعني دور هدول الأجهزة في حياة في قلة استخدام أو الاستخدام الغير صحيح لهدول الأجهزة.
0: طبعا احنا عمالنا نحكي هيك على انه استخدام طبعا انه يكون استخدام امن، وهون الفرق يعني، واحنا ركزنا على هذا الحديث يمكن ما قبل البرنامج، انه ما بين الفترة هاي ما بين بداية البحث لبين تطبيقه على ارض الواقع، على ارض الواقع هي سنوات طويلة،
1: هي سنوات طويلة، وبغالب الاحيان مش بسبب التكنولوجيا بتكون متطورة وتطويرها انجز بنجاح، انما بسبب البيروقراطية الطبية الصحية، واللي هي شيء مهم جدا بنظري في هذه الأيام عشان نضمن صحة التعامل الصحيح.
0: ولكن كل تجربة هي بحاجة لسنوات، يعني بلاش إنه بس البيروقراطية، يعني أنت لتعمل تجارب على أشخاص ولا يكون عندك العدد الكافي، ومش أنت تقدر تقول إنه اللي أنت عم تعمله هو إشي مضمون وآمن، أنت بحاجة لهاي السنوات يمكن مرات.
1: أكيد إحنا دائما بحاجة لسنوات، لذلك ما في بحث اليوم بنتهي خلال فترة سنة أو سنتين أو ثلاثة، وخاصة لما نروح على الأبحاث السريرية. والهدف هنا اليوم إنه نأخذ إحصائيات كبيرة عند الناس لنأخذ الاختلافات ما بين الناس. الشخص الموجود اليوم في الدولة هنا هو مختلف عن الشخص الموجود في فرنسا، ومختلف عن الموجود في المكسيك أو في دول أخرى في العالم. حتى أشخاص اللي هن توأم اللي خلقوا يعني ولدوا لنفس العائلة في فترات متقاربة هن مختلفين من ناحية المركبات، بكتير من المركبات الجينية والمركبات الجسمية. فلذلك مهم جدا انه ناخذ هاي الاختلافات في عين الحسبان لما احنا بنطور، وهي بدها احصائيات اللي تاخذ كل هاي الاختلافات في اطار البحث وفي اطار التطوير. يعني اذا ما فوتنا احنا هاي الاختلافات على قلب الجهاز بواسطه الارقام او بطرق رقميه، ما بنقدر احنا نشخصهم في المستقبل بالطريقه الصحيحه. فلذلك احنا بنقول دائما مش مهم كيف انت بتكتشف، إنما وين أنت بتكتشف، شو هي البيئة اللي أنت بتكتشف فيها، وهذا هو أكبر تحدي اليوم.
0: بلا أدنى شك عندكم تحديات كثيرة، مش بس تحدي واحد، أكيد التحديات هي كثيرة. وذكرنا قبل أنه ممكن اكتشاف أمراض عصبية، ممكن اكتشاف أمراض مثل السرطان، مثل كثير شغلات أخرى. إذا بدنا نيجي نحكي هيك على فئات معينة في المجتمع، مثلا في صحة المرأة، كيف ممكن لكل هذا الموضوع أنه يساهم مثلا
1: في صحة المرأة؟ في عنا هناك مراحل كتيرة بحياتها بيصير في تغييرات، مثل تغييرات هرمونية، تغييرات جسدية ونفسية، ومرات أكتر بعد سن الأربعين، أو بالتحديد ما بين سن الأربعين لبين سن الستين. المجلسات الذكية ممكن تساعد مستقبليا طبعا في متابعة هاي التغييرات بطريقة غير مؤلمة، وكمان بطريقة مستمرة non-invasive، بطريقة غير اجتياحية. على سبيل المثال ممكن هاي المجلسات القابلة للارتداء تساعد بمراقبة تغييرات في الدورة الشهرية. والتغييرات في الدورة الشهرية بشكل عام بتأثر على كتير أمراض، أو ممكن تسبب لكتير أمراض إذا كان فيها التغييرات كتير كبيرة، منها مرات أمراض القلب، مرات أمراض أعصاب وإلى ما ذلك. فلذلك مهم مراقبتها، أو ممكن نراقب الخصوبة، الحمل، وأمور تتعلق ما بعد مرحلة الولادة أو في سن اليأس. وهي بتعطينا طبعا مراقبة للاختلالات الموجودة في اشياء اللي مرات المراه ما بتحسها، ولكن احنا المجلسات تبعونا بنحسها. فلذلك احنا بناخذ خط اللي احنا بنسميه بريفنشن، يعني انه نمنع حصول المرض قبل ما تشعر فيه المراه. اليوم في الواقع يعني اليوم في شركه اقمناها، شركه هارموني، اللي هي تاخذ الاجهزه الذكيه القابله للارتداء اللي بتراقب صحة المرأة بالضبط في نفس الطريقة اللي تحدثت فيها. وهون كمان مرة الأهمية أنه تكون التقنية داعمة للمرأة، مش مركز لخوف المرأة ولا مصدر ضغط عليها. فلذلك احنا بنحاول كمان مره وبرجع على نفس الرساله، التكنولوجيا لازم تشتغل هنا خاصه عند المراه وعند الاطفال في سياق طبي انساني واضح في ضمن الاخلاقيات الملائمه بدون ما نشكل ضغط عليهم.
0: طبعا انت ذكرت هون الاطفال، في الاطفال في شيء خاص اللي انتم بتفحصوه؟
1: في الأطفال في أشياء خاصة، في أمراض معينة موجودة عند الأطفال إحنا منراقبها، فلذلك هنا إحنا كمان الأجهزة القابلة للارتداء الwearable devices بنستخدمها لأمراض خاصة أمراض رئوية عند الأطفال أو لتطور ومراحل النمو تبعون الطفل، لأنه في مراحل النمو خاصة في السنتين الأولى ممكن يتطوروا كتير من الأمراض، فلذلك مراقبة صحة الطفل في هذول السنتين هو إشي أمر جدا هام.
0: طبعاً.
1: فلذلك عشان نطور الجهاز لازم يكون الجهاز يكون مريح للطفل. مريح للطفل يعني بده يكون على شكل لاصقة زي التاتو الموجودة اللي بنعرفها، التاتو تبع الأولاد الصغار اللي ما يقدر يقيمها طفل أو ما تأثر عليه ولا تأثر حتى يعني من ناحية بث الإشارات على نومه أو على طريقة تعامله أو على صحته. وهذا بتطلب شغل وتطوير عميق جدا في المختبرات، كيف تبني المواد بالشكل الصحيح وتبني المجسات عليها وتصغر مختبرات كبيرة الموجودة اليوم بحجم غرف كاملة لشيء دقيق جدا الموجود كأنه كمان غير شعرين فيه انه موجود على جسمنا.
0: يعني كمان انت بدك تاخذ انه كل التكنولوجيا بدك تحطها في إشي صغير وكمان بدك اياه يكون إشي مريح، يعني
1: مريح
0: غير انه بدون ما انت تشعر فيه، بدون ما يضايقك، بدون ما انه يعني يعمل لك اي ضرر كمان.
1: وانا دائما بقول في المحاضرات تبعوني خارج البلاد انه اليوم تطور جهاز سهل الاستعمال وغير باهظ الثمن هو اصعب بكثير من انك تطور جهاز كبير وباهظ الثمن.
0: أكيد يعني هي الواحد لازم يفكر فيها شوية، ما بس تفكر فيها شوية بتفهم المغزى من وراها أكيد بالأدنى شك. وأنت ذكرت هنا ذكرت المرأة وذكرت صغار السن، خلينا نأخذ شريحة كبار السن. يعني ممكن نوصل لمرحلة مثلا أنه إحنا يعني عند كبار السن اللي طبعا كل ما الواحد كبر في العمر كل ما صارت عنده المشاكل أكثر، مثلا إشي زي جلطة دماغية، يعني هاي إشي ممكن تتنبؤوه، ممكن تشوفوا أشياء اللي بحكي الأشياء الطارئة اللي الجسم ممكن يعني أنه يعطيك أي إشارة ما قبل؟
1: أكيد 100%. على سبيل المثال نبلش من المثال اللي أعطيتيه، الجلطة الدماغية هو ما ببلش بشكل فجائي هو بيكون له تبعيات الموجودة في جسم المريض سنوات على سنوات قبل ما يصير هاي المرحلة، وإحنا بالضبط بدنا نفوت على هديك الخانة. فالكبار السن بشكل عام هن بمروا بتغييرات صحية بشكل تدريجي، بالبداية ما بتبدأ بوضوح مش بسبب عدم وجود إشارات، إنما بسبب عدم قدرة التكنولوجيا الحالية إنها تجسها. في عنا إحنا تقييدات اليوم بالتكنولوجيا للأسف الشديد في دقتها. فلذلك أحياناً بحدث التدهور خلال أيام وأسابيع والعيلة بتلاحظ إنه في تغييرات جدية، مع إنه كمان مرة هاي مشكلة اللي بتتعلق في التكنولوجيا أو في القدرات الموجودة عنا اليوم إحنا كبشر نشوف الأشياء قبل ما بتصير. فلذلك أهم شيء هنا اللي بدنا نطلع عليه

0: ممكن أو التغيير ممكن يكون خطأ كأي تكنولوجيا اللي ممكن تخطئ،
1: نعم
0: ولكن أفضل إنه أشوف الخطأ وراءه وأتأكد إنه مش مرض من ما أخليه بشكل اللي هو إحنا باسيف أخليه على جنب. وكمان مرة هون مهم إنه
1: نعم
0: تبقى هاي المراقبة محترمة لكبير السن والحفاظ على خصوصيته. كمان مرة ما يشعر إنه مراقب، إحنا ما بدنا أجهزة اللي يكون زي جواسيس علينا.
1: فعلا
0: فلذلك قسم كبير من التكنولوجيا المطورة هو كيف نحافظ على خصوصية المريض في هذا الإطار وكيف ممكن يكون شاعر براحة. وهي موضوع بحد ذاته، يعني في مجال الـ AI، مجال الذكاء الاصطناعي، إشي بسموه Explainable AI على سبيل المثال، اللي بيقول لك حتى لما أنت بتاخد قرار اليوم ليش أخذت القرار؟ أنت كذكاء اصطناعي ليش أخذت القرار؟ شو هي الأسئلة اللي سألتها لحالك اللي طلعت فيها القرار؟ يعني الطبيب تقدر تتجاوب معاه، ليش يعني دكتور أنت
1: ليش شكيت في هذا
0: شكيت في
1: الموضوع؟
0: هذا المرض
1: ليش؟
0: وإلى ما ذلك؟ وهيك إحنا بدنا الـ AI يعطينا التفسير لقراراته.
1: وانت ذكرت هون نقطة كثير مهمة، انك انت تشعر كإنسان انك انت مراقب. هذا بذكرني في برنامج الأخ الأكبر، انه كل اشي انتو شايفينه، كل اشي البيانات تبعتنا هي بتوصل لمحلات معينة، ان كان عن طريق السعة الذكية، ان كان عن طريق التطبيقات اللي معنا احنا في الجهاز الذكي، اللي كل واحد فينا ماسك جهاز ذكي، فكثير بيانات وكثير اشياء بتروح. احنا كيف بنعرف كأفراد، بحكي على مستوى الفرد اليوم بروفيسور حسام حايك، كيف بنعرف انه هاي البيانات تبعتنا مش عمالها بتروح على اشياء غلط؟
0: هذا سؤال صعب للأسف شديد، مش كل العالم خير، ولكن اللي بدي أحكيه أنا إسا هون على الجانب الإيجابي، البيانات الصحية ممكن تكون نعمة إذا استخدمت بحكمة، ممكن تصير مصدر قلق إذا استعملت بشكل غير صحيح اللي حكيتيه. على سبيل المثال ممكن بعض الحكومات تسخر هاي البيانات بدون إرادة المريض أو المرضى بشكل عام كمجمل وتسخرها لدراسات معينة، وهون بصير خطر حقيقي. ولكن هون هاي الأخلاقيات اللي الدولة بتتعامل فيها أو مراكز البيانات اللي بتتعامل فيها. الذكاء الاصطناعي مش المفروض يستعمل بشكل غير أخلاقي. للأسف شديد شفنا حالات غير أخلاقية لاستعمال الذكاء الاصطناعي
1: أكيد.
0: مؤخراً، ما بدي أحكي إسا على أسماء تحدثنا عليها قبل البرنامج، ولكن مهم جداً اليوم التعامل الصحيح. كل مركز البيانات والمؤشرات التابعة للمريض هي خصوصيته وملكيته الخاصة فقط، وأي استعمال لإلها لازم تاخذ تصريح منه بشكل رسمي هل يستعمل او ما يستعمل.
1: بس انا اليوم اذا بنزل تطبيق بمضي على انه انا، يعني طبعا بيحكوا لك كل الاشياء في الكلمات الصغيره الصغيره جدا اللي انت حتى ما بتقراها، صفحات طويله من كل الاشياء القانونيه، انت في الاخر بتمضي انا بدي انزل التطبيق وانا موافق على كل الاشياء وانا بتقبل شو مكتوب هناك، بس احنا مش فعلا نقرا كل هاي التفاصيل، وممكن في هاي الاحرف الصغيره والاشياء تتخبى كثير اشياء ممكن يعني هي شو يعني مضره، هي مش راح تخرب علينا، ولكن هون مساله الاخلاق والخصوصيه.
0: الأخلاق والخصوصية هون تقسم لثلاث طبقات، الطبقة تبعيت المريض أو الشخص، الطبقة تبعيت الشركة، والطبقة تبعيت الدولة. الشركات للأسف الشديد دائما عندها مصالحها التجارية الخاصة، وممكن تساوي أي شيء عشان تأخذ البيانات وتستغلها لتطوير وتحسين الموديلات تبعون الذكاء الاصطناعي والمجسات. فلذلك هون المهم الرقابة، والرقابة أهم مصدر فيها هو الدولة. فلذلك احنا بنبلش يعني من راس الهرم، الدولة اذا في عندها اخلاقيات وحاطه اسس واضحه فالشركات لازم تشتغل في شكل صحيح. يعني اذا بنطلع هنا، اذا بتطلع على سبيل المثال على الفرق بين اوروبا وامريكا، في كان شركات امريكانيه تعاملت باخلاقيات معينه في امريكا وكان مصرح عليه، ولكنها اخذت مخالفه مع كرت احمر في اوروبا لانه ما تعاملت بحسب الاخلاقيات الموجوده في اوروبا. فهون مهم جدا كمان إنه الدولة كدولة تكون مسؤوليتها إنه تعطي الوعي للأخلاقيات في استعمال هاي البيانات للشركات، والشركات تتعامل باحترام. فلذلك لما الشركة بتطلع إصدار مثل اللي حكيت عنه بالأحرف الصغيرة لازم تكون عارفة إنه في الأخ الأكبر اللي برائبها اللي هي الدولة والمؤسسات الحكومية. بعد عن ذلك للأسف الشديد يعني من تجربتنا مع الكوفيد 19 مع اللي صار هناك، مرات انت تجبري

0: يعني على استعمال هذا الجهاز بطرقهن، لأنه ما في عندك حل بديل.
1: طبعا هون طبعا بصير الأشياء اللي أنت بتحشرك في الزاوية، خلينا نحكيها في الكلمة العامية. طبعا السؤال يعني أنت هون بتحكي على إنه الدولة هي اللي بتراقب كل هاي الأمور، اللي طبعا بتراقب كل هاي الأخلاقيات اللي إحنا عملنا نحكي عنها في نهاية المطاف. في ظل كل التطور اللي عم نشوفه، أنت بتقدر تطمئن اليوم كل مستمع أو كل واحد متلقي لهذا المحتوى إنه إحنا على الأقل ماشيين حاليا في مسار صحيح، والإشي ما رح ينحرف مستقبلا؟
0: ما بقدر أطمئن 100% لأنه الإنسان عنده للأسف مرات غريزة استثنائية اللي إحنا ما بنحب نشوفها، ولكن بحب أطمئن إنه في منظمات
1: اللي تعنى بهذا الشأن.
0: على سبيل المثال الـ FDA، الـ Food and Drug Administration، الـ CMRC، الـ WHO، اللي هن بأخذوا كل هاي الأمور اللي بتخص الملكية الصحية تبعية الإنسان والخصوصية تبعته والأخلاقيات المتعلقة بذلك بالحسبان، وما بتصرح في استعمال تكنولوجيا بدون ما يكون كل هاي الأمور يعني مصادق عليها بشكل واضح. فلذلك أنا اتكالي على هدول المؤسسات بشكل كبير، والشواذ للأسف الشديد لازم إحنا نحاربهن بالطرق سلمية، ولكن بطرق اللي تضمن سلامة المرضى.
1: طبعا وإحنا عنا بعد كثير نقاط وما ضلش عنا كثير وقت، فبدنا نحاول هي قدر الإمكان إنه نحكي على كل الأشياء اللي حضرنا إنه نحكي عنها. بدينا الحديث على إنه الكشف المبكر، وحكينا إنه كل هاي المجسات وكل هاي الأمور مرات هي تتنبأ وضع قبل يكون إنه في إشي اللي هي بتكتشفه. يعني خلينا نأخذ إنسان بسيط اليوم، أنت أو أنا أو أي شخص عمله يستمع، لأنه في جيل اللي هو مقبول في صحة منيحة، إيش اللي أنا الدافع تبعي كإنسان إنه أعرف إنه بيتنبأ لي للمستقبل إشي معين اللي ممكن يشكل خطر على حياتي؟ إيش اللي بده يخليني أنا يعني لازم أعرف هذا الإشي؟
0: التنبؤ هام لأنه هو طريقة للكشف المبكر عن الأمراض، والكشف المبكر عن المرض معناه أنه أكتشف وجود المرض قبل ما أحس بعوارض المرض. مثال، غالبية أنواع السرطان بتكون بجسم الإنسان ما بين 5 سنوات ل15 سنة قبل ما إحنا نشعر فيها. بهاي الفترة كلياتها إذا عالجنا المرض قبل ما نشعر بعوارضه الجانبية أو ما نشوفه في التقنيات الموجودة اليوم، نسبة نجاعة العلاج بتكون عالية جدا. على سبيل المثال مرض سرطان الرئة، إذا بنكتشفه في مراحله الأولية الكشف المبكر، نسبة الناجين بالمرض بواسطة العلاجات الموجودة اليوم هو حوالي 70% في خلال 5 سنوات من مرحلة اكتشاف المرض. إذا استنينا على نفس المرض لمراحله المتأخرة ولما انتشر، احنا بنسميها مرحلة 3 و4، نسبة النجاة بتنزل 10%. هتفرق شاسع
1: أكيد.
0: فلذلك هنا الأهمية اللي عند الشخص إنه يكشف المرض مش للقلق، إنما
1: ما هي موضوع القلق. يعني إحنا بنعرف اليوم إنه ستريس والضغوطات النفسية هي سبب كثير من الأمراض. سؤال، لما إحنا بدنا نعيش في هذا ستريس إنه ممكن يكون في عندي إشي وأنا بدي حاول في عن طريق هاي المجسات إنه أفحص، أنا بسألك يعني أسئلة فلسفية هون أكثر، يعني لما إحنا بنحكي على هذا على هذا الموضوع، يعني إنه ما بين القلق ويصير عندي هوس معين لصحتي، ما بين أنا مسهل الأمور واللي بيجي بيجي زي ما إحنا بنعرف، هاي ما بين المسير والمخير.
0: مظبوط، بس هنا أنا بدي أحاول أفصل ما بين شغلتين. الشغلة هي التنبؤ المسؤول والتشخيص النهائي. في هدول موضوعين مختلفين تماما اللي بجاوبوا على سؤالك. الأجهزة الموجودة اليوم يعني ممكن تكتشف على إشارات مبكرة ومخفية مش موجودة هنا، ولكن هدفها أنه تعيد المراقبة بشكل مستمر عند الإنسان. بطريقة اللي هو مرات ما يعرف النتيجة عنده. يعني هو بده يكون عندك جهاز اللي يكون موجود على جسم المريض اللي أنت ما بتعرف شو النتيجة اللي بتطلع منه، ولكن هاي النتيجة بتروح على جهاز أو على صندوق المرضى أو عند الطبيب، والطبيب هناك بقرر هل يدعيك لإله بطريقة معينة أو بطريقة اللي هي ملائمة نفسيا اللي بدون ما تشكل ضغوطات، عشان تكمل المراقبة أو العلاج نفسه. فالأهمية هنا إنه نعرف كيف نستعمل الجهاز. ولكن من ناحية تانية، إذا البني آدم هو مريض عنده مرض سكري على سبيل المثال، ومنعرف إنه بأخذ دواء السكري وبدك تراقبي فعالية دواء السكري، ما في غلط إنه البني آدم يشوف المتابعة هو بعيونه. ولكن طريقة الاستعمال هي بتتعلق من نوع المرض، مرحلة المرض، وهل هو مراقبة المرض أو لا. تنبؤات كما مرة إحنا منخليها هنا في إطار أوسع بكثير، لأنه الكشف المبكر هو الأداة لإنقاذ الروح.
1: أكيد.
0: ومش بس هيك،
1: والطب الوقائي اليوم هو يعني طب اللي إحنا بحاول إنه إحنا ما بدنا نوصل للمرض، إحنا بدنا نوصل إنه نمنعه قبل ما يصير كمان، حتى في كل الميت
0: نمنعه قبل ما يصير. ولكن كمان بحب أقول كتير من العلاجات اليوم اللي تستعمل في علاجات أمراض مثل الأمراض الخبيثة، فيها للأسف الشديد بتعالج المرض ولكنها بتهدم كل حياة المريض. أكيد. احنا نسميها quality of life، نوعية أو جودة الحياة. فلذلك حتى ما بدنا نوصل لمرحلة اللي فيها مرات علاج اللي ممكن يكون ناجع ضد السرطان، لأنه هو كمان مش بس بيأثر على
1: طبعاً الخلايا السليمة والخلايا اللي...
0: إنما كمان بيأثر على جودة الحياة لإله ولأفراد عائلته.
1: السؤال هيك يعني في ظل كل التجربة اللي أنت عندك اليوم بروفيسور حسام حايك، يعني إذا هيك تصورك، إحنا إذا بنحكي على صحة العائلة من هون لعشرة 15-20 سنة، كيف بتشوفها بتتغير؟
0: بتخيل إنه كمان 10-15 سنة في بيوت أكثر وعي بالصحة، ولكن مش مستشفى، بيت فيه أدوات بسيطة متنقلة وصامتة ما منحس بوجودها في البيت، اللي بتساعد الأسرة على متابعة الصحة اليومية، والمهم من دون خوف ومن دون تعقيدات. هاي الأجهزة ممكن تراقب النوم، اللي احنا بنعرف انه مسبب كتير لأنواع مرض، أو الخلل في النوم بيسبب لكتير أنواع مرض، الحركة، المؤشرات الحيوية، ولربما بعض المؤشرات الجزيئية الموجودة واللي بتخرج وبنقدر نجسها في البيئة الموجودة في البيت، اللي احنا بنسميها الاندور انفايرومنت. وهي الأجهزة بتساعد على كشف المراحل المبكرة من المرض، اللي بالمجمل العام البيت بده يكون هو بيت ذكي، اللي يكون باتصال مع الجهات الصحية المعينة اللي هي هناك لتأخذ القرارات. القرار ممنوع يكون في قلب البيت، القرار في يد الطبيب والطاقم الطبي،
1: والقرار مش في أيدي الجهاز الذكي اللي احنا لابسينه، مش الساعة بتقول إجا الوقت إنه لازم تتحركي، أو إجا الوقت إنه تنامي، أو أشياء عنها زي يعني. هون قرارات اللي رح تيجي من جهة مسؤولة مش أجهزة،
0: قرارات بجهة مسؤولة. والفكرة كمان مرة بيش نعيش في بيت الأخ الأكبر، يعني نظام اللي هو بيراقبني أنا ساعة بعد ساعة وبفوت على الحياة الشخصية تبعتي،
1: بس هو بيشجعك في إشي وإشي لما في مراقبة وفي متابعة، في تشجيع معين،
0: في تشجيع،
1: في تحفيز معين،
0: نسميها بيئة داعمة للصحة. وهي اللي إحنا بدنا نأخذها بيئة داعمة وواقية للصحة. فلذلك هنا البيت والصحة بدها تكون أكثر قرب من الحياة اليومية، أكثر شخصية، وأكثر على الوقاية بدل الاكتفاء بردة الفعل. اليوم إحنا عندنا ردة فعل لما بصير مرض، وإحنا بدنا وقاية مش ردة فعل.
1: فعلا، وهذا الإشي اللي الواحد حتى بنحاول إنه كمان قدر الإمكان يأجل الأشياء، يمنع الأشياء. بالنسبة لإلك يعني إذا لكل عائلة عملها تستمع لإلنا، ما بين التكنولوجيا والحفاظ على الصحة وبين كل التقدم اللي حكينا عنه، إيش النصائح اللي كنت بتقدمها للعائلة؟
0: إيش النصائح؟ أولا، بما أنه إحنا بنحكي أنه كل هاي التكنولوجيا راح تفوت على حيز التنفيذ خلال 10-15 سنة، اولا ما ننظر هاي التكنولوجيا في عصرنا الحالي للوقاية. هناك اشياء بسيطة نقدر نبلش فيها ولكنها مؤثرة، من ضمنها النوم الجيد، الحركة اليومية، التغذية المتوازنة، شرب الماء، تقليل الدخان، تقليل التوتر اللي هو اكبر مرض في العصر الموجود. أكيد. عند كل سكان العالم. بنصح العائلات اليوم أن ينتبهوا للتغييرات الصغيرة في الجسم وعدم تجاهلها، ولكن طبعا من دون خوف مبالغ فيه. ولما بيستمر في عرض غير معتاد، من الأفضل أنه يعني نراجع الطبيب. يعني لما نشوف في حالي ترجع يوم بعد يوم.
1: صحيح.
0: حتى لو إنها مش كبيرة ومش مخيفة، نراجع الطبيب. ومهم لإلي تكون الرسالة إنه التكنولوجيا رح تساعدنا كتير، ولكن أساس الصحة هو في أسلوب الحياة.
1: أكيد.
0: المتابعة والعلاقة جيدة مع الإنسان والطبيب العائلي في الأساس والمركز.
1: وإذا في كلمة واحدة كنا بدنا نلخص البرنامج وإيش أنت كنت بتحكي عن كل ما يتعلق في مستقبل الصحة؟
0: مستقبل الصحة ونستخدم الذكاء الاصطناعي والمجسات الذكية لنسمع همسات, الجسم قبل ما تتحول لصرخات المرض, وأنه نجعل التكنولوجيا شريك للإنسان في الوعي
1: أكيد.
0: والطمأنينة مش بديل عن الطبيب أو عن الحكمة الإنسانية.
1: وأنا بدي أشكرك كثير بروفيسور حسام حايك على قدومك لهون على كل هاي المعلومات اللي حاولنا قدر الإمكان نبسطها, مع أنه كان في كثير أشياء اللي بعد بدي أسألك عنها, بس لضيق الوقت طبعا نكتفي بهذا القدر. شكرا لقدومك, وشكرا أيضا لطاقم البرنامج لنشحاد رزق حين دهان ومني غالية ناطور قدور كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.
0: شكرا.